Thank you.

0: شاعر من أرق وأعذب الشعراء المصريين في القرن العشرين، بزغ نجمه في حقبة امتلأت بعمالقة الغناء والفن، لكنه استطاع أن يسطر بكلماته تاريخا خالدا في ذاكرة العرب والمصريين الذين دندنوا كلماته على مدار عقود وما زالوا.
1: حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا.
0: ولا غرابة، فهو القائل رجعوني عن

0: المفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الله اللي هيغنيها بنفسه.
1: وهو من اشعل قلوب المصريين حماسا حين كتب ابان حرب اكتوبر خلي السلاح صاحي.
2: لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي.
1: وهو من قال قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، وقال ايضا وطني حبيبي الوطن الاكبر.

له الشاعر الراحل فارس الأغنية أحمد شفيق كامل. ولد كامل في 9 يونيو عام 1929 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اصطبغت أغنياته العاطفية بطابع مميز لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبد الوهاب. كتب أحمد شفيق كامل أكثر من 100 أغنية عاطفية ووطنية غناها عمالقة الغناء العربي منهم عبد الحليم حافظ، شادية، وردة وصباح، أشهرها ما غنته كوكب الشرق: أنت عمري، أنت الحب، ليلة حب وأمل حياتي.

جمع العديد من قصائده وغنائياته الشهيرة في ديوان باسم أنت عمري، بدافع من صديقه الروائي الكبير خيري شلبي الذي كتب للديوان مقدمة بالغة العذوبة. وخرج الديوان في عدة طبعات نفدت جميعها من سوق الكتاب. توفي أحمد شفيق كامل في 31 من أغسطس عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاماً.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة سفاقس.
2: زحمة شفيق كامل الشاعر غنائي القدير كان في أغنية نقدر نقول آخر ما لحن فريد الأطرش، حضرتك قدمتها له وكان ناوي يغنيها ثم القدر لم يمهله فغنتها الفنانة وردة وكمل لحنها بدل فريد مليك حمدي، اللي هي أغنية همسة عتاب
3: كلمة عتاب.
2: يا ترى حدث لقاء بينك وبينه ولا عن طريق الصدفة اختار هذه الكلمات ولا ايه؟
3: لا والله هي الأغنية دي بالذات كانت لها يعني قصة صغيرة. في أواخر صيف 69 كانت السيدة أم كلثوم في لبنان ورجعت فاتصلت بي، وهي طبعا عارفة أساسا علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب وإن أنا يعني وهابي مش شوية وهابي كتير، فبتقول لي يعني أنت عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ قلت لها خير؟ قالت لي أنا كنت في بيروت والتقيت بيه هناك والحقيقة يعني كلم معايا وهو متأثر جدا وفاهم إن أنا مش عايزة أغني له، لكن أنا ما عنديش مانع، فإذا كان يعني ما عندكش أنت مانع شوف لي أي حاجة تكون جاهزة ونديها له. قلت لها حاضر. قالت لي كويس جدا، لو سمحت بقى ابعته لفريد بس رجاه رجاء واحد إنه يعني بلاش اتصال بالصحافة ولا بالإذاعة ولا حاجة، يعني يتكتم لغاية ما نخلص العمل ويبقى يعمل اللي هو عايزه. قلت لها حاضر وبعت له هذا الكلام فعلا وقلت له إنها هي بتقول كذا، وبعت لي بقى بعد شهر أو شهر ونص جواب من 15 صفحة بيشكو من أم كلثوم رشكو إنه هو عمل لحن وراح سمعه لها في البيت وهي قعدت تسمع بدون ما تبدي أي لا إعجاب ولا استياء ولا حاجة، بس في الآخر قالت له تعرف وكان اللحن من نغمة إيه؟ قالت له يا ريتك تجرب
2: من نغمة أخرى
3: من نغمة كذا. فهو بقى بعت يعني سائر جدا بقول إن هي واخدة مني موقف وقصد إنها يعني لما جيت أنا في الأجازة شفته قلت يا فريد مش معه، هي دي طبيعتها تحب تسمع الأول وهتقول لك غير، طيب ولا حاضر وروح إن قدرت تغير غيرت، ما غيرتش تعالى سمعه له هو نفسه تاني وقول له أنا غيرت، حتى يقول لك أيوه وتمشي المسألة ما فيش حاجة، يعني ما تاخدهاش بالحساسية دي. المهم ده كانت يعني بداية الأغنية،
2: بس هي كانت حريصة على إنه يلحن لها رغم كل ما قيل على إنها رافضة.
3: لا ما كانتش تكلفني، يعني أنا كنت الطرف الشاهد على أنا كنت يعني شاهد منها ليا مباشرة بتقول لي أنا عايز أعمل له حاجة لأن أنا مكسوف نفسي أقول له.

0: صفتك شاعر بتنظر للأمور نظرة شعرية جدا مش واقعية. أنا ما بشوفش شعراء كتير يكتبوا بزوجاتهم شعر.
1: والله أنا لسه ما دخلتش التجربة يعني. لما دخلتش التجربة لكن لما أخشى أقدر أقول إيه. لكن أنا متصور كده, متصور إن ممكن أوي إن الحب يعيش في عيش الزوجية زي ما بيعيش في الجناين وفي على شط البحور.
0: والله أنا فكرتني بكلام الأستاذ إحسان عبد القدوس لما سألناه قلنا له الحكاية بصفته كاتب وراجل بيكتب برضو عن مشاعر إنسانية. قال برضو يعني كلام مطمئن ولكن في الوقت نفسه واقعي جدا. قال هو صحيح الحب ممكن يعيش في الزواج لكن ما بيبقالوش البهجة الأولانية وما بيصهرش الإنسان السهرة الأولانية بحيث إنه يملي عليه كلام زي اللي احنا قلناه دلوقتي يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تنتهيش.
1: مؤكد ما تنتهيش. يعني زي ما قلت حق برضو يمكن أنا لسه ما عشتش تجربة الزواج لكن اعتقادي إنها يعني إن الزواج ما يقضيش على الحب وما يحدش من اشتعاله ومن حلوه.
0: استاذ شفيق بما انك لم تتزوج انت تحب انك تتزوج في يوم من الايام؟ تتمنى هذا؟
2: انا مؤكد.
0: اصل الناس اللي بيتزوجوا بيقولوا ايه احنا عملنا في روحنا كده ليه؟
1: واللي ما تزوجوش بيقولوا احنا برضه عملنا في روحنا كده ليه وما
0: تزوجناش. طيب بصفتك لم تتزوج اوصف لنا حياتك كعازب. يعني احنا شفنا حياتك في المكتب وسط الارقام والاحصائيات. دلوقتي لما بتيجي المكتب وبترجع البيت اولا مين اللي معاك في البيت؟ ساكن مع اسرتك؟
1: مع الوالد ومع اخواتي.
0: طب صف يعني عايزين ناخد صوره كده عن حياتك لما بترجع من المكتب وبتخش البيت.
1: يعني الحقيقة ما فيش مواعيد أولا لعودتي للبيت لأن دي مرتبطة بظروف العمل.
0: طبعا وانت راجل مراقب عام يعني قطعا لما بيبقى فيه لجان وكده بتبقى
1: الحقيقة ما فيش مواعيد.
0: مين بقى اللي بتسلم عليهم دول؟
1: ده حودة ابن أختي وعولة بنت أختي ودي بنت خالي ديدي
0: بنت خالك وعلا بنت أختك وحودة
1: ابن أختي.
0: حودة اسمه إيه الحقيقي؟
1: اسمه محمود سعيد.

0: صورة مين اللي شفناها في الأول؟ كان في صورة شخص متعلقة في الحيطة، الكاميرا جت عليها في الأول.
1: دي صورة خالي
0: والد الأستاذ شفيق عايش؟
1: أيوة فندم.
0: طيب يعني إحنا تعرفنا بحودة وبديدي وبعلة.
1: أيوة.
0: لما بيسمعوا بقى الأغاني مش بيقعدوا يقولوك بيسألوك أسئلة حوالين الأغاني
1: بط،
0: ولا كأنك خالهم يعني بيكسفوا يسألوك؟
1: لا بيسألوا،
0: بيسألوا يعني في صراحة بينك وبينهم.
1: وحودة دايما يعني بناقشني فيها وبينقض ويقول لي الكوبلي ده مش عارف ايه والكوبلي ده ايه.
0: هو حودة ده بقى
1: لمت شوية
0: ناقد كمان. ده شيء جميل. ده هو باين عليه عفريت ودمه خفيف.
1: عفريت فعلا.
0: واضح قوي من علاقتك بحودة انه في نوع من الأبوة، علاقة أبوة بينكم وبين بعض.
1: مؤكد.
0: تعتبره متبني يعني في وسط أولاد الأسرة؟
1: ابني.
0: تعتبره ابن؟
1: أمال.
0: ما انت شغل نفسك بيه وبتذاكر
1: له. والله هو متأثر يعني، ما اعرفش مش بي انا يعني، هو متأثر بالأغاني لأنه هو بيحب الأستاذ عبد الحليم قوي قوي، وبيحب كل أناشيده وحافظها، ولو ان حقيقي في جزء منها بتاعي، لكن يعني هو حافظ كل أغاني عبد الحليم وكل أناشيده، فتأثره بيه بيخليه في اوقات كتير يقعد يعني يكتب ويغني أناشيد، إنما يعني إلى حد بعيد يعني فيها روح وفيها بشاير حاجة يعني تيجي منها.
0: بيكتب يعني؟
1: بيكتب. أفتكر يعني في عيد الثورة الأخير كان متأثر بنشيد بتاع عايزين عايزين مطالب شعب، فعمل حاجة شبه كده بيقول يعني طلعين طلعين وياك للمجد، الاستعمار يا رئيسنا بإيديك تهدى. فمش عارف
0: محاولة. لا
1: محاولة
0: بس كده ما قالش غير.
1: لا عمل دي محاولة طويلة بس بقى يعني ده اللي أنا قدرت أقوله منها. بيقول مثلا حنصفي الاستعمار، حنرجع أرضنا الحبيبة على فلسطين على أيدين حبيبنا، بيقولوا مش هترجع ده جمال قدهم مليون مرة، حاجة كده.
0: ده شعر حديث يعني مش مقفى
1: لا حديث. ايوه هو راجل متطور الجيل الجديد
0: يعني. على العموم هو واضح قوي ان هو متاثر بيك يعني، عايز يقلد خاله. عايز يقلد خاله في حاجه والسلام. بتلاقي وقت كتير يعني تقضيه مع حودة؟
1: والله اغلب وقت فراغ وياه.
0: احنا بنتطفل عليك شويه بالاسئله يا استاذ
1: احمد،
0: ولكن انت عارف الواحد لما بيقدم عمل ناجح والجماهير بتردد اسمه على لسانهم بيبقى فيه رابطه قويه قوي بينهم وبينه، بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجة.
1: يعني يسعدني ويشرفني.
0: طيب يعني بالنسبة لحودة دلوقتي انا لاحظت ان هو راجل رياض كده
1: بالضبط.
0: ايه لعبته المفضلة؟
1: والله هو يعني بتأثير التلفزيون بقى غاوي قوي الكورة، وزي ما سيادتك شايفة دلوقتي هو بيلعب بيجيب شوية بلي ملون وبيعمل فريقين، يقسم البلي الى فريقين، وبيعرف كل بلية الغالبة يعرف كل بلية من دولة المركز بتاعها ايه، يعني البلية دي الباك اليمين والبلية دي الوينج الشمال وهكذا، وبعدين يعرف مين الباك اليمين في كل فرقة، يعني بتاع الاهلي مثلا الباك بيبقى طارق سليم، في الزمالك بيبقى فلان، يبقى عارف البلية دي، يفترض هو مباريات وهمية بين الفرق حسب ما يختارهم هو، يقول النهاردة مثلا في مباراة بين الاتحاد وبين المحل، وبعدين يمشي الكورة بين البلية ده يعني بين اللعيبة، يقول شاطها مش عارف مين، وقلد الكابتن لطيف وصفه في التلفزيون، وبيبقى بيتكلم بمنتهى الانفعال ومنتهى الحماس، ويا سلام جون ومش عارف ايه، وبيقضي وقته كله يعني يعبر عن الهواية اللي في نفسه بالطريقة دي.
0: الحقيقة يعني هي حاجة غريبة جدا ان هو يقدر يستطيع انه يركز على البلية ده ويعرف كل بلية بتمثل شخص معين،
1: وبعدين نفس البلية بيعرفها انها تمثل النهارده صالح سليم، لانها النهارده اللي بيلعب الماتش هو متصور من اللي بيلعب الاهلي، بكره بيعرف ان البلية دي تبقى حماده امام لان اللي بيلعب الزمالك، وبعدين بتبقى الشاذلي وما يغلطش ابدا في وصفه،
0: والكره بتجري في وسط
1: الكره بتجري وزي ما سيادتك شفت
0: ويحركهم وما يحصلش اي لخبطه
1: ابدا، وبنشطها مش عارف شوطه طويله وقطعها فلان وبعتها لفلان بقت كورنر ولا بلينتي ويتخانق، ويعني هو يعني بيقلد الكابتن لطيف في الوصف، بيقلد اللعيب، بيقلد الجمهور، وبيقلد نفسه بقى في الاخر كان متحمس للنادي الاهلي وهي وبتاع.
0: طبعا لهم يعني هو ما فيش شك ان هو المفروض ان الواحد يبقى مع اللعيب الكويس يعني بصرف النظر عن هو مين،
1: يعني في اثناء المباراه يعني بكون مع اللعبه الحلوه، ويمكن بعد المباراه ما تنتهي ببقى مع الفريق المغلوب.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: انت عمري تغنيها ست ام كلثوم، وكان لقاء القمه زي ما بنقول في عالم. قطعا الاستاذ عبد الوهاب لحنها بصوت، بما انه الملحن قطعا لحنها بصوت.
3: ده صحيح،
2: مش كده؟ طب عندك التسجيل ده؟
3: والله هو كان عندي، وكانت لها ظروف، يعني مفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الوهاب اللي هيغنيها بنفسه.
2: الاستاذ عبد الوهاب كان مفروض هو اللي
3: كان هو اللي هيغنيها. وفي الفتره دي سجلها لي زي ما بيسجل لي كل الألحان بتاعها، سجلتها واحتفظت بالتسجيل عندي. فاتت الأيام وبعدين تم اختيارها، لأن السيدة أم كلثوم هي اللي تأديها، وابتدوا يحفظوا البروفاتج ابتدأت. فقبل ما هي تسجل الأسطوانة بيوم واحد اتصل بي وقال لي يا فلان انت عندك الشريط بتاع انت عمري؟ قلت له ايه. قلت والله لو سمحت انا عايز يعني تسلفه لي، عشان عايز اسمع في بعض النغمات انا نسيها وعايز افتكر عشان تسجيل بكره. واخدت الشريط وديته له. تاني يوم سألته عنه قال لي والله لسه يعني ما سمعتوش. وبعدين رجع لي الشريط بعد يومين ثلاثة. اخدت الشريط ودورته في البيت، لقيت ما فيش شريط ابيض ممسوح. قلت يبقى لازم غلط قدامي شريط تاني. طلبت استاذ عبد الوهاب الشريط اللي انت اديته لي مش بتاعي. قال لي لا بتاعي. قلت له طب امال فين التسجيل اللي كان عليه؟ قام ضحك قال لا والله انا يعني مسح. طيب ليه انت؟ قال لي انا وعدت السيدة ام كلثوم يعني ما اسجلش الاغنية دي لاي حد، فانا افتكرت ان انا كنت مسجله لك وحبيت افي بوعدي لها مسحته. طب انت عارف ان انا ما بسمعش شرايطك لحد؟ قال لي معلش بس عشان ابقى قدام نفسي حاسس ان انا وفيت بالوعد اللي انا التزمت بيه.
2: بس ده مقلب.
3: مقلب مؤكد.
2: انا اعتبره مقلب.
3: مؤكد مقلب.
2: يعني كان عندك شريط بصوت عبد الوهاب انت عمري، وبعدين ما بقاش فيه ولا شريط
3: دلوقتي.
2: ما بقاش.
3: البركه في تسجيل السيده ام كلثوم.
2: طب انا مش فاهمه يعني ايه خطوره ان يبقى فيه تسجيل بصوت الاستاذ عبد الوهاب؟ يعني ايه خطوره الموضوع ده؟ يعني ليه لازم يتمسح
3: اللي انا سمعته ان سيادتك هتستضيف الاستاذ عبد الوهاب الجمعه الجايه او الشهر ده؟
2: ربما.
3: فلو تتكرمي تسالي السؤال ده.
2: هساله السؤال. طيب استاذ شفيق، عندك حاجة تانية بصوت الأستاذ عبد الوهاب يعني غنوة تانية ما نكونش سمعناها بدل اللي اتمسحت دي يعني؟
3: لا في
2: عندك حاجة حلوة في تسجيلاتك بصوت عبد الوهاب؟
3: والله أنا في حاجات اختار لسيادتك تاني لحن أو أو أو تاني لحن هو لحنه من كلماتي، أغنية كانت سنة 55 اسمها بكرة بعيد.
2: سنة 55
3: سنة 55

0: بيقول بكرة بعيد ما اقدرش استنى.
1: ايه شوف لي ميعاد اقرب من بكرة.
0: طب ما سمعناش الكلمة دي يعني ما سجلهاش استاذ عبد الرحمن.
1: والله هو
0: هتقولي اسألي.
1: لا هو في الحان كتير هو بيعملها بتتأخر يعني في خرجها للمستمعين.
0: على العموم احنا نشكرك قوي على انك سمعت لنا لحن يعني ما كناش سمعناه قبل كده الاستاذ.

0: أستاذ شفيق، كيف يقع الوحي على الشاعر؟ متى وأين وكيف؟ زي ما بيقولوا صحفيين يعني.
1: أيوة، الحقيقة ما فيش وقت معين وما فيش ظروف خاصة بتخلي الوحي هي أو الإلهام أو الخاطر اللي بيرد على ذهن الفنان بيرد على ذهن. المسألة بتبقى يعني زي ما سيادتك، لا حاجة غير إرادية، بيحس الإنسان بنوع من الانفعال ومن التفاعل النفسي، وبيحس إنه ما بيرتاحش إلا بعد ما يخرج هذا الإحساس في الورق. يعني ما لهاش أبدا لا وقت معين ولا لها، مش عملية تحضير يعني زي تحضير الأرواح. يعني أقول والله أنا خش في أوضة
0: كويسة أوي زي تحضير الأرواح،
1: حقيقي في فعلا في يعني فكرة سائدة عند ناس كتير إن الفنان لما بيجي يكتب أو يعمل لحن أو بيعمل لوحة بيقعد يعني يرتب نفسه في ظروف معينة ويقفل على روحه ويضلم الأوضة ويحط مش عارف يعني
0: ويستجدي الوحي،
1: يعني نور خافت ويستجدي الوحي. لا، دي عملية تحضير أنا ما أمنش بيها أبدا، وما أعتقدش إن فيه يعني إلهام حقيقي بيجي بالطريقة دي. أنا ما أقدرش أخش أقول نويت أكتب أغنية ثم تكتب الأغنية أبدا، هي بيبقى خاطر أو حالة عاطفية بتمر بالإنسان بيحس إن هو لازم ينفس عن نفسه عشان يرتاح، لمجرد إنه يرتاح لازم يكتب. إنما تيجي دي إمتى، تيجي إزاي وفين وليه، لها يعني ظروف.
0: ايه بقى الظروف دي؟ يعني هي بتيجي عبر تجربة خاصة.
1: ده صحيح بالنسبة لي انا شخصيا كده، يعني ما بقدرش ابدا اكتب لاني انا متعمد الكتاب. انما بتفوت ظروف، يعني افتكر اقول لحضرتك على حاجة، يعني يوم كنت مع يعني انسانة وبعدين في لحظات حساسة شوية ولحظات حزينة وكانت اعصابنا مشدودة جدا، وبصيت لقيت هي بتلعب في ورقة قدامها بتطبق فيها وتعمل، وطلعت في الاخر عملت مركب ورق زي المركب اللي جنبها الاطفال دي. فانا جننت يعني، احنا في انا بحترق قدامها وهي بتلعب في الورقه وتعمل لعبه مركب ورق. فبصيت يعني دي ظروف ما كنتش انا متوقعها، بصيت لقيت نفسي بكتب حاجه بيقول يعني عملت ايه في عمري، قطفته ليه بدري، كان لعبه بين ايديه، العمر اللي اتحرق كان لعبه بين ايديه، كان مركب من ورق في بحر نار رميت، وضحكت اما لقيته هو وهنايا كله في النار في الموج غرق. فده خاطر عن مركب الورق، ما كانش ممكن ابدا انه يجي لولا ان حصل فعلا ان اتعملت مركب الورق قدامي وفي اللحظه اللي انا يعني منفعل فيها وعبرت عنها بهذا.
0: بالنسبه للشاعر لازم ينصهر في تجربه عشان خاطر يكتب،
1: مؤكد عشان يكتب حاجه يحس بيها هو والناس تحس بيها، لازم تكون نابعه من احاسيسه.
0: اذا ما تعتقدش ان في حاجه اسمها احتراف؟
1: لا، موجود الاحتراف في كل الفنون، في احتراف. انا شخصيا ما يعني ما امنش بيه. الاحتراف عمليه تعهد. انا محترف يعني متعهد ان انا اقدم عمل معين في وقت معين. طيب انا متعهد ان انا مثلا خلال 24 ساعه او خلال اسبوع اقدم اغنيه. طيب جت الاسبوع فات وانا ما حصلش تجاوب او ما حصلش تفاعل في نفسي عشان اكتب هذا الكلام، هضطر اعمل ايه؟ هفتعل او اتصور ان انسان فرحان او اتصور ان انا انسان حزين وانا لا مش حزين او انا مش فرحان، فهطلع كلام ازيفه على الناس. انا ما اقبلش ابدا على نفسي ان انا اكون مزيف او ان انا اكون غش. فعشان كده افضل قوي اني ما اكونش محترف، لان الفن ما هوش يعني مش بضاعه موجوده في مخزن تقول لي سيادتك انا عايزين والله النهارده يعني 2 طن او 3 طن من الاغاني، او ما اروح افتح المخزن واطلع. مش معقول، ممكن قوي تفوت. هذا فن. في سمع سيادتك اغنيه تعيش معايا؟ عيش معايا انت والحب هوايا، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. في الربا الخضرة على شط الغدير تحت الخميلة، عايز اعيش وياك سنين في الحب موصولة طويلة، عايز اكون فرحة تلاقيها في دنيا افرحها قليلة، تنسى زي كل شيء الا الهوى ونار الجميلة. ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش ابدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه، عمر غالي عمر غالي ويغلى أكتر يوم ما يقدر يفتديك، لما قابلتك قابلت شبابي وعرفت في عينيك، وفي إيديا حضنت نار شوقي ودفتها في إيديك. ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حبيبي يا عبير الشوق يا فرحة حلمت بيها سنين كتير، حب عمري يا نور حياتي يا ابتسامة قلبي يا أمل الكبير شعر إيه ده الكلام اللي في عيني خلى أشهى كلامي غير عطر إيه ده العبير اللي في إيديك بيقول إيديك هي العبير والهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: بعد انت عمري وامل حياتي، مفروض احنا منتظرين حاجة تانية.
3: ان شاء الله
2: نسمع منها ولو جملة.
3: محاولة اقولها لسيادتك هي حاجة من اول ما شفتك الشوق خطفني من روحي. اول ما شفتك قطفت نورك بعيني اطف. حبيبي ده انا مخلوق علشانك، يدوب يدوب علشانك انت، وقلبي عاش على لمس حنانك، عايش يدوب بحنانك انت. خلي حنانك حنان يا روح، مش عايز عطف.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلب

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: صوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد الوسلاتي.
1: وخرت برشا على الخدمة في طرابلس يا صليح، زعما تتعافي ونمشو.
2: اسمع بشير فهمي، بنيتي ما تفرقش بلادها، انا وليت امراه كبيره ما نقدرش.
1: تي خيرك يا خالتي مباركه، امشي معانا. طرابلس وتونس ما همش بعاد على بعضهم.
2: دبر على روحك، عرسوا لهنا وهي تقعد في بلادها، وانت خفيف تمشي وتجي.
1: في طرابلس راهو تراجي فينا خدمه كبيره، المسؤولين فرحوا كي سمعوا بصليح معاي.
2: قسم على ربي لهنا خدمتها موجوده، كل شيء على ذمتها، وزيد ماك تعرف صحتها، لازم تراعي صحتها.
1: اسمعيني الكلمة الأولى والأخرى لصالح.

0: الشيخ وما يسترنين بحضورك يشرفني حتى من غير ورد.
1: الورد للوردة والباقي هذه من جماعة الرشيدية حبوا يجيوك بكلهم شعراء ويداريين ومسقين. ما خافوا عليك.
0: يعطيهم الصحة. والله ما تتصورش قديش نحس روحي في حبس.
1: ترجعنا كيسمعنا بيك تخمم بالمشيان لطرابلس. تشكون لينا بعدك؟
0: بشير فهمي ليه مدة يحاول فيق. قلت له سبقني وشوف انت الأحوال. ما دامني تعافيت.
1: انت نجمة الفن التونسي الأصيل، لا يمكن أن نخليوك تمشي.
0: يا شيخ ميز، المسؤولين حرقوني بالتليفونات، يحبوني نشارك في مهرجان المغرب العربي.
1: ضروري، هذا المهرجان الأول بعد الاستقلال مشاركين فيه المغاربة والليبية وحتى الثورة الجزائرية.

0: مازلت خايفة عليك بنيتي، الجرح مازال ما براش على قاعدة، ما تتهاونيش بصحتك بنيتي.
1: توحشت الناس اللي يحبوني، كن غني نتفرهد ودوايا راهو في الغناء.
0: حليلي يا حليلي، جبدك العرق لبيك وانتي ديما يديك محلولة.
1: يفرجها ربي، كي نكسب صحتي كل ليلة خير جديد. نحب نعيش يا يوم، راني ذقت الفقر، الله لا يعودها كالهيامات. كيف ما يقول المثل، ساعة والزمان وفيا، ويا فرحتي مدام عيني حية. بري شوفي شكون يوم
0: باه. ألو، أشكون معاي؟ علي عباس، سامحني ما عرفتكش. ينشد عليك الخير، تي هاني تتحسن كل يوم خير من يوم. باهي عندك ما تقول لها؟ باهي نعديها لك.

0: ألو بشير معايا؟ حاجتك بصليحة؟ به أي هاي معك.
1: ألو سي بشير، الحمد لله عايشك تحسنت كثر خيرك، شني حوال الخدمة؟
2: الحوال لهني طيبة يا صليح، المسؤولين في الإذاعة يتمنوا لك الصحة ويراجوا فيك وفي أغانيك، راهي مطلوبة مطلوبة عند المستمعين.
1: بلغ لهم حبتي وسلامي، نتمنى لهم الصحة والأوقات الطيبة. وقتاش باش تجي لتونس؟
2: الحق كنت ناوي نجي مع الفرقة الليبية، ما سهلش ربي، بعثت لك فلوس مع رئيس الفرقة. حقك أغانيك مطلوبة يا صليحة، وهذه دفعة على الحساب.

0: اصرفي يا يما اصرفي، الفلوس هاي جايه في الثني.
1: الحمد لله والشكر لله، لكن بنيتي ردي بالك على روحك، استحفظي اكثر من اللي تنجمي واقري حساب المرض. الفنان قسمه في الفن، معظم الاوقات يستنى ويتمنى. بنيتي
0: راني فرحانه يما بالفلوس، جابهم ربي في وقت الحاجة. برشا فلوس تستنى فيا وبرشا شهر.
1: ربي يفرح قلبي بنيتي، وربي يعطيك القوة والصح ويبعد عليك العين. أنا وارت العيلة

0: شنو وضعيتي الصحيه توا يا دكتور؟
1: انت يا صالحه في طريق الشفاء، الجرح تلم لكن مازال اخضر شويه، ما تمشيش برشا وما تهزش الرزيل، فالجمله لاباس، حتى وجهك منور وصوتك كيف العاده.
0: الحمد لله والفضل لله. وليك انت يا دكتور ابراهيم؟
1: والفضل الكبير للمريض كي يتبع النصايح ويعرف مقدار المرض.
0: جيت نشاور فيك، المسؤولين حشمون يحبوني نغني في مهرجان المغرب العربي.
1: لا لا لا لا لا، هذا لا عاد، الغناء في حماس وحركه وتفاعل، والجرح مازال طري، تحب لك على الاقل 3 شهور اخرين.
0: فات الفوت وعطيت كلمتي وتصورت علقت في الشوارع.
1: راي الرسمي مازال بكري على الحفلات.
0: ما عادش النجم نتراجع، اما انصحني.
1: اوه يا والله مشكل، يا والله مشكل. باهي باهي، اقعد على كرسي وغني وما تفوتش 2 أغاني.

0: أستاذ السادة حسن بن عمار، تي مرحبا بيك. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا. باختصار، أختكم صالحة مريضة ويلزمنا نقف معها.
0: وليش تكتي للتو؟
1: والله ذكرتني البشير فهمي، بعث مع الفرقة الليبية وقال في الرسالة اللي عمل ليستا

0: رسالتي ختامها مثل الفنانة القديرة وصلت الطروف فنانة المغرب العربي صريحة. شكرا. الفنانة صليحة مرت بظروف صعيبة والحمد لله توا تعافات، ولهذا نستقبلوها بالورد والياسمين. صليحة
1: جمهوري العزيز، نحبكم. الدكتور الغربي جزاه الله خير وصاني وقال لي باش نغني قاعد على كرسي، وعلى جالكم نوقف والفنان يموت واقف.
2: إذاعة الجمهورية التونسية، الله أكبر، في هذا اليوم الحزين بتاريخ 25 من نوفمبر لعام 58 و900 وألف، بلغنا نعي المطربة صليحة ذات الحنجرة الذهبية والصوت الطروب إلى أهلها وأصدقائها وعشاقها جميل الصبر. إن لله وإنا إليه راجعون.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: سيدتي سادتي، أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة.

حكايتي في أغنية، يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: لعل هذا الموضوع من المواضيع التي استعصت الكتابة فيها علي، أو لعل أفكاري لم تستطع اختراق أحاسيس الآخرين، فالخيال يبقى محدودا حينا، أو ربما يعجز القلم عن التبليغ أحيانا. ولأن مشاعر فرحة لا توصف، ولأن الكد والجد وسهر الليالي والمعاناة لا تكافأ إلا بالتفوق والنجاح، ولأني أردت أن أشاطر الآخرين مسرتهم، دعوت الناجحين ووزعت بينهم الأدوار، وقررت أن أصمت وأكتفي بالاستماع.
1: حكايتي في أغنية. باب حجرتي، مكتبي الصغير، سريري، قمصاني المبعثرة، شعري الأشعث، ونافذة غرفة المفتوحة تتسلل منها أشعة باهتة للشمس. كتاب في يدي أتصفح منه أوراقا يطاردني من خلالها المعري والمتنبي وسقراط والمسعدي، حتى قوانين الجاذبية والمعادلات الرياضية تسربت إلى رأسي تبحث عن مكان آمن تستقر فيه. غادرت حجرتي، وقفت عند مدخل قاعة الجلوس. السكون يعم البيت، حتى أبواب الحجرات مغلقة، فكأننا في انتظار تقرير مصير. أخي الصغير وفي براءة الأطفال كتب وبالبند العريض لافتة: الرجاء الهدوء في بيتنا بكالوريا. أمي مجندة لخدمتي ولا ترتضي جزاء غير كلمة نجحت، حتى رنة الهاتف خفض من رنينها. خطوات أخوتي على بلاط البيت صارت كخطى القطط. الحديث في بيتنا صار وشوشة، والتلفاز أغلق لأجل غير مسمى. نظرت من حولي مليا، وفي عيني استقرت دمعتان، وخانني الكلام: ألا يستحق كل هذا العناء وكل هذا السند وكل هذه الإحاطة وكل هذه التضحية فرحة تدخل هذا البيت؟ وأي فرحة أجمل من فرحة النجاح وفيها نرد

يومين سجلت عن طريق الهاتف الجوال رقم تسجيلي ورقم بطاقة هويتي وبقيت أنتظر، ولحد هذا المساء وأنا أنتظر عقارب الساعة تأبى الدوران واللحظات تمر عصيبة موشعة عسيرة متجدية على أعصابي، تدكها تحطمها، قدمي لا تقويان على حملي. جلست وقفت استدرت ضممت جفوني بشدة، ابتلت رموشي، جدران القاعة من حولي بدأت في الدوران، بعض الأقارب وصلوا، حتى جارتنا العجوز أم أحمد جاءت تستطلع النتيجة. أرى سوادا يكسو الحائط المقابل للباب، آلاف المشاهد مرت من أمامي وساورني الشك، لابد أن أنجح، وكيف لا أنجح، لم أرتكب أي خطأ. فجأة رن الهاتف الجوال، ارتجت أرضية القاعة من تحت قدمي، واختطف أخي الجوال من بين يدي يقبلني صائحا، لقد نجحت يا أختي وبامتياز، وردد كل من في البيت أجمل وأحلى وأعذب.

تألقت الوجوه بألف نجمة من نجوم الفرح، وارتسمت على الشفاه بسمات، ثم انفجرت منها ضحكات سعادة وحبور، وخرجت من الصدر أغنية الفرح والنجاح. تمايل المدعوون راقصين منشدين وسط حلبة تلألأت فيها مصابيح الفرح. كنت منبهرة أرقص وسط الحلقة على إيقاع عزف صاخب، رقصت مع اللحن المنساب في أرجاء الحديقة، وفاض مني الفرح حبا ونشوة عارمة. أحسست وكأنني طيف هائم ينساب بعيدا، يعلو ويعلو ثم يحلق ويدور في الفضاء. كل ما في الحديقة يدور مع الأضواء الملونة بأصباغ قوس قزح. إنها ليلتي، فأنا أميرة متوجة وعلى رأسي تاج الناجحين زاده تألقا توهج الفوانيس المزروعة في فضاء الحديقة. ماذا حدث؟ ما الذي غيرني؟ لقد تحررت من كابوس الخوف من الفشل، أو كأنني كنت على إيمان باستحالة الفوز. اليوم فقط، الليلة فقط، زرعت في صدري آلاف الأمنيات، وأحسست أنني تخطيت حاجزا كان ولابد من تجاوزه. لقد صرت مسؤولة متحررة كالفراشة محلقة وبين الزهور منطلقة. إنها ليلة من ألف ليلة وليلة، ليلة يدق فيها الفرح بابك وتغازلك أغنية.

0: بني لا أكذب إن قلت أنني بكيت، وكيف أحبس دموع فرحة منذ سنين وأنا أنتظرها؟ إنني لا أستطيع السيطرة على مشاعري، كنت أرتجف وسماعة الهاتف تردد على مسمعي: لقد نجحت، نجحت يا أبي. أو ثمة أجمل من هذا الخبر؟ أحس بالعبرات تخنقني. كم تمنيت أن أكون أنا وأمك بجوارك، أن نضمك لصدرينا. نجاحك أنساني آلام المرض وأنسى أمك آلام التعب، ولعله أنساك ليالي السهر والمراجعة، وقد يكون أزاح الخوف عنك. أو ثمة أغلى من هذا الخبر؟ أقر بعجزنا عن وصف فرحتنا، لكن عجزنا هذا لا يمنعنا من فتح أبواب البيت للمهنئين ومهاتفة الأهل والأحباب مبشرين فخورين سعيدين. لقد أسعدتنا يا ولدي، لقد أهديتنا اليوم أجمل ما يمكن أن يهدى لأبوين انتظر وقوف ابنهما على أبواب الجامعات والكليات سالكا طريق المجد بكل ثبات. الليلة فقط سننام مطمئني البال، وستراودنا أجمل الأحلام، وسنعانق الفرح صباحا ومساء، لأننا اليوم فقط حصدنا ما زرعنا، ونعم هذا الحصاد.
1: مبروك يا ناجح، مبروك يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك يا فرحة أمك وبوك.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

0: واطلق في المديح لساني. صلى عليك الله يا علم الهدى. فناح قمري على الأنصار.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

يحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

0: الخطاب.
1: من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. ريح قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية والجنوب وسحب عابرة على كامل البلاد مع استقرار في درجات الحرارة. ليالي كورنيش صفاقس تظاهرة ترويجية تنطلق اليوم في صفاقس لإدراجها ضمن الوجهات السياحية. ممثلو مشروع تبارورة يؤكدون أن قرار فتح الشاطئ مركزي. اليوم آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح. غرينبيس تؤكد أن حرائق تونس والجزائر والمغرب تجاوزت الأضرار المادية ومست الحق في الحياة والسكن والبيئة الصحية. وفي العالم قوات العدو تنفذ عمليات تفجير في بلدات بالجنوب اللبناني ونتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء ترامب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع وليد الشاهد. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

دقيقتين بعد السادسة صباحا، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا الكرام، موعد جديد، أحلى صباح لانطلق معكم الآن، يتواصل إلى حدود التاسعة اليوم. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام على موجات إذاعة صفاقس، على موجات إذاعة بانوراما، نوجه تحية ونقول إن شاء الله استفاقة طيبة لكم جميعا، إن شاء الله نهار كله إقبال على الحياة، كله تفاؤل، كله محبة، كله رغبة في الحياة. طبعا اليوم الطقس طبعا بعد نحكيوا عليه شوية، صباح شوية مغيم، مكة شوية رياح، بدينا نبعد شوية على كفترة متاع الحرارة الكبيرة اللي مرت بها بلادنا، منزلنا نشوفوا طبعا الأيامات القادمة كيفاش مش يكون أحوال الطقس، نكتشفوا هذايا بعد قليل. تحية لكل مستمعينا، اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وكريم عفوك وواسع مغفرتك، وعجل لنا بكل خير ويسر لنا كل أمر يرضيك عنا.

الصباح. تسعة دقائق بعد السادية صباحا، ستة وتسعة دقائق. وننساش نوجه تحية كبيرة برشا لمخرج حصتنا اليوم أميرة الجاموسي على الديجيتال منعم جمال في خرج المرأة، طبعا نجلو تحية كبيرة أيضا. اليوم تقريبا مش نحكيه على عديد المواضيع، مش كون حاضرة معنا والفقرات شلان تظرونا انطلاقا من الثامنة صباحا، مش كون نوع طبعا مع عديد الاستضافات اللي مش كون حاضرة. الثلاثاء 28 جويلية 2026 ميلادي الموافق ل 14 صفر 1448 هجري، عن 60 يوم في فصل الصيف. لكن اليوم كما قلنا البداية متاعه لا تبشر بأنه يكون نهار صيفي، ممكن تكون هذه البداية. ننتظر إن شاء الله التفاصيل بعد قليل. طقسنا اليوم تقريبا ثم سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، مش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، تثير دواوير رملية ومحلية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مش تكون عامة مضطرب، ودرجات حرارة تجد استقرار تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة في الشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل حتى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور ريح شيلي في أقصى الجنوب. طبعا انتظرونا إن شاء الله بعد أخبار السبعة موعد المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ عنده فكرة على حول طقسنا وبحوراتنا كيف مش تكون هذا اليوم. عشر دقائق بعد الستة لصفوة، وإحنا راجعين معكم ديما في أحلى صباح.

بعد الستة مش نحكيه شوية طبعا على في ركن حدث في مثل هذا اليوم، على أبرز الأحداث اللي حصلت في العالم في تاريخنا في مثل هذا اليوم 28 جويلية. بنرجعوا إلى عام 1792، وقتها شنو ظهر؟ ظهر السيارة، سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان. كانت وقتها عربة تجر باليد، كان هذاك عام 1792. عام 1821 الاستقلال للبيرو بعد ما دخل خوسيه دي سان مارتان العاصمة ليما وأعلن استقلالها ومنح لقب، منح لقب الحامي، إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار. ودائما مع أبرز الأحداث في التاريخ مش نحكيه على التاريخ، غير العالم بشكل كبير وأعطى صبغة خاصة لتاريخنا. عام 1914 الامبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد ما قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانس فيرديناند. شنو أدى هذا؟ أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، يعني صراع صغير أدى إلى حرب عالمية غيرت العالم وغيرت التاريخ. 1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زوريخ في سويسرا، استمر حتى 11 أوت 1929. أبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود، وكانت طبعا بعده استتبعاته كانت خطيرة وخطيرة جدا. طبعا 1956 الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا بعد تأميم قناة السويس. 1960 الجامعة العربية كيما اليوم تفرض مقاطعة اقتصادية على إيران بعد 5 أيام من اعترافها بدولة إسرائيل. وآخر تاريخ مش نحكيه عليه هو تاريخ يعود إلى 2001، كيما اليوم أيضا عودة رأس نفرتيتي، نفرتيتي زوجة الفرعون رمسيس الثاني، وست لفائف بردي مسروقة وقتها سرقت وما لقوهش، تعود إلى مصر في مثل هذا التاريخ 2001 28 جويلية، بعد تم تهريبها إلى بريطانيا في التسعينات من مخزن في سقارة جنوب القاهرة. التاريخ متاع التمثال ذا يرجع إلى عام 1300 قبل الميلاد. الأبحاث ما زالت متواصلة طبعا دائما في سقارة، ودائما الحفريات موجودة للبحث على خزائن ونفائس الحضارة الفرعونية. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين القاعدين يتابعوا فينا على موجات إذاعة صفاقس، على موجات إذاعة بانوراما أيضا. سعاد نقول لها سعاد القلسي تقول اللهم اجعل يومنا هذا يزهر بالخير وافتح لنا أبواب رحمتك وتيسير أمرك. شكرا لك سعاد على الكلمات الجميلة هذه. زهرة السلامي أيضا، مروة الكسيبي تحية لك يا مروة، تقول صباح الخير والرضا، الله يحفظكم جميعا واحفظ هذا البلد الغالي، غالي ترابك كما قال محمد الهادي مع ابتسام أربعي.

0: بعد السادسة صباحا في مثل هذا التوقيت عادة نهار ثلاثة الصباح يكون عندنا موعد مع بعض المواضيع الاجتماعية التفاؤلية اللي نحاول أن نلمس منها ومن خلالها بعض الكلمات الجميلة اللي الأكيد بشكون عندها أثر في نفوسنا ونستقبل بها يوم من أيامنا الجميلة. لأمن هنا شيخ عاطف الفتوي معنا مباشرة. شيخ صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيخ عاطف، يتجدد الموعد معك ديما في مثل هذا التوقيت، نختار المواضيع طبعا بالتنسيق مع بعضنا، ومن عشنو بالضبط إذا كان نجمو نحكيو على موضوع هذا الصباح.
1: مرحبا بك ومرحبا
0: أهلا وسهلا
1: بمتابعين وأوفياء إذا تساقس داخل أرض الوطن وخارجها. بالله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته آية عظيمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ابن كثير في تفسيرها قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لهنا يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر عن الباطل والتعاون عن المآثم والمحرمات. أخوي الغالي، حرص الإسلام أشد الحرص أن يكون المسلمون أمة واحدة متعاونة، أمة يتكافل أفرادها ويتعاون بعضهم بعضا. القوي يعين الضعيف، والغني يساعد الفقير، والعالم ينصح للجاهل ويذكر الغافل، والكبير يشفق على الصغير. وقد أكد رسولنا صلى الله عليه وسلم على التعاون بين المسلمين، وجعل ذلك شعارا لهم ودليلا على إيمانهم. فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن باب التعاون على البر والتقوى، فقد أولى الإسلام عناية فائقة بكل من حولك، فيقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واعبدوا الله ولا تشركوا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فالتعاون على الخير من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهذا التعاون يأتي بأضعاف مضاعفة من النتائج الحسنة والثمار الطيبة في كل عمل من الأعمال المفيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. معنى الإنسان تعاون، قول الإنسان يد الله مع الجماعة. نعم، والتعاون مثلا أحسن تعاون اللي احنا نلتمسوه هو التعاون على العبادات. فتوقظ أخاك لصلاة الفجر مثلا، أو تدله على آية أو حديث، فهمت معناها؟ الإنسان يرغب خوه في طاعة الرحمن، في التقرب من الله، يذكره بالبر بالوالدين، يعاونه على بر الوالدين. وش يقوله؟ لا احنا خلينا نبقى في المقهى وخليها أمك تنبعها تمشي تروح. لا، يخاف عليه من الهلاك، يخاف عليه من عقوبة ربي سبحانه وتعالى.
0: هذه النصيحة لكل مسلم وشورى بين المسلمين طبعا المطالبة دي. ماي
1: أي معنى الإنسان يعاونه؟ هذا هو أن تعاونوا على البر. تعاونوا على البر مثلا تعينوا على صلة الأرحام، مش الإنسان يقول له لا راه فلان به وفلان عليه وتبعد. بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لهنا: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره ظالما وأنصره مظلوما، وكيف أنصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه. أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم معناها. وفي سورة أيضا التعاون، التعاون على دفع الظلم، التعاون في الثبات على الحق والتمسك به، والتعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التعاون في تزويج العزاب، التعاون في طلب العلم والتفقه في الدين، والتعاون لتفريج كروبات المهمومين وسد حاجات المعوزين، التعاون بتقديم النصيحة لمن يحتاجها،
0: إغاثة الملهوف.
1: نعم. أي التعاون في معناها الإنسان، توزيع الصدقات والزكوات على مستحقينها، التعاون في حل الخلافات والنزاعات التي تقع بين المسلمين. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور أن تدخله على مسلم، أو تكشف كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من نفس على مسلما كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.
0: نعم.
1: ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة.
0: إذن هذه الآية الكريمة من سورة المائدة:
1: العبد في عون أخيه.
0: نعم.
1: هذا حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إسلامنا.
0: شكرا لك يا شيخ.
1: نعم. خويا الغالي، فإن شاء الله أسمع آخر كلمة نقولها أنا معناها في هذا الدرس، نقوله: كونوا على الخير أعوانا.
0: يعطيك صحة يا شيخ.
1: على الخير أعوانا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعانكم الله في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.
0: شكرا.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك شيخ عاطف الفتوي، هذه الكلمات الجميلة ومن استقناها من الآية الكريمة من سورة المائدة لتصبح دستور أخلاقي واجتماعي لكل المسلمين. نرجع لكم بعد قليل، نوصل معكم رحلتنا في أحلى صباح، لكن الموعد الآن مع الأخبار مع سهام شعور.
2: إذاعة صفاقس

0: صباحكم سعيد. أكد ممثل مشروع تبرورة خلال جلسة بمقر المجلس الجهوي بصفاقس أن قرار فتح الشاطئ يبقى قرارا مركزيا وأنه لا يدخل ضمن صلاحيتهم، كما أوضحوا أن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب أعداد دراسة ورصد اعتمادات مالية لازمة من قبل وزارة التجهيز لتأمين تجهيزات المشروع، وهو ما يستوجب مراسلة الوزارة لعقد جلسة لرصد الاعتمادات للتعرف إلى نتائج المفاوضات مع المستثمر السعودي. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للنظر في عدة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية. نفذت قوات العدو الصهيوني عمليات تفجير في بلدات بالجنوب اللبناني، كما قامت في الضفة الغربية المحتلة بهدم عدد من المنازل. وصل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث عدد من الملفات على رأسها إيران ولبنان وفلسطين المحتلة. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

أحلى صباح لمستمعينا لكل اللي حط إذاعة صفاقس وبانوراما اليوم معنا في هذا البث الموحد. شكرا لكم على المتابعة. أمير الخرات تقول اللهم اجعل صباحنا مشرقا بنور الله, صباحا مفعم بالحب وبذكر الله. شكرا لك يا أمير. أيضا عادل دربيل يقول إن شاء الله أول فرصة نهدي لكم آخر ما صدر لي أخيرا, مجموعة شعرية عنوانها غضب ووفاء. احنا قاعدين نستناو يا عادل, إن شاء الله توصلنا هذه الباقة من الكلمات ومن الأشعار. شكرا لك مسرة. أيضا صباح الخيرات والبركات والمسرات لكل مستمعينا. اللي من الأخبار الجميلة اللي ممكن تعطينا شوية تفاؤل للأيامات القادمة, ما نشرت وكالة الأسفار ووكالة الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة اللي أكدنا يوم أمس سيد وليد الزيدي رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار أنه في القريب العاجل بتصير برشا تخفيضات على النزل على الحجوزات في بلادنا, طبعا في مختلف النزل. يقول باعتبار موجة الحرارة الكبيرة اللي صارت الأيامات اللي تعديت, ثم كان عزوف من التوانسة أنهم يمشيوا للنزل لأن يعني الأسعار بتاعها كانت مرتفعة بشكل كبير باش. يقول البشرة بالنسبة للتوانسي نجموا توا يمشيوا للنزل لأنه عملنا تخفيضات إلى 30-35%. إن شاء الله يكون أكثر من هكا, ماذا بينا أكثر يا سي وليد. طبعا الأسعار حتى تكون في متناول التوانسة ونشجعوا السياحة الداخلية على الأقلش مازال على العودة المدرسية والقراءة, مازال شهر وشوية خلي يستفردوا التوانسة ويقضيوا شوية أيامات في النزول بتاعنا ويشجعوا السياحة التونسية. على كل حال هذا اللي أكدونا سي وليد الزيدي رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة, اللي بالمناسبة يذكرونا ويقولون أنه ليالي كورنيش صفاقس اللي كانت مبرمجة لليوم وقع تأجيلها إلى موعد لاحق. هي كانت اليوم مبرمجة وتتواصل حتى 1 أوت ليالي كورنيش صفاقس بالشراكة مع بلدية صفاقس ومندوبية السياحة ومختلف الهيكل الجهوية والوطنية. إن شاء الله سيتم برمجتها في الأيام القادمة, إن شاء الله نعلن لكم على تاريخ جديد بالنسبة لليالي الكورنيش. نمشي مع أستيوس صحة ونأخذ موضوع اليوم يهم صحتنا وشنو نجمو ناكله. سنتي اليوم اخترنا غلة هي الموز. الموز حبة النوم الطبيعية هكا تسمى عند الأخصائيين, تساعد في النوم بشكل أسرع. تناول الموز قبل النوم لتحسين جودة النوم, وإحنا حكينا في الفترة الفارتة مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وقصان الضوء الكليماتيزيرات تسكت والعباد ما عادش تنجم ترقد وساعات ثم ليالي بيضاء تعديتها. بالمناسبة هذه ممكن تساعدنا شوية لأنه الأمور تحسنت أكثر وتجاوزنا هذه الفترة. الموز يمد الجسم بالطاقة في الصباح, لكن تناوله قبل النوم عنده عدة مزايا ومش نعطيكم شنو قالوا المختصين. فواكه أخرى أيضا معززة للنوم كما الكيوي اللي يساعد على الاسترخاء قليلا قبل النوم. الموز يسمى في الواقع حبوب النوم الطبيعية لأنه محمل بالمانيزيوم. لو كان نحكيه على نبتة أو حبة الموز المتوسطة الحجم تقريبا 126 جرام على ما يقرب من 34 ميلي جرام من المانيزيوم تحتوي, وهو ما يقارب من 8% من القيمة اليومية المطلوبة بالنسبة للإنسان. المانيزيوم يمكن أنه أو يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية المنتظم, هي الساعة الداخلية للجسم اللي تنظم النوم. أما توا ما حشناش بيها, توا حشتنا بقهوة, خلينا نتناوش وكا ونستفيق وننطلق في يومنا بكل نشاط وبكل حيوية, سواء في العمل متاعنا طبعا أو في مختلف الأنشطة متاعنا. أنيس الطيف شي غنينا كوكتيل لي علي رياحي, بعده تلتحق بينا الشيف هادية شنو حضرتنا اليوم من أطباق دائما معكم في أحلى صباح.

0: حلي باش تولي.
1: الستة 51 دقيقة تلتحق بينا الشيف هادية طبعا اللي تعودنا بها في هذا الركن. شيف صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح النور.
1: مرحبا مرحبا شيف هادية. حلي باش تولي اليوم مش نحليه على قاعدة، لأن اليوم اخترتنا حاجة حلوة، حاجة متاع فطور صباح كولا،
2: متاع فطور صباح قهوة عشية،
1: اي
2: كما قاعدة بحر كما قلت.
1: شنو اخترتنا مدام شيف هادية؟
2: حاجة سهلة وزمنية اللي هي اليويو.
1: اليويو بيه؟

0: ويولي ثم برش عباد تستسهل وتقولك حاجة سهلة نجم نعملوها أما ثم يو من يو أكولا مدام
1: هو حاجة سهلة بالحق أما ديما يكلموني ويسألوني إش بيه يجيني معجن إش بيه يجيني يابس فهمت أنا فيه أستيس باش إنه يجي طري وخفيف وحشوش
0: باه ويكون هكا في متناول الناس الكل ينجموا يعملوه
1: صحيح وزيد حاجة سهلة معناها وحاجة زمنية وبنينة ويتعمل في أي وقت
0: حبوها كبار وصغار طبعا ومضابينا ديما موجودة في الدار يا مدام هادية تعطينا التو في البداية شنو هو المقادير وشنو نحضروا
1: المقادير ناخذ زوز عظمات ثلاثة مغارف سكر ساشي فاني 100 مليلتر زيت و100 مليلتر حليب اللي هما كاسك الديريلاكس نتاع القهوة ومن بعد نلمو الخليط هذايا برطل فارينة وباكو خميرة وعنا شحور اللي هو نحضروا له رطل سكر و 250 مليلتر ماء وعصرة قرص هذوما المقادير هو مش نعطيهم كيفية التحضير ناخذوا العظمتين والسكر سكر فاني ركضوهم باليد بالقدا ومنجموا بالبتر ومن بعد نزيدوا الزيت ركضوها معهم ونزيدوا الحليب ونلموا بالفارينة نصبوا الفارينة وديما نقولها راه الفارينة احنا عطينا رطل نجموا نستعملوها كامل ونجموا نقصوا منه شوية خاطر الفارينة ثم كنوعية اللي هي تشرب
0: تختار النوع اللي يزن
1: اي الفارينة نصبوا كونتيتي بشوية بشوية نخليوا العجنة متاعنا تلتاح شوية ومام طون حضروا الزيت متاعنا باش نقليه وماذا بينا هكا يكون الطاوة اللي مش نقليه فيها تكون شطرها بريسك زيت يكون الزيت ما شاء الله بريسك نص لتر يزرنا ونحلوها بالقلقال وناخذوا ديكوبوار حتى كاس ولا حاجة ناخذوا به القياس ونقصوها ونقليوها هكا ان شاء الله اليويو هذايا ما يشربش زيت ويجي خفيف من القليل نتاعو الشحور نتاعنا يبدا طاب اكيد جدا نرميوها في العسل نتاعنا وخليوها في قطار يقطر ومن بعد نزينوها نحبوا نزينوها بشويه جرجلان مقلي ولا شويه فاكهه وياكلوا بالشفاء
0: وياكلوا بالشفاء شيف هادية توا انت هادية وصديقتنا المسامعة هادية تقولك علاش كي نحط اليويو في الزيت يعملك الكشكوشة برشا ويقلقني شنو نعمل بالضبط علاش هاي
1: ماذا بينا الزيت ما يكونش سخون
0: ياسر
1: وراه هو يعمل الكشكوشة خاطر ثم دير الزيت فيه برشا عظم العظم هو اللي مش يعمل الكشكوشة
0: دونك نعرفوا قديش نحطوا عظم
1: نعرفوا قديش نخليوا عظم وثم اللي في الخليط هذا يعمل مغرفة خل باش ينحيك الكشكوشة راهو غرفة صغيرة خل
0: واضح شيف هادية يعطيك الصحة هذه الاستيوس نتاعنا اليوم كيفاش نتايبوا اليويو كما قلنا لي أكلة تنجم تكون في البتداش كما تنجم تكون في قاعدة على البحر تكون معنا مع القهوة العشية أنا نبلغ لك تحية كل المستمعين طبعا اللي معنا في المتابعة اللي قاعدين يتابعوا فيك وشكرا على تدخلك كذايا الحلو والمزيان يعطيك الصحة شيف هادية نورتنا اليوم بالحضور شكرا لك
1: يعيشك يومكم
0: شكرا
1: طيب يعيشك.
0: شكرا إلى اللقاء تحية توفيق الحلاق العظيم شكرا لك صديقي توفيق على الكلمات الجميلة أيضا خالد وعزيز ملك الحدائق شكرا لك يا خالد يقول تحياتي لكافة العاملين اليوم في إذاعة صفاق شكرا لكم أعطتنا اليويو وإحنا مش نمشيو إلى ألو ألو ألو ألو نسمعوها ونرجع معكم دائما في أحلى صباح

0: صباحكم سعيد. رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب وسحب عابرة على كامل البلاد مع استقرار في درجات الحرارة. ممثلو مشروع تبارورا يؤكدون أن قرار فتح الشاطئ مركزي. اليوم آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح. غرينبيس تؤكد أن حرائق تونس والجزائر والمغرب تجاوزت الأضرار المادية ومست الحق في الحياة والسكن والبيئة الصحية. وفي العالم قوات العدو تنفذ عمليات تفجير في بلدات بالجنوب اللبناني ونتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء ترامب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: الأصباح
1: ميتيو.
2: الميتيو أحوال الطقس مع صديقنا من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد الصبحي. صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الخير خويا وليد، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد الصباح.
2: مرحبا بك سي صبحي. 60 يوم عنا توا في فصل الصيف، شهرين في فصل الصيف، لكن اليوم استفقنا على شوية كي نسمت باردة في صفاق السمناش تعطينا فكرة. نعم. طبعا أحوال الطقس اليوم وبقية الأيامات سي صبحي.
3: نعم صحيح، هو تقريبا منذ يوم الأمس تحولت التيارات إلى تيارات شمالية غربية مع تزامنا مع وصول أو اقتراب منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، واللي قد ساهم كذلك في تشكل خلايا رعدية وخاصة بمناطق الشمال تقريبا وحتى جهة الشمال الغربي، جهة سليانة، جهة تونس الكبرى كذلك وصلت الخلايا الرعدية، وشفنا حتى تساقط البرد بأماكن محدودة، الكميات ما كانتش كبيرة. بالنسبة لهذا اليوم معناتها شي تواصل معناتها تأثير هذه التيارات الشمالية شرقية بمناطق الشرقية للشمال للوسط والجنوب، قوية نوعا ما تثير الرمال بمناطق الجنوب خاصة الغربي. درجات الحرارة في نسق الانخفاض، يوم الأمس تقريبا سجلنا 33-34 درجة بجهة صفاقس، في حين اليوم نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. عموما تتراوح ما بين 29-34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 34-38 درجة ببقية الجهات ما عدا أقصى الجنوب أين تصل 44 درجة بجهة برج الخضرة والبرمة. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي خاصة بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، البحر دبانة مازال البحر المضطرب فشديد الاضطراب وخاصة بالسواحل الشرقية الكل تقريبا حتى شواطئ مع تسويق ستكون فيها البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الردوبين اليوم وغدوة خاصة. مازال تأثير المنخفض للضغط الجوي شرقا اللي يسير تيارات قوية نوعا ما شمالية شرقية، التيارات هذه تلطف بطبيعة الأجواء وكذلك نسبة الرطوبة قد تكون مرتفعة نوعا ما معناتها في خاصة في الفترة المسائية. درجات الحرارة الصغرى كذلك نذكروا اللي هي انخفضت بالكده وصلت حتى سجلنا أقل درجة حرارة هذا اليوم في الصباح 17 درجة بتالة، هذا بطبيعة الحال يؤكد وصول الكتل الهوائية الباردة لبلادنا، والحمد لله كما قلت ما تعشنا أيامات الفارطة تقريبا تحت تأثير نجم نقوله ما أنت قبة حرارية. القبة الحرارية هذه تنقلت نحو الشرق والحمد لله خرجنا من موجة الحر، وإن شاء الله إلى غاية آخر هذا الأسبوع ما فماش معناتها ارتفاع كبير، لكن ارتفاع تدريجي إن شاء الله آخر هذا الأسبوع.
2: الكتلة الحرارية مش ترجع ولا لا صح؟
3: الحرارة اللي شفناها معناتها الحمد لله الأيام الفارطة ماهيش باش ترجع، ما فماش مؤشرات نتاع وصول حرارة كبيرة لبلادنا، لكن
2: الحمد
3: لله ارتفاع طفيف نتاع معناتها نقول نجم نقولوا نتاع حرارة الصيف العادية
2: اللي مستنسين بها كل صيف اللي مستنسين بها. تيك صحي صبحي، أهم حاجة اليوم أو غدوة نجم نقولوا لا للسباحة، نحاولوا نتفاداو شوية البحر لأنه هي شوية
3: نبعدوا على البحر ومخاطر خاصة الشواطئ في مثل هذه التقلب اللي تجي بعد ارتفاع في درجات الحرارة وحتى تشكل الخلايا الرعدية اللي تنجم تكون معناتها في بعض المناطق حتى معناتها تكون فجأة تتكون معناتها.
2: واضح. تكسح صبحي، شكرا لك.
3: شكرا
2: الى اللقاء. صبحي بن احمد المعهد الوطني للرصد الجوي. نصبروا شويه على البحر، مثال شو اليوم وغدوه ما نبحروش، بعد غدوه تستقر الامور وتتنحى الرياح القويه هذه ونرجعوا نعوموا وسلامات للناس الكل. محبوبي عبد الوهاب الحناشي نسمعوه، واصير معكم ديما رحلتنا في احلى صباح.

بعد السابعة شكرا حاتم البدوي, شكرا لكل مستمعينا اللي قاعدين معنا في المتابعة سواء في إذاعة صفاقس طبعا ولا بانوراما. اليوم بث موحد بين بانوراما وإذاعة صفاقس, نحاول أنه تقريبا كما استنسنا في أحلى صباح يوم الثلاثاء تكون المادة الغنائية 100% تونسي. نحاول نركز على النغم الأغنية التونسية كلمة لحنا وأداء طبعا مع فنانين تونس نجوم. تحية كبيرة برشا اللي قاعدين والحمد لله يأخذوا الحظوة متاعهم على مستوى مهرجاناتنا الصيفية. إلى أخبار مجلس النواب, مجلس النواب الشعب طبعا قاعدين تابعوا في القوانين اللي يتم النظر فيها اليوم انطلاقا من اليوم. المجلس يعقد جلسة عامة مش تواصل حتى تنطلق 10 صباحا في قصر باردو, مش تواصل حتى الأيامات القادمة بعد اليوم. طبعا الجدول الأعمال متاع النقاط اللي مش يتم التطرق لها في مجلس النواب الشعب اليوم تهم المواضيع الاقتصادية الحارقة, خاصة نحكيه على النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة, شركة اللي في الحقيقة تعاني إن شاء الله تتحسن الأمور متاعها, للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ومتطورة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا من المواضيع اللي مش يتم النظر فيها اليوم مشروعي قانونيين, زوز قوانين يتعلقوا بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة, وأيضا بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بالاتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. زوز اتفاقية مهمة ومهمة جدا بين كتونس طبعا والبلدان هذه والمنظمات هذه, حتى أن تعاون الاقتصاد متاعنا خاصة على مستوى المناجم في تحسين الأداء والمردود متاعه. إن شاء الله نتعرضوا لذي في قدم مواعيدنا الإذاعية خاصة في الفقرات متاعنا و برامجنا الاقتصادية, لأنه مهم جدا التركيز على هذا هذه القرارات اللي مش تم تناولها اليوم في مجلس نواب الشعب والأيام القليلة القادمة. دونك ما تغيروش الموجة, تقعدوا معنا, ما زلنا مواصلين معكم الرحلة. بعد قليل الموعد بشيكون مع نشرة السابعة والنصف, شكون مرفوقة طبعا بآخر الأخبار والمستجدات الرياضية اللي تهم الأندية, وخاصة نحكي على الميركاتو والفترة ذي الفترة الصيفية, الانتقالات وأجواء البطولة التونسية طبعا بعد ما كملنا المونديال, الحديث كل الحديث على تحضيرات الأندية متاعنا, التربصات والاستعداد للموسم القادم من خلال المباريات الودية المبرمجة. ذلك كل شيء تلقاه بعد قليل في أخبار الرياضة, والجزء الأخير من حصتنا من 8 إلى 9 مش يكون مخصص للاستضافات والتركيز على أهم المواضيع الحارقة اللي تهم التوانسة في هذه الفترة. ما تستغربوش لو كان نقولكم من المواضيع الحارقة العودة المدرسية والتسجيل عن بعد, عشان نرجع له بأكثر تفاصيل لأنه بدأ الحديث عليه من تو وإحنا في قلب الصيف. نرجع لكم بعد قليل.

0: صباحكم سعيد. رياح قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية والجنوب وسحب عابرة على كامل البلاد مع استقرار في درجات الحرارة. ممثلو مشروع تبارورا يؤكدون أن قرار فتح الشاطئ مركزي. اليوم آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح. غرينبيس تؤكد أن حرائق تونس والجزائر والمغرب تجاوزت الأضرار المادية ومست الحق في الحياة والسكن والبيئة الصحية. وفي العالم قوات العدو تنفذ عمليات تفجير في بلدات بالجنوب اللبناني ونتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء ترامب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح سيام شعورة.
1: صباحكم سعيد.
0: ونزل ويتي. ما زالت التقلبات الجوية ميزة الطقس هذه الأيام، واليوم تظهر سحب عابرة على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ويكون البحر عامة مضطربا.
1: درجات الحرارة تشهد استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37-41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلية.
0: ومع تراجع درجات الحرارة تراجعت أيضا ساعات انقطاع التيار الكهربائي لتتراوح في أغلب الجهات بين 2-3 وسط مطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتفادي تكرر الأزمة، خاصة بحلول شهر أوت الذي ستسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا.
1: ممثل الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة والمنظمة التونسية للطاقات النظيفة قدموا خلال اجتماع بوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري مقترحات عملية، من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ومراجعة النظام الضريبي وتطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
0: الوزير شدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار الانقطاعات، ودعا إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
1: درجات الحرارة لم تؤثر فقط على الكهرباء، وأيضا أثرت على أسعار المنتجات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وقد لاحظ المواطنون ارتفاع الأسعار هذه الأيام. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: الغلاء هو بتبيعته موجود من قبل وتو زاد أكثر بحكم الانقطاع متاع الضوء، والقطاعات كلها متاع المواد الأساسية الكل مربوطة بالضوء، الدجاج وزيد الخضرة زادت حرقت بالسخنة هذه،
3: ونلقاو توا ثوم الطماطم غلاء دوبل والدجاج وكل شيء.
4: بالنسبة للقصة الضوء والماء هو اللي هلك الاقتصاد بصفة عامة، كون الفلاحة كون المطاعم كان جزارة كان الدجاجة حواتة فريقوات
5: عيشة ولا حرمت عاد عيشة. الغلاء والقصان الضوء قصان الماء السلع غليت خضرة غالية كل شيء غالي ما عادش لحق على شيء الواحد
6: تحسها غليت شوية في ظل القصان بتاع الضوء هذايا تجار الضر برشا خسائر يجي يتلفت يلقى الضوء قص عليه كسلعة ذيك تمشي خسارة عليه
7: كان فلاح ياخذ بالملايين وبعد ذيك سلعته تصير فيها اتلاف وتطيش منين باش يخلص شكون باش يعوض له حتى يولد تلز باش المحتكرين يوليو ياخذوا معناتها بس الاسوام اللي يحبوا عليها ويغليو
8: هو راهو عندهم الحق باش يغليو خاطر سينو ما ينجموش يكومبونسيو النقص نتاعهم اما احنا كمواطنين نضروا فيها الحكاية وحنا اللي يخافوا منه انه الاسوام كونوا كي تغلى ما ترجعش ترخص.
0: وفي علاقة بالحرائق التي شهدتها عدة غابات في البلاد، أشارت منظمة غرينبيس شرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. إلى صفاقس الآن، ونشير بداية إلى تأجيل تظاهرة ليالي كورنيش صفاقس التي كانت تهدف إلى إدراج مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة كأبرز الوجهات السياحية في تونس بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة الجهة على الخريطة السياحية الوطنية والدولية.
1: تأجيل تظاهرة ذات صبغة اقتصادية في صفاقس يقابلها تواصل تعطل عديد المشاريع بسبب غياب إرادة حقيقية لتبقى مجرد وعود تحال من سلطة إلى أخرى، وهو ما ذهب إليه نواب المجلس الجهوي أمس خلال جلسة عمل حول فتح شاطئ تبرورة.
0: النواب أكدوا أن قرار فتح الشاطئ يبقى قرارا مركزيا وأنه لا يدخل ضمن صلاحياتهم، وقرروا توجيه مراسلة عاجلة إلى وزير التجهيز للطلب بالإذن بفتح الشاطئ المحاذ لشاطئ الكازينو لتمكين المواطنين من استغلاله، كما قرروا المطالبة بتخصيص اعتمادات تكميلية للشركة المعنية قصد تأمين الشاطئ وتهيئته لاستقبال المصطفين.
1: إلى شأن صحي، ومع اقتراب موعد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم 1 أوت القادم في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات تلقيه إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026.
0: النقابة أكدت أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، وشددت النقابة على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وللقائمين عليها مع تمسكها بتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات والتعهدات، مطالبة بخلاص جميع المستحقات المنصوص عليها باتفاق 15 من جانفي 2026 والالتزام بأجل الخلاص التعاقدية والإيقاف الفوري للاقتطاعات والإجراءات المخالفة للقانون.
1: في شأن حقوقي، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه على إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة فإنها اتخذت جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على حد قولها في بيان أصدرته مساء أمس.
0: الهيئة نفت أيضا ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، إذ أن جميع المدعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل ويؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل وفق نفس المصدر.
1: في شأن اقتصادي، سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي منذ نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026 زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.
0: ووفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة فإن عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب لا تمثل سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون.
1: وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
0: وفي أخبار العالم، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عمليات تفجير في عدة بلدات جنوب لبنان، فيما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاحتضان جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين تل أبيب والسلطة السياسية اللبنانية بقيادة واشنطن أوائل أوت المقبل، سعيا إلى التوصل إلى ما يسمى اتفاق إطار للسلام النهائي.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلق جيش العدو مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادر جميع معداته ومحتوياته خلال اقتحام مدينة قلقيلية، كما هدم عدة مبان سكنية مقابل تصاعد عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة.
0: ولليوم الرابع على التوالي لم يسجل تبادل مباشر للضربات بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات وصفها بالعميقة جدا مع طهران وتحرك وساطات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب. وفي انتظار نتائج هذه المفاوضات وصل رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الطرفين بشأن الحرب على إيران ويتراجع فيه التأييد الشعبي والسياسي للكيان المحتل داخل الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة. اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو قد يشهد حسب المراقبين تأثيرا إسرائيليا على الإدارة الأمريكية لدفعها للمضي في حربها ضد إيران. قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إن قواته تخوض معارك عنيفة وإنها ألحقت بالجيش السوداني خسائر لا يمكن تعويضها خلال اليومين الماضيين على الرغم من تراجع قواته في عدة محاور في شمال كردوفان والنيل الأزرق. نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب وسحب عابرة على كامل البلاد مع استقرار في درجات الحرارة. ممثلو مشروع تفارورة يؤكدون أن قرار فتح الشاطئ مركزي. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح. وغرين بيس تؤكد أن حرائق تونس والجزائر والمغرب تجاوزت الأضرار المادية ومست الحق في الحياة والسكن والبيئة الصحية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: في الختام أجمل تحيات نسلوتي وسيهم شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع أنصر بعي وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
11: ثنية زينة.
10: تعرف أحسن هدية ترد بالك في ثنية.
9: سبور نيوز.
1: صباح الخير، صباح النور للجميع. مرحبا بكم في سبور نيوز. البداية بكرة القدم. الحدث يوم غد سحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بداية من 11 متاع الصباح. للتذكير فإنه الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى باش دور يومي 22-23 أوت القادم، في حين ستدور الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي 19-20 سبتمبر مقبل. المكتب الجامعي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي لتجديد عقده ومواصلة مهامه كمشرف على قطاع التحكيم في تونس. إلى أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، الفريق يواصل التحضير لانطلاقة الموسم الجديد من خلال تربص مغلق في سوسة يتواصل لغاية 30 جويلية الجاري بعد ما كانت الانطلاقة متاع التربص هذية يوم 22 جويلية. نواصل مع أخبار الأندية التونسية. الترجي الرياضي الجرجيسي باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية إلى 8 أوت، يخوض خلال الفريق 4 مباريات ودية مع كل من الشبيبة القيروانية، أمل حمام سوسة، النادي الرياضي الصفاقسي وفريق أربيل العراقي. نذكر أن الترجي الجرجيسي كان استأنف التمارين بتاريخ 7 جويلية وذلك تحت إشراف المدرب منصف مشارك. الترجي الرياضي الجرجيسي وكما أشرنا في نشراتنا السابقة كان أعلن رسميا عن تعاقده مع زوز مهاجمين الدولي حمدي العبيدي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر، وكذلك المهاجم الغمبي كيبا سوي لمدة زوز مواسم. لعب هذا الموسم الفارض كان لعب بصيغة الإعارة مع الترجي وكذلك مع فريق مستقبل سليمان. في الاتحاد الرياضي المنستيري وبعد اجتماع جماعة البرح مكونة الاتحاد المنستيري تقرر رسميا تعيين هيئة تسييرية جديدة تتولي الإشراف على المرحلة القادمة وذلك برئاسة السيد جمال السقا. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي الليبيري محمد سانغاري 27 سنة لمدة زوز مواسم. محمد سانغاري تكون في نادي نيوكاسل، لعب مع فريق أقل من 21 عام وأقل من 23 عام قبل الانتقال إلى نادي ليفينستون في الدوري الأسكتلندية. الملعب الجيبسي أعلن تعاقد مع اللاعبين وائل الفرجاني ومحمد الشلي بعقد يمتد لموسمين لكل منهما. وائل الفرجاني 32 عام يشغل خطة مهاجم، سبق لي اللعب لفائدة محيط قرقنة ومستقبل جيبس ومستقبل قصرين. وبالنسبة لمحمد الشلي 25 عام يلعب في خطة متوسط ميدان، سبق لي تقمص أزياني دي محيط قرقنة شعاع رياضي الرواندي ومستقبل القصرين. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الافريقية، حيث ستدور القرعة يوم 6 أوت المقبل في مقر الكاف في القاهرة. نشير إلى أن الترجي الرياضي التونسي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول، ومذكر أن الترجي الرياضي والنادي الافريقي باش يمثلوا تونس في مسابقة دوري أبطال افريقيا، في حين باش يمثل النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي باش يمثلوا تونس في مسابقة كأس الكاف. في الكرة الطائرة وفي البطولة الإفريقية للأصغر تحت 18 عام المقامة حاليا في مدينة الإسكندرية، سيلاقي اليوم المنتخب التونسي في الدور النصف النهائي نظير المصري بداية من 4 مساء، وسيجمع دور النصف النهائي الثاني منتخب نيجيريا مع الكاميرون بداية من 10 صباحا. وفي صنف الصغريات سيواجه المنتخب التونسي الكرة الطائرة اليوم نظير الكاميروني لحساب الدور النصف النهائي لمنافسات بطولة افريقيا تحت 18 عام واللي تستضيفها مدينة الإسكندرية. المقابلة دور اليوم منتصف النهار. منتخب تونس يحمل أسبقية معنوية في المواجهة هذه، وذلك بعد ما تمكن من الفوز على منافسه الكاميروني في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من المسابقة بنتيجة 3-0. بالنسبة للدور نصف النهائي الثاني باش يجمع غدوة مصر مع الجزائر انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية.

0: ما
1: 48 دقيقة بعد السابعة صباحا. كملنا أخبار الرياضة طبعا مع زميلتي أنس، آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. حبيت نوجه تحية لكل المستمعين اللي قاعدين معانا في المتابعة وفي حتى الملاحظات متاعهم وتعليقاتهم. صديقنا حافظ يقول لي بالله في بودريير شيرت قاعة الأفراح وكل المطاح الكبرى، الإنارة مفقودة تماما، فمش إنارة في الليل مع وجود شاحنات كبيرة غديك، يعني تتسبب في ممكن في حوادث. ونحن نذكر الحادثة متاع الشاب اللي فقد حياته طبعا بعد اصطدام سيارته أو الفيسبا اللي كان يركبها بأحدى الشاحنات. نحب مثبينا معاش نشوفه مثل هذه الحوادث، لأنه الأمر بسيط وبسيط جدا، نجم نتلافاوه بتوفير الإنارة العمومية في هذه الأماكن اللي تلقى فيها أحيانا ذروة متاع حركة المرور. رو نلقاه في بودريير غديك في الليل صعيب أنك تمشي بإضاءة منعدمة تماما، فهذه دعوة إن شاء الله نرجع لها في قدم مواضيعنا الخدمتية ونرجع مع هذا الموضوع. شكرا لك يا حافظ، شكرا لأحمد سنة، شكرا على هذه الكلمات الجميلة. وبش نسمعوا نغام طوى نرجع بعد ونكملوا معكم مشوارنا دائما في أحلى صباح الهادي أحمد. احنا كي نقولوا ناس ماشيه للبحورات، احنا قلنا اليوم غدوه لا مظبينا البحر، لا ما مش ترجع الايامات نتاع التصيف والبحورات. ان شاء الله الناس الكل تمشي وترجع سلامات، سواء اللي ياخذوا طريق السفر ولا اللي يتنقلوا للبحر، نقول ان شاء الله تمشيوا وترجعوا بالسلامه يا مسافر. هكا يقول الهادي احمد، تحيه الحافظ والكل يسمع فينا اليوم في احلى صباح.

0: الثامنة صباحا. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. أدباء جزيرة جربة. الجزر التونسية أسهمت في قسم الأدب الجزري بفضل أجيال من المبدعين الذين حولوا جزرهم إلى سرد بنكهة خاصة، كما يؤكد على ذلك الكاتب رمز العياري. لعل كتاب وأدباء جزيرة جربة يعود لهم الفضل الأكبر في إرساء أدب جزري تونسي، ومنهم نذكر الكاتب والشاعر والروائي محمد فريد غازي المختص في أدب ابن المقفع والحاصل على أول دكتوراه دولة لتونسي باللغة الفرنسية سنة 1957. فريد غازي هو الذي تحمل الآن دار الثقافة حومة السوق بجربة اسمه. ومن الأسماء البارزة نجد فرحات يامون، وهو كاتب مسرحي وممثل، اشتغل مع علي بن عياد في فرقة مدينة تونس للمسرح. وتخليدا لذكراه، تم تأسيس مهرجان فرحات يامون للمسرح والفنون الركحية بجربة. الشاعر نور الدين فارس هو الآخر من الأسماء التي لمعت في جزيرة جربة، ومن أعماله الصادرة حديث الحب والصيف والجزيرة. نذكر أيضا الروائي المنوبي زيود، وأغلب أعماله فازت بجوائز أدبية مرموقة. وأيضا نجد الشاذلي فلاح، وهو روائي وقاص يعيش في الجزيرة، وقد أكد بعضهم على الحضور الرمزي المكثف في إشارة إلى التجاور الديني النقي الذي يعمر منذ قرون. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: بعد الثمانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجع لكم من جديد في أحلى صباح فضائنا اللي تواصل معكم إلى حدود التاسعة صباحا. كل شيء ولا بالرقمنا، الرقمنا اللي في العالم قاعدة تسهل في برشا حاجات في كل الميادين وفي كل المجالات. في تونس كيفاش نيا حوالا رقمنا؟ اسكو بدينا نستنسوا ولا لا؟ بدينا نبعد شوية على الصبغة والطريقة الورقية اللي فيها عديد المشاكل وعديد المطبات. أما كي نحكيه على الرقمنا نحكيه على حاجة تسهل لنا حياتنا. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يعلن على قرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية اللي مش تجرى حصريا عبر منصة جديدة هي منصة الحياة المدرسية. في الحقيقة تقريبا في الفترة ذي من العام مزلنا في قلب الصيف كما قلنا، وبدأ الحديث في عديد الصفحات خاصة في الفيسبوك على شنو بدينا نسجله توا في المدارس بدأنا بدينا نحضره المواقع شنو بالضبط المنصة الجديدة ذي شنو حكايتها، وبرش حاجات ربما تخالف الحقيقة وما نلقاوش فيها الخبر اليقينك. علاش اليوم حبينا نستقي المعلومة من مصادرها؟ إلى جانبنا الأستاذ حبيب السليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقمية بمندوبية التربية صفاقس 2، مندوبية التربية صفاقس 2. رحبوا بيه سي الحبيب، صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور خويا وليد، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين، وهنيئا لكم هذا المقر الجديد، وهو فخر لنا احنا كفاعلين تربويين، فخر للجهة وفخر لإذاعة صفاقس اللي نوجه لها بالمناسبة تحية خاصة على خاطر كانت السند الدعم لنا في تطوير المشهد التربوي الرقمي.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك سي الحبيب، منورنا، منور الاستوديو. عجبك ان شاء الله؟
1: لا حاجه تعمل كيف هو ديجا اصلا هو العالم نتاعنا معناتها اللي نعيشوا فيه.
0: سي الحبيب بعجاله خلينا نحطوا الاصبع مباشره على الداء، او نقولوا على النقاط اللي فيها شويه جدل والعباد مازالت ما فهمتهاش، خلي مباشره نمشيو الى صلب الموضوع. ساعه مبدئيا نقولوا تم التخلي على منظومه الفضاء الرقمي وإلا لا، وهل البديل هو منصة جديدة؟ وشني بالضبط المعالم تاع المنصة ذي؟
1: باهي شوف، احنا بالنسبة لنا تو الفضاء الرقمي معناتها كان مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية قد أعلن سابقا على أنه تم التخلي على منظومة الفضاء الرقمي بالشكل القديم، وتم يعني تحديد وكذلك إنجاز منصة جديدة تعنى بهذا الشأن. والمنصة هذه تقريبا هي جديدة قديمة شوية، معناتها شنو يعني انطلق العمل بها في تسجيل تلاميذ السنة الأولى، لكن كانت تقتصر فقط على تلاميذ السنة الأولى السنة الدراسية 2026-2027، لكن في الفترة الأخيرة يعني أخذت يعني الطريق السوي السليم الصحيح الذي برمجت له وزارة التربية في إطار يعني تجويد الفعل الإداري الرقمي لإدارة المدرسة الابتدائية وتطوير المشهد اللي نجم يقدم خدمات تواكب العصر وكذلك تواكب معناتها التحديات الموجودة. وتعرف اللي احنا عايشين تو في واقع افتراضي وواقع معناتها بتاع ذكاء اصطناعي، دونك يلزم الحاجات اللي تكون موجودة تكون معناتها مواكبة الأمر هذايا وكذلك تضمن الخدمات وتضمن الجودة والسرعة والنجاعة، لأنه في نهاية المطاف شنو يعني ما هي نوعية الخدمة التي يجب أن ينتفع بها المواطن وما هي انعكاساتها على التلميذ، لأنه المعني بالأمر وحتى حديثنا اليوم يعني على الولي والتلميذ.
0: يتحدث عدد كبير من المستمعين القادمين معنا اليوم في المتابعة يقول لك فتح موقع للتسجيل عن بعد، صحيح وإلا لا؟ المصطلح هذا أو يعني بدينا نسجله عن بعد وإلا لا، ولا بالضبط شنية الموضوع؟
1: المسألة هي انطلقت يعني من الدورة التكوينية اللي أشرفت عليها وزارة التربية يعني عن طريق المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بتوجيه حلقات تكوينية للمنصة هذه موجهة للفاعلين التربويين اللي هم مديرو المؤسسات التربوية وكذلك يعني كل من هو له صلة بهذا الأمر. خرجت من هنا المعلومات بالنسبة للتسجيل عن بعد. كلمة التسجيل والترسيم لا يمكن الحديث عنها حاليا لا لشيء إلا لأنها تصدر عن قناة رسمية وهي وزارة التربية المخور لها في منشور ترتيبي يصدر في الغرض يحدد عملية الترسيم وكذلك الحيثيات والتسجيل عن بعد وطريقة التسجيل عن بعد. شنو الموجود هو؟ احنا ديما في تقديري أنا الشخصي نعتقد أن ظاهرة صحية هي خاطر ثم وعي رقمي بالنسبة للمواطن التونسي وخاصة في جهة صفاقس، لكن المشكل وين؟ المشكل هو في تقديم المعلومة الخاطئة. يعني شبكات التواصل الاجتماعي يعني تعج بالعديد من الإعلانات التي أتت من كل حد وصوب، وأنا أتابع وأتابع العديد من الأخطاء. الولي في حيرة من أمره، شنو هو الموجود؟ هو تو بسط سهلة برشا بالنسبة للولي اللي سجل صغيره في السنة الأولى وعنده حساب تحصل عليه، يدخل توا يكمل يدخل صغيراته اللي موجودين. احنا قلنا عملية إدراج، ما قلناش لا تسجيل ولا ترسيل.
0: دونك التسجيل مازال يصدر فيه يعني امر ومحدد بتاريخ معين.
1: وزارة التربية هي وزارة التربية والنظام. يعني العملية محكومة ببلاغات تصدر عن وزارة التربية ونحن نلتزم بذلك، وفي إطار دوري التكويني يعني وجه معلومة وقدم معلومة معناتها للمواطن وكذلك للفعل التربوي. حاليا لا يمكن الحديث عن عملية التسجيل والترسيم عن بعد، حاليا نتحدث عن عملية إدراج التلاميذ بفضاء المواطن.
0: هذا يقوم به
1: الولي.
0: يدخل للفضاء ويسجل يعني اللي كان يقوم به في السابق في السنوات الفارتة. سنقطع معه تماما يعني، ولا ثم تواصل بين ما كان صار عم ناول وعم ناول السنوات الفارتة وثم حاجة جديدة؟
1: سؤال وجيه وفي بلاستو. به بالنسبة لنا احنا قبل كان يعني الولي اللي عنده صغاره موجودين، مثلا عنده تلميذ في، مش نعطيك معناتها مثال، عنده تلميذ في التحضيري وتلميذ في السنة الأولى وتلميذ في المرحلة الابتدائية مثلا من الثانية للسادسة وتلميذ في المرحلة الإعدادية وتلميذ في البكالوريا. يعني تلميذ التحضيري كنا ندخلوا على الموقع متاع قسم التحضيري ونسجلوه بطاقة تعريف وكلمة سر.
0: هذا عنده ستة صغيرات.
1: والسنة أولى بطاقة تعريف، رقم بطاقة تعريف وكلمة سر. بالنسبة للسنة الثانية للسادسة رقم بطاقة تعريف وكلمة سر. المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بطاقة تعريف وكلمة سر. توا المنظومة هذه يعني كانت هي منظومة شاملة، يعني فقط بالدخول برقم بطاقة التعريف وكلمة سر ومعها الأمان الرقمي، يعني وكالة السلامة المعلوماتية، يعني تحترم يعني المعطيات الشخصية للتلاميذ وللمواطن التونسي بصفة عامة، ولا أحد يحق له أو يمكنه الدخول إلى هذا الفضاء إلا الولي المعني بالأمر. وهذا علاش لهنا باش نأكد على السادة الأولياء باش تمشي خدمتنا مريقلة، الولي معناتها ما تصيرلوش مشاكل وحتى غدوة الحي معناتها ما تصيرلوش مضاعفات متاع مشاكل. نأكد ونعود على النقطة التالية لأن هي قاعدة البناء، ماذا بينا السادة الأولياء يخصوا رقم هاتف جوال خاص بالعملية هذه
0: حتى يكون كيف ديما أكتيف يكون ديما موجود.
1: الهاتف الجوال يكون خاص بالعملية هذه معاه البريد الإلكتروني. علاش؟ خاطر احنا في عملية التسجيل تقتضي وجوبا يعني هاتف جوال وكذلك البريد الإلكتروني، اللي هما مسألة سهلة ما في حاجة، خاصة وقت نتحدثوا يعني على الثقافة الرقمية اللي احنا قوموا بها.
0: سي الحبيب تفضل. المعذرة، حاولوا الحديث يكون نسيج باش ناخذ أكثر معلومات في وقت قصير. ثم بعض التعليقات اللي تصير في فيسبوك، مثلا يجيك مواطن يقول لك ما تعملوا حتى شيء تو إلى أن يفتح الترسيم، لأنه يعني يقول لك باش تضيعوا المعطيات وتبدلوا نوامر التليفونات نتاعكم كالعادة وتصعبوا الأمور بعديك. هذا مش صحيح، لأنه من تو تنجم من اليوم تنجم تدخل وتقوم بالعملية هذه، يعني في انتظار أنه يجي موعد التسجيل لما تبدأ تحط صغيراتك تو وتسجلهم.
1: احنا بالنسبة لنا منصة الحياة المدرسية دخلت حيز الاستغلال
0: ديت،
1: وهي انطلقت خاصة من ترسيم التلاميذ السنة الأولى، وحاليا يمكن لكل ولي وكل مواطن أن يقوم بفتح حساب وبعجالة باش نعطيك المراحل متاع فتح الحساب. المرحلة الأولى اللي هي الدخول إلى المنصة وعن طريق الموقع viscolaire.education.tn، ثم إنشاء حساب. ولهنا باش نوضح نقطة خاطر السؤال المتكرر في إنشاء الحساب، معناتها تو خاطر الأولياء يشوفوا معناتها في حساب مواطن حساب مهني حساب مواطن حساب مهني مستخدم ما فهموش. لهنا أنت كمواطن الحساب المهني راه ما يعنيكش، الحساب المهني يتعلق بالفاعل التربوي اللي هو المدير، وإلا خاطر الأغلبية متاع الحاجات اللي تتنشر في الفضاء في شبكة التواصل الاجتماعي تقريبا على الأمر هذا لأنها مربوطة بدورة تكوينية تتعلق بالفاعلين التربويين. انت توا كمواطن شنو عندك باش ندخل باش نعمل تسجيل باش نعمل فتح حساب
0: الانشاء؟ في البدايه مش يلقى انشاء حساب مستخدم،
1: يعطيك الصحه،
0: مش يلقى حساب مواطن
1: يعطيك الصحه، مش يلقى
0: اي شو يعمل
1: في انشاء الحساب هذا؟ انشاء حساب مستخدم مجرد انه يعطيه معناتها رقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده نتاعو باش يمر مباشره لادراج المعطيات الشخصيه. المعطيات الشخصيه فيها رقم بطاقه التعريف وفيها تاريخ الولاده وفيها رقم الهاتف الجوال وفيها كذلك البريد الالكتروني. بعد ثم رمز التحقق، ما تقولوا التحقق من الرمز، رمز التحقق باش يكون مربوط بالهاتف الجوال اللي حاطه هو، باش يخزر باش في اللحظه هذيك جي رسالية قصيرة فيها 6 أرقام اللي هو رمز التحقق متاع وكالة السلامة المعلوماتية. يحط رمز التحقق متاعه يتعدى مباشرة للمرحلة اللي بعدها اللي هي تعمير الفورميلا.
0: هوني في النقطة ذي سحبيبي سيجيك استفسار، يقول لك اليوم فما مشكلة في إنشاء الحساب متاع الولي، يقول لك كيف نحط بطاقة التعريف يقعد برشا للتحقق وما يتعداش، صحيح ولا ذي المعلومة؟
1: شوف أنا أنا أنا معناتها تقريبا تبعت وجربت معناتها وحليت حتى خاطر يصير لو بلون براتيك، تنجم تشخص مش أيه. تحكي معناتها نظري، لكن أيه. تقريبا تقريبا تقريبا اللي حسبته انا فما تقريبا 36 حساب معناتها حليتهم انا الاولياء والناس معناتها حتى وبهاتف جواله
0: اي تعدت الامور بسلاسه وبسرعه،
1: عدت الامور بسلاسه. او شنو فما أيه. شويه ضغط مثلا يبدا الصباح خاصه اللي دارت تخدم وتعرف انت شويه ضغط، واذا كان ثم
0: تدفق
1: اقبال معناتها حتى على المنصه وما الى ذلك، فقط معناتها شويه وساعه بال معناتها والعمليه تمشي الى باس، راه معناتها ما هيش مساله امره المنظومه تخدم والناس تسجل وقاعده تسجل ديجا معناتها حتى في البرشه معناتها يبعثوا لي معناتها نشوف فيهم حتى كيفاش دخلوا صغيرات. بالعكس هو السؤال المطروح تو يقول لي انا دخلت صغيري ودخل وراه معناتها لقيتهم كل في بلاتفورم واحده، معناتها اللي عندي في الابتدائي وفي الاعدادي راهم موجودين، إيه كيفاش نعمل انا غدوه الحي؟ لا راهو انت بالنسبه لي لك تو احسن حاجه موجود فيها المنصه،
0: سهلت انت الخدمه تو، سهلت عليك سهلت على روحك، صغيراتك الكل محطوطين في نفس
1: موجود
0: وبعديك وقت التسجيل مش
1: وقت التسجيل فما ريبريك صغيره تحت كل اسم تلميذ اللي هو فيها المعرف الوحيد واسم التلميذ، وقت اللي يحل موعد التسجيل وتعلن وزاره التربيه عن ذلك انت تقوم بعمليه التسجيل اللي هو يهزك الباركور نتاعك تمشي باش تحب تحطه زاده في العمومي ولا في الخاص.
0: زاد الخاص
1: تنجم وتنجم زادة. فما حاجة أخرى بالنسبة للسادة الأولياء، راه إذا كان عندك صغيرك عندك مثلا تلميذ في العمومي وعندك تلميذ في الخاص، أنت المرة هذه باش تخدم على نفس البلاتفورم باش ترسم منصة الحياة المدرسية صغيرك على العمومي وترسم على الخاص معناتها في نفس المنصة بالضبط. وفما حاجة أخرى بالنسبة للإدراج توا معناتها نتاع التلامذة، إذا كان أنت تدخل يطلب منك المعرف الوحيد وما يتعداش فقط تعمر الفورميلار الموجود وتحط الاسم واللقب نتاع صغيرك وتاريخ الولادة نتاعو، وإذا كان عنده معرف وحيد معناتها متحصل عليه أمور ومريقلة راهو عملية الجلب نتاعو تتم مباشرة وتلقاه موجود، وهذا أحسن يعني أحسن طريقة لإدراج الصغيرات. اللي نحب نطمن به الأولياء أنه راهي المنظومة الجديدة هي منظومة متميزة، منظومة بصراحة معناتها فيها برشا خدمات وقاعدة تتحسن، وباش نعطيك سكوب معناتها خاصة في مستوى التواصل معناتها بالنسبة للمنظومة هذه خاصة فيما يتعلق بصغيراتنا معناتها من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومطالب الإدماج، راهو في المنظومة هذه فما إمكانية التواصل مع الإدارة كسوة مع المدرسة الابتدائية أو الإدارة اللي تشرف على الأمر هذايا. الربريك موجودة اللي هي مطلب الإدماج أو مطلب إعادة الإدماج، الرابط موجود ولكن مازال ماهوش مفعل حاليا، لكن التوجه الصحيح أنه المدرسة ستكون وستعمل منظومة رقمية بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ.
0: تتواصل مع الإدارة؟
1: اي بالنسبه له هو لا ها نقول لك شنو معناتها عمليه تحميل مثلا ملف، مثلا انا صبيت مطلب في الاداره ادماج صغير، الملف نتاعك انت نجم يجيك، انت تنجم تعمل متابعه للمطلب نتاعك اللي قدمته وكيف كيف المنظومه تو حاليا بالنسبه للساده الاولياء بدل البحث عن الاجابات في شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي معناتها ليزوموا انت وحدك في المنظومه تدخل وتلقى الاسئله الموجوده او كلمه الشائعه يلقاوها هما الساده الاولياء، يلقاو الفوق معناتها في الـ في الـ في اعلى الـ الـ الـ الـ الـ في اعلى المنظومه يعني تلقى الاسئله الشائعه والاسئله المطروحه، مثلا ما هي الخدمات اللي توفر هذه البوابه، ما هي المعطيات المطلوبه لتسجيل التلميذ عند التسجيل، يعني فما اسئله انت تضمن الاجابه بموقع رسمي
0: الشافيه واللي ما فيهاش مغالطات
1: وبموقع رسمي
0: دونك من مميزات المنظومه الجديده والاهم الاشياء اللي ممكن تفيد الولي، النقطه هذه من النقاط اللي ممكن تفيد وتعاون الولي. ثم زاد اهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصيه
1: مثلا هو
0: هذه في النقطه هذه بالذات
1: هي شوف بالنسبه للمنظومه معناتها مبدئيا معناتها حسب البيانات الموجوده اللي فيها خاطر احنا نحلوا تقنيا رقميا معناتها وعملنا عمليه استقراء واستشراف معناتها الموجود تو انها المنظومه هي منظومه يعني مبدا تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصيه او مدمج له الحق مثل غيرهم باقي التلاميذ وسيكون له حظ وهي مدرسة تونسية وللجميع في حظ.
0: أو الدخول للبوابة هذه أو المنصة لا يكلفك
1: مليمة
0: عملية حسابية
1: فلوس يعني تقريبا عملية تسجيل زوز خيرات يعني تكلفت 6 دقائق هذه بهاتف جوال وتكلفت تقريبا حوالي 180 ملي إذا كان مش نحسب الميجاويات معناتها كل ميجا بقديش
0: 180 ملي يا بلاش قولوا العبيب نجنا دونك هذا في انتظار أن تنطلق عملية تسجيل مبدئيا نقولوا 3 أوتك
1: شوف مبدئيا أنا الحقيقة أنت عربي معناتها باش نبدأ واضح يعني هذه الأجيال هي موكولة إلى وزارة التربية وقنواتها يعني هو يروج وهي مأخوذة ونعطيك المصدر هي مأخوذة من برنامج عمل يعني الذي أشرف عليه المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والمعلومة كانت صدرت من برنامج العمل موجه للسادة المديرين لكن احنا ثم متغيرات ثم متحول من نجمش نعطيك حاجة صحيحة إلا بصدور بلاغ يعني صادر من قناة رسمية ويؤكد الأمر. وبالنسبة بالله هذه ملاحظة أخيرة للسادة الأولياء رجاء يعني متابعة القنوات الاتصال الرسمية.
0: مسكين المواطن قاعد يستقبل في بارشة مغطاة
1: صدقني معناتها أنا بعض الأحيان نشوف استاتي معناتها تعرف بعض الأحيان معناتها أنا قريتها تفجعت مطالبون بالتسجيل كذا كذا ومن لم يسجل مسألة بسيطة راهو معناتها حتى الخطاب ماذا بين الخطاب معناتها يكون خطاب ترغيبي معناتها
0: لشبكة التواصل دونك حتى نحاول سي الحبيب أولى الخطوات إنشاء حساب على المنصة إدخال البيانات الأساسية رقم بطاقة تعريف تاريخ الولادة رقم الهاتف المستخدم باش يتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق يمكنه من الدخول إلى الفضاء الرقمي لاستكمال إجراءات الترسيم وقت ينطلق عملية الترسيم.
1: النقطة الأخيرة نأكد عليها أنه راهو الولي الوحيد المخول له الدخول للفضاء متاعه بأكثر أمان رقمي وإن فوا يدخل معناتها هو بالنسبة له وتحصل على رمز الأمان الرقمي إذا كان يعمل تسجيل خروج ويعاود يدخل من أول جديد باش يطلب منه كيف رمز الأمان الرقمي. المنظومة تعطي للولي إذا كان الفضاء متاعه مفتوح يقعد 30 دقيقة إذا كان 30 دقيقة ما عمل فيهم حد شيء يتسكر بصفة آلية
0: واضح
1: وهذا فيه يعني حماية
0: برشا أمان رقمية
1: برشا أمان حماية
0: واضح تكساس الحبيب نورتنا اليوم بالحضور شكرا لك
1: منور بيك شكرا جزيلا على الاستضافة وراني حاولت يعني
0: نختصر
1: ونوجه معناتها الرسالة للأولياء ونحب نطمنها
0: إن شاء الله مش كنا عديد الأتلات الأخرى
1: بحول الله
0: مع اقتراب الموعد إن شاء الله تكون أتلات
1: أخرى
0: نبلغ لك تحية زميلنا مهدي قاسم سلم عليك
1: أخويا مرحبا بيك سلم عليك أخونا العزيز
0: معنا في المتابعة شكرا لك سي الحبيب نذكروا راهو نهنيوك زادة مرة أخرى باعتبارك مكرم بالوسام الذهبي الاستثنائي للشغل وجائزة الموظف المثالي مبروك يعطيك الصحة تهنينا شغل كبير واجتهاد كبير الصيف يتعدى خدمة الكل سي الحبيب الكل يتعدى تحذير واستعداد لانطلاقة الموسم الدراسي جديد ودورة التكوينية والأمور الرقمية والكل كل ذايا ربي يعاونك يا
1: استاذ ان شاء الله تونس بخير
0: ان شاء الله تونس بخير
1: عايشك
0: تحياتنا ليك الاستاذ حبيب السليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقميه بمندوبيه التربيه 0-2 تحيه لكل الفاعلين التربويين طبعا الكل كل كل ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق في سنه دراسيه ننتظر تكون فيها برشا تالق سواء للتلامذه بتاعنا للاساتذه للمديرين للاطارات التربويه الكل اللي تشتغل على انجاح سنه دراسيه اللي بدينا ندخل شيئا فشيئا اليها عن طريق الفضاء الرقمي هذايا. شكرا لكم حنش نرجع لكم بعد قليل موصلين دائما في أجواء خاصة وخاصة جدا مع أستاذة إيمان تكون حاضرة معنا كما تعودتوا معها دائما في أحلى صباح.

0: دقيقة بعد 8 وقت يجري برشا برشا. تحية لكل المستمعين الكرام اللي معنا في المتابعة. وخرنا شوية اليوم على الموعد اللي استنستوا به يوم الثلاثاء مع زميلتي عايشة بيار وحضور سيدة إيمان طبعا معنا. رحبوا بها ونستقبلوها. سيدة إيمان مرحبا بك. صباح النور. أهلا وسهلا
1: سمعين.
0: سيدة إيمان المؤثرة في التطوير الاستراتيجي وكما تعودتوا بها في الركن كل نهار ثلاثة الصباح يتعده ركن السلم والميزان.
2: السلم والميزان
3: مع إيمان.
0: السلم والميزان مع إيمان. بعجالة سيدة إيمان أعطينا للي يسمعوا فينا لأول مرة يلتحقوا بنا السلم والميزان شنو نقصدوا به بالضبط؟
1: احنا ديما نعرفوا انه في عالم التطوير الاستراتيجي راهو احنا نحكيوا على انك تصنع المستقبل الافضل. تصنع واقع اجمل. دونك الصناعة هذه ما تنجمش تكون الا باعتماد بعض الاليات بالعلوم بقواعد الى غير ذلك. السلم والميزان هما زوز اليات. السلم يقول انه هو يوميا انك انت لازمك تطلع في مستوى من مهارة من مهارات والا في احد مكونات الذات البشرية
0: درجة درجة بشوي بشوي.
1: صحيح نطلع درجة درجة. كل يوم لازمنا نطلع درجة. هي بالتبسيط كما قلت باش نحاولوا نسهلوها حتى لصغيراتنا. والميزان هو انك انت كي انت قاعد تسعى للمستقبل الافضل راهو ثم التوازن لابد باش يتحقق هو بينك وبين الاخر. دونك هنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وبيننا وبين الاخر ثم حقوق واجبات حريه ومسؤوليه اخذ وعطاء. دونك هذو اذا نخدموا عليهم هكا ونكونوا واعيين بهم راهو نلقاو روحنا احنا يوميا نتقدم نحو المستقبل الافضل ونهزم معنا العباد الاخرين حولنا زاد.
0: وفي هذا الاطار تتنزل اليوم يتنزل الموضوع نتاعنا كي نحكيوا على مهاره التعاون.
1: صحيح تخبرنا اليوم مهاره التعاون لانه احنا اليوم في عطلة. والعطلة هي فرصة مهمة جدا لتطوير الذات سواء كان عند صغيراتنا ولا حتى عند الموظف اللي يخرج في كونجي راهو هو يرتاح هو في نفس الوقت يخدم على الحاجات اللي ما يلقالهاش وقت في بقية الأوقات. وكي نقولوا التعاون يا وليد هو المساعدة على العمل بشكل مشترك لتحقيق هدف. دونك الهدف ينجم يكون هدف مشترك ينجم يكون هدف ذاتي. مثلا في العائله مثلا باش نطيبوا الفطور مشترك الناس كل باش نفطروا. دونك نتعاونوا حاجه حلوه برشا.
0: وكما قلت فرصه من القهوه كان في العطله علاش انت ربطت الموضوع بالفتره هذه.
1: حبيت ان نستغل الفرصه لان هي المهارات تتطور بالتدريب تتطور بالتربيه تتطور ايضا بالقدوه. يلزمنا نحاولوا نفهموا اللي راهو باش تعلم شخص كيفاش يكون متعاون راهو احسن طريقه هي انك انت تعاون قدامه انت تعمل حاجه قدامه. دونك وبش معناه ينتبه لانه بابا ماما المسؤول اللي قدامه هو اللي قاعد يمارس فيها فبالتالي تدخل في اللاوعي نتاعو وتولي حاجه عاديه.
0: هو ساعه اولا ساعه مشي ياخذ كلمه هذيك نتاع انه يفهم شو معنى التعاون في الاسره خاصه. ثم مش يتعلم التعويل على الذات لانك مش تسنسوا انت في الفضاء نتاع الاسره كي تدخلوا معك ويتعلم انه يعول على ذاته في المستقبل وتربح انه انسان يكون شخصيته في الفتره هذه من العطله.
1: صح يعطيك الصحه. دونك احنا الواشي ديما السؤال نقولوا لماذا هذه النقطه هذه احنا اخترناها وهي سؤال استراتيجي مهم جدا لانه يقول لك انا الواش نتعاون خليني مرتاح وخليني قاعد وفك عليا. دونك هنا نلقاو انه في التعاون جهد اقل نتائج افضل. يعمل روابط انسانيه لانه انت وقت اللي تقوم تساعد شخص راهو معناه بطريقه غير مباشره راك باش تربط معاه علاقه انسانيه مزيانه ياسر. وخاصه هي تعطي تجربه وخبره يا وليد الحاجه اللي ساعات ما ينتبهولهاش العباد. يستخيلوا وقت اللي باش يمشي يعاون شخص راهي الفايده للشخص الاخر وهي راهي في حد ذاتها ليك انت لانه قد ما انت تعاون قد ما انت باش تعمل مجهود قد ما انت باش تكتسب تجربه وخبرات تعاونك بعد نهار اخر باش تلقى روحك انت في المستقبل. بالنسبه للصغار
0: فرصة ليك انت دونك فرصة انك يمكن تلامس مجال ما لامستوش وقبل وجاتك الفرصة انك تعاون شخص انك تشوف الفضاء هذاك والمجال هذاك شنو هي المكونات نتاعو شنو الجزئيات وشنو تراك نقول احنا باللغة الدارجة تكتسب الخبرة من النقطة ذي.
1: احنا تو باش نحطوا التعاون في السلم والميزان. دونك بالنسبة للسلم ثم عباد غير متعاونين كما الساعة كان يحكي سي سليمي معناها في اي حاجة جديدة ولا اي نشاط جديد ساعات عباد تقول لك انا خاطيني فك عليا ما نحبش. دونك هذوما نقولوا له ما احنا مثالش حاول اليوم ابدا اعمل هكا محاوله جديده في انك انت تكون متعاون مع اللي حولك. ثم المتعاون اللي كان بطلب ما يعاون كان وقت اللي تقول له دونك هذايا راهو باش يكون يفيد غيره برا. لكن الحاجه الباهيه ياسر اللي احنا تو نحبوا نوصلوا لها هو المتعاون بوعي
0: المبادر.
1: هو المبادر يعطيك الصحه اللي هو يسعى لانه يساعد الناس، وهذايا كما قلنا باش يبني في شخصيته، باش يطور له مهاراته الذاتيه، وباش يخليه من نهار لنهار عنده مقومات شخصيه احسن بياسر من امس.
0: يتلاحظوا لا مدام ايمان انه المبادر يكون أقرب للناس ومحبوب عند الناس أكثر من الناس اللي تطلب منهم أنت باش يعاونك. أما المبادر يكون عنده قيمة خاصة عند المحيطين به.
1: بالضبط. ما هي احنا ايش يقولوا الطلب من غير الله مذلة.
0: فكتبقى المبادر بالإعانة يعني وبالمساعدة ديما تحس ثم قرب نفسي.
1: صحيح. تقول راهو حس بيا، راهو شافني ايش قاعد نعمل، راهو انتبه لي، راهو خمم عليا. دونك هذوما علاش قلنا احنا هو يمتن الروابط سواء كان في العائلة ولا في المؤسسات. مهم جدا انه معناها نخدم عليه، لانه هو اللي ترتكز عليه بعد نجاح المشاريع في العمل الجماعي اللي هو ينجم يطور لنا الواقع نتاعنا. حق نجيو في الميزان تو كيف كيف قلنا الميزان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ما ثمش انسان ما يحبش شكون يعاونه. دونك كيما انت تحب شكون يعاونك كون انت فاعل وكون انت مبادر في انك تعاون الناس. دونك هذه الوقت يدخل في القناعات نتاعنا ويدخل في تفكيرنا نوليو راهو بالنسبه لنا اليات طبيعيه تصير يوميا سواء كان في العائله. تلاحظ ثم عبيد هكا كي تمر انت في الحياه اليوميه ثم ناس كيما قلت وحده يمشي وحده يحب يعاون. علاش؟ خاطر هو وقتها نعب اهميتك المد يد المساعده. واحنا في ديننا يقول لك خير الناس يا وليد هو أكثرهم نفعا للناس. دونك أنت قد ما باش تعاون العباد وقد ما باش تقف معاهم راك أنت باش تكون كما قلت ساعة محبوب في إطار اجتماعي مزيان. وخاصة النتائج اللي باش تتأثر بها الواقع متاعنا هو أنه نحسوا روحنا كلنا لحمة كلنا يد واحدة، وبطبيعة هذه باش يعطينا أكثر تحقيق للأهداف ويخلينا إن شاء الله بحول الله كما قلنا نصنع مع بعضنا المستقبل الأفضل اللي نتمحوا
0: له. وكذلك إحنا ننظر للإنسان هذا باعتباره إنسان اجتماعي عنده علاقات اجتماعية متميزة. عكسك اللي تقاه منزوي.
1: صحيح.
0: ما عندوش علاقات وحدي ما نعاونش وما نصحق شكون يعاونني تلقاه منبوذ شوي حتى من المجتمع. عكس الانسان اللي يدخل روحه نقولوا احنا باللغه الدارجه ويعاون ويمد يد المساعده. دونك نشجعوا اذا كان نحكيو على صغيره تساعد في البدايه في فتره العطله انه نخليه الصغار يعاونوا في كل شيء ويبنيوا شخصيتهم وياخذوا تجارب
1: وبطريقه غير مباشره نوصلوا لهم شنو اهميه التعاون حتى مش ليلو هو معناه بصفه عامه. هو راهو صغير يفهم خاصه في التعامل مع الصغيرات راهو نعملوا قدامهم ونفهموهم علاش احنا نعملوا هكاك. تو بشوي بشوي تدخل في الاختيارات نتاعهم الاستراتيجيه نقولوا للحياه خاطر يفهم راهو.
0: والحمد لله
1: يوم موفق ان شاء الله للجميع وملتقانا الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله الاسبوع القادم تكون حاضره معنا في هذه الكلمات اللي الاكيد تعطينا شحنه معنويه وتفاؤل كبير ديما كي نحكيوا على ما هذا اللي ننطلق منه دائما التعاون خاصة اللي يعطينا شحنة معنوية كبيرة برشا ويخلينا الناس كل يد واحدة مع بعضنا. اليوم اخترنا هذا الموضوع، الأسبوع القادم يكون موضوع آخر، وفي كل أسبوع تكون مدام إيمان حاضرة معنا في موضوع نحقق به الذات بتاعنا. شكرا لك.
1: شكرا على حضورك.
0: شكرا اليوم جميعا. نرجع لكم بعد قليل في آخر استضافاتنا اليوم في أحلى صباح لتواصل معكم إلى حدود 9:00.

0: سادة تونس الدولية الأسبوع الفارط اختاروا الآن اللامركزية بتنظيم قافلة مرة في كل مرة طبعا يمشيوا إلى جهة يلتقيوا بأصحاب الشركات الصغرى والناشئة. اللقاء الأول باش يكون وين؟ باش يكون في صفاقس اليوم. هم باش ياخذوا أكثر تفاصيل طبعا حول هذا الموضوع مع السيدة دليل كريشان معنا في المباشر المنسقة العامة لتظاهرة ديسبورا ريجيونال نتوركينج. سيدة دليل صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي إذاعة الساقس.
0: شكرا لك مدام دليل. لو كان تعود تحطنا في الإطار طبعا حول هذا الموضوع المهم جدا على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى تطوير الكفاءات متاعنا والشركات الصغرى متاعنا وخاصة الطلبة اللي قرأوا في الخارج ورجعوا بهذا الكم الهائل من الخبرات.
1: كما تفضلت سي وليد، اليوم عندنا موعد مع الدورة الثالثة لدياسبورا ريجن نتورك اللي تنظمها جمعية خريجي المدارس الكبرى في إطار الدياسبورا مانت شهر الجارية، واللي كما تفضلت تنطلق من تظاهرة كبرى بتونس وتتفرع في الجهات، وهي تهدف أساسا لربط الصلة بين الجالية والكفاءات التونسية والفاعلين المحليين باش يحسوا رواحهم، ما يحسوش رواحهم بعاد على بلادهم، ويشاركوا بأفكارهم بكفاءاتهم بخبرتهم في دفع عجلة التنمية، وأيضا يكونوا مطلعين على الفرص الموجودة في بلادنا ويعرفوا كيفاش يستفادوا منها وكيفاش يقع هذاك التشبيك بين الكفاءات التونسية وبين معناتها الاقتصاد في بلادنا، ونجموا نخرجوا بشراكات بمعناها تفكير جماعي اللي يمكننا باش ننهضوا ببلادنا. في الحقيقة هذه السنة وضعنا التظاهرة تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل، لأن التحدي اليوم هو كيفاش نجموا نتحكموا ونوظفوا الذكاء الاصطناعي باش ننهضوا ببلادنا جهاتنا، وهذا ما يكون كان عبر الذكاء الجماعي اللي هو القوة الحقيقية للتغيير. احنا كما قلت انت عنا ياسر كفاءات من شبابنا، كفاءات اللي يقوموا معناتها بكو دي نوفاسيون، معناها فما ياسر ابتكار، فما ياسر معناها مؤسسات ناشئة اليوم موجودة في المستوى المحلي وأيضا حتى في الجالية اللي جاوا وحلوا شركات في ساقس، وإحنا نثمنوا هذا التوجه ونثمنوا هذه الشراكة ونثمنوا هذا الترانسفير نتاع النوهاو اللي قاعد يصير، ونحبوا نزيدوا ندعموه. من غير شك جمعية خريجي المدارس الكبرى تحمل هذا الهاجس وتحب ديما يكون فما تلاقح آراء ويكون فما معناها ترانسفير هذه نتاع النوهاو بين بين بين الجماعة الكل. في الحقيقة اليوم برنامج بيكون ثري جدا، مش يكون شهادات حية لمؤسسات ناشئة من الجالية اللي انتصبت في صفاقس، مش يكون ورشة تشاركية وتحدي جماعي لجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الجهة، مش نعرفوا بتطبيقات عملية ومبادرات من شبابنا في مجال الذكاء الاصطناعي للتعريف بجهتنا، ومش نعرضوا لأول مرة منصة استثمر في صفاقس اللي هي منصة معناها انطلقت من شراكة بين مؤسسات ناشئة في الجالية ومؤسسات ناشئة محلية.
0: منصة استثمر في صفاقس
1: اللي تحب تستثمر في صفاقس واللي تحب معناها تربط بين المستثمرين وبين المؤسسات الناشئة باش ننهضوا بهذه المؤسسات تكون حقيقة تعطي الإضافة المطلوبة
0: حتى نتعرفوا أكثر على المنصة ذي. إذن الموعد اليوم مش يكون في ميزون دو فرانس ولا مدام دليل؟
1: اليوم مش يكون أيضا حلقة نقاش حول آلية دعم المؤسسات الناشئة بعد التحصل على علامة ستارت أب أكت. نحب في الحقيقة نشكر كل من دعم وساندنا في إنجاز هذه التظاهرة، سويس كونتاكت، لاتيوج، هانس سيدل، شركائنا مركز العمل بصفاقس القطب التكنولوجي بصفاقس. شكر خاص للدكتورة إيمان خنفير قلال، دكتورة في الذكاء الاصطناعي، على مجهوداتها لبلولة البرنامج وإدارة جلسات الحوار ضمن فعالية التظاهرة، ونقول اللي دعوة مفتوحة للجميع.
0: للجميع سيدة دليل، حتى نختم معاك المداخلة هذه، ويعني كيقولوا شكون المعنيين بالضبط اللي نجموا اليوم يكونوا حاضرين بالضبط، يعني توجه لهم دعوة في كلمة الختام بتاعك سيدة دليل.
1: الدعوة موجهة أولا للجالية، كل ما يحس في روحه يحب يجي يعرف إيش قاعد يصير ويربط مع الفاعلين المحليين. مرحبا بالجالية التونسية بتاعنا الكل، نحييهم ونقول لهم مرحبا بكم في الثقة في بلادكم.

0: كذلك بكل المدخلين الاقتصاديين اللي يحبوا يشوفوا معناها شو قاعد صاير.
1: أصحاب المؤسسات الاقتصادية والشركات الموجودة في صفاق سنة نجموا حاضرين زي يكونوا حاضرين أي.
0: أي كل من هم الأمر كل من يقدر أنه يفيد ويفيد بهذا معناها البرينستورمينج اللي بش يصير نحب معناها ذا بينا يكون متواجد معنا ونقولوا احنا نخدموا لفائدة الجهة نخدموا لفائدة دعم الاقتصاد الوطني نخدموا حتى الكفاءات الكل تحس روحها معنية بهالأمر.
1: طبعا أنا حبيت نوجه تحية زيادة لزميلنا فارس الخياري المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام لهذه تظاهرة منتدى تونس الدولي اللي بدأت أخذت بعد والحمد لله يعني عالميا ضغطات بشكل كبير باعتبار أهمية الحدث وأهمية الشراكة ذي اللي ممكن تكون موجودة بين مؤسسات صغرى والشركات والجالية متاعنا. فبرافو برافو طبعا لكل العاملين وكل المشرفين على هذه التظاهر. سيد دلال يعطيك صحة شكرا لك.
0: شكرا على الاستضافة وموعدنا اليوم 6 في ميزون دو فرانس لكل من يحب يلتحق بنا.
1: ميزون دو فرانس وقتاش نعاودو ذكر التوقيت؟
0: على الساعة السادسة
1: مساء
0: الحادية عشر.
1: شكرا لك مدام دليل. شكرا لك سيدة دليل كريشين المنسقة العامة للتظاهرة. نرجع لكم بعد قليل نوصل معكم رحلة دائما في أحلى صباح في ما تبقى منها 5 دقائق إن شاء الله مش ركزوا فيهم طبعا على أبرز المحطات على مستوى مهرجاناتنا الصيفية.

0: أسبح.
1: جمعية مهرجان عروس البحر بقرقنة تقرر تأجيل الدورة 31 للمهرجان اللي كان من المقرر انطلاقتها يوم 27 يوم أمس إلى موعد لاحق. القرار فرضته صعوبات اللي يمر بها المهرجان على مختلف المستويات. الجمعية اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع السلطات المحلية والجهوية، وهي ترفض تنظيم دورة لا تليق تقول بانتظارات أهالي قرقنة وضيوفها. وطلبت هيئة المهرجان من كل من اقتنى التذكرة التوجه إلى شبابيك البيع واسترجاع المبلغ مقابل الاستظهار بالتذكرة. في أجندة المهرجانات وين نمشيو الليلة، وين نجمو نسهروا الليلة؟ في كارتاج عنا يسرى محنوش في الحمامات عرض The Buena Vista Orchestra من كوبا من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مش كونوا حاضرين في الحمامات. الدورة 37 للمهرجان الدولي الفروسية ببنقردين اليوم الأربعة، الفروسية الشعبية من تونس ليبيا والجزائر، والعشرة سهرة الفنان خالد قعيب يتواصل حتى يوم 1 أوت. مهرجان المنستيرة الدولي الليلة مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، ومهرجان تستولة الدولية الليلة محمد جبيل، دورة 60 لهذا المهرجان. وفي مهرجان قفصة الدورة 46 اللي انطلقت يوم أمس الافتتاح مرتضى الفتيتي وليلة نورد، وتلقاها في مهرجان قفصة الدولي. بمهرجانات نكون وصلنا اليوم إلى نهاية فضائنا اليوم من أحلى صباح. أجمل تحية كامل الفريق، أمير شكرا لك على مستوى الإخراج الفني، ومنعم جمال على مستوى الإخراج المرئي. وليد شادي يقول لكم نتقابلوا معاكم إن شاء الله في قادم موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، ترجع معاكم عايشة في أحلى صباح. تحياتنا لكل مستمعي إذاعة صفاقس بانوراما، إلى اللقاء، وصباح إن شاء الله كله تفاؤل وأقبال على الحياة لكل مستمعينا الكرام.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تشهد درجة الحرارة اليوم استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي ورياح الرملية. أما البحر فيكون شديد الاضطراب. تم تأجيل تظاهرة ليالي كورنيش صفاقس التي كانت مبرمجة بداية من اليوم بهدف إدراج مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة كأبرز الوجهات السياحية في تونس، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة الجهة على الخارطة السياحية الوطنية والدولية. اليوم آخر أجر لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بتعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأمريكية، وأضافت أن 350 موظفا حكوميا قتلوا أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة. أعلن الجيش الأردني صباح اليوم اعتراض طائرة مسيرة في ثاني هجوم تتعرض له المملكة خلال 24 ساعة دون تحديد هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما أفاد جيش العدو الصهيوني باعتراض مسيرة قرب الحدود مع الأردن. تعرضت مدينة موسكو الليلة الماضية لهجوم بأكثر من 390 مسيرة، مما ألحق أضرارا بمنازل، وقد نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط معظمها قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان الحشيشة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة صفاقس
5: في الخدمة.
2: ألو
5: إذاعة
2: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. 9:04 في اعداد وتقديم هذا البرنامج، برنامج في الخدمه، صديقتكم حنان الحشيشه الى حدود الساعه 10 صباحا. تعودت به هذا البرنامج في الخدمه، في خدمه المواطن اينما كان يحب يبلغ صوته باش ربما ينقل صوره من الصور او يوجه نداء من النداءات، وهلا عنده اشكال في بعض مع بعض اداره المؤسسات مرحبا بيها. رقم التليفون 70-164-280. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية جيوب على بعض استفساراتكم اللي كانت أغلبها الناس اللي مرضى بمرض السكري تواصلوا معنا في ظل الانقطاعات المتكررة للكهربائي، يقولوا يا درا أن احنا نحطوا الانسولين في الثلاجة وقت اللي يقص الضوء 4 أو 5 ساعات، يا درا هذيك الانسولين يبقى صالح للاستعمال ولا نرميوه؟ ما عادش صحي. فهذيك علاش تكون حاضرة معنا بعد شوية دكتورة فاطمة تعطينا أوفر تفاصيل حول هذا الموضوع، رغم أنه الحمد لله حسب ما شفت أنا كان عندكم رأي آخر مرحبا أنه حسنت الأمور وما عادش يقص الضوء كما الأيامات اللي تعدات من يوم 14 جويلية تقريبا تحسنت شوية الأمور. مرحبا بكم الناس الكل، مشيوا لينا غم من بعدها نستقبلوا ضيفتنا، مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما قلت في بدايه اللقاء معكم لانه تسالتوا برشا مرضى السكري حول يلدرا الانسولين، معناتها وقت اللي يقص الضوء برشا ساعات يلدرا يولي الانسولين هذايا غير صالح، يمرض يقلق. زعما شنية الحكاية متاع الانسولين هذية نرميوه نلوحوه؟ فقلت علاش ليه ما تكونش حاضرة معنا مختصة وتجاوبنا حول هذا السؤال، لأنه مهم مهم جدا. هاكا التصويرة موجودة سي منعم، هنا بعثناها لأنه على ديجيتال لازم تكون كل الأمور خمسة على خمسة. مرحبا بيك دكتورة فاطمة المختصة في أمراض الغدد والسكري. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: صباح النور مدام حنان، وصباح النور لمستمعي إذاعة ثقف.
0: مرحبا بيك، صباح الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا. عدد كبير الحقيقة الأسبوع الفارط من مرضى السكري مقلقين من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة يقول لك راهو نحن نستعمل الدواء متاعنا يلزم يكون في الثلاجة كما قال الطبيب، يلزم يكون في الثلاجة باش يكون صالح للاستعمال، لكن يقول لك سبع ساعات في بعض الأوقات وأكثر ضوء مخصوص ما عادش نجمو نستعملوا الأنسولين. فعوذة يتواصلوا مع المتسام تيحهم، يتواصلوا معنا يحبوا الجديد ربما، وإلا يحبوا الإضافة ويحبوا المعلومة الدقيقة والصحيحة معاك دكتورة فاطمة يلدرا، ينجموا يستعملوا الأنسولين وإلا لا؟ فضل كلمة ليك.
1: هو الله غالب جمع الأسبوع اللي فات 10 أيام التالي، معناتها قسم الزو هذا يقلق برشا في برشا حويج، معناتها حتى في الأكل متاعنا في الثلاجة في الكونجيلاتور في برشا حوايج، معناتها تنجم تتهلك بالقصان الضوء هذايا. دونك لازمنا ديما نثبتوا الحاجة كي نجبدوها من الفرجيدير ولا من الكونجيلاتور، نثبتوا فيها صالحة مش صالحة، فيها شي حاجة تغيرت باش نجمو نستعملوها باش هكاكا نتجنبوا الأمراض اللي تنجم تتسببها تعفن ولا تسمم من الأغذية هذايا. فيما يخص الأنسولين اللي الدواء اللي مكسر المرضى السكر نوع واحد خاصة، وفما مرضى نوع اثنين يستعملوا الأنسولين، نعرفوا اللي الأنسولين السيلويت هما أكثر معناتها وقاية بالنسبة للشمس والسخانة، معناتها نجموا نستعملوهم حتى نخليهم برا ثلاجة ما يقلقوش. دونك اللي يستعمل في السيلويت ما فما حتى قلق، نجم يخليهم البرا خطر ضيق، حتى كي مثلا فما شكون باش يمشي يعمل عمره ولا حج. احنا فما برشا مرضى نغيروا الابره الانسولين العاديه بالستيلويت باش هكاك يتجنب ان الستيلو نتاعو الانسولين نتاعو ما تكونش ناقصه مفعول والا غير صالحه للاستعمال.
0: كيفاش يهزوهم؟ تفضل كيفاش يهزوهم؟ معناتها ما لازم ما يكونوا باردين،
1: هما يهزوهم في ايزوتيرم، فما سيكان سبيسيال نتاع الاستيلويت يهزوهم في ايزوتيرم، هذاك معناتها يفي بالغرض، ما يسحقوش ثلاجه والا خاطر ما ينجموا في البيت نتاعهم في العمره ولا في الحج. ان شاء الله تكتب للناس الكل اللي
0: امين ان شاء الله
1: يسمعوا فينا. دونك يحطوهم في الثلاجة وكيجي يتنقلوا من بلاصة لبلاصة، ولا باش يمشيوا لمكة ولا يمشيوا المدينة معناتها وقت طويل، ينجموا يهزوا السيلويت نتاعهم يحطوهم في هذايا ساك ايزوتيرم. دونك هكاك الانسولين الموجودة في السيلو تكون معناتها ماهيش متعرضة للسخانة وما تتغيرش الفاعلية نتاعها.
0: معناتها هذايا ساك يتباع في الصيدليات ولا في ليباغا هكا ولا موجود؟ ساك ايزوتيرم ما نتخيلش غالي بالكل، معناتها المهم تتحط فيه الحاجة تقريبا ساعات قليلة هكا ولا معناتها؟
1: اي موجودين، معناتها تنجم مثلا خمسة ستة سبعة سوايع تحط فيهم ستيلويتك ما يصيرلهم حتى شيء قدرة ربي.
0: فما شكون تواصل معنا مرضى من مرضى السكري يقول لك انا حطيتها في الكونجيلاتور والفوق وحتى لين يعني ديجا هو الضوء مقصوص، وقت اللي رجع الضوء خليتها لوطة معناتها حتى يصير الوقت متاعها معناتها تتجمد هي تولي ثلج، ما تقولوا احنا ذلك الأكيد اللي فيها
1: هي تولي ثلج. هذاك علاش انا نقول لك مثلا يقص الضوء نحكي وتويك على الانسولين العادية اللي الانسولين العادية اللي في الدبابة. حنا نقول ملاحظة اللي اذا كان تخرج من الثلاجة مدة ربع ساعة اربع دراج من برا الثلاجة معناتها البرا وتقعد في بلاصة سخونة، راهي فاعلية الانسولين تتنحى. معناتها عبارة حتى كي يزرق منها المريض ينجم يتفرعس، معناتها ينجم ما تعطيش الفاعلية متاعها الصحيحة. هذيك علاش كي مثلا يقص الزاوية ولا حاجة يحب هذا يحط ينحي الثلج ويخلي في صندوق ويحط فيهم الدبابز نتاعو نتاع الانسولين، والا اذا كان فما امكانية انه يحطه في الفوق معناتها في الباب مش
0: في الباب مش بيت الثلج. ذكر مهمة الملاحظة، مهمة في البيت باش ما توليش مكنجله، ما تولي مثلجه.
1: نعم نعرفوا معناتها هي المكونات نتاع ماده الانسولين معناتها حساسه هي للسخانه وللبرد، هذاك علاش احنا ديما مدابينا نحافظوا عليها في الثلاجه مش في الكونجيلاتور، في الثلاجه. اما في حاله ما اذا كان ما فماش فما قصان ضوء ولا حاجه، دونك تنجم تنحي شويه ثلج تحطه في صندوق وتخلي معاه الانسولين نتاعك هكاك تحافظ عليها. ناس قبل كانوا حنان، فما عباد قبل ما كانوش عندهم الفرجيدار ونجم يحافظوا بالانسولين. قول قايل كيفاش كانوا يعملوا؟ كانوا يخليوا الانسولين في شكاره ويحطوها في وسط جره نتاع ماء، والجرة هذيك يخليوها هابطة في وسط البير إذا كان عندهم بير موجود، وإلا في بلاصة تكون أبرد بلاصة في الدار متاعهم معناتها.
0: داك قبل كيفاش كانوا يستحفظوا معناتها على الأنسولين متاعهم، خاطر تقعد ديما باردة كيما يحطوا الدلاعة ولا غيرها في وسط الماء تقعد ديما باردة. زيد كيف نجموا؟ الله غالب هو ظرف خاص وظرف طارئ ما كناش مستعدين ليه، ما كناش متهيئين ليه، لكن الحمد لله وبديت تنقص الأزمة وتنفرج الأمور والحمد لله. لكن مثل شديد معلومة لا قدر الله إذا قص الضوء هكا شنو تنجموا تعملوا؟ هذه أهم النصائح اللي قدمتهمنا دكتورة فاطمة فخفيخ المختصة في الغدد والسكري. شكرا ليك على كل هذه النصائح، وإن شاء الله ربي يفرج عليهم كل المرضى يا رب. شكرا ليك دكتورة، يعطيك الصحة. شكرا ليك، كنا سعداء بهذه المداخلة لك أنت، مرحبا، شكرا ليك. بعد دكتورة فاطمة عدد من المواطنين اللي تواصلوا معنا حول الانقطاعات المتكررة للماء، وانا اتصلت بالسونات بنفس الإجابة متاع الأسبوع الفارط للأسف، يقول لك وقت اللي يقص الدورة يقص الماء في الجنوب خاصة، لأنه معناتها باش يوصل للماء يلزم كهرباء، الله غالب وقت يقص الضوء مشكلة كبيرة يولي في التزويدة بالماء صالح للشرب. إذا فما إشكاليات أخرى مرحبا بكم، تقريبا هذه أغلب المواضيع اللي أنتم اقترحتوها على الأسبوع الفارط، لكن فما نقطة أثروها برشا من المواطنين، هذيك علاش أنا بدي مشيت وشفت وعينت. أنا حبيت نتوجه بكلمة لمنطقة سيدي منصور كيلومتر 12 وكيلومتر 13 تقريبا، خاصة رواد البرت الجديد، هو مازال جديد، خلينا نقوله مازال جديد، وناس تفرح به برشا، ويامات السخانة معناتها ما تلقاش بلاصة وين تقف السيارات والعبيد والناس، لكن للأسف أمور نظافة حالة يعني يرثى لها حالة خايبة على الأخر. معناتها للأسف نلقاو عدد كبير من القوارير القلوب الجوتابل، معناتها ما تنجمش لتقعد لها على اليمين وعلى اليسار بالفضلات الموجودة بصفة رهيبة جدا. فهذه دعوة ونداء لبلدية سيدي منصور، دير البلدية سيدي منصور، كيف ما إمكانية بربي يعملوا حملة نظافة، خلي العبيد كتجي تتفرهد وما تراش الفضلات وبالكم الهائل هذيك اللي بالحق معناتها رهيبة. تو بعد شوية نحط الصور. وأيضا زاد ما تسكني المنطقة هما بيدهم أولاد سيدي منصور وبنات سيدي منصور، نتخيل إنه سويعة من زمان من وقتكم ورواد المنطقة هذيك ساشيت بتاع بوبيل كبار نجموا في وقت قصير تلموا كل البلاستيك هذيك هاكا زدا البربشة واللي لوجوا على البلاستيك هاكا هذيك الوجهة متاعكم، راهو قد ما نقولكم فما بيبس بلاستيك حاجة من وراء الخيال، معناتها شيء كبير من البلاستيك اللي هو مضر بالبيئة بالبحر بالثروة السمكية، نعرفوا الأضرار الكبيرة للبلاستيك خاصة على السلحفات البحرية. فنعرف هنا برشا من منطقة سيدي منصور اللي نعزها برشا، أكيد إن شاء الله يلبيوا هذا النداء سواء دار البلدية ولا أيضا متسكنية المنطقة، يعملوا حملة نظافة يصوروا ويهبطوا فيديوهات، نعرف هنا فما جمعيات خاصة وغيرها، وتورينا شنو قاعدين تعملوا في الميناء متاعكم ومتاع الناس اللي يجيوا يضيفوا عندكم، اللي هو مكان عمومي ماذا بينا يكون نظيف، واللي يمشي يحافظ على النظافة متاع المكان هذي بطبيعة الحال. هذه النداء اللي توجه به بعض رواد المنطقة. وأيضا فما شكون بعث لي برسالة على الخاص منذ يوم أمس من الحنشة تحديدا، هو نداء من متسكني المنطقة. فما وليد صغير اسمه محمد بن كمال بوبكر، محمد بن كمال مبكر، اختفى وعنده مدة. خرج من 2 جويلية 2026 من منطقة ولد حمد الحنشة ولاية صفاقس، لليوم ما عندهم عليه حتى معلومة من نهار 2 جويلية للقاوه، وبرغم بلغوا الأمن وبلغوا السلطات الكل لكنه مفقود. وليد ذي الوليد صغير ما عندهم عليه حتى معلومة حتى خبر. إن شاء الله هكا هي المعلومة قاعدة تتبرتج بصفة كبيرة برشا، لأنه أيامات كبيرة يعني تقريبا شهر الوليد ما هوش موجود، يعني من أول شهر جويلية هو مفقود. إن شاء الله يرجع لعائلته لباس يا ربي. إذا كيف رجاء ونداء إنساني عاجل من برشا ناس بعثوا لي النداء هذي، وانا بارتجيته حتى على صفحتي الخاصة وايضا على انستغرام. يحيى جلاسي عمره 20 سنة، تلميذ بكالوريا، تعرض لاعتداء وحشي وين في قاعة افراح. مسكين الوليد هذي وقت تم الاعتداء عليه طاح على راسه، موجود هو في قسم الحروق تحت التنفس الاصطناعي انتوبي، حالته صعبة برشا. الطبيبة المشرفة على الحالة متاعه قامت بالاتصال بجميع اقسام الانعاش في مختلف مستشفيات تونس، لكن الى حد الان ما تمش العثور على حتى السرير شاغر، رغم انه حالته تستوجب نقله بشكل عاجل الى قسم الانعاش. هذيك علاش قالوا لي بربي توجهنا بالنداء، اذا فما في مستشفى صفاقس ولا المستشفيات القريبه منا سرير الانعاش يتواصلوا مع عائلته على 21 123 303، 21 123 303. هذا هو النداء الانساني، وان شاء الله ربي يفرج عليه ويرجع لعائلته لاباس. 29 دقيقة بعد النغم القصير هذا مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: من يومين كنا لسه صغيرين. تحية كبيرة لكم من سكول 29 دقيقة. كيما الوقت يجري العمر يجري زادة بطبيعة الحال. هذيك عليش إن شاء الله ما نضيعوش سنوات عمرنا مع ناس ربما ما تستحقش نكونوا معاهم, ما نضيعوش حياتنا على حاجات ربما فارغة, ما نضيعوش حياتنا على مشاريع ربما تافهة ما تقدمش بينا. كل خطواتنا نحسبوها مليح باش من بعد ما نندموش على سنوات العمر الجميلة اللي ما تتعوضش واللي ما ترجعش. فاردوا بالكم على أجمل سنوات عمركم. تحية كبيرة لكم من الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, تابعوا فينا على لايف ستريمينج على www.radiosfax.radiosfax.in. مرحبا بالناس الكل, زميلنا سوفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفية. أولى المكالمات دخلت للاستوديو, أهلا وسهلا ومرحبا ونقولوا صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير, مرحبا بك. شكون معنا سيدي؟
1: معك علي اختي حنان, نوجه لك تحيه ونحب نوجه تحيه لاذاعه الساقس.
0: ربي يفضلك. مرحبا
1: بارك الله فيك وربي يحييك. المره اللي فاتت تدخلت لي على الاستاذه
0: ليلى. دكتور ليلى. عرفتك سعلي بيه
1: ذكرتني. ولكن اخر كونسلتاسيون اللي عملتها عند الدكتوره مريم جابر ما حبش تعمل لي البيلات.
0: علاش تسمي انت علاش تسمي علاش تسمي في الطب سيسي علي كاين تشكر نعم. علاش تسمي انت في الطبيبه تو من غير ما نسمي واسمها خاطر باش ما تصيرنيش اشكاليه كيما صارت اخر مره وقت دخلت معانا معناتها حتى في الكوليس ولا يحبوا تحب حق الرد وقالت لي كذا.
1: حسين حتى نوجه لها تحيه وبارك الله فيها معناتها تعاملت معاك. لكن استعملت في النهار 16 طبعا
0: هاي
1: المعدة نتاعي تفلقت وقالت لي يزبك تشرب لتر ونص ماء وطبيب السكر قال لي راهم الكلاوي نتاعك باش يتمسوا يزبك تشرب 4 لتر ماء.
0: معناتها
1: كل نهار كل نهار وانا حالتي تتعكر كل نهار. علاش ما نعملش البيلات ونرتاح من ال 16 طابع ونولي نشرب الماء عادي ونولي نجم نمشي طماش نجم نمشي.
0: ايه هو هذا المفروض راه يقوله لك الطبيب يا سعلي مش احنا مش نقوله معناتها مش المريض يقول علاش ما نعملش كذا.
1: ما حبش تعمل البيلات ما حبش تركب البيلات اما يلزمني نعيش بهذوما هكا 16 طابع ولا نشرب لتر ونص ماء.
0: هي دكتورة ليلى عبيد تحية كبيرة ليها مشكورة رئيس قسم القلب. هي قالت لك يلزمك قالت لك يلزمك تركب البيلات هذوما سي عليا.
1: اي وقتها هي اللي دخلت وقالوا هما ما حبش يعملوا لي التسجيل نتاع القلب
0: اي نتفكر
1: اي وقتها دخلت لي وقالت لي طلب العضلة بتاعها تمشي 30% و 16% يزق فطار عولة معناتها أجل. كنت على 5 شهور عملت لي في نهاري وأحضرت لكن ما حبش تعمل التيلات لما طبيعي إذا كان ما تمش في السبيتار عند شكون اللي يجيبهم لي من فرنسا المفيد تعطيني الريفيرونس بتاع التيلات هذوما ونركبهم خليني نولي عادي كم العبيد على نعمل في نشرب كليتر ونص ماء الكلو نتاعي مش تمس بيبقى السكر خلي يزبك 4 لتر ماء الكلو نتاعك اللي بدأت تتمس ونشرب يوميا 16 طابع رغم 480 طابع في الشهر.
0: هو هذه راهي امور معناتها حتى المواطنين معناتها مش تنفعهم برشا سي علي. ان شاء الله قبل كل شيء ان شاء الله ربي يفرج عليك ويعافيك ويحسد كان مولاي صحيح. لكن تو نزيدوا احنا نتصلوا بالدكتور ليلى لكن هو ما ادرى يعني بالحاله الصحيه نتاعك بالملف الصحي ولا الطبي نتاعك ويعرفوا شنو يصير شنو ما يصيرش. لو الدكتورة ليلى شافت انه يلزم تعمل البيلات هذوما انت قلت نجم نجيبهم حتى من برا المهم نركبهم ونرجع نعيش حياة عادية طبيعية وما نتحسن الوضع نتاعي.
1: ياسر علي الصباح كي نشرب 16 طابع يوميا 16 طابع معدتي تفلقت وما يلزمني نشرب بيتر نص على خطر العضلة هي على بالك ولا العضلة نتاعي مش قاعد تخطب
0: لي. هما علاش ما عملولكش البيلات هذوما شنو جاوبوك قالوا لك هي
1: هذا اللي شفتها يعني علاش
0: دكتورة هذه ما حبش. لا ياس ياس يا سعلي ما تقوليش دكتورة ما حبتش فماش طبيب ما يحبش وقت اللي مريض يستحق علاج له دور الطبيب هو يعالجه ما تقوليش الطبيبة ما حبتش ولا
1: تعطيني طابع حضر 16 طابع فما واحد يعيش 16 طابع طول حياته 16 طابع معتي تفلقت نشر بيت الرص ماء هذا حل هكا ما هوش حل يلزم نشر بيت الرص ماء وطبيب الكلاوي قال لي يا ودي الكلاوي بتاعك مش تسكت تشرب بيت يلزم تشرب 4 لتر ماء كان شربت الماء العضلة ما عادش تخدم.
0: واضح سي علي ان شاء الله ربي يفرج عليك سي عقبال كل شيء ربي يشفيك ويعافيك. شكرا على المداخلة هذه. نحاول لنا الاتصال بطبيبة وانت تتحدث. نحاول حاولت الاتصال أكثر من مرة. إذا فما أي جيت ونمدوك به رغم أنه راهو العملية الجراحية والتدخلات الطبية وكل راهي الطبيب هو اللي يقررها مش نحن في مؤسسة الإذاعة، وإلا المريض في حد ذاته يعمل راهو وقت اللي المريض يعدي له الطبيب يقول له يلزمك كذا، يلزمك تعمل عملية، ويلزمك كذا، يلزمك كذا، هو اللي يحدد مش نحن معناتها نحدد ولا نقول
1: لا. تو عطتني رانديفو قلت له اعمل ايكو في راس العام. انا ما نجمش نوصل راس العام. قلت له عطتني ايكو اخر كونسلتاسيون اللي عملته معاه، قلت له هذا اعمل لي ايكو في راس العام، اعطاني موعد راس العام. انا نشرب في 16 طابع ونشرب بيتر نص ماء ويتلوي ما بس، ونقعد نستنى راس العام يمكن نوصل ولا ما نوصلش. ما عادش نجم نمشي. كنت نمشي ما عادش نجم نمشي. تو عندي 10 ايام والله لا خرجتها. نمشي 10 خطاوي ونحبس. مثلا ما تعطي لي ريفيرونس نجيبها من برا من فرنسا، عندي شكون في فرنسا يبعثهم لي ونركبهم في روفت. اذا مثلا مش موجودين لهنا. نحب نشكر الدكتور ليلى عبيد دخلت لك هذا شو المرة يعطوني رونديفو بعيد ياسر وتقربوا لي ولعبل عملت لي رام عملت لكن اللي يكون هذه اللي يكون مش نعملها في راس العام وانا مريض. علاش ما نعملش البيلات ونرتاح 16 طابع يوميا 16 طابع راهو ياسر يفلقوا المعدة ونشرب بيتر نص ما وكو
0: بيه. واضح سي علي، شكرا ليك وان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويفرج على كل مريض ان شاء الله يا ربي. مرحبا بك. فالاثنين نحاول الاتصال بالرئيس القسم. نمشي والتليفون مولي له. عسلامه، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا.
2: حبيبي بنتي
0: الحمد لله. شكون معنا لله؟
2: انا ما طليلة اللي كلمتك جمال اللي فاتت.
0: مرحبا.
2: تعطيني نمر العبيد نتاع المنقله ونمر نتاع بطاقه التعريف.
0: شنو الاشكال هو؟
2: الاشكال اللي بكون انا عندي منقله برك يبعثوا لي في نتاع زوز منقل نتاع زوز فاتورات. اذا انت راني عندي منقله برك اخرجوا عاينوا اخرجوا شوفوا ولا حبوا يقضوا ولا حبوا يجوا. راني مشيت لها من نهار 8 الشريدة وعاود جاوبوني الأوراق مليون ما عاودت مشيت من نهار 15 عاودت مشيت وقابلت المدير والسكرتيرة متاع المدير حتى من المدير مشيت مرتين. راني نعاني في معاينة كبيرة كبيرة كبيرة ولا حابوا يسمون ولا حابوا يخرجوا. يقدمين قلك بدل المئة بدل المرة 100
0: دكر تو ذكرت مليح الوضعية متاعك وتو ناخذك في الليكوليس ناخذ كل المعطيات باهي من دم ليلى خاطر الجمعة اللي فاتت كي كلمتك ما كانش عندك حتى شيء المعطيات متناقصة هذيك علاش خذ لك كلمني الجمعة الجاية داكوردو تو نكلمك تو ناخذ رقمك انا مستوندار ونعاود نتصل بيك مدام ليلى. شكرا ليك. تعطيني شوية موزيكا لو تسمح.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمتابعه لي في الخدمه. طولت شوي عليكم سامحوني، كنت باتصال بالدكتوره مريم بالمستشفى المشكوره وتحيه كبيره لها. تقول لي راهو اكثر من مره تحدثت مع المريض هذايا حول الوضعيه الصحيه الخاصه به، تقول لي راهو مش كل مريض نجم نركبوا له بيليت، وهلا كل مريض معناتها الاشارات تسمح انه يكون يركب البيليت. تقول لي هو من الناس هذوما اللي ما نجموش نركبوا له بيليت، وانا حاولت نوضح له اكثر من مره راهو علميا هما اللي يفهموا اكثر منا احنا. نجم اذا ما اقنعتكش ربما الدكتوره وتحدثت معها انت اكثر من مره، تنجم تمشي ربما لطبيب اخر وتطرح عليه الوضعيه نتاعك وتقدم له الملف الطبي نتاعك، وربما تزيد تشوفه معاه الحكايه نتاع البيليت هذوما. تقول لي راهي مش خاطر نجيبوها من برا ولا لا، تقول لي في الوضعيه نتاعه هو ما نجموش نركبوا له بيليت، ما فماش علاش ما نعملولوش اذا هو ينجم ولا اشارات نجم تعطينا نجم نركبوا له البيليت هذوما. سالي كانت واضحه وصريحه، وتحيه كبيره برشا الدكتوره مريم. نمشي ولا التليفون الموالي؟ الو عسلي، صباح النور.
1: الو صباح
0: الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وين صباح الورد والفل والياسمين،
0: ربي يفضلك. شكون معنا؟
1: ام الزين فارح. بالله ما نكلمكم مرات، نحب بالله نحب نوصل صوتي وزاره الفلاح تمكين اقتصاد،
0: تمكين اقتصاد
1: تمكين فلاحي للمراه.
0: اي
1: بالله عاونوني، نحب نعمل مشروع تربية الناس يا عيسك. والله عندي راجلي خيتي مريض بالمصران الخشينة، والله والله ورش قدرك يا خيتي، والله يا في كل جمعة في كل جمعة نخسر عليهم يا تلف. المرة السادة تزيت بالصفاقس فرت عليه 300 تلف، نهار يخدم وعشرة لا يا خيتي. نحب
0: هو فما برشا معطيات يوم الزين في الصفحة الرسمية والخاصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كانك تنجم تدخل للموقع هذايا، تدخل لموقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تشوف التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة. إذا كنتم انتم عندكم وضعيات خاصة كما كنت أحكي زوجكم مريض والكل، تنجم تدخل للصفحة هذه، فما استمارة عمرها موجودة فيها كل المعطيات يوم الزين، وبعد يجاوبوك هما داكوردو. معناتها فقط انت ما عليك كان تدخل الصفحه الرسميه للوزاره وتو تشوف وتفهم مليح التمكين الاقتصادي وشكون هما الناس المعنيين به. فقط كي تجاوب على الاسئله راهما يجاوبوك، فما استماره كما قلت تعمرها ويجاوبوك. داكوردو ام زينه،
1: بالله عايش خير، مرحبا بيا، يعاونوني توصل لي صوتي، يعاونوني حال نعمل قرض حتى باش نخلص. حتى المرة الفاتت تمشيت عملتك القرض متاع 10 ملايين، وراس خيتي ركبت على فورزة للحمشة، مشيت قعدت في بيرو الشغل، والله مشيت قعدت في بيرو الشغل وين ما تعمل حتى شيء. نحب نوصل صوتي حتى للرئيس، وين حق المرأة الفلاحة؟ وين التكوين المهني؟ التكوين المهني وين؟ يعاونوني بقرض ونرجع. حتى حاولت بس نعمل قرض طلبوا علي، قالوا لي كنت عندك شكون يضمن فيك؟ ما عنديش شكون يضمن، أعطني عاوني بقرض ونخلص، نعمل مشروع على روحي ونخلص.
0: دي تكون عندك قرض، تحب قرض يعني قرض 10,000 دينار لك ولا؟
1: لا نحب قرض، يعطوني قرض حسب شيت نتاع الفلاحة ونعمل المشروع نتاعي ونخلص كالناس.
0: بيه. مرحبا بكم زين، شكرا ليك. كما تنجم تتوجه للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في المنطقة اللي أنت فيها وتزيد يوضحوا لك كل المعطيات حول التمكين الاقتصادي اللي كان موضوع حديث في هذا البرنامج مع مختص في المالية، نذكر مليح حسين ياسين بن سعيد كان حاضر معنا وحكينا مفصلا حول هذا البرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة. معناتها حكينا في عديد النقاط، ان شاء الله نعاود ونذكروا به مرة اخرى. مرحبا بك اختي ام زين، مرحبا. نمشي لتليفون موالي، لو عسلامة.
2: الو
0: صباح النور، مرحبا بيك.
2: بخير مدام حنين.
0: صباح النور، مرحبا.
2: لا تعمل مزية، انا اسمي محمد عمار من طريق المهدية من السعادة، تابع معتمدية العمرة. عندي ورشة معناتها جراج طولة ودهينة في ملكي في داري. بس ولكن الجراج معناتها بحكم اني لي صاحب عائلة قريب، معناتها نقري في بنتي، حتى ولدي خرج من نيفيام ولا يخدم معي، علمت الصنعة ولا يخدم معي. بس حبيت قدمت بدوسي مع مطلب عندي شهادة كفاءة مهنية وشهادة الوقايه من الحرائق للورشة متاعي وباتين ده، وحبيت نعمل قرض على البي تي اس. قعد عندهم يجي شهر وبعد كيش كلموني، حتى خليت لهم رقم تليفوني قال لي راهو مرفوض المطلب متاعك. قلت له علاش؟ قال لي نظرا لعدم مردودية المشروع. وني والله في حاجة معناتها نحب ناخد قرض باش نحب معناتها معونة طولة ودهينة تو تطور شوي، ولا تفهمت ماكينة متاع دريساج وكمبرسير متاعي ني قديم، معناتها نحب هكا شوية ماتيريو نخدم ونرجع، زاد ناخد قرض معناتها ونرجع نعمل اي التزام ونخدم على الروح والحمد لله، ونحب نخدم في بلادي معناتها نحب تونس ونحب نخدم في دار.
0: هو كلامك الكل عندك حق معناتها فيه، لكن هما جاوبوك سي محمد عمار يقول لك نظرا لعدم مردوديه المشروع راهو مش رنتابل، معناتها مش باش يدخل الفلوس هذيك، علاش ربما ما تجيبش تعاود انت تخلص. شنو الحل ترى سي محمد اذا هما جاوبوك ديجا قالوا لك راهو معناتها ما فمش مردودية للمشروع هذا، شنو ترى الحل سي محمد عمار؟
2: بالعكس بالعكس هاني عايش منه الحمد لله ربي، معناتها اني تو في جراجي حتى كان ماشي يجيني الكمبياله مثال 400 500 درهم في الشهر رجعها اعتبارك كيري جراج اني تو، معناتها عرفت كيفاش زعما ما نخدمش كرهبه في الشهر، ربي سبحانه وتعالى الاقسام بيد ربي سبحانه. هما ما جماعه ما مش كما
0: عاودتش معناتها مشيت لهم وتفهمت اكثر الوضعيه وباش تاخذ القرض هذيا سي محمد؟
2: لا ما عاودتش مشيت لهم والله، رغم اللي الدوسي مازال في البي تي اس. نجم نسميها لك البلاصه وين
0: من غير ما تسميني؟ مش مشكله.
2: به على كل والله ما كان تعمل مزيه انت توصل لي صوتي.
0: يرحمه الله ان شاء الله. حاضر معنا مسؤول من البي تي اس ونشوفوا شنو هي الشروط للحصول على القرض من البي تي اس.
2: باهي بالله كان تسمح فما سؤال اخر. في خرج امس في الرايد الرسمي في المرسوم عدد 148 معناتها قرض بالتصريح 10000 كو.
0: اي
2: معناتها اصحاب الصناعات الصغرى بما فيهم في بيل يشملني ني هكا كميكانيسيان طولي حداد يعطوهم 10000 دينار ومعناتها ويخلوا لك 6 شهور تمديد باش ما تخلصش على الاول، وبعد تخلص معناتها في ظرف عامين لازمك تخلص.
0: اي شنو
2: حتى كان مثلا هكا فما بنك نتوجه لها ويعطوني حتى 10000 دينار ما يسالش، نشري ما شويه ماتيريول ونحسن الجراج نتاعي وما يسالش وفيه البركه.
0: انت تحكي على الامر عدد 148 هكا
2: تقريبا، هذا خرج امس في الرايد الرسمي. انا كلمت العمده نتاعنا اللي تابعنا بالنظر وقال لي عليها الفازه هذه، ما نعرفش الفازه صحيحه ولا مانيش عارف.
0: شكرا ليك سي محمد عمار. خلينا نذكره هو يتسمى القروض على الشرف، هي تمويلات صغرى اطلقتها الحكومه التونسيه مؤخرا بمقتضى الامر عدد 148 لعام 2026 الصادر في 23 جويليه 2026. تمنح القروض هذه دون فوائد بنسبه 0% من غير ضمانات والا تامينات وبناء على التصريح على الشرف فقط. المبالغ وقيم التمويل 5000 دينار مخصصة للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك، 10000 دينار مخصصة لأصحاب المشاريع الصغرى اللي تتجاوز قيمة استثماراتها 150000 دينار، نعاود نقول 10000 دينار

0: أي عمولات أو مصاريف لدراسة الملف، يعني بليش تتم دراسة الملف، أجل رد تلتزم البنوك بالبت في مطلب التمويل ورد خلال 10 أيام فقط كحد أقصى. في بالي واضح، واضحين الشروط، واضح كل شيء ليك سي محمد عمار، وأيضا مزيد نجم ضد كيف كيف تنتفع بهذا القرض على الشرف. ماني حاولت هكا نجاوبكم، لأنه كما قال هو أمر جديد صدر برايد رسمي يوم 23 جويلية 2026. نمشي ولي مكالمة مويل العسلامة. ما نحبش صوتي يتعاود مرتين، مسالش المكالمة هذه وقت، حذر روحك نقص الراديو طبعا، ناخذك معنا تبقى معنا في الاستماع، نقصنا الراديو ناخذ المكالمة اللي من بعد. أميرة
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
1: مدام حنان شنحوالك؟
0: الحمد لله، مرحبا بك.
1: أنا سلمى من الشابة.
0: مرحبا بك يا سلمى، تفضل أختي سلمى.
1: أنا ديجا كلمتك قداش من مرة على توزيع الماء، أنا توا من 2017 ما عنديش ماء في داري. وانا حتى طولت نتصل به ما عادش يهزوا عليا التليفون، احنا عندنا بير ولهنا نتصلوا به تقول لي الملف نتاعك ديما في المهديه، ما عنديش حتى ديري شنو اجرى عملوا لي فيه.
0: تمشي لهم مش بالتليفون تكلموا، تمشي لهم وان شاء الله تتقضى المقدمه نتاعك، تمشي لهم تقدم لهم الملف.
1: ما عادش يحبوا يقابلوك، ما عادش يحبوا يقابلوك، يقول لي مشكلتك في المهديه.
0: ايه علاش تمشي المهدية؟ ما شنو مشكلتك في المهدية؟ ما فهمتش معناتها، معناتها مش تابعة، مش تابعة وين تمشي لها؟
1: ولا ما نعرف، يقول لي الملف نتاعك في المهدية، وانا مش انا وحدي راني يعني معايا 7 عائلات الملف نتاعهم الكل تحت يدي، دون الاخرين اللي يحبوا يلحقوا 15 عائلة، واحنا ما عرفناش وين نمشيو، ما عرفش وين نمشيو باش ناخذوا الماء في ديارنا، ما نعرفش شنو مشكلتهم معنا. جاوا قاسوا لي الدار، جاوا عملوا لي
0: قداش ما تقدرش نتوما من عائله في الشابه.
1: احنا توا اللي عندي الملف نتاعهم عندي، انا اتكفلت بهم الكل وعملت الاجراءات اللازمه الكل، حتى من المطالب طلبت مكتوبين ومصحين في البلديه وكل شيء، كونكوا انا اللي ملزومه بهم، عندي 7 تحت يدي.
0: انتم 7 عائلات ما تمش تمكينكم من ماء صالح الشراب، والسبب يقول لكم انتم قراب للماديه. ايش اسم المنطقه اللي انتم فيها تسكنوا يا سلمى؟
1: احنا هنشير موسى.
0: في هنشير موسى
1: طريق الساقس من 150 متر على الكياس الرئيسي نتاع الساقس. وين لبنان بعدي صدقني يا اخي يا حنان صدقني والله، ولبنان بعدي من 20 متر انا وياه دخلوا للماء، ما نعرفش شنو المشكله، ما نعرفش
0: من عارفش
1: اللي عنده صاحب
0: مفروضي ده. تون شوف ربما الدراسة هو خلص القيمة متاع الدراسة متاع السناد، لأن فما قنوات
1: عملونا
0: دراسة الكلية. أعطاكم قديش ما عندك الواحد يخلص؟
1: مش كل واحد، أعطاونا المجموعة لكل 21,406,000
0: 21,406,000. أيوة
1: أيه.
0: أيوة بدينا نوصل.
1: فما عائلات تقول لك أنا ما نجمش.
0: أيوة هاكي واضحة أول إشكالية، هاكي واضحة أول إشكالية.
1: أيوة مرة يقولون باش ندخلكم على طريق الاجتماعي المعتمدية، كل مرة يسكتونا بحاجة باش ما لقيتش حل معاهم، ما لقيتش يعني احنا توا لو ما نجمش يقعد الاخر يقعد يستنى هكا. صدقني يا حوايجي الكل مشاو بالنجري بالسيترنا، ما تعمل لي حتى شيء ب 80 دينار في الشهر نقبض السيترنا دون الماء بابس، انا منشربوش هكا.
0: باهي واضح، تو نحاول والله نحاول نفهم اكثر التفاصيل، رغم انه
1: انا وقت العداد نتاعي وكل شيء وطلعوا لي لهنا وقعدوا يقيسوا لي في الدار، وانا قلت له انا راني باني برخصتي وطلع كل شيء بالمعقول، مانيش هبطت وبنيت هكا بلا حد شيء، برخصتي وكل شيء اموري واضحه.
0: من بعد ما جاوك وما صار شيء؟
1: ما صار شيء، حتى نكلم ما يزيدش علي التليفون.
0: باهي سلمى تعطيني رقم العداد؟
1: نعطيك
0: حتى نترى
1: 20
0: اي
1: 16 22
0: ايوه
1: 51 03.
0: هذا شنو هذا رقم؟ شنو هذا؟
1: هذا رقم المطلب ورقم ما عندناش احنا عداد.
0: هي بتبيع ما تكونش عندي رقم المطلب هذا كله.
1: اي هذا كله زوج صار 33
0: بالحق. معناتها 20 16 22 51 03 00 36.
1: صحيح،
0: هذا رقم المطلب.
1: داك
0: نحاول والله نحاول نفهم الوضعيه ونجاوبك يا سلمى.
1: يعيشك
0: اذا لقيت اجابه بطبيعه. مرحبا بك، شكرا ليك ربي فضلك. نمشيو لمكالمه مواليه.

0: من بعد سلمى وين نمشيه. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك المكالمة اللي من بعد. مرحبا، شكون معنا؟
1: صباح النور اخت حنان.
0: مرحبا بك، مرحبا، شكون معنا؟
1: عاصمة.
0: يسلمك، صباح النور.
1: انا عاصمة من الساقف.
0: اسمك الصغير اختي،
1: منطقة العوابد. بالله عندنا برشا.
0: لحظة واحدة، اسمك لو تسمح. اسمك شنو؟ اسمك
1: مدام نبيلة شتورو.
0: مدام نبيلة، اعطيني كل اسم صغير. نبيلة، ايوا يا نبيلة، قل لي.
1: احنا عندنا العوابد هنا يقطعنا برشا، جرندة كامل تمشي كاين العوابد.
0: شنو يقص الماء ولا الضوء؟
1: بل الجمعة اللي تكلمتهم قالوا مقصان الضوء، توا الضوء رجع. يعني مانيش عارف الاشكاليه شنو هي، فهمتني؟ ياسر قصان، حتى الماء اللي خزنناه وفى.
0: شنو الماء اللي خزنتوه؟
1: معني ما كي كلمت من جمعتين قالوا لنا خاطر القصان ان الضوء مقفوس. توا الماء، توا الضوء مشى، الماء ديما مقفوس عندنا
0: في منطقة العوابد تحديدا.
1: هي من الماء مقفوس عندنا منطقة العوابد، برك جرندا كامل يمشي.
0: الماء ما يمشيش توا ثلاث ايام، ما نهار كامل ولا ساعة ولا اثنين.
1: كلمت امس قالوا لنا العشية يرجع.
0: ما رجعش.
1: كلمت اليوم الصباح امس قالنا عندنا تكسيرة، كل مرة يقولوا لنا كلام.
0: باه تو اتصلنا بالمدير الجهوي للسناد ونفهم منه الوضعيه هذه في منطقه العوابد، علاش تو ثلاث ايام من بدون ماء معناتها.
1: من قبل راه مش قبل ثلاث ايام، برك الجمعه اللي فاتت وقت قصان الضوء يمشي نكته نكته وبعد يقص مره واحده.
0: اما تو انتم تسالوا رجع الضوء علاش ما رجعش الماء معناتها؟ وليش باه باهي نبيل، عندك حق، مرحبا بيك. تو نحاول نفهم ونفهم ونجيبك. مرحبا بيك، مرحبا بيك، شكرا ليك. نمشي ونحن للمكالمة مواليه هكا. هاو يقول لي اميرك، هاو المكالمات الهاتفيه عندنا تقريبا اليوم اغلب المكالمات حول التمكين الاقتصادي والقروض الصغرى اللي تسند لاصحاب المشاريع الصغرى. ان شاء الله يكون حاضر معنا مسؤول في البي تي اس ونفهم منه اكثر تفاصيل حول القروض الصغرى، حول اصحاب المشاريع الصغرى وكيفاش يتم تمكينهم من قرض، خاصه القرض الجديد اللي هو قرض على الشرف هكا يتسمى القرض هذا. تو نفهموا اكثر تفاصيل سواء نهار الخميس الجاي بحول الله، سينو يوم الثلاثاء القادم يكون حاضر معنا كما قلت مسؤوله من البي تي اس. تقريبا انا نوصل معكم هكا لنهايه المشوار في اعداد وتقديم برنامج في الخدمه. تحيه كبيره لكم الناس الكل، شكرا على ثقتكم اللي تحطوها ديما في اذاعه صفاقس، ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم. باي باي، في امان الله، نتلقى بكم ان شاء الله يوم الخميس القادم في نفس العنوان نفس التوقيت. سلام.

0: بكم أكد ممثل مشروع تبرورة أن فتح الشاطئ يمثل ويظل قرارا مركزيا ولا يدخل ضمن صلاحيات الهيئة المشرفة على المشروع أو اتخاذ قرار الفتح. وأوضحوا خلال جلسة مع أعضاء المجلس الجهوي بإصفاقس وممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب أعداد دراسة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة التجهيز لتأمين تجهيزات المشروع، وهو ما يستوجب مراسلة الوزارة لعقد جلسة لرصد الاعتمادات وللتعرف على نتائج المفاوضات مع المستثمر السعودي. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا والأيام الموالية للنظر في عدد من مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان بين تونس وكل من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والإعلان كذلك عن اختتام الدورة العادية الرابعة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن صدمته من حجم الدمار والمعاناة التي شهدها خلال زيارة إلى لبنان، مؤكدا أن انتهاكات وثقها مكتبه قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. أخيرا، أعلن التلفزيون الياباني اليوم أن زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريشتر ضرب جنوب اليابان، وأنه تم رصد إنذار من خطر تكون موجات مد عاتية تسونامي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، ألفا زميد في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار
1: إشهار. هنا إصفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان إصفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان إصفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
4: تونس بعينينا،
5: تونس بعينينا.
6: تونس
7: تونس بعينينا
6: بعينينا.
8: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا.
4: العشرة وخمسة دقائق هذيك هي تونس بعينينا من توحة النصف النهار كما كل نهار ثلاث في جو مزيان نحكيو فيها على تونسنا المزيانة، تونسنا العزيزة، تونسنا الغالية اللي كيما نحبوا نراوها. وكيما يحكي عنوان البرنامج تونس بعينينا، متفقين اللي تونس في عينينا، هذا كان فماش حتى شك فيه، ولكن زيدا نحبوا نراو تونس بعينينا احنا كيفاش نراوها، وكيفاش زيدا نحبوا نزيدوا نراوها احلى واحسن ان شاء الله بينا احنا بتوانسة اللي تحب البلاد هذيا واللي تحب تخدم البلاد هذيا واللي تحب تكون موجودة فيها واللي تحب تفيدها، سواء وهي في تونس والا خارج ارض الوطن. على سلامتكم الناس الكل مستمعين الكرام وين ما كنتم موجودين، هذه ألفة زميت وحييكم من جديد وتقولكم إن شاء الله يا ربي نعدي مع بعضنا وقت ممتع، وقت مزيان مع مختلف فقراتنا لنهار اليوم. زعمة وين مش نمشي، وزعمة ألفة وين مش تهزنا اليوم في تحويسة مزيانة بعد سخانة كبيرة تعديت الجمعتين الفايتين. اليوم نهير ينجم يكون متاع بحر، أمس الحقيقة ما هوش متاع بحر بالكل، اليوم ينجم يكون، أما تو نزيدوا نثبتوا من عندهم هما بالضبط الولاية اللي احنا باش نمشي ولا، خطر عادة تلقى البحر في برشة أوقات هيج عندها دونك ما نعرفش اليوم بعد الريح الليمات هذية ونهارين هذو مأمس وقول تامس يخطو اليوم تحس الريح بديت تهدأ أكثر وأكثر. نحكي على شيرة صفاقس، ولكن البقية والولاية اللي باش نزوروها بعد شوية واللي هي في أقصى الشمال زعم الشرقي ولا الغربي، أنهي منهم زعم اللي باش نحكيو عليها اليوم في حصتنا من تونس بعينينا. ونحب نقول لكم مرحبا بكم، تسجلوا أرقام الهاتفية أما تسمعونا، الشرط أنكم تسمعونا مليح وتتبعوا معنا مليح فقراتنا الكل، لأنه الأسئلة متاعنا ما نعطيكمش سؤال وحيد وإنما نعطيكم أسئلة مستقات من ضيوف الحصة والمعلومات ربما اللي تعطيها ألفة ولا يعطيها ضيوفها، فنحبكم تنتبهوا وهكا تحصل الفايدة وقت تربحوا الكادو يكون معناها بالحق تعبين عليه مليح مليح وتعملوا بيه برشا كيف، وتمشي وتحوس وتعملوا تفرهيدة مزيانة في مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح من ولاية بنزرت اللي باش نمشي ولها احنا اليوم. جوستومون اليوم نزور ولايه بنزرت وناخذكم ليها في رحله ان شاء الله يا ربي تكون مميزه. وهكا ما تخموش على الفطور نتاعكم اليوم، ما تخموش بالكل، يا اما عيبات حوت على الفيو بور والا تعرفوا انتم شنو الاكله الشهيره. نحكيو على اللبليبي كسكروت اللبليبي البنزرتي، وشكون فينا ما اشتهيش الكسكروت هذيا، وشكون فينا كي مشى البنزرت ما مشاش يجري باش يفطر الكسكروت اللبليبي بشويه السردينه ولا التون من فوقه، وهيك الريحه اللي تفوح وهيك البنه كي سبيسياليتي نتاعهم محليها، وانت على الفيو بور زاده. ومن بعد شنو تنجم تعمل؟ تنجم تعمل كويس تي بقلاوه اللي بديت من بنزرت، اللي بديت من ولاد بنزرت، كيستي بقلاوه البنين اللي كي تشوفوا بركة تزيد تحس بالشبع، فما بالك تعملوا بعد فطيرة تعملوا في قهيوة وانتي تتفرج وانتي تتمتع وانتي مع العائلة متاعك، دونك حاجة مزيانة برشا. نحكيه اليوم على ولاية بنزرت اللي مؤخرا نعرفوا تعرضت، والجزء يعني من جهة غار الملح اللي تعرض للحرائق الفترة الفايتة، الحمد لله على سلامة التوانسة الكل، الحمد لله على سلامتهم الناس الكل، برشا شباب اللي وقف، وتحية كبيرة برشا من الأعماق إلى الحماية المدنية إلى الجيش الوطني اللي قاموا بإجلاء العباد والزوي البكمة. نقول شفناهم بعينينا الحقيقة، وهكا تونس كيما نحبوها، تونسنا الخضرة إن شاء الله، ويترجع غار الملح كيما كانت خضرة وأكثر.
2: قالوا عليها الخضرة أرض الجود وأهل الكرم،
1: احنا الجود.

قالوا عليها والشهامة والهمام ولادها اللي وقفوا واللي عاونوا زيدا وفما برشا اللي داروا الحقيقة، ولكن لباس تستمر الحياة والخدمة هذيك هي فيها لو ريسك، دونك لباس إن شاء الله كل شيء يتعوض بالخدمة بالعمل بالعودة إلى العمل، وهذا أكثر حاجة الحقيقة عجبتنا برشا في شباب نزرت، هي العودة إلى العمل من بعد نهارين تقريبا، معناتها تلمت الأمور شوية ورجعوا يخدموا، فتحية لهم. انتوما مرحبا بكم مستمعين، نعطيكم مرة أخرى ونذكركم برقم التليفون 70164 280 70164 280، سينو اللي موجودين معنا على الفيسبوك بعد شوية باش نعطيكم السؤال الخاص بكم، سؤال وحيد فقط، واللي يحب واللي يشارك راهو يلسفي مرة واحدة يشارك معنا على الفيسبوك، وراهو ينجم يدخل اسمه في القرعة، مش فايدة في كثرة انك انت تعمل برشا مرات لي كومونتير، لا فقط كومونتير واحد، اما باهي برشا كانت بارتاجيو لنا زيدا نفرحوا برشا، تعملونا لي بارتاج نتاعكم على فيسبوك وهكا تزيد تكبر الاودينس اكثر، واحنا عنا ثقة كبيرة في مستمعينا ونحبوا صوتنا يوصل لاقصى الحدود كما نقولوا احنا، على خاطر صوتنا هو صوتكم، وهيت نمشيوا للموسيقى.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا
4: بعينينا ماليها.

0: بعينين مالها.
1: الحشرة وثمانتاشن دقيقة يا الخضرة والجو المزيين مع الفنان التونسي لطفي بوشنيق. خلطنا اللقيت هذية مع أول ضيوف الحصة لنهار اليوم كما عودناكم في برنامج تونس بعينينا. إن شاء الله يربي الأجواء المزيينة تتعدى لحلوة لخفيفة ومع المعلومة. وأكيد نحبوا الثقافة نتاعنا ديما تكون سورتو خاصة تخص تونس. فما برشا حاجات نحبوا نعرفوهم، فما برشا معلومات مزيانة، فما الأماكن اللي مشيولها الكل تقريبا راهي زاخرة بالمعالم ما شاء الله، سواء الأثرية التاريخية الجميلة السياحية. فاحنا نتعرفوا عليها ومحليها كيزيدوا نتعرفوا عليها أكثر وأكثر مع أميليها. هذك علاش احنا في فقرة بعينين أميليها مع ضيفنا الأول في الحصة سيد أحمد بورشيدة. سيد أحمد إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى الأيامات. أنا كي نقول أحمد بورشيدة فما صحيح ممكن فما البعض ما يعرفش الاسم، أما فما برشا برشا برشا ناس اللي تعرف سيد أحمد بورشيدة أصيل ولاية بنزرت. وخليني نقول بكل فخر أنا فرحانة برشا أنك تكون ضيفي في الحصة. اللعب في المنتخب الوطني التونسي سنوات وسنوات وفي السيابي أيضا، واللي الحقيقة حتى اسمه في التاريخ الرياضي لتونس. لعبنا أحمد بورشيدة، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة إذاعة صفاقس وفي برنامج تونس بعينينا.
2: أهلا بختي، مرحبا بكم ومرحبا إذاعة صفاقس، ديما منورة في متدلية وإن شاء الله نعطيكم السابقة.
1: يعيشك يعيشك يا سيدي، إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى الأيامات. شنية الأمور قبل كل شيء، شنية الأجواء توا الطقس عندكم؟ خليني ناخذ من عندك أنت الطقس سيد أحمد اليوم. سافان فما شوية ريح ولا مفماش؟
2: فما شوية ريح حاجة ديامون، فأنت تقص بتاع بحر وبتاع بر، معناتها الإنسان ما يتقلقش من السخانة وما يتقلقش من الريح برشا. الصيف كالعادة بتاعنا بتاع بنزرت، هذا اللي نحبوه، هذا اللي الناس العائلات تخرج تمشي للبحر، الزوالي والغني والناس الكل اللي البحر، فهمت؟ وبلاد العياش بنزرت شبابة برشا والحمد لله الله يرحم اللي جابنا ليها. وكو
1: قلت كلمة مزيانة وتعيش إن شاء الله وربي يرحمهم، وقلتها أنت وقالتها ضيفتي سابقا، وإن شاء الله يمكن بعد تكون معانا الناشطة الجمعيتية والأستاذة منى مزاري، احنا خلينا معها موعد. قالت نفس الكلمة، قالت بلاد العياش بلاد زوالي، معناتها راك أنت بأقل التكاليف نجم تفطر، وهذا صارت تمشي أنت وعائلتك وتاخذ أبن أكلة وأبن ساندويتش اللي هو ساندويتش اللبلبي وما تتكلفش الحكاية الحقيقة. تاخذ أقوى كيستي بقليوة نقول لهم موجود في بنزرت أول مبدأ وكيف كيف. فنعطيت مثال صغير انطلاقا من تجربتي. تحب تمشي
2: وتنجم تمشي تعمل كعبة ملفي وسيترون، فهمت؟ اللي بقل التكاليف
1: وفي أعز مكان فوالا. اي الحمد لله الحمد لله. جوستومون سيد احمد، نحكيوا على بنزرت بمختلف معتمدياتها. بنزرت المزيانه، انتوما كاهالي بنزرت سي احمد بورشيدة، نحكيوا كيفاش نجمتوا، خاطر نعرف عشقك اكيد لولايتك وعشقك لبلادك، كيفاش من خلال الرياضه نجمتوا تنميوا السياحه؟ تقولي ايش دخل الرياضه في السياح؟ سيد احمد ينجم يجاوبني.
2: هي صنف أول، هي الرياضة مش نخدمه السياحة، هو مزوز أطرافه مع بعضهم، السياحة والرياضة. احنا نشوف العالم الكل ونشوف تونس ونشوف كيفاش تطورنا وكيفاش كذا إلا بالرياضة. العالم الكل تطور بالرياضة والرياضة يعمل السياحة. واحنا عمناه وتعمناه أنسيان جوريت منتخب، مشينا للحضرة ومشينا للفرقة ومشينا للقبلي ومشينا كذا، خدمنا بلادنا في السياحة. ما عبد واحد موجود ما بين السياحة وما بين الرياضة، إنسان واحد. هما اللي قراب لبعضهم هما الرياضة والسياحة.
1: وشفنا هذه الحقيقة في برشا حاجات، حتى نشوفوا ليرالي، نشوفوا معناتها لي ماراثون. صحيح الرياضة تنجم تخدم السياحة وتخلي الرياضيين هذوما اللي يجوا من كافة أنحاء العالم يتعرفوا على تونس ويعاودوا يرجعوا لها.
2: الرياضة راهو رالي، راهو باسكيت، راهي هوند، راهي فهمت، اتليتيزم، راهي دراجات، راهي هيك الرياضة.
1: سيد احمد انت تقول انه الرياضيين وقت يشوف السائح الرياضي في وسط الجبل قاعد يتمرن يعمل في الرياضة متاعو يحس بالامان ويتعلق بالمكان هكا ولا؟
2: مشينا العين دراهم وتبرقر خيرات اللي عنا، نشوفوا الطيرانات ونشوفوا كل دورة اللي عملناها لأجنبيين، جبنا مارسي لهنا قدامين لاعبين وناس حكيت علينا في القناة الفرنسوية وناس كذا بالرياضة والسياحة، يقول لك بلاد أمان تونس، بلاد أمان.
1: علاقتك أنت بنزرت وأنت اللي مشيت لبرشا بلدان وأنت اللي تعرف تونس الكل من المفروض، علاقتك بنزرت؟
2: أنا عامل دو فوا تور دي موند
1: ما شاء الله.
2: فهمت أختي؟ معناتها أشب بلاد نعيش فيها هي بنزرت، الكل بحر، تلقى الفوري، تلقى البحر، تلقى الطقس الباهي، معناتها العباد الباهية.
1: صحيح.
2: وهيك وإحنا تونس ولادة في كل شيء، راهو عندنا السياحة، نشوفوا سوسة، نشوفوا بنزرت، نشوفوا جربة، نشوفوا بلايص تطاوين، نشوفوا كل بلاصة تخدم السياحة بتاعها. بنزرت ناقصة حاجات اللي هما ينجموا يكونوا يعطاو للسياحة 100% تطور ومداخيل كبيرة، تدخل من برا دوبيس كما نقولوا احنا دوبيس يدخل من برا، وعلاش لا ما نعملوش شريط وتلة.
1: هذا اللي حكيت معايا فيه في الأوف قبل وإحنا نحضروا الاميسيون، تقول لي كيفاش النجمو بالحق معناتها نستغلو الساحل هذية، كيفاش ما يمشيش هكاك، كيفاش يتم حسن استغلال الساحل اللي عندنا؟
2: راو 280 كيلومتر من رفراف لتبرقة قوت الحال، رانا نخدموا 10 ملايين عباد في الوتلة، راهو تولي بنزرت وتونس تولي الصنف أول في العالم في التوريزم. نزغلوا هيك البحر اللي عنا ونزغلوا كالشجر وكالغابة اللي عنا، رانا نوصلوا احنا نمشي ونعمل كوبراسيون البرة في باريس كلي فونتين ولا في إيطاليا ولا كذا، راهو برشا فلوس وما عندهمش الربوع اللي عنا احنا. فهمت؟ كالشجر وكالبحر وكالفوري وكالتعمل كوتينج بتاعك العبد، حتى كجي انت توا باش تجيب الفامي بتاعك وتجيب عدي جمعة في بنزرت الصباح تخرج في الفوري تعمل لك المارشة في الكليكاربون، وبعد العشية فهمت تمشي للبحر تلقى البحر تلقى الشمس الحلوة والطقس كله.
1: شوف ما بلو تمشي للرفراف مثلا وتمشي لك وين فما طفل غاديكا وتعمل لك المتعة كاملة بتاع تدهن الجسد كامل بالطفل، وبعد ديريكتومون هيك الغطسة في البحر
2: جالطة تدخل راهو عنا عالم آخر، عنا عالم آخر في بنزرت. إن شاء الله المسؤولين يستغلوا راهو هيك القطرة الماء هيك اللي راهو فيها توا، الناس أخرى تستغلها تتمنى فيها، وإحنا عنا خيرات ماذا بينا أقل حاجة نخدموا الربع في السياحة تشوفوها البلاد هذية. والله والله والله لما العالم الكل يبدأ يحكي عليها فهمت، خاطر جزيرة هي فهمت.
1: احنا نحكيه على تجربة انسان ما شاء الله هو عمل الحقيقة اكتشاف انه تعمل تور دو موند مارتين سيد احمد بورشيدة، وتحكي من اعماق قلبك على حبك لتونس وحبك لبنزرت بطبيعة. سيد احمد احنا باش نختموا لقائنا معك انت هكا في ما انت حبيته لقاء نوستالجيك اكثر منه الحقيقة، وهذيك علاش مش نستحضر معك لقطة حلوة برشا، لقطة شهيرة ما ينساوهاش للبنزرتية ولا صفاقسية ولا توانسة الكل، سورتو اللي عايشوا المومون هذيك، لقطة حلوة برشا مربوطة بساحر الأجيال حمادي العقربي لعبنا رحمة الله عليه. حمادي العقربي شنية اللقطة اللي صارت خلي الناس اللي ما تعرفهاش الشباب اللي ما عبالوش بها يسمعها توا ويعرف قيمة الروح الرياضية ويعرف قيمة اللاعبين متاعنا زادة اللي عنده في سويقاتهم يقولوا هكا ولا حكينا عليها؟
2: بسم الله عليه كل الرحمة على أخونا حمادي العقربي. محمد العقربي عبد موش عادي في الكورة بتاعه، موش عادي الناس كل تحبه إنسان متربي
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه. حمد العقربي كما قولوها فما بيش واحد ما يحبش حمادي، جمهور تخل من الصباح من 9 تاع الصباح وين ساعتها استنى جون ما تعرف جول كيب لاسونال وفيدات ونحب نوري روحي العقربي خويا معناتها الله يرحمه. حتى بنزرتي بيت بحذايا ويصل بحذايا وغدور يا حوت فهمت ليه ويرجع للساحل كيما انا نمشي نكور الساحل نحبه برشا وهو يحبني برشا. صارت كونتاكت ما بيني انا وياه خرجت بورقه حمراء فهمت جمهور يحب برشاده ويحب محمد العقربي ايش عمل للجمهور؟ خرج باش ما يسبنيش انا
1: آه.
2: قلت له جي على حمد العقربي،
1: ما حبوش في الجمهور السيابي ما حبش في حماد العقرب. خاطر بالنسبة ليهم
2: الترديان بتاعه باش يسبوا ولا
1: جيت صعيبة معناتها الحكاية جيت كبيرة برشا.
2: الجمهور كله خرج.
1: خاطر بالنسبة لي معناتها حضور ساحر الأجيال وقتها حماد العقربي معناتها حاجة مهمة برشا، وهو جاي يتفرج في كورة، جاي يتفرج في لعب حماد العقربي هكا ولا؟
2: وي بيان سور حمادي معناتها اللي ما يعرفش كوره يولي يعرف الكوره، اللي ما يحبش الكوره يولي يحب الكوره. اخلاق وجيس تكنيك بتاعه ودي كاليتي ربي يعطيها موهبه ما تتعوضش. الموهبه اللي عطاها حماد العقربي ديجا احنا نحكيه في العالم الكل، دي كاليتي عند حماد العقربي. حتى ان شاء الله الصغيرات هذوما فهمت لها نلقاو شباب كيف
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: افار الكوره افار راهو متربي برشا
1: خلق ما شاء الله عليه. انا شخصيا هكا ما شفتوش برشا، المرات اللي شفتوا فيهم قديش انسان متواضع، قديش انسان خلوق، قديش انسان يحبوه الناس كل، وين يمشي يرش الحب، وين يمشي يلمد في الحب. هذا ايش نقول انا الحقيقه لساحر الاجيال حمد العقربي
2: الله يرحمه. قد ما نحكي لك على حمادي وشوية، حمادي تاريخ، حمادي في كل شيء، في كل شيء هو كيبدا يمشي إنسان يحبه.
1: فهمت؟
2: قال لي كي كور وكلي جيست تكنيك بتاعه وكي ربي عطيه موهبة. فهمت؟ والله يرحمه.
1: ما حلي استحضرنا معاك اللقطة هذه الشهيرة اللي ما ينساوهاش الحقيقة سورتو اللي عايشوها. فإنا نحييك برشا سي أحمد برشيدة، ما حليك أنك أنت فتحت لنا قلبك، أنك أنت حكيت لنا على خالجك، حكيت لنا بطريقتك، حكيت لنا باللي حسيته. هوك حكينا على تونس، حكينا على بنزرت، وحكينا زيدا حتى على الرياضة مع لاعبنا، لاعب المنتخب الوطني التونسي ولاعب السيابي سي أحمد برشيدة. شكرا لك، يومك سعيد وأنسنا بارشا بارشا. نجم تتفرج في الفقرة متاع سيادتك إن شاء الله بعد تلقاها موجودة، بختجي على الفيسبوك، وإن شاء الله يا ربي كل الحب. تحياتي ليك وتحياتي لكل بنزرتية. هذه موسيقتنا ومع بعيني نماليها جيستومون هكا نحكيه على ولاية بنزرت بعد الغنية هذه. وقبل ما نستقبل ضيفنا الموالي نعطيكم إن شاء الله سؤال المسابقة. أنتم المستمعين اللي بتشاركوا معنا على الفيسبوك، والجائزة كما قلت لكم قيمتها 200 دينار من أهداء مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح.

0: نحكيه على ولاية بنزرت بمختلف معتمدياتها بالطبيعة، ونحكيه على أجواءها المزيانة، نحكيه على ميناءها العتيق، نحكيه على القصبة، نحكيه على أسوار جميلة جدا، نحكيه على البيئية نزيد نجمو نحكيه على محمية إشكل، خاصة نحكيه على شواطئ جميلة كما شاطئ غار الملح والرفراف بالمياه العذبة صافية، بالأنشطة البحرية الحلوة والجميلة اللي موجودة فيها، وخاصة الميناء القديم لولاية بنزرت. أنا فرحانة برشا الحقيقة باش ينضم ليا واحد من أولادها، كما الفقرة تقول بعينين أميليها من أميليها، اللي باش يحكي عليها بطريقته الخاصة، باش يحكي عليها بحبه لولايته، ومش يحكي عليها من جانب سياحي ثقافي خليني نقول، باعتباره هو على كل كما نقولوا احنا باش نقولوا عن جمعية صيانة ولاية بنزرت أو جمعية صيانة مدينة بنزرت، هو القلب النابض الثقافي، إذن هو رئيس المنتدى الثقافي مقاصد الثقافة بالجمعية، ومؤخرا مازال كينظم ندوة تاريخية تخص ولاية بنزرت، وتحديدا تم التركيز خاصة على الجلاء، وحكى على في الحقيقة حكى حاولت نفهم شوية من خلال البعض اللقطات اللي نشرتوهم وقتها ونشروهم وقتها في المنتدى حول الجانب التاريخي لعيد الجلاء ولا للجلاء بصفة عامة، وكيفاش من منظور أهلي بنزرت يشوفوه هذا الجانب التاريخي المهم والمشع بطبيعة بدمويته بوجيعته، ولكن يبقى ديما مشع بالنسبة للتوينس الكل وخاصة لأهلينا في بنزرت. فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا سي رشيد البكي، أهلا وسهلا سي رشيد، مرحبا.
1: أهلا صباح الخير، أنا كذلك فرحان جدا بهذا التلاقي وبهذه الاستضافة، خاصة من إذاعتي الأولى.
0: أيوة العفو يا سيدي،
1: تربيت بين أحضانها
0: وكنت مراسل إذاعة صفاقس، وكنت أفدت برشا وما زلت ديما تفيد سي رشيد.
1: العفو أول ما سلمت الميكرو الإذاعي سلمته من إذاعة صفاقس على يدي الرائد خالد الذكر محمد قاسم سدي الله يرحمه
0: رحمة الله.
1: أنا مدين لهذه الإذاعة، وأنا معناها فخور بأني نكون نتحدث على أمواجها حاليا.
0: يعيشك سيد أحمد سيد سيرشيد، وأنسنا برشا برشا المرة الثانية على التوالي خليني نقول، على خاطر ديما عندك ما تقول وديما عندك ما تضيف، وانت الإنسان الناشط ما شاء الله، وديما عندكم جديد كجمعية صيانة مدينة بنزرت، وإلا كالمنتدى الثقافي اللي قاعد يخدم كل مرة كما قلنا، ويحب يوصل صوت أهالي بنزرت، ويحب يركز على بعض الأحداث التاريخية ولا على عديد الأحداث خليني تاريخية. هيت نبداو منه هو من المنتدى، وبعد نمشيو نحكيو اون جينيرال على بنزرت، ديما قلنا جانب ثقافي وسياحي سي رشيد.
1: فعلا احنا نجم نقولوا جمعية صيانة المدينة ببنزرت هي القلب النابض ثقافيا وتاريخيا وتراثيا، وحماية معناها الموروث هي معناها مسؤول عليه هذه الجمعية، الجمعية العريقة النشيطة اللي تأسست من السبعينات في الحقيقة، وتداولوا على تسييرها وجوه كبيرة من بنزرت، فيهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر كما قولوا كما قال ربي وما بدلوا تبديلا، والآن يرأسها دكتور محمد صفوان بن عيسى وأستاذ جامعي ومعناها له باع وذراع في تسيير، ونجح نجم قولوا في تسيير هذه الجمعية وفي مزيد إشعاعها على المستوى المدينة وعلى المستوى الجهوي والإقليمي وحتى على المستوى الوطني بما تقوم به الجمعية من أعمال متعددة ومختلفة لصيانة الهوية وصيانة الذاكرة والتراث معناها المادي واللامادي إلى غير ذلك. ومن بين هذه الجهود معناها المبذولة من طرف هذه الجمعية وهيئتها الموقرة هي تنظيم هذه الندوة العلمية السنوية التاريخية ندوة العلمية التاريخية السنوية اللي تنتظم في جويليا من كل سنة، واللي تحاول في كل مرة عن طريق أساتذة مختصين في التاريخ أكاديميين بالخصوص تقديم معناها بحوث ودراسات معمقة حول جوانب من تاريخ هذه المدينة مدينة بنزرت والولاية بصورة عامة، سواء في التاريخ القديم جدا زمن السحيق نقولوا احنا، او التاريخ الوسيط الزمن الوسيط، او التاريخ المعاصر. وفتقت معناها الفكرة هذه السنة على أنه يتزامن باعتبار ذكرى 65 لمعركة الجلاء اللي صارت في 19-22 جويلية 1961، أنه معناها يتم التركيز في الندوة الأخيرة اللي انتظمت في بداية الشهر على معركة بنزرت، معركة بنزرت الخالدة، كما قلت سيادتك منذ قليل أنها معناها تمثل رمزية كبيرة.
0: أكيد أكيد.
1: بنزرت والتونس عامة.
0: والتونس عامة بالطبيعة.
1: المعركة التي أنهت معناها الوجود الاستعماري الفرنسي في تونس بعد أكثر من 75 سنة من الاستعمار، ولذلك رمزية هذه المعركة معناها والاعتزاز بها رغم بطبيعة حال التضحيات وعدد الشهداء والدون بالدماء والدموع اللي صارت، فنبقى هذه المعركة محل اعتزاز باعتبار أنها بنزرت والشعب التونسي من مختلف أنحاء الجمهورية من خلال المتطوعين اللي جاءوا من مختلف مناطق الجمهورية وساهموا في هذه المعركة إلى جانب الجيش الوطني والحرس الوطني والمقاومين القدامى والأهالي، أنه معناها تم معناها تجسيم الوحدة الوطنية في هذه المعركة، وتم من خلالها بذل الدم وبذل العرق وبذل الجهد والتضحية لتخليص آخر شبر من أرض الوطن من الاستعمار. كانت هذه الندوة التاريخية نجم نقول مهمة من خلال ما قدم فيها من دراسات وما أثير فيها من نقاش معناها لمزيد معناها إبراز جوانب ربما مخفية أو جوانب مسكوت عنها أو جوانب مش واضحة من هذه المعركة وشقوسها وأحداثها إلى غير ذلك.
0: بي من الأجواء التاريخية خوذنا هكا وفزنا في دورة مزيانة في جولة حلوة توا من عبق التاريخ إلى روح الحاضر، خليني نقول خوذنا هكا في جولة جميلة توا للناس اللي تسمع فينا. فما أنا اكتشفت في حصة عمناول أنه فما ناس بالحق ما زارتش بنزرت، ومش عيب، ولكن سبحان الله ساعات ما يتيسرش ساعات، ولكن عمرها ما كانت بعيدة علينا راهو بنزرت. بنزرت اللي هي احنا نمشي لتونس العاصمة ونجي ونعمل ليفا إيفيان بين تونس العاصمة وبنزرت معناتها حكاية 60 كيلومتر تقريبا هكا، ولا أقل
1: السيارة أقل
0: تقريبا 50 دقيقة تكون غادي ساعة غير ربع
1: أقل
0: برشا ماني أنا زعما نمشيوها كل كيلومتر في حقه سير شيد، فقولوا ساعة غير ربع نصف ساعة تكون فيها
1: العادية وبالطريقة العادية أي. معناها نص ساعة سبعة دراج عصنا على طريق السيارة
0: أي جستمو أي
1: مفتوحة يكون في بنزرت من العاصمة لبنزرت على كل حال
0: بي أي نحكيه على بنزرت مختلف معتمديتها شوية
1: سياسر عرفات الله يرحمه بيقول على مرمى حجر
0: نقزة معناها
1: تنجيزة
0: معناها
1: هذيك هي يحب يجي لبنزرت على مرمى وردة
0: على مرمى وردة مشيت معاك نحبه حتى احنا شنو نحبه احنا ونحكيه على روائح جميلة ونحكيه على عبق تاريخ قلنا مقبلة وسحر وسحره وسحر الحاضر أيضا في ولاية بنزرت. كان نحكيه شوية هكا من جانب تاريخي أمل المعالمنا الأثرية في بنزرت سيرشيد
1: هاو نقول لك أنا احنا انطلقنا من جمعية سيادة المدينة هي الجمعية توالم في نشاطها بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل يعني نشمر هنا معناها في التاريخ والجامدة معناها في محنطة معناها بلا بالعكس والدليل على ذلك أنه الندوة هذه زمنت هذه السنة مع تدشين القسط الأول من تجديد المتحف البحري في بنزرت نسميه احنا في بنزرت متحف الحوت واللي هو المتحف هذا موجود في معلم تاريخي في القلعة نتاع سيدي الحني على مستوى القصيبة منطقة القصيبة حي القصيبة اللي هو مطل على البرصة العتيقة.
0: زيد فهمنا شوية معناها هذي يعني سوق متجدد ولا كيفاش معناها فهمنا؟
1: لا لا مش سوق سمك للبيع ولا لا سمك الفرجة سمك اللي موجود في الأكواريومات

0: القسط الأول بعد التهيئة تجديد معناها، والمتحف هذا من السبعينات بدأ، لكن بطبيعة الحال كل مرة يقع معناها ترميم وتجديد وإضافة أجنحة أخرى لغير ذلك. وهذا كيفاش نقرن الماضي بالحاضر، وكيفاش المعالم اللي رموها، المعالم اللي رموها، المعالم التاريخية سواء كانت رومانية أو بيزنطية أو فينيقية أو عربية سامية أو إسبانية أو مختلف الحضارات اللي مرت، أو تركية اللي مرت بالبلاد التونسية ومرت بنزرت، من مهام جمعية صيانة المدينة بالتعاون مع معهد التراث أن يترمم المعالم وتحافظ عليها. وأخيرا تم مجهود كبير في ترميم وإعادة معناها تأهيل أسوار القصبة والقصيبة في بنزرت وأسوار المدينة.
1: القصيبة ولا القصبة تنقولوا لها احنا؟
0: القصبة والقصيبة.
1: زوز.
0: القصبة والقصيبة مقابلين بعضهم. يدخل بيناتهم الميناء العتيق. نعم.
1: دكور. القصيبة والقصبة وبيناتهم الميناء العتيق. الميناء لأن هذاك هو الفيو بور.
0: القصيبة هذا حي مفتوح. حي قديم مفتوح. يطل على البحر على الميناء العتيق من الجهة اليمنى. وانت جاية من من من من عاصمة. بينما القصبة هي من الجانب الأيسر. وهي عبارة على مدينة محصنة عندها باب واحد. هذه القصبة. مدينة محصنة يدور بها سور. على النمط القديم تم المحافظة عليه إلى الآن وتدخل لها من باب وحيد، يعني نسميه عنا ببنزرة المدينة، حي المدينة، وقديما أو في المصطلح التاريخي تسمى القصبة. هذوما زوز معالم اللي معناها الجمعية بذل فيهم مجهود كبير بالتعاون مع المعهد العالم.
1: يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة.
0: المعالم هذه يتم ترميمها وما نقدوش نتفرجوا فيها،
1: بطبيعة
0: يتم توظيفها. هذاك علاش قرن
1: وحسن استغلالها زاده حتى في استقطاب السياح باش يجيو يلقاو ما يصوروا ويقاوموا يبحثوا.
0: اي واحنا هذه القلعه نتاع سيدي الحني في القصيبه بعد تم ترميمها، وهي قلعه جميله كانت مستعمله يستعملوها قبل الحراسه البحريه وللمتقدمه الى غير ذلك. هذه تو ولات متحف يزوروه الصغيرات، وكان تشوف الاعداد المهوله من الصغيرات اللي جاوا سواء في السنه في والف السنه المدرسيه أو في العطل يزوروا رفقة أوليائهم هذه هذا المتحف ويتعرفوا على الأسماك سواء اللي تعيش في البحر المتوسط أو في المحيطات أو في
1: حاجة مهمة برشا الحقيقة،
0: حاجة مهمة وحلوة وجميلة برد،
1: فرصة باش نمشي وباش نشوفوها بالحق وباش نكتشفوها. مهم برشا هذية
0: على الأولياء وكذا ببنزرت وخارج بنزرت باش يجيبوا وليداتهم لهذا المتحف. اللي هو بأسعار رمزية معناها
1: مهم برشا. بأنا ساعة اللي يسمع فينا توا مستمعين، أنا نعرف برشا مستمعين سيرشيد وهذه تقاليدنا في برنامج تونس بعينينا، نسمعوا ننتبهوا مع ضيوفنا نركزوا باش نثقفوا نحطوا في مخنا معلومات. رأي هذه ما تكون كان فرصة لنا احنا تقعد عنا معلومات وعنا ثقافتنا العامة على بلادنا، في نفس الوقت نجموا نربحوا كادو مزيان يعمل 66 كيف في الاميسيون. دونك أنا بعد شوي باش ناخذوا تليفونات والمستمعين راهو ياخذوا الأسئلة راهي مستقات من عند ضيوفنا من المعلومات اللي تقدمها يقدموها ضيوفنا. هذاك علاش يدون، وانا متأكدة فما برشا مستمعين يسمعوا يكتبوا، فما اللي يدون اللي يكتب، وفما زادة مستمعين يستنوا فينا على الفيسبوك في سؤال خاص بهم نسألوا على طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت. نسألوا بالنسبة للفيسبوك تنجموا تشاركوا معنا ويلسوا في انكم مرة واحدة تجاوبوا، راهو ينجم اسمكم يدخل في القرعة. دونك شنو قديش طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت؟ هاوك عندكم السؤال وعندكم سواع غير باع في ديكم باش تشاركوا معنا، وإن شاء الله حظ سعيد سواء اللي يربح معنا من الفيسبوك وإلا من التليفون. نحكيه شوية على المعتمديات وعلى ميزة بعض المعتمديات سيرشيد. احنا نحكيه على بنزرت الشمالية، نحكيه على بنزرت الجنوبية على جرزونة، نحكيه على سجنين وفخار سجنين وعروسة سجنين والطين، نحكيه على جومين، نحكيه على ماطر والفلاحة، نحكيه على غزالة، نحكيه على منزل بورقيبة ومميزات، نحكي على أوتيك وأثارها،
0: تينجا كذلك،
1: تينجا كذلك،
0: وجومين،
1: أي
0: سجنان. ما شاء الله احنا عندنا 14 معتمدية.
1: 14 معتمدية. أي نعم
0: 14 معتمدية. واللي يعجبك في الزرد أنها ذات خاصيات متعددة. جهة الزرد هي تربط بين الشمال الشرقي والشمال الغربي، فيها مميزات الشمال الشرقي ومميزات الشمال الغربي.
1: صحيح.
0: يعني كي تمشي انت سجنان وجومين وغزالة وشوية من ماطر معناها تلقى روحك
1: تحس الشمال الغربي
0: في الجندوبة وفي كاف وفي باجة وسليانة، الجو الغابي والجو الفلاحي إلى غير ذلك ونذكره.

0: سجنان وفي سجنان وفخار سجنان وفي في مجهومين نذكر الفروسية وكل الأجواء البدوية الحلوة من فن شعبي ومن تاريخ ومن تراث ومن خصوصيات في الأكلة وخصوصيات في اللباس إلى غير ذلك. نفس الشيء في ماطر وفي سجنان وغيرها. يتمشي للمناطق الأخرى تلقى الثقافة البحرية.
1: أي.
0: يعني أنت من غار الملح حتى للآخر نقطة من سجنان اللي هي بعدها نلقاو إحنا ماشيين للطبرقة وماشيين للعين الدراهم إلى غير ذلك. هذاك الأجواء معناها
1: تحس هكا عاملة إكيليبر، أنا نقول عاملة توازن بين الشمال الشرقي والشمال الغربي للبلاد. معطاك نغزر للخريطة، تول يسمع فينا ويغزر الخريطة ينجم يفهمها ويفهم عشو نحكيه بالضبط. فهيك علاش انت تو وصلتنا تقريبا لموضوع الضيف الموالي ان شاء الله بعد الحديش اللي بش يحكينا على الجزء الشرقي، خليني نقول وين نحكيه على شمال تونس الشرقي ومش نحكيه على جو البحر بعد شوية بطريقتنا، بش نطمينه على أولادنا، بش نطمينه على شبابنا على سكاننا شنية الأمور بعد شوية. دونك مع ضيفنا على أثر الحرائق اللي صارت حبينا بطريقة خاصة في برنامج تونس سبعينينا نتمينه ونحكيه في نفس الوقت ونتبادلوا الأراء والأفكار. ومهم برشا أنه نطمنوا الناس أنه فعلا رجعت الحياة العادية إن شاء الله، هنقوله تدريجيا
0: قلت شوية.
1: الحمد لله الحمد لله. هذا هو اللي احنا ديجا نحكيه فيه.
0: برح بركة أنا في كاب سيرات
1: أي
0: مشينا في دار وفد كشفي مشينا المنطقة كاب سيرات، مشينا من 7 متاع الصباح ما روحنا للخمسة متاع العشية.
1: صح عليك.
0: يعني منطقة عذراء معناها ممتازة. أنا بيدي نعرفها أنا كاب سيرات زمان يمكن 10-15 سنة التالي لما رجعت لهاش، رجعت لها البارح نلقى الدنيا تطورت. البحر هو لما حالة الطبيعة حلوة برشا وما فيهاش اكتظاظ يعني بعيدة شوية وكذا، لكن المرافق وطيبة الناس والمرافق اللي وقت متوفرة تلقى وين تقعد، تلقى وين تاكل، تلقى وين تشرب حاجة، تلقى وين تترفه، تلقى وين تجري الحوت.
1: فما المحافظة على خصوصية المنطقة في نفس الوقت حاولوا فما تطور مهم على المستوى المرافق على المستوى الخدمات. هو مهم برشا
0: في المناطق الكل في الشواطئ كل من غار الملح حتى الآخر نقطة في سجنان. ولات السياحة الداخلية التونسي ولا يمشي ويتجول ويكتشف المناطق ويتعنى ويتفرهد.
1: هذا ما يحسب لنا في جديدنا
0: وكذا بشي يعملوا السياحة الداخلية، وهذا شيء ممتاز ومحبب وممتاز.
1: ما نقول لهم زورونا في بنزرت، زورونا مش كل سنة مرة، زورونا ديما في الصيف وفي الشتاء. وكان تشوفوا في الربيع محليها بنزرت بخضارها الكل، وانت على طول ما تمشي عينيك تتمتع معناها تتفرهد معاك تطلع على البحر المزيانة. نشكرك برشا سي رشيد بكي، أنسنا ياسر ياسر ياسر. انت مراسل اذاعه صفاقس ما شاء الله عليك، عندك تاريخ جميل وحافل مع اذاعه صفاقس، وكيف كيف انت باعتبارك يعني رئيس منتدى الثقافي منتدى مقاصد الثقافه عن جمعيه صيانه مدينه بنزرت. تحياتي ليك، تحياتي كل اعضاء، يومك سعيد. واحنا رحلتنا ما زالت متواصله مع مستمعينا، ما زلنا معاكم في ولايه بنزرت. شكرا ليك. نمشي وفاصل موسيقي بعد شويه الاخبار، من بعد نواصل المشوار في تونس 70 حتى النصف النهار. قعدوا معنا وما تبدوش الموجة.
2: تونس بعينينا،
3: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللودة المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة بسبب سرعة الرياح، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. رغم النقص المسجل في المياه المعلبة في الفضاءات التجارية، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بالنصر اليوم أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجارية تسجيل اضطراب في توزيع المياه المعلبة جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. انطلقت منذ قليل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع يتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يكون المترشح قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين بهذا المستوى وعمره ما بين 20 و24 سنة. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قضاء مرج عيون جنوب لبنان. في الأثناء، أكدت الولايات المتحدة أن جولة محادثات جديدة بين الكيان المحتل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الرابع من الشهر القادم في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. نفت الخارجية الإيرانية اليوم الأنباء المتداولة عن وجود طلب إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر أو باكستان أو الاتفاق على هدنة ووقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة هدريش زوجة الهادي فريخة والدة فاطمة والمرحوم فوزي شقيقة منصف تيجاني فرج وسلوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون تاريخ جرمدة كيلومتر 7. وانتقل إلى رحمة الله تعالى لسعد ابن المرحوم الحبيب بن ساسي الخرات زوج نجوى خليف شقيق سمير ورشدي وهشام وليلى نوري سليم والمرحوم ماهر. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الكبير مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة زهرة بنت البشير بن فرحات أرملة المرحوم الجيراني بن ساسي الحاج علي ووالدة حمادي ولطفي وفاطمة ونعيمة. تقبل التعازي اليوم على الساعة 5 مساء بمقبرة العقيربة طريق المهدية كيلومتر 19. وانتقل إلى رحمة الله تعالى التيجاني الهنتيتي شهرة سالم والد لمية أحلام سمية وريم وشقيق نور الدين عبد الوهاب المولدي عادل جمال والبشير والمرحومات زبيدة وسيلة وفتحية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي الجيلاني. تغمدهم الله برحمته الواسعة ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتو عالحملات والروح عالجلية، وانا جيتو عالحملات والروح

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا.
1: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

0: ابعينين اماليها
1: ابعينين اماليها نعم توتسويت طلتنا مش تكون على غار الملح مقبلها هي. حبيت نذكركم بالناس المسابقة متاعنا كيما قلت لكم نسألوا على طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت قديش طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت وما شاء الله على طول الشريط. وبطبيعة للي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على البوند فيم ويحبوا يشاركوا معنا بالتليفونات على 70-164-280 باش نسألوكم أسئلة اللي هي مستقات من عند ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا في البرنامج. الجائزة اللي قيمتها 200 دينار من أهداء مايورا كوكو بيتش, هذا المنتجع السياحي الجميل اللي موجود في مدينة غار الملح. وإحنا مش نكون طلتنا توتسويت كما قلت على غار الملح وعلى جو غار الملح وشكون منا مشى وما يحبش يعاود يرجع لغار الملح. هذاك علاش انا فرحانه برشا باش يكون حاضر معايا ضيفي الشاب والناشط في المجال السياحي حلمي الغربي. اهلا وسهلا ومرحبا حلمي.
2: صباح النور مدام ألفا.
1: مرحبا بيك, انسنا برشا في برنامج تونس 70.
2: كل الشكر مدام, نحييكم برشا على المبادره هذه اللي بالرسمي ولينا مستحقينها باش نرجعوا الروح للسياحه الداخليه اللي بالرسمي فقدناها لنا سنين. كل التحيه لكم, كل الشكر لكم.
1: يعيشك العفو, هذا واجبنا وهذا برنامج تونس 70 لشنو يطمح. جوستومون انت فسرتها في جمله, هذيك هي يعني الاساس نتاع برنامج تونس بعينينا, وين نجموا نمشيوا لكل بلاصه في تونس, كل شبر من تونس, لكن خاصه نركزوا شويه على الجانب الساحلي للفتره هذيه في السخانه, ونحبوا نمشيوا نعملوا تبحيره مزيانه وتفرهيده. قبل هذا الكل حبيت مره اخرى نقول لكم الحمد لله على سلامتكم انتوما. الحقيقه شنو نقول انا, الشباب والاهالي اللي موجودين في غار الملح وخاصه على الكوت, وين انتوما موجودين وين النار جات وقربت لكم الحرائق اللي صارت الجمعه اللي تعديت. الحمد لله على سلامتكم.
2: كل الشكر مدام, وهذه برسمي معناتها هذه ابتلاء فينا المام من عند ربي, ودونك كلكم تعرفوا الشيء اللي تعدينا به من حرائق وكل شيء, ما فينالمون جهة قاعدة ترجع تتنفس
1: الحمد لله. الحمد لله
2: ترجع على ساقيها, تقف على ساقيها.
1: مش سهل اللي تعديتوا به, مثال شعطينا شنو في لمحة صغيرة كيفاش, شنو اللي صار, شنو اللي تعدى عليكم انت كشاب اول مرة تعيش الحرائق هذية, معناتها شفتها ولا صارت قبل؟
2: دونك فينالمون اللي صار تو مدة جمعة التيدي ما فقنا كان معناتها بالجبل, جبل الناظور اللي هو يقع بين غار الملح ورفراف, صارت فيه حريقة بدأت نالمان مع نص النهار ماضي ساعة كيكا. دونك الوضع بدأ يتفاقم معناتها شيئا فشيء, الليل الأربعة الحق الحماية خدمتها معناتها قدر الله وما شاء فعل, يمكن بارتي كبيرة من الواحد معناتها من غابة الناظور شعرت كما ترى في التصاور وكل شيء.
1: شفنا وقلوبنا وجعتنا.
2: فينالمون البارتي اللي تحرقت كانت بعيدة معناتها على كوكو بيتش, مس طرف من لاغروت, مي فينالمون لاغروت راهي قاعدة, جوست نحبوا نقولوا للعباد
1: اي فسرونا ميسيج
2: قاعدة تخدم وراهم قاعدين معناتها يرجعوا يركحوا في كل شيء. فينالمون ما وقفوش معناتها على الخدمة.
1: بو احنا ما غير ما نسميه حتى اسم تاع كوكو بيتش, احنا نحكيوا على بصفة عامة المنتجعات اللي موجودة غادية. اي
2: دونك قاعدين نحاولوا نرجعوا الروح للغار الملح وحتى رفراف زيادة, دونك قاعدين نعملوا في مجهودنا الحق مدام باش نرجعوا لها الروح وترجع كما قبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي, هذا املنا, واللي يعرفها واللي مشالها واللي زارها سيختو مش زيد قلبي يوجعوا اكثر واكثر الحقيقه. ان شاء الله يا ربي تم اعاده التشجير على قريب, معناها في اقرب الاوقات. وشفنا الحقيقه معناتها برشا برشا ناس وبرشا مؤسسات وبرشا من المجتمع المدني, وشفنا على لي ريزو سوسيو فما مبادرات مزيانه برشا من الجمعيات انه زاد اعاده التشجير جوستومون سير في اقرب وقت.
2: دونك فينالمون احنا جوست نحب نقول لك, نحب نلخص لك في حاجه هي فينالمون الريه معناتها نتاع غار الملح اللي هي غابتها وكل شيء سياحه مسد تعرف معناتها كيما ريتو معناتها الحرائق اللي صاروا, مي فينالمون قلب غار الملح اللي هو البحر اللي هو معناتها الأساس هنا واللي العبيد قاعدة تعيش منه وتحيا وتموت فيه. هذاك مازال كالعادة بحر غار ملح مازال معناتها من أحلى الشطوط معناتها في تونس ويمكن حتى في العالم. دونك وحاضر باش يستقبلكم في أي وقت.
1: في اي وقت جوستومون ان شاء الله يربي كل الخير. دوك نطمنوا الناس اللي تسمع فينا اللي برمج واللي يحب يمشي يمشي يتفرهد يمشي ولايه بنزرت يمشي لغار الملح ويقول نعادي جورني غادي ولا نعادي ايامات. دونك راهو الحمد لله توا لاباس ما فماش حرايق جمله.
2: لا تويك لاباس رجعنا كالعاده.
1: اي
2: فينالمون معناتها الحرايق دامت نهارين او ثلاثه اكثر. داركنا الوضع الحمد لله معناتها اولاد الجهه زيدا فما تدخل معناتها من الحماية المدنية نشكروهم زيدا. دونك داركنا الوضع الناس رجعت تخدم كوم دابيتود سي غينا شانجي معناتها مدام
1: الحمد لله.
2: بالعكس رجعنا بروح جديدة رجعنا بعزيمة أقوى.
1: برافو.
2: المجهودات تفيق مش أنه العباد تجي وتروح فرحانة أكثر من العادة كما العادة وأكثر من العادة والحمد لله. قاعدين نشوفوا معناتها في الرضا في وجوه معناتها حرفينا الكرام واحنا هنا راهو الغايه الوحيده نتاعنا انه الكليون يجينا ويروح فرحان ويعدي اكسبيريونس باهية وقت اللي يروح لدارو يقول لي انا مشيت لغار ملح
1: وتفرهدت وشفت
2: عرفت غار ملح اللي ديما عشتهم تسمع عليها معناتها مدام. دونك فينالمون
1: عيشت البساطة العيشة عيشت الغابة العيشة الريفية عيشت البساطة محليها مبنها تعرفوا أي. اللي عندكم أبن خضرة نجم ناكلها بن كعبة غلة تيجم تاكلها بن دلاعة بن عنب بن كل حاجة بنينة تحسها كل حاجة عندها الروح متاحة من غادي حتى كي كعبة القرعة هذيك قولوا احنا قرعة البطاطا انا ما نجمش نمشي لبنزارت وما نجيبش معايا قرعة البطاطا مثلا يسر يسر بنين ما نعرفش علاش يتخيل لي كل شيء حتى تمتومة حتى كل شيء بنين عندكم كل شيء بنين. دونك ان شاء الله يربي الروح الجميله هذه تبقى للناس اللي تراوح بين سورتو نحكيو جوستومون على سياحه داخليه تراوح بين البحر بين الغابه بين الاكله البنينه بين الجو الحلو المزيان هذايا الكل. نقول لكم كونوا موجودين في غار الملح وبل بالعكس نزيدوا نعزوا وجودنا الفتره هذه في غار الملح بعد الحقيقه الحرائق اللي ألمت بها امل باس بولادها وببناتها وبرجالها وبنساها رجعت تخدم والحمد لله. يكفي يكفيني انا معناها شفت فيديو الحقيقه وتفاعلت معها ونشرتها على صفحتي اللي هي متاع سيده في وسط الجبل وتصور وتحكي وما خافتش وقت اللي الحرائق طار نعرف وتغش شويه معناها تنجم اتوم وموت نجم تشعل معناها وتغشك يعني لطف يا ربي. فالسيده هذه انا نحييها برشا الحقيقه ما عرفتش اسمها اما تفاعلت معاها ونشرت انا بيدي الفيديو وحييتها نساء بلادي نساء ونصف وما شاء الله عليها كيفاش في وسط الجبل وقالت قالوا لي مثالش معناها برا صور شويه وارجع قلت لهم خليوني زيدوا خليوني. دونك برافو ليها ونحييوها كانك انت عرفتها وصل لنا التحيه
2: على ما يبدو على ما يبدو مدام سونيا والله ما نستحضرش اللقب اللي نفكره مدام سونيا صحيح عملت فيديو في وسط اللهيب وفي وسط الحرائق وكانت حاضره معاها معناتها نحييوها من المنبر هذا
1: يعطيها الف الف صحه برافو ليها وانا فخوره اللي نساب بليدي هكا ما شاء الله مقولين معناتها وقت الشده تلقاهم وقت الوقت الصعيب راهم موجودين فوالا. نشكروك برشا حليم الغربي انسنا برشا تحيه نحب من عندك انت اترافير الباساج هذايا لكل ولاد وبنات وكل شباب المنتجعات اللي موجوده في المنطقه لكل ولاد وبنات شباب غار الملح اللي زاد كيف كيف لولا الجانب السياحي هذايا ممكن ما يبقاش غادي وما يخدمش فباهي مع الاستثمار مع الاستثمار في بلادنا في سياحتنا نرتقي بها على شلا. تحية لكم الكل دون استثناء وصلنا سلام أترافير إذاعة تصفيق. شكرا لأسامة جبريل اللي نسقنا لقاء هذايا زادة ويعطي ألف صحة لكلكم محليكم ومحل قلوبكم.
2: الشكر والتحية لكم أنتوما مدام ألفة على المبادرة الطيبة هذه اللي كما نرجع ونقول لك اللي بالرسمي رانا ولينا مستحقينها على الأخر اليوم لأحياء السياحة الداخلية وإنه نرجع بالرسمي الروح فيها اللي فقدناها لنا سنين تويكة. نشجعوكم ياسر ونقول لكم واصلوا وان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يجيبكم في السويد ومرحبا بكم بحضانا
1: يعيشك وذيك علاش احنا مستمعين نشجعوا فيهم ونعطيهم في كادو مزيين في تحويسة وتفرهيدة في قلب غار الملح مع مايورا كوكو بيتش اللي تهدينا كل حصة وصل قيمته 200 دينار. دونك تنجم تتفرهد به العائلة وتعمل كيف وتعمل جو تبحيرة مزيينة وفطيرة بنينة وانيماسيون وش مش قول لكم انا غلاكساسيون زي ده كانت حبوا منين دوروها تلقاوها في مايورا كوكو بيتش. مرسي
2: يمورونا في كل وقت كل
1: يعيشك. شكرا لك حلمي الغربي. احد الشباب الناشطين في المجال السياحي. احنا نمشيو للموسيقى والايقاعات من جديد. شكرا لفيصل مرزوقي على المستوى الاخراج الفني, شكرا لطارق بكور في الديجيتال, يسرى الغربي كيف كيف, سفيان خديمه الله في ستاندر 70 164 280. بعد الغنيه هذه باش نبداو ناخذوا تليفوناتكم. نمشيو مع جو مزيان ومحسن الماطري, ما ينجم يكون كان من ماطر هكا ولا من ولايه بنزرت. دونك بنزرتي ونسمو الجو والموسيقى البنينه مع محسن الماطري وراجعين.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا.
0: تونس بعينينا
1: بعينينا.
2: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين وجيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا.
4: تونس بعينينا لحداش وخمسة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد معنا، أهلا وسهلا في جونا في حصتنا لنهار اليوم اللي خذيناكم فيها الولاية بنزرت، حكينا من شمالها لجنوبها. ولاية بنزرت اللي قلنا عاملة كل ميزان هكا تتربع على عرش الشمال بين الشمال الشرقي والشمال الغربي للبلاد التونسية. نحكيه على برشا خصال الحقيقة، وحكينا عليها مع ضيوفنا. بقى الأكلة التقليدية البنزرتية، يظهر لي أكثر أكلة معروفة بها بنزرت هي إنجارة. إنجارة اللي ولات موجودة تشبه شوية للنواصر، ما هيش النواصر يعني حاجة كما هكا، ولينا نلقاوها سيف الليغيون، ولينا نلقاوها أمبالي تتباع، وإلا عند التويبلية بصفة عامة كما ولينا الراو النواصر اللي موجودة زيدا كيف كيف. دونك إنجارة هي الأكلة المعروفة البنزرتية واللي بدأت تكتسح هكا المجال الكل هكا في تونس، وبدأت الناس تحب تجربها تحب تتبننها وتقول خليني أنا زاد نجرب الأكل المزيانة هذية اللي معروفة على ولاية بنزرت. تبقى تريزة، تبقى تريزة الجميلة اللي موجودة في الجبال، خصوصية من خصوصيات أهالي بنزرت. الإنسان الأمهات العائلات تلقى الأميمة وصغارها ولا الإخوة مع بعضهم ومغرومين ويطرزوا التريزة امتعنا التقليدية الأصيلة في الجبال. شوفوا محلها كالتناغم، تناغم ما بين الحاجة الحقيقة معناتها مودرن في نفس الوقت الأصالة، ونشوفوا معاه طبيعة خلابة كيما ولاية بنزرت ما شاء الله. نمشي مباشرة للتليفونات، وياريت ياريت نتفاعلوا مع بعضنا. شكون اللي مشى لبنزرت وشنية أكثر حاجة، أكثر حاجة اللي لفتت الانتباه متاعك والحاجة اللي ماذا بيك تعاود ترجع لها لبنزرت وتعاود تجربها من جديد، وإلا سمعت عليها وتحب تجربها. في الأثنين نحب نقدم تحية للعروسين حسين التونسي ومريم الجراية اللي يحتفلوا بالزفاف متاعهم إن شاء الله نهار الجمعة هذية 31 هكا 31 جويليا. دونك تحية من عند الخالة إيمنا ترابلسي وأبنائها محمود وأسامة وأمينة أو أميمة، إن شاء الله ربي يكمل ربي يكمل فرحة حسين التونسي ومريم الجراية، ويهنيهم ويهني كل عرايس يسمعوا فينا ولا كل عرايس قاعدين يسمعوا فينا هما توي حضروا وحطوا الراديو ويسمعوا ويقولوا لهم إن شاء الله ربي يكمل بالفرح وبالهنا وبالخير. واسمعونا وما تبدلوش الموجة ميسيلش، خاطر تنجموا تربحوا معنا وصل قيمته 200 دينار وتنجموا تتفردوا انتوما زادة كعرايس. ناخذوا التليفون لولاني. ألو عسلامة. ألو
5: ألو عسلامة،
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: عايشك،
4: مرحبا بيك للا. شكون معنا؟
5: سميح من الساقس.
4: سميح، سميح ماذا بينا تعطيونا اللقب يا سميح يفضلك؟
5: سميح زميت.
4: مرحبا يا سميح، ما انتي سميح بنت عمي والله لعقلتك. هيا اوكي جيب ربي سألتك معناها سينوك. يا سميح معناها سمحني راني نستثنيك من انا نعرف اللي انتي مش خاطر المسابقة ديما تشارك،
5: اما
4: معناها بصفة استثنائية نستسمحك نستثنيك من المسابقة باش نبعدوا على كل لبس معناها. سميح زميت
5: فوالا
4: يعطيك الصحة
5: معك وبرا.
4: اي مرحبا يا سميح، يعيشك ونعرف مش اول مرة ديما تحب هكا تسلم عليا وتقولي شتقولي انتي العادة كي تكلمني شتقولي شتقولي ديما يا ألفة؟
5: ما لبس نسيت شنو قلك
4: مش تقولي نحبك
5: يا عزيزتي نحبك نحبك انتي حبيبتي
4: هيك اش تحب تقولي
5: معناتها كي نسمع ألفة في العلم نحبك وشي كي نلقى روحي معناتها نسمع في ألفة يزمين شارك زيد ناخد تليفون من غير ما نشعر.
4: مرحبا يا سميح،
5: انا حتى نربح المسابقة راني ما نجمش
4: نشوف. واضح واضح واضح يا سميح، ونحبك برشا انا زيدا، وان شاء الله كنت تمتعت بالحصة.
5: يعيشك، لا ما تمتعت بالحصة والله ما تساوي نسمع. ربي معك ان شاء الله وربي يسلط تتفوق
4: وحسن الى احسن. يعيشك يا سميح
5: ومحليك يا عزيزتي محليك
4: يفضل لك كل العائله.
5: يعيشك
4: وان شاء الله ما تطلعش محليني جيس على خاطرني بنت عمك ان شاء الله.
5: عايشك
4: يا رب ان شاء الله.
5: عايشك
4: شكرا لك يا سميح، يعطيك الف صحه، فرحت برشا بتليفونك، كمان اخذ تليفوني من بعد وبيان سور يشارك معنا في المسابقه. الو
6: عسلامه،
4: مرحبا.
3: تحية ليك.
4: أهلا وسهلا.
3: العام الكل.
4: يعيشك للا، مرحبا بيك. شكون معانا؟
3: مع شدلية العاشق من سوسة.
4: شدلية العاشق، مرحبا يا شدلية.
3: عايشك.
4: شدلية العاشق، تعرفي ايش ذكرتني تي توا؟ العاشق بتاع هيك غنية شاب مامي، عرفتها؟
3: لا شاب مامي ما نعرفهاش.
4: ما نعجبش نحفظها، ما كان انت استحضرتها يا فيصل بربي حط هنا غنية شاب مامي اللي فيها العاشق، ما نعجبش نغنيها، من نشيخ على نغماتها معناتها ونشتح عليهم اصل يعني، فرهدوني. على كل باهي يا شدلية، نسنا برشا وانت من سوسة، وان شاء الله تسالونا حصة على ولاية سوسة راكم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بروشينمون باذن الله ان شاء الله يا ربي. باهي شدلية، تسمع فينا من اول الحصة ولا؟
3: ايه نسمع فيكم.
4: تسمع فينا من اول الحصة. انا باش نقول لك جوست سميلي مميزات على معتمدية سجنين.
3: سجنين اثنين
4: باش معروفة. ايوه بالفخار،
3: مش عارفه حاجات اخرى ممكن اكثر فخار
4: مثلا الفخار. جومين باش معروفه، بسيش نزيد هك شويه
3: والله.
4: جومين معروفه بالفروسيه خاصه، والجو هذاك البدوي والجو الريفي. اي ما انا نعتبر اجابتك صحيحه بطبيعه يا شدلية، خاطر جاوبتنا على سجنين
3: وتعجبتني برشا زيادة، بنزرت كي عملوا فيها مسلسل خطيفة زيادة محلاها.
4: اي انا صدقي ما في باليش اللي مثلوا فيها مسلسل خطيفة. اي
3: مثلوا فيها وقت قالوا في بنزرت في ظهر لي تينجا، ظهر لي
4: ما عنديش الحقيقة المعلومة، اما هنا فرصة باش عرفناها ويعطيك صحة يا شدلية. انت مشيت لها بنزرت قبل؟
3: مشيت للريمال.
4: للريمال؟ شنو الرمال؟ شاطئ الرمال تقصد؟
3: ايه.
4: دكار، مشيت لشاطئ الرمال انا شخصيا زي ما نعرفه. مدة عندك، يلا عاود يلا عاود، حين الزيارة بتاعك كيف فضلك يا شدلية. انت راك اقرب منا من صفاق، صحنا وما نستبعدوهاش معنى انت في نفس النهار تنجم تمشي وتروح، مش بعيدة برشا برشا الحقيقة.
3: لا ماما هي واحد كيف يمشي ما ينجمش في راحة النهار، يرسم مواي بيت
4: باش ينجم. هو باهية تسبيلة باهية، مراه وتنجم تمشي وتجي سورتو سوسة، دونك رابحة علينا سويعتين معناها قدش نحطه، ساعتين ساعتين ونص تكون في بنزرت نتخيل، ولا يا فيصل الحساب صحيح هكاكا؟ اذا كان من سوسه لتونس العاصمه قدش تقعد في ثنية على الاوتوروت؟
3: ساعتين ونص ترى.
4: لا عاد مش ساعتين ونص حتى البنزرت.
3: ما انت والطريق، انت والطريق
4: كله اوتوروت، كله اوتوروت.
3: ما تنجم تلقاها برشا مطمئنه حالها.
4: فهمتك توا، فهمتك باهي باهي، فهمتك. ما لا تعرف الحل شنو، انت كان ربحت معانا يزمي بيتوكم، كان ربحت معانا يزمي بيتوكم. خاطر شدلية بعيد عليها، مش كيف نحن صفاق اقرب. انسنا شدلية اجابتك صحيحه، خلينا ناخذ تليفوني من بعد. شكرا ليك، يعطيك الف صحه وانسنا برشا. ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامه،
6: بالخير شنحوالك؟
4: نهارك زين، نهارك ورد، مرحبا.
6: عيشك بارك الله فيك.
4: يعيشك لالا. شكون معانا؟
6: تريكي سلوى.
4: سلوى تريكي، مرحبا بيك يا سلوى. شنو تعمل في الدنيا يا سلوى؟
6: والله يا ربت بيتك اهو.
4: يعنيش حشمين تقول فيها ربت وبيت؟ ما تقولي ربت وبيت بالفم والملاء.
6: اخبرنا شوية زيدا.
4: لباس ان شاء الله بطول عمرك ولباس ان شاء الله وبالصحة.
6: يعيشك بارك الله فيك.
4: سلوى، مشيت لها بنزرت قبل؟
6: لا يا بنتي ما مشيتش.
4: أيوة.
6: لا
4: شفتوا كيفاش قلت هنا ديريوغ هذية في الاميسيون، قلت اللي عمناه والاكتشفت اللي فما ناس ما زلت ما مشيتش البنزرت ورا، مش كان بنزرت وما فما برشا ولايات صعاب. انا نعرف برشا ناس تقول لي عمري ما جيت لصفاقس.
6: اي عمري ولا مشيت البرشب بالجد.
4: شوف احنا ما سلوى
6: الحمد لله،
4: والله توا هكا جو فيان دو كونستاتي توا الحقيقه هكا في لحظه، انه هو ديما نقول واحنا قد ما حاجه تنقصك قد ما حاجه تنجم تزيدك من جهه اخرى، خاطر برشا كلام ساعات يتقال، يقول لك مثلا احنا لويش نجي لصفاقس، شنو عندكم باش نجي انا لصفاقس؟ برشا تتقال لنا، خاطر انت سلوى نحن نوصل الفكره في برنامج تونس بعيني، نحن نحكيو على بنزرت ونرغبوا في الناس باش تمشي توا البنزرت هكا ولا؟
6: ان شاء الله.
4: كيما جمعه الفايته مشينا المستير، كيما قبلها مشينا زغوان، كل مره ولايه. في هذا الكل سلوى، نحب نقول انه حتى صفاقس ما شاء الله عنا ما نقوله، وحتى كي مش البرشة شوية وراه
7: الحمد لله
4: شفت سلوى نقصنا من حاجة، راه ربي عطينا من حاجة اخرى على خاطر ما شاء الله على القطب الجامعي اللي عنا ياما ياما اتيديونات جاوا قراو في صفاقس
7: الحمد لله
4: نقول مئات الالاف جاوا قراو في صفاقس من سنين وسنين وسنين، دونك برشا منهم يعرفوا صفاقس وقراو فيها، كيما مثلا هنا توا كنستحضر جعفر القاسمي اللي قرا في الدروا في صفاقس واللي جا وعاش في صفاقس وعرف صفاقسيه على قرب، دونك عادي جدا انه ساعات بعض الولايات ما نعرفوهمش.
7: لبيت الحمد لله.
4: يلا سلوى فرصتك معانا اليوم تجاوب إجابة صحيحة ويخرج اسمك إن شاء الله في القرعة، دونك فرصتك إنك أنتي تمشي لبنزارت.
7: حتى ما ما ما ما, ما ربحتش عادي، المهم كلمتكم وشفتكم
4: هيك
7: هي الجيدة نتاعي عادي لبيت.
4: باهي أنا باش نحاول نعطيك هكا سؤال مش صعيب برشا
7: إن شاء الله.
4: فما متحف حكي عليه ضيفي سيرشيل باكي، متحف شنو اسمه؟ هو المتحف معناها سيدي الحني يقولوا له، معناتها متحف قلعة سيدي الحني البلاصة، ولكن المتحف ميزته شنية؟ فما ميزة معينة في المتحف هذية هي اللي معناها متحف شنو سميلي؟ حبيت نسهلك شنو اسمه المتحف؟ في جديد في جديد شنو اسمه؟
7: أنا
4: اسم؟
7: نعرف هذا ما تمشي حبيتك تنشيرك الحظ الضفلي فخاره
4: بنتي. لا ماهوش الفخار بيشوف، عطيني سميلي زوز معتمديات من ولايه بنزرت.
7: والله يا بنتي لمشيت
4: نشكرك برشا يعطيك صحه، انت ما غير ما مشيت مدام سلوى راك نجم تسمعنا في الحصه وراك كنت نجم تجيب خاطر رامي هذوما الكل طرحوا في فوالا يعيشك يعطيك الف صحه. شكرا لك مدام سلوى، ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامة بي هيت نمشوا للموسيقى والإيقاعات من جديد وبعد ناخذوا دفعة ثانية من اتصالاتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل، نسألوا على الفيسبوك شنو طول قديش طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا
4: تونس بعينينا. محلاه ياسر جرادي، نرجع لك ديما ديما الغنية.

0: وخمسين كيلومتر بالنسبة لولاية بنزرت رسميا 200، ولكن فما بعض المعطيات الأخرى معناها المواقع الأخرى اللي تقول 250. ما شاء الله على كبر وشساعة الساحل للولاية. على كل، هو الحقيقة احنا نعتبره 200 هو الرقم الصحيح. فلا هذا هو. دونك تحياتي لكم الكل، هات ناخذوا بقية التليفونات. ألو ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: عايشك عايشك. ناجي باباي من حزق.
0: سامحني الاسم؟
1: ناجي باباي من حزق.
0: ناجي باباي من حزق، مرحبا بيك يا للا.
1: وبيك
0: تحياتي اللي يسمعوا فينا من حزق الكل.
1: عايشك.
0: أي ناجية؟
1: الشريط طول الشريط.
0: لا لا لا، مش طول.
1: 280 كيلومتر.
0: هو موش 280 ساعة، ما ذاك سؤال خاص بالفيسبوك يا ناجية. أنا باش نعطيك سؤال ناجية، أنا باش نعطيك سؤال من اللي قالوه الضيوف متاعنا في الحصة. باهي؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أكيد إن شاء الله تجيب لنا كان إجابة صحيحة إن شاء الله. به ساعة من مميزات ولاية بنزرت يا ناجية هو زوز ميزات طبيعية. شنو ما مميزاتها كي تمشي للسياحة متاعها، شنو ما زوز حاجات اللي يجلبوا الانتباه واللي يفرهدونا ويمتعونا في بنزرت؟
1: البحر.
0: البحر، وشنو آخر؟
1: البحر والمناخ تاعها.
0: البحر وعلى نفس على نفس الوزن. البحر وشنو آخر وانت تعوم وتتلفت له وتلقاه قدامك؟
1: البحر والودلة وكل
0: حاجات. لا لا لا، البحر والحاجة اللي تحرقت النهارين الفايتين، نهارات الفايتين. البحر
1: الموجة.
0: يا ربي، البحر والجبل. البحر والجبل، البحر والغابة. هذا اللي حبيتك تقوله لنا، ما ميسالش، نعتبره إجابتك صحيحة يا ناجية، وخاطرك جاوبنا ديجا إجابة صحيحة، يعطيك الصحة. شكرا ليك. احنا ناخذ تليفون لي من بعد ويمكن نختم به اللقاء نتاعنا، خاطر مش نسمع غوينة غنيوة. غنيوة مزيانة تعمل 66 كيف، هي كفر، هي ريبريز حلوة مزيانة. توبع تعرفوها بصوت شكون أما هي للفنان التونسي فقيد الساحة الفنية صالح الفرزيت. دونك قبل ما نختموا بها، هي نختموا بالمكالمة الهاتفية اللي معانا توا. ألو ألو، عسلامة، أنت اللي حاطت السماعة. ألو ألو، سينو نكتفيو بالقدر هذا من التليفونات ونمشيو للموزيكا ونعملوا قرعتنا ونشوفوا شكون فايز معانا بال 200 دينار. بون يعمل جو، يعمل 66 كيف، نمشيو لها الغناية ونسمعوا. قالوا لي روح تراث الجزائري، قالوا لي براني هذيك، هي هكا ولا صالح الفرزيت. دونك نرجعوا بها الكفر، هذه راهي مش توا، هذه كفر خدمتها فنانتنا العزيزة ابتسام الرباعي من 2019، الغنية هذه من 2019. دونك على القليلة فرصة نسمعوها توا ترى النور توا، وعلما وأنه هو هي من التراث الجزائري، ونسمعها بصوت الفنانة ابتسام الرباعي. وراجعي باش نقول لكم شكون الفايز معنا في مسابقتنا وفي برنامج تونس بعينيمة.

0: احنا الجود احنا الكرم احنا الشهيمة احنا الهمام. هذه راهي ميزة كل التوانسة في كل حصة نقولها. ميزة كل التوانسة معروفة، وين تمشي تلقى كانت رحاب، وين تمشي يقولك مرحبا، وين تتلقى مع شكون حتى اول مرة تشوف قولك يجا ومرحبا بيك، ويجاو بحذينا ويجاو يشوفوا بلاستنا ويجاو يشوفوا اهلنا ومالينا. وذيك علاش احنا كل منطقة نحب نشوفوها بعينين وماليها، اما نشوفوها زيدا بالناس اللي مشيت لها، الناس اللي اكتشفتها، الناس اللي عندها معها ذكريات حلوة. ان شاء الله في كل حصة نفيدوكم، ان شاء الله في كل حصة نمتعوكم، وان شاء الله يا ربي تونسنا ديما تكون عامرة ومزيانة بينا بتوانسة بالشعب التونسي، يمشي لكل شبرم الوطن هذا ويتمتع ويتفرهد ويفرهد صغيراته ويكتشف بلاده ويتعرف عليها ويزيد يحبها أكثر وأكثر وأكثر. ختام لقائنا لليوم بيان سور تستنيه وشكون الفائز معانا ولا الفائزة معانا، نشكركم برشا برشا من الأعماق. وبطبيعة الفائزة معانا اليوم هي المستمعة رانيا بنصير من الفيسبوك. دونك الفيسبوك اليوم اشتهدوا برشا الحقيقة، عطاونا المعلومات. دونك هي برشا ناس قالوا 200، برشا ناس قالوا 250، وفما اللي قال من 200 ل 250 حسب المعطيات اللي عنا احنا. 200 هي طول الشريط الساحلي لولاية بنزرت. ان شاء الله كنتوا تمتعتوا برحلة اليوم، ان شاء الله عملتوا كيف معانا مع مختلف المعلومات مع ضيوفنا والتفرهيدة والموسيقى والإيقاعات. نشكروا برشا برشا فيصل المرزوقي، نشكروا برشا يسرى وطارق، ونشكروا سوفيان. اللي فازت معانا هي رانيا بنصير إذن بوصل قيمته 200 دينار من إهداء كوكو بيتش مايورا، مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح. دونك مبروك عليكم الجائزة هذية، وإن شاء الله كل حصة تلقاو وصل جديد وتلقاو جو جديد مع ألفا زميت في تونس بعينينا. إلى اللقاء في الرحلة الجاية والمكان الجاي إن شاء الله اللي باش نقصدوه، خليكم تكتشفوا شيء طيبة.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس
3: تونس بعينينا
2: بعينينا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انعقدت مطلع هذا الأسبوع جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في ملف الفتح الفوري لشواطئ تبرورة. وأكد ممثل مشروع تبرورة خلال الجلسة أن فتح الشاطئ يظل قرارا مركزيا ولا يدخل ضمن صلاحياتهم رفع الحواجز أو اتخاذ قرار الفتح. كما أوضحوا أن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب إعداد دراسة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة التجهيز لتأمين تجهيزات المشروع، وهو ما يستوجب مراسلة الوزارة لعقد جلسة لرصد الاعتمادات وللتعرف إلى نتائج المفاوضات مع المستثمر السعودي. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بالنصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. نفذت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 652 تدخلا في مختلف أنحاء الجمهورية، منها 102 تدخل عمليات إطفاء حرائق وفق معطيات نشرها اليوم المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 أوت 2026. أمر وزير دفاع الحرب الإسرائيلي جيشه بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية كما فعل بطول كرم ونور شمس و جنين. ذكر مصدر قيادي في فلسطين بأن وفد حماس المتجه للقاهرة يحمل مواقف إيجابية للاتفاق على خارطة طريق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: زوم زوم زوم اليوم،
4: أخبار
2: زوم اليوم،
4: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في زوم. اليوم 28 جويلية 2026. كيما العادة مشوارنا من توا حتى لنص نهار مع المستجدات والتحاليل بزاوية خاصة بينا في زوم اليوم لإذاعة صفاقس. عنوان الجزء الأول من برنامجنا تقرير لوحدة أبحاث الطاقة الدولية: حق العشتروت النفطي يبلغ حده الاقتصادي الأقصى في سنة 2031. وكشف من خلاله وحدة أبحاث الطاقة اللي هي منصة بحثية واستشارية أمريكية متخصصة في أسعار وأسواق الطاقة ومقرها واشنطن، خبرت نقلته عديد الوسائل الإعلام التونسية والأجنبية أنه حق العشتروت النفطي بخليج جابس باش يبلغ حده الأقصى الاقتصادي بحلول سنة 2031. برشا من الناس أكيد حق العشتروت تحب تعرف وين اللي وقع اكتشافه سنة 1970 ودخل الإنتاج وحيز الاستغلال في سنة 1974، ويقع على عمق 219 قدم تحت الماء في خليج جابس، يعتبر ثاني أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ تونس بعد حقل البرمة، ويؤمن اليوم حوالي 14% من إنتاجنا الوطني من النفط. التقرير يقول أنه باش ندخل مرحلة يصبح فيها مدخول الحقل غير كافي لتغطية تكاليف التشغيل، وهو اللي يطرح العديد من الأسئلة الكبيرة حول الأمن الطاقي والاستراتيجية النفطية لتونس. وللحديث أكثر سعيدة جدا باستقبال الخبير في الدولي في الطاقة الأستاذ رضا مأمون. سيدي رضا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم وأهلا بمستمعين إذاعة صفاقس، ومرحبا بالخيان حبيب.
0: شكرا لك. خلينا ناخذ أكثر فكرة معك وأنت الخبير الدولي في هذا المجال وابن تونسي وابن تونس بالأساس. سيريدا، وقت نحكيه على حق العشتروت أو لن اللي يتابع فينا الآن، لو كان نعطيه أكثر فكرة حول أهمية الحق هذه وخاصة أهمية الاستكشافات اللي كانت في السبعينات.
1: هذا من أكبر حقول بعد حقل البرمة في تونس، كانت اكتشاف سنة 70، والشعب التونسي يعرف حاجة اللي مصور على 10,000.
0: نعم.
1: الوقت النقدية متاع 10,000 باش يوري أهمية الحقل هذا. وصل ل100,000 برميل يومي.
0: نعم.
1: معناها كانت تونس في عهد ذكا كانت 80 مليون برميل مع البرمة و100 مليون مع عشتارت، والبقية فهمت حقول أخرى، وكنا نوصلوا أكثر 150 و200 و300 وصلنا حتى 300,000 برميل يومي.
0: نعم.
1: حق هذا المتوقع الحقيقة هو المدخرات نتاع والمنطقه بصفه عامه، هي فيها حق الملكة، حق العشتات، حق السلسينه، حق تقول كلها المنطقه كلها، وتشوف انت معناها امتداد الحق معناها البحر السلام في ليبيا نتاع امتداد للحق البوري، هذيك المنطقه الكل هي منطقه نتاع معناها نفط وغاز واكتشافات كبيره فيها. لكن المشكلة اللي صارت في تونس في حق العشتات هو المشروع اسمه المشروع روبومبينج. روبومبينج هذا كان على أساس أنه وصل ل 8 معناها 8,000 برميل، وصوغت يوصل ل 8,000 كان باش يصير التطوير نتاعه.
0: نعم.
1: تونس استثمر 600 مليار في الحقل هذا. 600 مليار على أساس باش يرجع ل 12,000 برميل.
0: نعم.
1: معها ضخ بالغاز وضخ معناها تقوية الانتاج. المشكل أنه صرفنا 600 مليار هذه ورجعنا هبط الانتاج للتو حاليا وصل 6,000 وبعد وصل ل 4,000.
0: نعم.
1: هو المحاسبة متاع التطور متاع الحقل هذا، الحق أي حقل، أي حقل له وقت ما تصيرش فيه تطوير ما كونش في عمليات متاع ريفومبينج وعمليات متاع وركوفر وعمليات استصلاح للأبار هذه وتقوية إنتاج، راهو بطيع بشي شيخ ويكبر وينفذ.
0: هو التقرير يحكي وأنه الحد الاقتصادي الأقصى للاستغلال بش يكون في 2031، هذا هل يعني وأنه النفط اللي موجود في الحقل عشتروت وفاء، وإلا مسألة الاستخراج متاعه كما تو كنت تفسرنا ولا يخسر أكثر، مع أنت ما عادش النجم يكون ثم إمكانية للاستخراج لأنه اقتصاديا مش هو اللي مكلف برشا، وبالتالي ما عادش ثم يعني خلينا نقوله نحن رغبة في استخراج ما تبقى في هذا الحقل.
1: إذا باش تستثمر الدولة فيه، تستثمر في المنطقة وتوسع، هذه تطلب استثمارات كبيرة.
0: نعم.
1: والاستثمارات هذه الآن ما عادش ممكنة بعد 600 مليار تحطت فيه وما جابش نتيجة. دولة ما عادش مستعدة باش نجم تحط 300 ولا 400 مليار أخرى في حقل اللي هو معناها منتهي. هذه هي أول وضعية تحط فيها الحقل هذا. والغريبة أنه لا حد لليوم حد عنده المعطيات وعندهم كذا ما حد حاسب عليش وين الأموال هذه وكيفاش مشت. وثم نقطة مهمة ياسر أنه اليوم ما تمش شركة للعقد مع الشركة لملغي من البرلمان وهي معناها بيرينكو. معناها المشكلة الكبيرة اللي كانت فيها شركة أخرى وخرجت وبعد ولد فيها بيرينكو واسترابت وبعد توا حاليا استرابت موجودة فيها بإمكانياتها اللي ما تنجمش تستثمر في الإمكانيات التقنية وإمكانيات مالية.
0: نعم.
1: ما تنجمش تستثمر أكثر في الحقل هذا. النهاية متاعه معروفة تكون هو لبندون.
0: باهي خلينا نحكي الآن على المصدر متاع المعلومة سيري ذا مأمون هو وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية. إذا كان نحكيه على رأيك اليوم كخبير دولي في الطاقة إلى أي مدى التقرير هذا نجم يكون دقيق خاصة إذا كان نحكيه كما قلنا أنه المصدر متاعه الولايات المتحدة الأمريكية وهل يتماشى مع المعطيات الرسمية لوزارة الطاقة هذا إن وجدت من ضفرين حول نضوب حقل عشتروت.
1: والمدخرات دي ما تعود معلنة مش مخفية والدراسات تكون معلنة وثم تأمين والتأمين المخزون والمدخرات معناها المضبوطة المؤكدة كما يقولوا هم في عقد التأمين إذا يكون منصوص عليها الكميات الموجودة فيها. هذا وقت اللي يحطوا المخزون المؤكد المواصلة الاستثمار المضبوط بمخزون مؤكد.
0: نعم.
1: مش المخزون اللي ممكن اللي مؤكد ولهذا ثم دراسات تصير على المخزون المؤكد وفما أمكانية تطوير للحقل مخزون آخر اللي نجم يكون ممكن لكن مش مؤكد بعد أبحاث وبعد دراسات وبعد معناها أحفر أكثر فهمتني تكون فيها مدخرات أكثر نجم يطوروا الحقل هذا باش يكون مثمر.
0: نعم.
1: والمردودية متاعه مربوطة بالاستثمار مع الانتاج ولهذا الشركات تعلن على الشركات العالمية والمكاتب الدراسات تعلن على باش المستثمر يعرف علاش قادم علاش داخل.
0: يعني تقرير فيابل هكا ولا يا سيري ذا؟
1: أكيد أكيد أكيد
0: واضح
1: أكيد.
0: جدا التقرير أشار زيدا كفيفا أنه الحقل فيه عيوب تأثر على أداء الأبار. شنية طبيعة الصعوبات التقنية في حقل بحري قديم كما عشتروت؟
1: هي المنطقة كلها هي فيها أشكالية كما موجود في ميسكار كما موجود في غير كما حاليا نجم يكون الليفاي اللي موجودين في المنطقة اللي هم ينجم يكون تسلبات متاع بترول ينجم يكون المنطقة الجيولوجية متاعها هي اللي تأثر على الأبحاث.
0: نعم.
1: على صعوبة معناها المحافظة على المخزون وصعوبة الاستصلاح ولهذا الإشكاليات هذه تقنية أكثر منها مادية لكن وقت تصعب التقنيات تتطور التقنيات تعود موجودة الإمكانيات نجم تغلبوا على كل الصعوبات.
0: نعم عشتروت يوفر زيادة كيف كما قلنا قبل شوية في الطوطأ تقريبا 14% من إنتاج النفط الوطني سيري ذا مأمون بلغة الأرقام خسارة هذا الحقل في 2031 باش تعني لميزان الطاقة ولميزانية الدولة من العملة الصعبة المزيد من الاختلال والأسف.
1: لا ما عادش نحكو على طاقة في تونس معناها نظن ما عادش تكفي حتى مصاريفها.
0: نعم
1: شوف الطاقة اليوم ستير فالسة اللي طاب فالسة ستيك فالسة الشركات اللي باش تبيع البترول متاعها باش تنتج وتبيع لشكون باش تبيع باش تبيع لثوما ثلاثة كان غاز باش تبيعوا الستيك كان بترول باش تبيعوا الستير وكان ولا اللي طاب هذوما فالسين وعندهم مشاكل متاع خلاص ولهذا اي مستثمر باش يعمل حسابه باش يبيع لذوما راهو ما يساعدوش ما يخلصوش ولهذا ما ينتجش.
0: نعم.
1: مشكله الكبيره في تونس الناس يقولوا ما ثماش بترول
0: موجود
1: لكن ما ثماش ناس عقول تخمم وما ثماش معناها شركات مستثمرين معناها عندهم امكانيات التقنيه والفنيه في تونس اللي داخلين جدد الكل داخلين شركات وهمية ولا صغيرة ولا إمكانياتها ضعيفة. ولهذا اليوم له حتى الغاز إمكانيات كبيرة في تونس في الغاز، لكن إذا باش يستثمر في الغاز من لشكون باش يبيع؟ باش مش باش ينجم يصدر، خاطر يجب يكون عنده قنوات تصدير مع الخارج. باش يبيع الستاك في جابس، باش يبيع معناها الكيماوي، معامل الكيماوي، باش يبيع معامل معينة. هذه تتطلب استثمارات، واستثمارات هذه بالتكلفة معناها اللي موجودة تتطلب تعاون، كما لو ان في الدولة ساهمت بخمسين في المئة في المشروع اللي هو تم باش نقل الغاز نتاع ان في. ولكن اليوم تم اكتشافات اخرى نتاع غاز غير ما يقولوش عليها، قاعدين يكتشفوا الغاز يسكوا الابار، فهمتني؟ ثم حق العريفة فيها اكتشاف غاز لليوم في التطوير. هذه المشكلة الكبيرة، أنه أي إنسان باش يطور يلزم الدولة تساهم معه، والدولة ما عندهاش فلوس، وحتى كي يطور وحده باش يبيع لتونس، تونس ما عندهاش فلوس باش تخلص. عندها ديون، الأخرى عندها ديون، شركات كل عندهم ديون عند تونس اليوم.
0: يعني تقريبا قديش عنا من سنة سيريدا اللي ما كانش ثم طلب من قبل شركات دولية كبرى اللي يعني مطالب لي يعني رخص الاستكشاف مش رخص الاستخراج. هل عنا فترة كبيرة؟
1: الشركات تعرف بعضها في العالم، ونفس الشركات اللي في تونس هي تخدم في الخارج، ولهذا الأصداء متاع تونس اللي سيئة جدا لدرجة أنه حتى اللي ينتج يحاول أنه ما يستثمرش وما يخسرش فلوس في الصيانة، ويقفل البير يقفل الانتاج على خاطر هو ما يخلصش.
0: يعني برغم الجودة متاع النفط متاعنا، خلينا نقوله نحن فنزويلا راو من أسوأ أنواع النفط، لكن تونس عندها من أجود أنواع النفط على الصعيد الدولي.
1: زرزتين هذا من أحسن الأنواع في العالم، من أجل الأنواع ومن أغلى الأنواع.
0: أي
1: فهمتني؟ المشكلة مش يستخرجوا منه الطائرات تكون أقل كلفة من غيره. خاطر في المصافي النفط تعود عندها درجات، معناها إذا عندها نفط خفيف اللي هي معناها تستطيع تستخرج منه حاجات اللي هي ثمينة، بينما الآخر يستخرج منه حاجات زيت ثقيل وبيتيوم وغيره، واللي يستخرجوا منه المازوت
0: يعني وغيره. احنا ما نجحناش في ذا وأنه نسوقوا لجودة النفط التونسي، وكملنا في الغلطة اللي بدأت من السبعينات أو ما بعد السبعينات، خلينا نقوله بعد لويت جلوريوز اللي عاشت فيها تونس الانتعاشة، وعاشت فيها تونس انتعاشة انطلاقا من كما قلت أنت من المردودية الاقتصادية للحقول اللي وقع الديماراج في يعني استغلالها آنذاك. لكن من بعد وقت اللي بدأت الكذبة الكبرى أنه ما عندناش بترول، عنا كان المادة الشخمة، من وقتها بدينا لركول
1: المسؤولين نعطيك شوف الحكايات هذه مبرمجة. أنا احنا 1999 عملنا مجلة المحروقات،
0: أي
1: احنا عام 2000 دخلنا في العجز الطاقي. معناها انت كي تعمل مجلة محروقات تطور الانتاج متاعك، مش تدخل في العجز. معناها لو المشكل صار معناها كأنه مقصود تغيير معناها المجلة الطاقية، المجلة هذه فيها الاستثمار هو جذب الاستثمار ومناخ الاستثمار،
0: صح؟
1: والإنسان اللي باش يستثمر خاصة في الطاقة تكاليف كبيرة. وحتى أي شركة تجي تكون شركة مهمة وكذا تقع قدام ملفات فساد تواجهها وابتزاز اللي هم يخليهم يهربوا. ولهذا يجب أن تو حاليا كي ناخذوا احنا برشا مغالطات حتى في البرلمان، وحتى فيما يخص أنه استرجاع الحقول. تعرف معناها استرجاع الحقول؟ استرجاع الحقول خاصة في البحر تتطلب اسمها لفيدة، ثم فلوس نتاع فريدا بوندون.
0: نعم.
1: يلزم محط كيما نتاع الزرات، شكون باش يقلع البلاتفورم اليوم بعد ما خرجت الشركه اللي كانت تخدم غادي؟ شكون باش يخرج شكون باش يقلع عشتارت بعد كي يوفى البترول هذا وباش تتقلع فريدا بوندون على حساب شكون؟ الشركات خرجت على خاطر باش تخلينا ثقل كبير، ميزانيه كبيره وهميه اللي احنا باش نمشوا في صيانه منصه ما تنتجش كما تو الزرات، منصه ما تنتجش ومصاريف كبيره عليها، بينما كانت من الاحسن انه نخلوا المستثمر هو اللي ينسحب وقت تحب نطالبوه بإزالة الموقع وإذا الموقع في البحر مكلفة وإذا خليتها الصيانة بتاعها مكلفة. ولهذا الشركات وقت اللي تقرب نفاذ المخزون يخلوه في بين، وإحنا جماعة الإطاب يأخذوها كفرصة، وهي بالعكس هم يستغلوا الفلوس متاع الفيدا بوناني محطوطة في الصندوق من هذا الانتاج، لكن في الأخر بشير قرحوا تونس بعد في مواجهة موضوع خطير جدا تقني وفني وبيئي.
0: نعم أفت أنت عندك سنوات تحكي سيريدات تقول الحل بالنسبة لتونس هو مسألة تأميم الثروات، يقول قايل علاش إلى حد الآن ما نجمناش نمشيوا هالخطوة هذية، شنو اللي عرقل، شنو اللي قاعد يحاول وأنه يأثر على مسألة، لأنه نعرفه أنه مسألة حيوية، مسألة حساسة ومسألة أساسية بالنسبة لتونس، مسألة التحكم أو إعادة الحكمة في مجال الثروات الطبيعية.
1: لعنا إرادة تعسيادة ولعنا قرار سيادي، هذا واضح. العملية تتطلب أنه جرأة، تتطلب قرار سيادي. اليوم نوصلنا في حكاية انقطاع الكهرباء والأزمة بتاع المحروقات جايتنا وباش تكون مكلفة، ولكن بالنسبة كما طاقات متجددة كيف
0: مش نحكي عليها تو.
1: المشكل الكبير قاعد متواصل في تونس أنه الناس المسؤولة على الطاقة وعلى المحروقات وعلى كل ما يمس السيادة الطاقية في البلاد كلهم مرهونين للخارج. ولهذا السيادة تعمل بناس، ناس وطنيين، ناس صادقين، ناس يحبوا بلادهم، اللي تكون عندها سيدة على. احنا يلزم نفهموا حاجة، خلينا روحنا مرهونين للخارج، ما عملناش مصفات نفط متاع بنزرة انتهات عندها سنوات وانتهت وتو حاليا ما تخدم كان بترول اللي هو رديء جدا من أذربيجان، وقاعدين يخسروا في أموال كبيرة. وتونس كيف معناها اليوم في الطاقة مربوطة 14% من الجزائر، وعندها 48 وتوصل حتى 50% من الغاز مع الجزائر. اللي احنا الغاز متاعنا مش قاعدين نجو فيه.
0: احنا عندنا مناطق اصلا فيها احتياطي كبير برشا، انا احتياطي يضاهي حتى بعض الدول النفطية الكبرى.
1: دولة كبرى في انتاج الغاز، ودولة معناها هامة في انتاج البترول. لكن المنطقة اللي عندنا، المناطق اللي تستغل فيها دول أخرى، احنا تشق تونس كام من الشمال للجنوب واحنا ما استغلوهاش، على خاطر ما عندناش بيئة، عندنا بيئة فاسدة. والشركات المهمة والشركات اللي تحترم نفسها ما تدخلش في التلاعب هذا.
0: نعم.
1: ودي كان الشركات المافيوزية والشركات الفاسدة وشركات عندها أبعاد سياسية وبعاد
0: نحكيه على شركات خاصة العبرة للقارات نعرفوها، وأنه هذه الشركات وحكينا عليها قبل كنت تذكر في ملف أنه تتحكم حتى في مسائر الشعوب، وعبرة هي اسمها فيها عبرة للقارات. سيري ده خلينا نحكيه الآن على البدائل الاستراتيجية. كما قلت أنت سيادتك بدينا نحكيه على مسألة الانتقال الطاقي أو استغلال الطاقات المجددة، وخاصة الشمس متاعنا. يعني إذا كان مش نعود نفس الغلطة متاع الطاقة وعلى مستوى استغلال النفط ولا الغاز، إذا كيف خيبة المسعى قدامنا 5 سنين حتى نوصل 2031، حسب رأيك شنية السيناريوهات المطروحة قانونيا وفنيا، هل يتم التفويت فيه والغلق النهائي؟ خلينا نحكي وزادة كيف اليوم أمام العجز الطاقي، كيفية حوكمة استغلال الطاقات المتجددة اليوم في تونس. سيدة مأمون،
1: الإنسان اللي من الجمش يعمل حوكمة بالناس اللي هي فسدت، الناس اللي خرجت،
0: خلينا نحكي نظريا اليوم، نظريا
1: الناس اللي خرجت قوموا كل شيء بالقانون. انت وقت الانسان يطبق في قانون شكون عنده؟
0: يعني تقول انت مراجعه التشريعات جذريا اليوم اول خطوه لازم نقوم بها.
1: قلت لك وقت اللي عملت مجله المحروقات تونس دخلت في العجز الطاقي.
0: نعم.
1: وقت اللي عملنا مجله المناجم، كنا في مجله المناجم كان في تونس في الميزانيه فما ذهب فما فضه وفما زنك وفما رصاص وفما كذا، تسمعوش بحاجه اليوم في الميزانيه؟
0: نعم.
1: دونك البترول موجود في الميزانية كيقدموه مجلس النواب؟
0: لا، هم قالوا الأول مرة ما يتقدمش.
1: معناها احنا يلزم تفهم وقت حاجة اللي هي معناها تابو، معناها مسكوت عنها، واللي هي ما تتداولش، هذه راي فيها عدم حوكمة.
0: نعم.
1: القانون أول حاجة في أي حوكمة يلزم قانون اللي هو شفاف وقانون اللي هو معناها واضح للجميع، ما فيش مسالك اللي تنجم تتلعب به. تونس أول حاجة تعمل مصفات نفط باش هي ما عاد تصدر نفطها، وعندها الإمكانيات الكل باش تعمل الشيء هذا، وعندها المناطق الصخيرة موجودة، جزيرة موجودة فهمتني، والجيران متاعها كلها منطقة بترولية، دونك تنجم تكون كما روتردام، تنجم تكون كما سنغافورة، كما غيره، كما كذا، تعود منطقة اللي هي مصافي نفط، تكون عندنا استقلال ذات معناها طاقي تام. بالنسبة للمحروقات، ثاني حاجة بالنسبة لكل ما هو الطاقات متجددة، القانون وقت عمل صارت معركة في البرلمان وقتها، أنا شخصيا ومشيت حتى في البرلمان وقدمنا، لكن التغييرات اللي صارت في تونس وفي البرلمان والانتخابات وغيره،
0: عدم الاستقرار خلينا نقول،
1: جابت جماعة عدم جابت ناس، بالعكس زادت دخلتنا في مشكل أكبر، أنه فوتت علينا فرصة، أنه الشمس متاعنا كما ضيعنا البترول متاعنا، كما ضيعنا الغاز متاعنا، اليوم بنضيعوا في الشمس متاعنا. وبالقوانين، القوانين أنه ما سماش كلمة ثروات وطنية. ثروات هذه معناها إلهية، معناها ربانية، من السماء جاية، اللي هي عند ماما بالنسبة لماما ما تخصش تونس، تخص العالم، والعالم كامل ينجم يستغلها ويستعملها. احنا وين باش تكون؟ باش تكون ينصب لك طاقة بالأموال الصعبة. احنا عناش دوفيز باش نخلصوا به، احنا نخلصوا في الشركات شمس، نحنا ندفعوا أموال معناها دوفيز باش احنا نضو بها. احنا ما عندناش دوفيز، ولهذا كيفاش باش نخلص؟ علاش ما تعملهاش ستاك ولا يعمل شركه وطنيه بالدينار؟
0: نعم.
1: واللي هو ممكن.
0: نعم.
1: ولهذا شكون اللي نص على هذا؟ هم الناس اللي كانوا في اصحاب، هم كانوا في بنوك اجنبيه في الخارج، وكانوا في شركات اجنبيه في الخارج، واليوم يخدموا في شركات اجنبيه، وهم اللي مستولين على القطاع، وهم اللي نفذوا في السياسه نتاعهم. انتوا بتعرفوا المهدي جمعه، تعرفوا نضال الفلي، تعرفوا وزير المستشار الان نتاع الانتقال الطاقي، وين كانوا هذوما؟ هذوما ما كانوش في تونس، هذوما كانوا في شركات وفي لوبيات كبيرة. اليوم كي جاوا لتونس ينفذوا في اللوبيات، ينفذوا في استراتيجيات متاع أخرى، مش استراتيجيات وطنية.
0: واضح.
1: ولهذا الانتاج وين؟ وقت تشوف نذكر في الأسماء باش الناس تفيق.
0: نعم.
1: الناس تفيق، شوفوا وزارة الصناعة كل محكومين وأربين جلهم.
0: خلينا في نقطة أخيرة، لأنه تقريبا مازال دقيقة ونص سيريدا، إذا كان نحكيه اليوم على هذا التقرير كما قلنا اللي هو تقرير رسمي حول وضعية عش تاروت، هل هو تقريبا جرس إنذار لنهاية نموذج كامل اعتمدنا عليه منذ السبعينات؟ وشنية رسالة اللي توجهها اليوم لصناع على القرار بخصوص كما قلت سيادتك حوكمة الثروات الطبيعية؟
1: أول حاجة إعادة النظر في المنظومة هذه كاملة، وهذوما رغم الناس هذوما اللي أنا نعرفهم شخصيا معناها من سنوات من بلقيبة ابن علي لليوم، هم نفسهم موجودين، هم اللي عملوا الاتفاقيات بيرينك تاع بيتروفاك، هم اللي عملوا، وتعرفوا انتم طرابلسيه عملوا، تعرفوا اللي هم نفسهم اللي هم قاعدين مواصلين. دونك انت تعمل ثوره وتعمل تغيير باش بالناس اللي هي دمرت وفزت وهلكت وغزرقت ونابت.
0: نعم سيدي، ده اخر كلمه لكل المستمعين سمعوا لنا خاطر وقت الاذان، اخر كلمه.
1: اخر كلمه يلزم اعاده النظر في كل الهيكل كامل بتاع الإشراف في تونس على الطاقة والمناجم والثروات الطبيعية والثروات المتجددة.
0: واضح.
1: ومعرفة اللي مصلحة الوطن قبل الجميع.
0: شكرا ليك سيدة مأمون الخبير الدولي في الطاقة، بعد قليل وصل المشوار في الجزء الثاني من زوم اليوم.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: نص نهار و36 دقيقة، ما زلتم في متابعة زوم اليوم عبر موجات إذاعة صفاقس الجانب الجيوسياسي. ننطلق فيه مباشرة الآن، والعنوان يقول: أمريكا بين حربين، حرب الصواريخ في إيران وحرب الأصوات في الداخل. اليوم أمريكا تعيش في حربين في نفس التوقيت، في الخارج حرب مع إيران، ما زالت تتأرجح بين وقف إطلاق النار هش بوساطة قطرية عمانية وتهديد بإغلاق مضيق هرمز اللي يعدي تقريبا 20% من بترول العالم، وفي الداخل حرب أخرى أخطر سياسيا وتقريبا حرب باردة. أقل من 100 يوم على انتخابات الكونغرس، وإدارة ترامب تمشي للمحكمة العليا باش تقيد التصويت بالبريد، وسعر البنزين في أمريكا أصبح يعني باهظ جدا، يمكن يحسم مسألة الانتخابات. معنا الآن مباشرة الخبير في الأمن القومي الأمريكي الأستاذ زياد صافي، معنا مباشرة عبر الفيديو. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد.
1: أهلا وسهلا فيك، وتحية لأهل تونس وللمستمعين.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ زياد، وأكيد اعتدنا أنه الحوارات معك دائما تكون حوارات الصراحة بالأساس، وتكون براغماتية على مستوى التعاطي مع كل الأوجه والزوايا. الحرب اللي تقريبا اليوم إن صح التعبير تؤلم جيب المواطنين على الصعيد الدولي بصفة عامة. أستاذ، الصحافة الأمريكية تحكي في هذه الأيام أول حرب على حزب واحد بالأساس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ديمقراطيين رافضين تمويل حرب إيران. هل هذا صحيح؟ وعليش الحرب هذه إلى حد الآن ما حاولتش أن يتلم القرار الأمريكي على وحدة وحدة أو على صف واحد؟
1: نعم، أولا لكي إيران من 47 سنة it's poking the bear أو تتحركش في الدب الأمريكي، عندما خطفوا الدبلوماسيين الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران ب79، وبعد تفجيرات بيروت ب83، وبعد تفجيرات المنطقة الشرقية بالسعودية وبالكويت وحتى بالعراق وحتى بأفغانستان، كل الرؤساء الجمهورية من كارتر لريغان لبيل كلينتون حتى لجورج بوش البعي والابن وأوباما، كلهم تقريبا ما حدا كان يريد التعاطي مع هذا الخطر إذا بدك الإيراني. الرئيس أوباما حاول بالأول بمكان ما تطويق إيران أو احتوائها عبر الاتفاق، بس شفنا النتيجة ماذا كانت. النتيجة كانت إيران التفت على الاتفاق النووي ومنعت المراقبين الدولية. رئيس ترامب يحاول تغيير السلوك رويدا يخلق إذا بدك مثل تحالف دولي شوي شوي، ناتو عم بيصيروا ضد إيران، حتى باكستان الوسيط عم بتصير ضد إيران، حتى دول الخليج رويدا تقترب أكثر للخط الأمريكي للتعامل مع إيران. بالداخل الأمريكي نفس الشيء، يعني عندك حزبين حاكمين في الولايات المتحدة، الديمقراط والجمهورية. الديمقراط يفضلون احتواء إيران، لا يريدون الحروب، وهذا اليسار إذا بدك في الولايات المتحدة. اليمين في الولايات المتحدة مع الرئيس ترامب يفضل أكثر انتهاء من هذا الملف. لكن القيادات العسكرية في الولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حرب أخرى على الأرض، لأنها تبعدها كثيرا عن الساحة الصينية. يعني الخطر الحقيقي للولايات المتحدة ليست إيران، ليست روسيا، ليست كوريا الشمالية، هي الصين. وتخاف الولايات المتحدة أن تكون أجريسيف أكثر مع إيران ويفرض هذا النظام، ساعتها تتورط بجنود على الأرض لعشرين سنة القادمة. بهذا الوقت بتكون الصين، هذا الوقت الكافي للصين للصعود والسيطرة بمنطقة بحر الصين.
0: نعم.
1: هلأ الحزب الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي والجمهوري الكونغرس أعطوا الرئيس ترامب يمكن 90 مليار دولار، هو صار فيه لحد هلأ 36 مليار، أعطوه يمكن 90 مليار. لا أعتقد هذا سيكون كافيا، بس هذا كافيا مع هذا الرئيس لإكمال سياسة تغيير السلوك، تغيير سلوك الإيران وتغيير سلوك الحلفاء تجاه إيران، وسيكمل بالضغط الاقتصادي اللي هو مهول على إيران. يعني كل مليونين ريال دولار واحد أموال المودعون بإيران مجمدة، ولا يقدروا أن يسحبوا أكثر من دولار ونص، وعندهم الأمن الغذائي يتبدد، يعني عندهم احتياجات يمكن الغذاء لثلاثة أشهر لقدام. بس بتصور الضربات العسكرية هي أكثر مثل جراحية لحثهم للعودة إلى الطاولة وللقبول بتفتيش النووي يعني لمناطقهم النووية.
0: نعم إذا أستاذ زياد، إذا كان نحكي من هذه الزاوية، اليوم المفاوضات التي تتم ولا زالت بوساطة قطرية ومصرية وعمانية وتدعو طبعا إلى تواصل مواصلة وقف إطلاق النار، هل هو فعلا اليوم هذا الوقف خلينا نقول نحن خطوة تكتيكية حتى نصل للانتخابات اللي تستنى فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويستنى فيها الرئيس الأمريكي ترامب، أم هي فعلا بداية نهاية الحرب؟
1: لا أعتقد أنها بداية نهاية الحرب. هذا النظام في إيران لا يمكنه التخلي عن النووي، لديه ما يكفي من النووي المطمر تحت الأرض من أجل صنع 10 قنابل نووية، ولديه الصواريخ الباليستية. شفنا صواريخ باليستية عم يستعملها حتى دييغو غارسيا 4100 كيلو.
0: هل هناك تقارير رسمية على يعني من واقع التكتيكي بالنسبة لإيران، أم هو مجرد تخمين؟
1: نعم وكالة الطاقة الدولية قالت أنه إيران لديها 465 كيلو مخصب فوق 60%، ولديها تريسز أو آثار فوق 90%. إذا بنتذكر بالحرب العالمية الثانية بالإمبلي بالقنابل النووية اللي استعملتها الولايات المتحدة باليابان، كان 60% معظم القنبلة النووية 60% منها مخصب نووي، وقسم صغير منها بس مخصب للتسعين، يعني 80-90% من القنبلة النووية كانت يلي اسمها الفات بوي بالحرب العالمية الثانية. هلأ منا كتير فعالة كانت إذا كانت 60% مخصبة بس تنعد قنبلة نووية. هلأ الولايات المتحدة هلأ لأنه شافت كل ما يعلى سعر النفط فوق 110 دولار، ترامب يقبل أي مفاوضات ليوطي، صار عملها 4-5 مرات، صار موطى الأسعار النفط نزلنا لسعر 80 دولار. وبنفس الوقت بيشوف مين بعد في دول بعدها مقتنعة أنه إيران ممكن تقبل بكشف عن المواقع النووية. يعني مرة الماضية باكستان كانت منخرطة بهذا المسار، شوية باكستان لم تعد تقتنع، انتقلت مع السعودية ضد إيران. حتى تركيا لما كان الرئيس ترامب بتركيا، تركيا لم تقل أي شيء، بالعكس عم بتصير أقرب وأقرب للناتو. أكيد تركيا لها دور في تغيير النظام بالمستقبل،
0: ومعروف أن الرئيس التركي براغماتي بالأساس، يعني ما يهمه بالأساس هو المصلحة التركية، مصلحة الوطن.
1: نعم يمكن، وخاصة لما قالوا له أنه رح يعطوه F-35. حتى شفنا بدول الناتو يلي صرح رئيس الناتو من تركيا شو قال، قال أنه الولايات المتحدة معها حق كانت بضرب إيران لأنه إيران خالفت وثيقة التفاهم. وحتى إذا بتشوف البيانات والتصاريح الفرنسية يعني عم بتصير عدائية أكتر تجاه إيران، استدعوا السفير الفرنسي الإيراني، اعتقلوا 2 من الموظفين السفارة. نفس الشيء مع بريطانيا، يعني نقترب روايدا بتصور من خلق تحالف دولي مثل على غرار ما فعلت الولايات المتحدة بحرب الخليج الثانية.
0: أوكي خلينا الآن نرجع للداخل الأمريكي. استطلاعات رويترز تقول أنه 67% تقريبا من الأمريكان ليسوا راضيين على الوضع الاقتصادي، سعر البنزين هو المؤشر رقم واحد. هل الانتخابات الجاية يعني بش يكون فيها استفتاء على سعر البنزين أكثر من كونه على ترامب؟ هذا إضافة للترتيب اللي قام باتخاذها ترامب في مخصة طلب من المحكمة العليا تقييد التصويت بالبريد على مستوى البلاد الكل، وقانون السيف أكت المطروح. هل أحنا قدام محاولة لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية الأمريكية أستاذ زياد؟
1: لكن نعم، هذا الشيء ليس جديد. أحزاب تحاول إذا بدك إعادة رسم الخرائط الانتخابات لما كانوا بالسلطة، حاولوا بيحاولوا مثلا بالولايات يغيروا مكان إذا بدك البقعة الجغرافية يحطوا أكتر أقليات يلي بيصوتوا لهم، أو يحطوا أكتر يسار يلي بيكونوا معهم، أو يحطوا أكتر مهاجرين من اللي بيصوتوا معهم. الواحد تيفهم شو عم يعمل ترامب، معظم المهاجرين يصوتوا للديمقراطس، ومشين هيك هو إذا بدك أجريسيف مع المهاجرين، ومش كل المهاجرين يعني المهاجرين يلي بيكونوا متعلمين، يلي بيكونوا أطباء مهندسون بيكونوا أقرب للجمهورية، لأنه يعملون لا يريدون دفع ضرائب كثير، ولا يريدون أن يدفعوا ضرائب للأشخاص التي لا تعمل. الديمقراط قريبين كتير الديمقراط للأنظمة العربية، كيف يعني بياخدوا ضرائب من الأغنياء بقية العالم بيوزعوها على الفقراء تيخلوا العالم تكون ريلاينت أو تكون منتكلة على الدولة، وهيك بيقدروا بيربحوا الانتخابات. هلأ بالأعداد الانتخابات الديمقراط عطول عندهم ناخبين أكتر بكتير من الجمهورية، يعني هي يمكن 30 مليون جمهوري، يمكن 32 مليون ديمقراطي، ويمكن شي 30 مليون مستقلين. بس معظم المستقلين يميلون عادة للديمقراط. بس هو ماذا يحاول أن يفعل لما بيطلب الفوتر اي دي؟ أنت بتعرف الفقراء يعني، أو اللي بيكونوا ليسوا منظمين، بيكونوا نهار الانتخابات يا they don't show up، ما بيوعوا بكير، ما بروحوا بيصوتوا لعدة أسباب، لأنه فوضجية، أو اثنين إشياء بسيطة مثل يكون معه اي دي، أو حتى يعني بتونس بدك تصوتي مش لازم يكون معك بطاقة هوية. وبعرف ليه هذا موضوع، يعني ليه هذا موضوع أساسي، لأنه هيدي الأشخاص كتير منا مش قادرة يكون معه بطاقة هوية، لأنه عليها يمكن أحكام قانونية، أو هن ناس أو ساحبين لما مثلا بطاقة الهوية يمكن كانوا سكرانين ومش قادرين يسوقوا. هيدي الأمور يعني الديمقراط بيجمعوا كل هالعالم، يسار ناس عليها أحكام، مهاجرين لا تعمل، وكلهم بيجيشوهم تيصوتوا. الجمهورية هو إذا بدك العصب، سلسلة الظهر تبع أمريكا، البروتستان إذا بدك أكتر شيء، وأكيد معهم شوية العرب يلي يعملوا حافظون أكتر دينيا. يعني
0: على الأقل فهمنا شوية النسيج الديمقراطي والاجتماعي الديمقراطي السياسي، كذلك التركيبة على مستوى التصويت كيف يمكن التحكم فيها على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. في شق آخر أو في زاوية أخرى، البنتاغون تقول أنه سوف تؤجل صرف مساعدات أوكرانيا ل 2029. هل هذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية بدلت وجهتها من خلال عدم المراهنة في هذه الفترة على أوكرانيا، لكن سوف تراهن أو سوف تقوم بتمويل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط؟
1: نعم، لكن البنتاغون كان عنده نقص بالذخائر، ولا يريدون أن يسحبوا من تياتر تبع آسيا أو من المسرح آسيا مقابل الصين معدات وصواريخ

0: ببحر قزوين يلي كانت روسيا تبعت صواريخ أو تبعت معدات لإيران ضربتها تتفرج اللينك يعني تتفرج إذا بدك الرابط بين روسيا وبين أوكرانيا. كنت حكيها معك قبل يمكن الاسم قلت صواريخ الأمور التي بتجي من روسيا بحر قزوين وبتجي الرقائق من الصين عبر بحر قزوين وعبر أفغانستان وهيدي الأمور
1: هي. نعم لو أنت مستشار اليوم بالنسبة للأمن الدولي بصفة عامة، هل يجب تغيير دبلوماسيات الدول الضعيفة اليوم، الدول التي لا تستطيع حماية نفسها أمام كل المتغيرات اليوم؟ لا نتحدث فقط على المتغيرات الجيوسياسية أستاذ زياد صافي، بل المتغيرات الجيوسياسية والجيوإقتصادية التي تحدث عنها منتدى دافوس تقريبا في آخر تقرير كان في الأسبوع الماضي.
0: نعم ليكي، المنطقة الشرق الأوسط تعاني من سرديات يسارية من الاتحاد السوفيتي مدمرة على طول، فيها كتير إذا بدك مؤامرة وفيها سرديات خطأ عن الغرب عن الولايات المتحدة وفيها سرديات خطأ عن روسيا وعن الصين وعن هذه الدول.
1: نعم
0: وأصلا الدول يلي متحالفة مع الولايات المتحدة بالعالم عم بتصير فقيرة أكثر وغير قادرة على الدفاع عن نفسها. يعني حتى مثلا أوروبا التي لا تقدر مثلا مثل إسبانيا لا تقدر أن تتسلح بقدر 3% من الجي دي بي تبعها، أو حتى بعض دول الخليج لم يعد بمقدارها التسلح.
1: نعم.
0: لأنه سعر البترول واطي. أكيد لازم يكون في تغييرات ولازم يعني حذف من الذاكرة الجماعية كل الأفكار المدمرة يلي عصفت بدول الشرق الأوسط يمكن من وراء يمكن المشكل الفلسطيني الإسرائيلي يلي خلق إذا بدك جيش الإسلام السياسي، جيش الحركات الوطنية، جيش الحركات العربية، جيش الحركات اليسارية بالمنطقة، كلها صارت مثل على مقاومة على إسلام سياسي على، وهيدي الأمور دمرت وأخرت نمو هذه الدول كلها. وحتى هذه الدول يعني لديها خارج دولها رهيبة، يعني من المغرب تتوصل على تركيا. يعني لا يكون هذه الأعداد المهولة من المهاجرين مثلا من شمال أفريقيا من لبنان من فلسطين، حتى إسرائيل لديها هجرة كل سنة، يعني عدد السكان حتى السكان اليهود يهاجرون من إسرائيل. معناتها ليش؟ هيدي نتيجة الحروب، هيدي نتيجة الإنفاق على التسلح، هيدي نتيجة الأفكار المدمرة.
1: نعم.
0: الشعوب بالآخر لا يمكن أن تضيع حياتها تخرج بالسفن وتذهب إلى أوروبا أو إلى الغرب. الغريب أنه القليل منهم جدا يذهب إلى الدول العربية، معظمهم يهاجر
1: الدول. نعم. نحو الجزء الشمالي من الكرة الأرضية بالأساس، وهو الجدل. نعم. الموجود بين دول الشمال ودول الجنوب للأسف ما زال متواصل.
0: نعم. والغريب أنه يعني المؤامرات كلها بالدول العربية أنه هذه الدول هي التي ضعفتنا فقرتنا ونذهب تجاهها، يعني في انفصام بالشخصية رهيب بدل ما
1: سوف نعود لهذه النقطة يعني مرة أخرى في حوار خاص. لما اليوم الدول العربية يعني ضغط كبير وتحديات، لما دائما الحروب موجودة تقريبا في العالم العربي بالأساس، يعني هناك عديد الأسئلة التي تطرح نفسها ويتطلب ذلك حوار خاص بها بالأساس. أستاذي، إذن ما زلنا سوف نعيش على إيقاع الحرب لفترات مقبلة، هل سوف تطول أم ستقصر أم سيكون هناك تحدي على مستوى التحديات الاقتصادية بالأساس أمام القطبين المعسكر الشرقي والغربي وبالأساس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ رجاء في دقيقة.
0: نعم، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الولايات نجحت باستنزاف إيران، تضرب أينما تريد متى تريد من تريد، بتصور رايحين على تغيير النظام لكن ليس في هذا العهد، في العهد المقبل. الإدارة الأمريكية أو الجيش أو الأجهزة في الولايات المتحدة

0: المتحدة تحاول عدم زج الولايات المتحدة على الأرض في إيران، وتخاف أن تنكسر إيران بين يديها لأنها ستكون مجبرة على وضع جيش على الأرض، وهذا يأخذها بعيدا عن هدفها الأساسي الذي هو الصين. لذلك الولايات المتحدة كانت تشجع أوروبا على التسلح ودعم أوكرانيا لتتفرغ إلى الصين. للأسف جرت الولايات المتحدة لحرب في إيران بدعم من الصين ومن روسيا. بس تخلص الولايات المتحدة من إيران ستذهب مجددا إلى الصين أين يجب أن تركز.
1: واضح جدا، وخاصة هناك النظرة سوف تكون على الضغوطات الموجودة في بحر الصين، وخاصة الصراع الأمريكي الصيني المواجه مباشرة على مستوى تايوان أو السيطرة على تايوان بالأساس. ومن يتحدث على تايوان أكيد يتحدث على الرقائق و يعني صناعة الجيل الجديد، الجيل الخامس بالأساس. شكرا لك أستاذ زيد صافي الخبير في الأمن القومي الأمريكي على مستوى هذا الحوار الذي كان معنا عبر موجة داسفيقس في زون اليوم. شكرا، ألف شكر.
0: شكرا لك،
1: الله خيرك. هكا وصلنا نهاية مشوارنا، تحية كل الفريق اللي كان معكم في العديد والتقديم والمؤنسة فاطمة مقني القادري، فيصل المرزوق على مستوى الإخراج الإذاعي، معكم طارق بكور ويسرى الغرب على مستوى الإخراج المرئي. نلتقي دائما إن شاء الله على خير. هذا الوطن، إلى اللقاء. وانا

0: مرحبا بكم. المجلس المحلي بصفاقس يعتبر أن حجج ممثلي مشروع تبرورة بعدم إمكانية فتح الشاطئ لا تستقيم أمام حق المواطن في الملك العمومي البحري. الديوان الوطني للمياه يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ويدعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات. في ظاهرة اليوم نرصد تفاعل المواطن مع قرار السماح بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية في المنازل. وفي العالم الاحتلال الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته وقيوده العسكرية المفروضة على حركة فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. ولقاء مرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو مع دخول حرب إيران مرحلة حاسمة. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. السماء عامة قليلة السحب وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بناء على هذه التوقعات تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. في متابعة ظهيرة اليوم أكد ممثلو مشروع تبرورة في صفاقس أن فتح الشاطئ يظل قرارا مركزيا ولا يدخل ضمن صلاحيتهم لرفع الحواجز أو اتخاذ قرار الفتح. وأوضحوا خلال جلسة مع أعضاء المجلس الجهوي بصفاقس وممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب أعداد دراسة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة التجهيز لتأمين تجهيزات المشروع، وهو ما يستوجب مراسلة الوزارة وعقد جلسة لرصد الاعتمادات وللتعرف على نتائج المفاوضات مع المستثمر السعودي. رئيس المجلس المحلي بصفاقس إبراهيم بوعصيدة انتقد في تصريح للأخبار رد ممثلي مشروع تبرورة، واعتبر أن حجج ممثليه بمنع فتح الشاطئ لا تستقيم مع حق المواطن في جهة صفاقس في الملك العمومي البحري.
1: يعني نحكي في مخرجة الجلسة، أجمع أغلب أعضاء المجلس الجهوي على حق الجهة في شواطئها وتطبيق القانون. خلال الجلسة أكد ممثل مشروع تبرورة أن قرار فتح الشاطئ ورفع الحواجز يبقى قرار مركزيا، وأن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب ورصد الاعتمادات وهي حجة لا تستقيم من قبل وزارة التجهيز لتأمين، وهو ما يستوجب حسب الشركة مراسلة الوزارة لعقد جلسة عمل لرصد الاعتمادات المتعلقة بفتح الشاطئ وللتعرف على نتائج المفاوضات مع المستثمر السعودي. وأعتقد أن شركة تبرورة كان من واجبها القيام بإجراءات حماية تجهيزاتها وفصلها عن الملك عموم البحر منذ سنوات، ولا تعرقل وصول المواطنين إلى شواطئهم. وهنا عدم التعلل بحجة وهي حماية التجهيزات، بل كان عندنا بحر سيدي منصور نعم، وفي جات الدولة استصلحته وصرفت عليه مليارات. الدولة توها تقول لك أنا ما نعطيك البحر بتي على شركة خاصة تبرورة إلا من بيع ولا رجع فلوسي، وهذا مش موضوع. لكن حتى احنا من حقنا البحر للجميع، تعمل تعلى بالسكننا البحر حتى يجي مستثمر، احنا محاتش نصبر، هذا مطلب للجميع. أخيرا أتوجه إلى السلطة الجهوية المعنية بالموضوع إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في الأيام القادمة للفتح الفوري للشواطئ، وعلى الشركة تحمل مسؤوليتها في حماية تجهيزاتها. راو شخصية من غدوة نجم يدخل شاطئ تبرورة لوكان نحيو الحواجز والخنادق من غير ما نمشيو للمركز بالتعلم تاع شاطئ تبرورة، هذا قرار نجم يكون قرار محلي. احنا عملنا اللي علينا وإن شاء الله نتوافق، وإن شاء الله الشركة تستجيب لطلباتنا تحط لنا البحر للمستفيد.
0: في موضوع آخر أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وضحت أنه تم خلال الفترة الماضية تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن ما يتداول بشأن نقص المياه يعد أزمة مفتعلة، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.
2: طمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة، مع زادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة. لهنا سبب ضغط على بعض الماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا، رغم من المستحسن حسب حتى الرأي الطبي يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية. تقريبا مع 2026 من اكثر مواسم الذروه اللي دخلنا باريحيه لموسم الصيف، هذيك علاش نقول ما فماش نقص فعلا. انا واحده من الناس عندي 20 سنه نخدم في الاوفيس، كل عام عندنا انقطاعات تاع الكهرباء ونتعاملوا معها. القطاعات هذوما احنا ما فاجئوناش، خليو المخزون التعديل في حدود 70 مليون لتر، استهلكنا منه حاليا 40 مليون. كما نقولوا توا احنا عندنا غلق مضيق هرمز اللي عنده مده، دبوس البلاستيك اللي احنا نشريوها واللي فيها الماء هي تقريبا موارده بنسبه 90%. يصير انه ما فماش وفره الماده هذه، شكون تاخذ الكوموند نتاعك شهر تولي تاخوها في شهرين. الحمد لله نعاود نقول اللي احنا المنتجين نتاعنا كانوا متهيئين، مكثر التكاليف تمشي في القاروره المورده، قاروره لتر ونص تخرج من المعمل في حدود 620 ملي. طمنوا الناس فماش زياده في الاسعار ولا نيه لنا في ذلك، المياه المعلبه متوفره، دونك ما فماش علاش نخافوا وما فماش علاش تسيبنا نقول انا حاله الهلع الاستهلاكي معناتها. وماذا بينا نستقيوا مصادرنا؟ يلسف في كلمه في الفيسبوك يقول لك ما فماش ماء، وتشوف اللهفه وتشوف الناس كيفاش تقبل بصفه مهوله وبصفه مبالغ فيها على اقتناء المياه المعلبه.
0: من تداعيات موجة الحر الأخيرة كذلك، قرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز السماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية، وما يزال محل تفاعل التونسيين، فهل سيساهموا في تخفيف أزمة الكهرباء بالبلاد وما الحلول الأخرى لحل هذه الأزمة؟ روبورتاج زور الحبيب.
3: البطاريات وهذا الجينراتور البطاريات وما تبعها
4: هي بيا افيكاس سورتو مع قصان الضوء نورمالمون بارفيت،
3: هي كفكره طيبه وخارقه العاده.
5: لازم على الاقل نعاونوا ستيك نخزنوا احنا الطاقه من الشمس، مش نعاونوا ستيك
6: نورمالمون. حاجه كيف ما هذه رانا فكرنا فيها من قبل العام اللي فات والعام اللي فات، فما تحذيرات للصيف، نعرفوا الصيف ما استهلك اكثر للماء وللضوء، لكن مش مشكله يعني هذا باين فيه يكون ان شاء الله يكون حل باهي.
3: فكره طيبه مالوريزمون جات مؤخر شوي حقها من بكري،
6: نتصور اللي هي جات في وقت متاخر. ديما تونس معناتها ما تجيب اصلاح كان بعد ما تصير الكارثه
4: معناتها باهيه بالنسبه لبرشا عبيد، ودايوغ برشا عبيد قاعدين مركبينها.
5: الطاقه البديله الطاقه الشمسيه معناتها لازم احسن حل.
6: تبقى مانيش فاهمين شنو هي بالضبط العمليه هذه. نعرفوا اللي الطاقه الشمسيه اللي بانو سولير موجودين، ونعرفوا اللي هما يتكلفوا شويه في البطاريه. الحقيقه انا كمواطن مانيش فاهمها بالضبط شنو هي
5: الوضع اللي شفناه في الجمعه هذه. أحسن حل بطارية زي ما لتخزين الطاقة
3: تظهر لي مكلفة على المواطن البسيط، مش الناس كل مش تعملها. صحيح فكرة طيبة وحديثة أما تظهر لي مكلفة شوي. ما نسمى نورمال موستيك تعطي قروض باش تعملوا هكا، ما نقولوش الدولة أما نقولوا ستيك تعطي قروض.
0: نيابيا، بدأ مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة تتواصل الأيام المقبلة للنظر في عدد من مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان بين تونس وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والإعلان كذلك عن اختتام الدورة العادية البرلمانية الرابعة. وخصص نقاش الفترة الصباحية اليوم لاتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة بقرض يبلغ 110 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للتشريح بالضغط العالي للمياه المستعملة، وهو ما يوضحه النائب رئيس لجنة المالية بالمجلس ماهر الكتاري.
7: قرض هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعباو في الكمين، يظهر لي 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين تشري الفلتر متاع الماء، لأنه الفوسفات يستعمل المياه الجوفية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه النسبة متاعها بين 40 و 50%، باش نتعد بالاستثمار هذايا الى نسبة 90%، وكذلك نقص من استعمال المياه الجوفية، وهذا ما هي الا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كل كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بالسلك سلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة المبتدأ من 5 إلى 24 من أوت. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها أن المناظرة مفتوحة للمترشحين الذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو أحرزوا شهادة تكوين معادلة لهذا المستوى، مع توفر جملة من الشروط القانونية والبلد والبدنية، من بينها التمتع بالجنسية التونسية وأن يتراوح سن المترشح بين 20 و 24 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التمتع ببعض الاستثناءات القانونية المتعلقة بالسن. كما يشترط أن لا يقل طول المترشح عن 1.70 متر، وأن تكون حدة بصره لا تقل عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر، وأن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض، إضافة إلى قدرته على العمل ليلا ونهارا بكامل تراب الجمهورية. نأتي إلى أنبائنا العربية والعالمية. قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عربدتها في الضفة الغربية المحتلة، وسرعت في نسق اقتحاماتها للمدن هناك، ومنها نابلس وقلقيلية وطول كرم ورام الله وأريحة، مع تصعيد وتجديد في الاعتداءات والقيود العسكرية المفروضة على حركة المواطنين. وقبل قليل أصدر وزير الحرب الصهيوني تعليمات بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة. وفي قطاع غزة ارتفعت حصيلة شهداء الأبيض الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 73,333 بعد تسجيل 4 شهداء خلال 24 ساعة الماضية. تزامنا مع هذه التطورات، أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى ذلك يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في وقت تمر فيه حرب إيران بمرحلة حاسمة. ويزور نتنياهو واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور ديلينسي غراهام الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب. وفي شأن متصل، كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن نتنياهو سيعرض خلال اجتماعه المرتقب بالرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية محدثة عن جبل الفأس في إيران. وفي بقية الأنباء، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم شقة سكنية في بلدة النبطية جنوبية لبنان، كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير ونسف لمبان في بلدات حدودية. تأتي هذه الاعتداءات رغم اتفاق صيغة الإطار الموقع بين تل أبيب وبيروت. أخيرا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي في تصعيد أوقع قتلى وجرحى على جانبي الحدود، فيما تعرضت منطقة موسكو لهجوم بمئات المسيرات بحسب مسؤولين من البلدين. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، المجلس المحلي في صفاقس يعتبر أن حجج ممثلي مشروع تبرورة بعدم إمكانية فتح الشاطئ لا تستقيم أمام حق المواطن في الملك العمومي البحري. الديوان الوطني للمياه يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة، ويدعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات. في ظاهرة اليوم رصدنا تفاعل المواطن مع قرار السماح بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية في المنازل. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته وقيوده العسكرية المفروضة على حركة فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. ولقاء مرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو مع دخول حرب إيران مرحلة حاسمة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة نستكمل بها فترتنا الأخبارية هذه مع زميلة أنس أربعي. تقبلوا أجمل تحيات موجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة
11: سبور نيوز.

ثاني مواعيدنا الرياضية سبور نيوز، مرحبا بكم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف اليوم عن قائمة تضم أفضل 10 تصديات للحراس خلال منافسات كأس العالم 2026، وضمت القائمة تصديا ممتازا ومميزا للحارس أيمن دحمان خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات، وجاءت اللقطة أثر تسديدة أرضية من المهاجم الياباني آياسي أويدا، غير الدفاع التونسي اتجاهها قبل ما يتدخل دحمان بردة فعل استثنائية وينجح في إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة ومنع الكرة من تجاوز خط المرمى بالكامل في مرة أولى باليد ثم بالساق. كما شمل التصنيف تصديات بارزة لكل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أمام إسبانيا، البرتغالي كوستا أمام إسبانيا، المغربي ياسين بونو خلال ركلات الترجيح أمام هولندا، والإيراني علي رضا أمام بلجيكا. كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن فوز هدف مدافع منتخب الكاب فير سيدني لوبيز كابرال في مرمى الأرجنتين في الدور 32 من كأس العالم، فوز بجائزة أفضل هدف في البطولة. وجاء هدف كابرال خلال مواجهة المنتخبين في الدور 32 عندما أدرك التعادل لمنتخب الكاب فير في الدقيقة 103 من الشوط الإضافي الأول بعد ما راوغ المدافع الأرجنتيني وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى المنتخب الأرجنتيني. هذا ويستعد اللاعب البالغ من العمر 23 عام لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي مع ترابزون سبور بعد الأداء اللافت اللي كان قدمه خلال فعاليات كأس العالم 2026. المكتب الجامعي لكرة القدم يجتمع اليوم للمصادقة رسميا على تعيين معين الشعباني مدرب للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وفي كرة القدم الحدث يوم غد، سحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بداية من 11 متاع الصباح. نذكروا الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى باش تدور يومي 22-23 أوت القادم، في حين ستدور الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الثانية يومي 19-20 سبتمبر القادم. نذكر أيضا أن المكتب الجامعي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع الحكم الدولي الجزائري السابق جمال الحمودي، وذلك لتجديد عقده ومواصلة المهام كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. في أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، الفريق يواصل التحضير لانطلاقة الموسم الجديد من خلال تربص مغلق في سوسة يتواصل لغاية 30 جويليا الجاري بعد ما كانت انطلاقة التربص هذا يوم 22 جويليا. الأولمبي البلجي من المنتظر أن يدخل في تربص تحضير يوم 3 أوت في عين دراهم ليمتد إلى 8 أيام، وذلك استعدادا لبطولة هذا الموسم. فيما يتعلق بالمباريات الودية لم يتم بعد تحديد عددها، لكن أسماء الفرق اللي بيش يواجهها الأولمبي البلجي ما هيش واضحة زادة كيف بالنسبة للفرق اللي بيش يواجهها. إذن الأولمبي البلجي بشكل ودي. إدارة النجم الرياضي الساحلي اتفقت أمس العشية بصفة نهائية مع اللاعب السابق للمنتخب سليم بن عاشور ليكون مساعد مدرب رفقة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. وسبق لي بن عاشور أنه اشغل نفس الخطة في المنتخب الوطني التونسي في أوقات سابقة، كما اشتغل كمدرب لمنتخب الأواسط بالإضافة إلى مهامه في نفس الخطة في النادي الأفريقي منذ سنوات. نشير إلى أنه الإمضاء الرسمي بين النجم الرياضي الساحلي وسليم بن عاشور باش يكون إما اليوم وإلا غدوة على أقصى تقدير. تركيبة الإطار الفني الجديد للاتحاد الرياضي ببنغردين ضمت سفيان الحدوسي كمدرب أول كمساعد المدرب بسام قراجة. من جهة أخرى اتفقت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردين مع أشرف المغربي كمعد بدني، علي المفتاحي كمدرب حراس، فيما تم تعيين كريم الرزقي كمحلل أداء. نشير لأن الاتحاد الرياضي ببنغردين كان انطلق منذ الأسبوع الماضي في التحضيرات استعدادا للموسم الجديد. الترجي الجرجيسي باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة بداية من 29 جويليا إلى 8 أوت، باش يخوض خلال الفريق 4 مباريات ودية مع كل من شبة القيروان أمل حمام سوسة النادي الصفاقسي وفريق أربيل العراقي. نذكروا أن الترجي الجرجيسي استأنف التمارين الخاصة به منذ يوم 7 جويليا تحت إشراف المدرب منصف مشارق.
ديما مع اخبار الانديه التونسيه في الاتحاد الرياضي المونستيري. وبعد اجتماع جمع البارح مكونات الاتحاد المونستيري تقرر تعيين هيئه تسييريه جديده تتولى الاشراف على المرحله القادمه. هيئه تسييريه يراسها جمال السقا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد قرعة الادوار التمهيدية للمسابقات الافريقية، حيث ستدور القرعة يوم 6 اوت القادم في مقر الكاف في القاهرة. ونشير لأن الترجي الرياضي التونسي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الاول. للتذكير فان الترجي ونادي الافريقي باش يمثلوا تونس في دوري ابطال افريقيا، ونادي الصفاقسي وترجي جاجيس يمثلوا تونس في كأس الكاف. في الكرة الطائرة وفي البطولة الإفريقية الأصغر تحت 18 عام والمقامة حاليا في مدينة الإسكندرية، منتخب تونس يلعب اليوم الدور نصف النهائي ضد مصر بداية من الأربعاء متاع العشية. وفي صنف الصغريات يواجه اليوم منتخب تونس للكرة الطائرة نظير الكاميروني لحساب الدور النصف النهائي، أيضا لمنافسات بطولة إفريقيا تحت 18 عام في مدينة الإسكندرية. والمقابلة كما قلت تجمع تونس مع الكاميرون انطلقت نص النهار. المنتخب التونسي لكرة السلة يستهل اليوم تحضيراته للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027، وسيتواصل التربص الأول بتونس إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت 2026. نعطيكم برنامج مقابلات منتخب تونس: 27 أوت تونس تلعب مع الكاب فير، 28 أوت تونس تلعب مع الكامرون، 30 أوت تونس تلعب مع جنوب السودان. ونشير لأن القاعة متعددة الاختصاصات برادس تستضيف النافذة الرابعة من تصفية المونديال في الفترة المتروحة بين 27 و30 أوت القادم. في كرة اليد حددت الجامعة التونسية يوم الأربعاء 5 أوت القادم موعد لسحب رزنامة بطولة النخبة للموسم القادم 2026-2027 في مقر الجامعة بداية من الساعة 11. ونذكر أن بطولة النخبة أكابر باش تنطلق رسميا يوم السبت 5 سبتمبر 2026. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن اليوم رسميا عن تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشان بعقد يمتد 4 أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030. ويتولى زيدان المتوج بلقب كأس العالم 1998 مهمة خلافة زميله السابق ديشان اللي قاد المنتخب منذ عام 2012 وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ الدور النهائي في عام 2022. وسيخوض زيدان أول مباراة رسمية مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة عندما يلتقي منتخب فرنسا مع تركيا بتاريخ 25 سبتمبر، ثم بلجيكا يوم 28 سبتمبر قبل مواجهة إيطاليا يوم 2 أكتوبر، ثم بلجيكا مجددا في 5 أكتوبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات فيصل المرزوقي في الإخراج التقني، يسرى الغربي طارق بكور في الإخراج المرئي، وأنس ربيعي كانت معكم في الأعداد والتقديم. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: يا غافل اشعل الضوء واقرأ لفاف إحساسك، وني قبل ما توصل النو واقرأ الغرق في قياسك، من قبل ما توصل للجو ابني على الصح ساسك، ويا حارس الشوق من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. أبيات كلها حكمة تعبر عن خبرة وتجربة طويلة مع الحياة. هالأبيات تنسب لأحمد بن موسى اللي سماه أحمد بي، وسبق وعرفنا بيه سماه شاعر الحاضرة، وسمى منصور العلاقي شاعر البادية إثر خصومة وقعت بين هالزوج شعراء. أحمد بن موسى يحذر في البيت الأول من الغفلة: يا غافل اشعل الضوء واقرأ لفاف إحساسك. ودواعي الغفلة عديدة، منها الغرور، قداش منهم اللي خذتهم الدنيا وركضت بيهم فرص بعيد، وغفلوا عن واجبهم الديني وواجبهم الاجتماعي وواجبهم الإنساني حتى، وما فاقوا من غفلتهم كان ما كل شيء فات وراح. الغفلة أيضا قد تأتي من الثقة الزايدة والطيبة اللي توصل لحد السذاجة: لا تكن يابسا فتكسر ولا رطبا فتعصر. الغفلة أيضا تأتي من الطمع، قداش من واحد ينساق وياخذ الطمع وينسى حاجة اسمها الأخذ بالحيطة والحذر. والغفلة أيضا تجي نتيجة السهو والنسيان، وساعة القضاء لها غفلة. يا غافل اشعل الضوء واقرأ لفاف إحساسك، وني قبل توصل النو واقرأ الغرق في قياسك. يعني حضن بيت الشعر متاعك، ضمن مسكنك قبل ما تقوم القرر الكبيرة وتجي الأمطار الغزيرة. ياسر ناس عندهم سلوك التراخي وتأجيل الأعمال، وديما ما في فمه كان برا خليها من عاش، كيف التلميذ اللي ما يتفكر دروسه كان ليلة الامتحان، كيف الولي اللي ما يعرف نتائج ولده كان آخر السنة. ثم يمر بنا أحمد بن موسى المسألة في غاية الأهمية، مسألة البني على الصح، يعني الأسس الثابتة، القواعد الصلبة، والأمثلة في ذلك عديدة. اللي عنده طموح باش يعلي في البني متاعه، باش يبني عمارة شاهقة، يلزمه يقوي في الأسس. اللي ناوي الإحراز على مراتب عليا في المعرفة والعلم، يلزم يكون تكوينه سليم من نهار الأول. اللي ناوي على مشروع ناجح، يبني مشروعه على قواعد سليمة. ثم يمر بنا أحمد بن موسى إلى مجال العلاقات الاجتماعية، وفي عوض يستعمل أسلوب النصح يستعمل أسلوب التحذير، وهذا أبلغ في التحسيس. وأول ما يحذر منه يحذر من زرع الفتنة والبلبلة والغدر والخيانة اللي عبر عليها في قوله: يا حارس الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. وأثبتت التجربة أنه كل من شع النار فتنة كان هو أول من تكوى بيها، وكل من نوى الشر لغيره طاح في حجره. وربي غلبنا عن نفسه الشيطان، وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: مرحبا بكم. دخلت اليوم بوابة الحياة المدرسية حيز التنفيذ عبر الرابط vscolaire.education.tn لضمان مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف تيسير التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر البوابة خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. تلقت نقابة الصادلات الخاصة أعلام الهاتفيين يفيد بالشروع في خلاص جزء من مستحقاتها المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026، ما يفيد بقرب حل الأزمة مع الكنامة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 أوت 2026. لليوم 14 على التوالي، قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل بلدة سنجل شمال رام الله في الشرق الأوسط. كشف مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش بأن المؤشرات البيئية والصحية تكشف عن كارثة غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث تجاوزت ملوحة المياه الجوفية الحدود الموصي بها عالميا بأكثر من 3.5 أضعاف، فيما تعاني عشرات الآبار من التلوث البكتيري، الأمر الذي انعكس على الواقع الصحي مع ارتباط 48% من الأمراض الخاضعة للترصد الوبائي بالمياه والبيئة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

أربع دقائق تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. برد القاهرة من توا حتى للأربع ونص، والحقيقة الحمد لله مثلا اليوم في أصفاق الطقس منسم شوية، أبرك شوية، وربي ديما علينا هالنعمة هذية. طريقة سلامة للي يسمعوا فينا فاثنية، اللي قصدي ربي ماشيين بعض الشواطئ، نقول لكم الحذر واجب باعتبار راهو البحر هيج شوية. إذا كان تتنسموا إيه، ما إذا كان مشي تعوموا خيروا أنه بدلوا الوجهة ولا خليه غدوة. واليوم خليكم على الأقارب والأحباب، وخاصة خليوا ديما الموجة معاكم، موجة إذاعة صفاقس. مرحبا بكم على 70-164-280، اللي حب يفوز ب 150 دينار في منوعتنا اليوم، 150 دينار مهداة من مؤسسة إذاعة صفاقس. السؤال تتعرف عليه بعد شوية مع ساعتين وربع، ومع فقرة تبعني بإمضاء زميلتي هدى لكشون، نوجه لها تحية. هدى اللي في كل حصة تخونا إلى تركينا، تركينا من تراكن تونس المزيانة، وتحكينا عليها بأسلوبها الخاص اللي حبيتوه والمميز، ومن بعد نعطيكم السؤال على المحتوى اللي قدمته. مرحبا بكم اليوم أسامة عبيبسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية. وبالنسبة لي جديد النغمات اليوم، سعيدة جدا ونستقبل الفنانة صوت ابنة صفاقس وابنة إذاعة صفاقس، فنانة آمنة دمق، اللي مؤخرا كانت مشاركة في إطار مهرجان الحمامات الدولي في عرض متميز جدا. إن شاء الله في الثلاثة تكون حاضرة معنا. هذا إلى جانب دفعة أخرى من مكالماتكم الهاتفية، وإن شاء الله السؤال اللي ديما نعطيكم حاجة من عادات قبل وناس قبل في ركن خلي في بالك، حسب رأيكم علاش ثم بعض الديار تخلي أو تعلق أكياس بلاستيكية فيها الماء، ولا كياس هذه شفافة وتعلقها قدام باب الدار، قدام الشباك، برسيانة، أي منفذ يكون خاص بالدار وتعلق هالأكياس هذه، حسب رأيكم زعم علاش، شنو السر في هذا؟ ومرحبا بكم تتفاعلوا وتتواصلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس. تحية فريق المنوع اليوم في التنفيذ والأخراج التقني فيصل مرزوق، نقول له شكرا ليك. النغم اللي مش تسمعوا بإمضاء من اختياراته أنور بوجلبان، مرحبا بك على الكونسوليت، وصل بعد العشوية. على مستوى الإخراج المرئي يسرى الغربي، شكرا ليك يا يسرى. سوار الشهريت أنسكم في اللقاء، وأسامة بيبسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
2: أي تبعني نواصل رحلتنا في تونس. واليوم باش نمشيو الباردو ونكتشفوا قصر باردو وما أدراك، والمعروف

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في

0: شيء.
1: قصر بارد وما أدراك يضم مجموعة كبيرة من الفسيفساء الرومانية الفريدة، ويعد من أبرز المتاحف في العالم من حيث التنوع التاريخي. يا جماعة، المتحف هذا يتميز بمجموعة الواسعة من الفسيفساء الرومانية اللي تعد من بين الأضخم والأفضل حفظا في العالم، وذا يخليه وجهة رئيسية للزوار الراغبين في التعرف على تاريخ تونس الثري من حقبة ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث. اتأسس متحف باردو في القرن 19 في قصر باردو اللي كان مقر إقامة البيات التوانسة، وتم تحويل القصر إلى متحف بعد استقلال تونس. وبدا عادك المتحف بتوسيع مجموعاته وشمل جميع المراحل التاريخية اللي مرت بها تونس، وهذا يخليه متحف شامل يغطي تاريخ البلاد من العصور القديمة إلى الحقب الإسلامية والعثمانية. المتحف يتكون من مجموعة متنوعة من القاعات اللي تعرض مقتنيات أثرية تعكس تطور الحضارات في تونس. وأبرز المجموعات هذه الفسيفساء الرومانية، الأثار البونية، المخطوطات الإسلامية والتحف الفنية، حتى زاد التماثيل عاد والمنحوتات الرومانية. متحف باردو يعتبر رمز ثقافي وتاريخي مهم جدا، على خاطره يعكس تاريخ تونس المليء بالتحولات الحضارية، ويستقطب المتحف زوار من مختلف دول العالم، كما زاد يمثل مصدر فخر وطني للتوانسة الكل.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: تبعني من امكان لمكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: ومر المتحف باعمال تطوير وترميم عديده جدا لتحديث قاعاته وتوسيعها لاستقبال المزيد من الزوار، وهذا يعزز من مكانته كاحد افضل المتاحف في المنطقه. اي تبعني توا نمشيو للضاحيه الشماليه وين باش نكتشفوا سحر المكان واسرار الزمان، خاطر احنا باقي قعدنا توا في الجوانب الحضاريه والتاريخيه. وكيما حكينا على متحف باردو قصر باردو، مش نحكيو توا على سيدي بوسعيد وما ادراك، هذايا اللي يقع على بعد عده كيلومترات.

0: الأحياء السياحية في تونس، ويتميز بمبانيه ذات اللون الأبيض والأزرق وكأجواء الساحرة عادة اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط. تقوش عليك في اليونان هكا. أي سيدي، نبدأ بمنتزه سيدي بوزعيدة. هالمنتزه هذا يا جماعة يعتبر من أبرز وأكبر المنتزهات في مدينة قرطاج، حيث يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 31 هكتار، منها 15 هكتار مجهزة خصيصا لاستقبال الزوار. ويتميز المنتزه بتنوع مرافقه اللي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات. يضم حديقة نباتية غنية بأنواع النباتات، وملعب يوفر مساحة مثالية للأنشطة الرياضية، ومسار مخصص للياقة البدنية، مدرج زادة يستخدم للفعاليات والعروض، وبحيرة محلاها تضفي أجواء من السكينة، فما زادة منطقة مخصصة للنزهات العائلية، بالإضافة إلى مكتبة خضراء تجمع بين الطبيعة والمعرفة. ويقع المنتزه في موقع استراتيجي بالقرب من منطقتي المرسى وقرطاج، وذا يخليه عاد وجهة مثالية باش تقضي أيام هادئة وممتعة مع العائلة والأصدقاء، سواء للاستمتاع بالأنشطة المختلفة أو للاسترخاء في أحضان الطبيعة. أي سيدي، نمشيو تو مادام نحن في سيدي بوسعيد، نمشيو لمتحف دار العنابي.
1: تبعني
2: تبعني.
0: المتحف هذا يا جماعة كما قلت لكم نلقاوه في قرية سيدي بوسعيد الساحرة، وهو أحد أبرز المعالم التراثية اللي تجسد روعة العمارة التونسية التقليدية وثقافة البلاد العريقة. يتميز المتحف هذا بموقع البديع وسط أزقة سيدي بوسعيد البيضاء ذات الأبواب والنوافذ الزرقاء، وذا يخليه وجهة مفضلة للسياح والمهتمين بالتاريخ والثقافة. دار العنابي يا جماعة تم بناءها في القرن 18، وكانت في الأصل منزل تقليدي لعائلة تونسية عريقة، تم تحويله لاحقا إلى متحف يعكس تفاصيل حياة اليومية للتوانسة خلال العصور الماضية. ويحمل المكان طابع أصيل يروي قصص عن التاريخ والحضارة التونسية. تصميم دار العنابي هو يتبع الطراز المعماري التونسي الأصيل، ويحتضن الفناء الداخلي مساحة مفتوحة مزينة بأشجار حمضياتك تعطي المكان طابع مميز. الغرف المحيطة بالفناء مزينة بالأثاث التقليدي وكالسجاد اليدوي وكالأعمال الفنية اللي تبرز الجماليات الحرفية المحلية. راكم تمشيوا تشوفوا المتحف، راهو حاجة تبهت، على خاطر المتحف يوفر لزواره تجربة غنية باش تتعرفوا على الثقافة التونسية، كان حبيتوا من خلال الأثاث التقليدي، كان حبيتوا من خلال الأزياء التقليدية، كان حبيتوا من خلال زادة الأدوات المنزلية ولا هيك المعارض الفنية. راهو زيارة دار العنابي ما هيش مجرد جولة في متحف، راهي رحلة ممتعة للماضي. أيتما مديمكم غادي تعديوا وشوفوا قصر قرطاج الرئاسي وما أدراك.
1: تبعني
2: تبعني.
0: اللي هو زاد معروف باسم قصر الجمهورية، هو المقر الرسمي لإقامة رئيس الجمهورية التونسية، وهو مقر ممارسة مهامه الرسمية. أما اللي معروف عن القصر هذي يا جماعة، وهذاك عليه ماذا بيكي تتعدى تقف هكا وتتفرج وتتمتع بتصميمه المعماري الفريد اللي يجمع بين الأصالة والحداثة، وهو يتألف من 4 أقسام رئيسية تتيح تنظيم العمل والفعاليات الرسمية بكفاءة. ويحيط بالقصر ساحة خارجية فسيحة تضفي عليه طابع مهيب جدا. القصر هذايا يقع في موقع استراتيجي على خاطره من جهة بحذا ساحل البحر الأبيض المتوسط اللي يعطيه إطلالة خلابة، ومن جهة الموقع الأثري والشهير لمدينة قرطاج اللي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية في تونس، ويستقطب أعداد كبيرة من الزوار المحليين والسياح من مختلف أنحاء العالم، ويجمع بين كونه رمز السلطة وموقع مشبع بالثراء التاريخي والثقافي. عبارة تبعني، نمشي للمنتزه الأثري بقرطاج.
1: تبعني
2: تبعني.
0: يستجيب بعث المنتزه الأثري بقرطاج لاعتبارات ثقافية وتربوية وبيئية وحتى اجتماعية وسياحية واقتصادية زادة، خاطر المنتزه هذا يا جماعة حظى باعتمادات هامة جدا مكنت من إحياء العديد من مكوناته، كما مثلا يسمعني قصر البارون ديرلينجي بسيدي بوسعيد. يعود اقتناء الدولة التونسية لقصر البارون ديرلينجي المعروف بقصر النجم الزهراء اليوم يعود إلى سنة 1988، وتم تحويله بعد 3 سنوات إلى مركب ثقافي متميز يعنى بالموسيقى والتراث الموسيقي، وسمي مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. بالحق يلزمك تمشي تشوف قصر النجمة الزهراء، حاجة ولا في الخيال. القصر هذايا يا جماعة وملحقاته يغطيه تقريبا مساحة 3300 متر مربع، في حين تصل مساحة الحدائق المحيطة به والمشرفة على البحر 5 هكتارات كاملين. يعود بنا هذا القصر إلى الفترة بين سنة 1912 وسنة 1922، ويعد من أبرز معالم التراث المعماري التونسي، ويجمع في هندسته بين خصائص المعمار المحلي وعناصر الزخرفة والنقش الأندلسي والمغاربي. زادة أين مشيو توا مسرح قرطاج الرومانية؟
1: تبعني
2: تبعني.
0: مسرح قرطاج الروماني يا جماعة اللي اليوم يقف شامخا كواحد من أهم المعالم الأثرية في ولاية تونس، وهو يا جماعة شاهد حي على عظمة الحضارات اللي تعاقبت على المنطقة، لسيما في فترة الاحتلال الروماني. يا جماعة المسرح هذا يمثل جزء من التراث الثقافي والتاريخي لمدينة قرطاج اللي كانت مركز حضاري وسياسي واقتصادي في العالم القديم. المسرح هذا ما هو يقع في قرطاج الأثرية، المنطقة اللي كانت عاصمة الإمبراطورية القرطاجية قبل ما تسقط في يد الرومان عام 146 قبل الميلاد، يعني بعد الحروب البونيقية وبعد استيلاء الرومان. أهو عاد أعادوا بناء المدينة لنوليت واحدة من أهم مدن إفريقيا الرومانية. وتم بناء المسرح في القرن الثاني الميلادي اللي هو جزء من خطة تحويل قرطاج إلى مدينة رومانية الطابع. وفي العصر الروماني يا جماعة المسرح راهو كان يستخدم لتقديم المسرحيات الكلاسيكية، عرض الموسيقى، الاحتفالات العامة. وعكس المسرح أهمية الثقافة والفنون في الحياة اليومية للرومان. اليوم يعد مسرح قرطاج الروماني وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يحتضن مهرجان قرطاج الدولي اللي يعد واحد من أهم الفعاليات الثقافية في تونس. وهذا شفتوا كيفاش يربط بين الماضي العريق

الساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة تبعني اللي سمعتوهم مع زميلتي هدى كشون، وجه لها تحية مجددا، واللي عملت بينا جولة مزينة برشا ووصلتنا حتى حدود سيدي بوسعيد. وسؤالنا اليوم كيف العادة من الفقرة هذية، أين يوجد متحف دار العنابي؟ أين يوجد متحف دار العنابي؟ والرقم 700 ميتين وثمانين. بعد شوية نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية مع تحية زميل وسامع بيبسية في استقبال مكالمات، 150 دينار للفوز كيف العادة في برد القايلة. مش نواصل مع سيدي بوسعيد ومبادرة جميلة لتجار الصناعات التقليدية بقرية سيدي بوسعيد. تم إنجاز 11 محل مسبقة الصنع، يعني بريفابريكي، في مرحلة أولى لنقل الحرفيين المتضررين بشكل عاجل على إثر الانزلاقات الأرضية اللي شهدتها هضبة سيدي بوسعيد في الشتاء الماضي، وتسببت في انهيار بعض المحلات في مأوى سيدي العزيزي. المشروع ارتكز على هيكل معدنية خفيفة توزن شوية، ما هيش رزينة على التربة الغير مستقرة، مع كيسة خارجي وتفاصيل معمارية كيف أبواب ومظلات زرقاء، والحديد المشغول اللي نعرفوه حديد سيدي بوسعيد، واللي تعكس بدقة الهوية البصرية والتراثية لقرية سيدي بوسعيد. هذه الخبر اللي خص المنطقة هذه سيدي بوسعيد اللي عندها جمالية متميزة وكبيرة برشا، واللي تم مؤخرا أيضا قبولها في إطار المدن اللي مسجلة في التراث العالمي مؤخرا في الأسبوع الماضي. تهنينا، وتعرفوش احنا في تونس قديش عنا من موقع ومن مدينة مسجلة في التراث العالمي. حسب رأيكم قديش؟ سؤال نزيدوه لسؤالنا اليوم. عندكم احتمالات 1، 7، وإلا 10، قديش عنا من موقع مدرج في إطار قائمة التراث العالمي. مرحبا بكم الناس الكل، نخليكم مع نغمتنا. وقبل النغمة نذكركم الطلبة اللي نجحوا في كونكور البريباراتوار الدخول لمراحل التكوين الهندسي لدورة 2026. اليوم يقع الإعلان عن نتائج التوجيه متاعهم من الساعتين متاع العشية. الموقع concours-ingenieur.rnu.tn. إن شاء الله بالتوفيق لكم. والطلبة هذوما يلزمهم يأكدوا نتائج التعيين متاعهم عبر نفس الموقع حتى لنهار 11 أوت، باش ما يفقدوش حقهم في النتيجة المتحصل عليها. يعني مش أخرى دخلت للموقع وشفت روحك أنت وين توجهت وتخرج من الموقع، لا، يلزمك تأكد التسجيل متاعك في المؤسسة الجامعية اللي أنت توجهت لها، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. واليوم زاد انطلاقة المنصة الجديدة لوزارة التربية، منصة الحياة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. شميدو، مازلنا كي ودعنا النتائج والأفراح، ومازلنا نهنيه بنتائج البكالوريا والتخرج وغيرهم، كيما الثنائي الأختين دعاء الميل ونور الميل اللي نجحوا بكالوريا السنة اقتصاد وعلوم. تحية للأب فتحي والأم إيمان وأخوهم مختار وكل العائلة، يقولوا لهم ألف مبروك دعاء ونور الميل، نجاحكم في البكالوريا وإن شاء الله توجيه جامعي موفق. ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة، نغمة قصيرة ونستقبلوا مكالمتكم.

0: الساعتين وثلاثة واربعين دقيقة ونبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. المكالمة الأولى على السلامة مع تحية زميلة أسامة بيبسية. مرحبا.
1: مرحبا.
0: خلينا تسمعونا كين بالتليفون من فضلكم، ما تخليوش الراديو لأنه يكون رجع صدى. مرحبا اللي حجز المكان الأول على مستوى المكالمات الهاتفية، مرحبا بيك. بيه نمشيو للي بعدها حاج مراد. أهلا وسهلا ومرحبا، عسلامة. بيه المكالمات موجودة على الكونسولات، مرحبا بيك، عسلامة. مرحبا بيك، انت على موجات اذاعة الصفاقس في برنامج برد القايلة، مرحبا بيك.
2: الو،
0: عسلامة، مساء النور. عسلامة. الحمد لله. شكون معنا؟
2: انفال زرق.
0: نعم،
2: انفال زرق.
0: انفال.
2: اه
0: يا انفال، قديش عمرك؟
2: 14 سنة.
0: ده مرحبا بك، منين تكلم فينا يا أنفال؟
2: من صفاقس.
0: مرحبا بك، قديش وين تقرأ؟
2: نقرأ في المدرسة الإعدادية حي الحبيب.
0: يعطيك الصحة. يا أنفال، حسب رأيك أنت سمعت مع العائلة العنصر المسجل اللي كان بصوت زميلتنا هدى الكشاو اللي عمل جولة بيكم؟ انتي كطلبتنا يا انفال مش تجاوبنا على سؤال هكا ولا؟
2: اه
0: به، شنو هو سؤالنا؟ احنا قلنا على شنو سألنا؟
2: على متحف
0: دار العنابي وين موجود؟ هذا سؤالنا. لا،
2: متحف
0: دار العنابي وين موجود؟
2: ليه عاود لي السؤال؟
0: متحف دار العنابي وين موجود؟
2: متحف مسيد.
0: انت مش تعطيني إجابة مؤكدة. متحف دار العنابي وين موجود؟ شكون قاعد يقول لك، ماما ولا بابا؟
2: والله كلنا التكزر،
0: كلكم التكزر. وحاطينك انت هي في الواجهة يا أفيل وعرضها. لا، يعطيك الصحة.
2: أنا سمعت السؤال اللي قلته، ما فيك كان يحط الزبلة والكل البرة
0: متى قصي عصر إجابة. لا، أنا ما قلتش هكا السؤال. يا أنفال، أنا قلت كانوا يخليه سكان البلاستيك لساشي تاع البلاستيك الشفافين معبين بالماء ويخليوها قدام مثلا مدخل الدار قدام الشباك. علاش يعلقوهم لوي؟
2: مع خطر الذبان
0: باش ما يدخل. زعما تقول هذه طريقة باش الذبان ما يدخلش وقت نعلقوا احنا ساشي بالماء؟ اي به. ولا المتحف دار العنابي وين قلت لي موجود؟
2: سيدي بوسعيد.
0: اي سيدي بوسعيد. باهي، تعرفش يا انفال قديش عنا من موقع تونسي مدرج في قائمة التراث العالمي؟ 1 7 10.
2: موقع تونسي.
0: اي موقع ولا 7 مواقع ولا 10؟
2: سبعة.
0: تقول انتي 7، العائلة قالوا لك 7. باهي، يعطيك الصحة يا أنفال، شكرا ليك. المكالمة الثانية. يعيشك، سلمنا على العائلة الكل.
2: أبين.
0: يعيشك. المكالمة الثانية، عسلمة. ألو.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: مرحبا.
0: سكرنا الراديو. يعيشك من فضلك. ساعتين وسبعة واربعين دقيقة. مرحبا، المكالمة الثانية، عسلامة.
3: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بيك.
3: عايشك.
0: الاسم الكريم. الحمد لله.
3: نحوي لك. عايشك. تريكي سلوى.
0: مرحبا بيك يا سلوى.
3: عايشك، بارك الله فيك يا بنتي.
0: عايشك. برود أبرك من العادة اليوم، يعني نجم نقولوا بالحق يعني.
3: الحمد لله، كنا يعطينا باللغة.
0: الحمد لله، الحمد لله.
3: يعني عطانا اللي يعطينا وإحنا نقول الحمد لله، الحمد لله. ربي يا ربي قاعدنا ليه إن شاء الله يا بنتي.
0: أي محلها كلمة. إن شاء الله يا ربي.
3: ربي قاعد ليه من الناس.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. أي لا سلوى، حسب رأيك دار العنابي وين موجودة المتحف هذا؟
3: دار العنابي.
0: أي.
3: دار العنابي وين موجودة؟
0: أي.
3: متسهليش شوية.
0: أنتي سمعت هدى ولا ما سمعتيش؟
3: والله سمعت شوية وبعد خلصت في ساعة ما شارك.
0: توا الحصة اللي فاتت الأغلبية يقولوا لي راهو الذوقس، سمعنا شوية والذوقس اليوم الحمد لله ما عنيش الإشكالية هذه.
3: في سيدي بوسعيد
0: تقول أنت في سيدي بوسعيد. باهي عنا سؤال آخر، حسب رأيك ناس قبل علاش كانوا يخليوا هذكم الساشيات معلقين في المدخل نتاع الباب ولا على البرسينة والكل معبين بالماء؟ تعرفها وإلا لا المعلومة هذه؟
3: معبين بالماء يقولوا على الجير حشا قدر حشا وجه الكلمة ما تقول الدبين على الجير معني تقولوا الدبين هكا
0: بشي زعما باش يهرب.
3: يقولوا
0: خير من المبيت الحشري.
3: يقولوا هكا حسب.
0: أنت جربتها وإلا لا؟
3: لا يا بنيتي ما جربتش، أما هكا حسب شفت هكا وسمعت هكا وهيك ندرك كيفاش قالوا عزي الحشرة وجهك الحشرة بعد شوية.
0: ذه وقديش عنا من موقع مدرج في قائمة التراث العالمي، موقع ولا 7 ولا 10؟
3: ترى المحاولات قديش يا بنتي؟
0: 1 ولا 7 ولا 10؟
3: 7 ولا 10؟
0: ايه
3: نقول 10.
0: تقول 10 وان شاء الله حظ طيب يا سلوى.
3: عايشك اسمحني يا بنتي.
0: شكرا لك عايشك وبارك الله فيك. نسمع عندك اختيار نغمي تحب غنية تسمعها تو فيها القايلة؟
3: ما تسالش اللي يجيك من اللي يجي من عندك مبروك يا بنتي.
0: لا عايشك شكرا
3: على شكرا على ذوقك
0: البنية انت وعلى ذوقك عايشك عايشك الله يبارك لك. شكرا وعليكم السلام. وكلمة ثالثة على السلامة. الو
1: السلامة.
0: مرحبا بك
1: وبيك عايشك.
0: الاسم الكريم
1: حكيمة بن علي.
0: حكيمة بن علي، يا حكيمة قيلت ولا مازلت؟
1: والله ما نقيلش.
0: هاي به ما تقليش بين نومين، معناتها انت ما تقيلش من نوع اللي ما تقيلش.
1: لا نرقد مخر شوية ما خطر ما نخدمش ما في القايلة، لا ديما نسمع راديو.
0: يعطيك الصحة. هيا حكيمة حاس برايك. السؤال الأول نسأله على متحف دار العنابي، وين موجود؟
1: أنا سمعت هدى قالت قرية سيدي بوسعيد.
0: ده والسؤال الثاني هي نلوج على معلومة، يعني حسب رأيك أنت تعرفها المعلومة الخاصة بالساشيات البلاستيك الترانسبارون اللي علقوهم؟
1: احنا ما نعملوش ساشيات، نعملو دباب سماء. دباب سماء هذو ما نعملو من القطاطس خاطر يخافوا من الماء.
0: معلومة أخرى متأكدة منها هذية؟ شو
1: يعني عندهم بحذا البيبين لوطه باش ما يدخلوش. والله على السور من فوق باش ما معناها كل القطاطس نتاع الشارع ما يدخلوش.
0: كل حواجز معناتها ده
1: وهما يخافوا من الماء، القطاطس يخافوا من الماء برشا.
0: بالنسبة للمواقع المدرجة اللي مقيدة واللي مسجلة لتونس في قائمة التراث العالمي، تعرفش قديش عنا؟ 1 7 10؟
1: أنا ما نعرفش بالضبط، مش نقول 7.
0: قول 7. ده يعطيك الصحة يا حكيمة. شكرا لي.
1: عدي لي غنية عزيز قلبي.
0: عزيز قلبي ده مبرمجوها إن شاء الله. يعيشك شكرا. يعيشك بارك الله فيك. شكرا.

0: وجدودنا استعملوها. تعرفها ولا لا؟ ساشي بلاستيك ترانسبرون.
1: نسمع بها الذباب.
0: وبالنسبة للمواقع اللي مسجلة في التراث العالمي قديش؟
1: عشرة.
0: تقول أنت عشرة إن شاء الله.
1: بلاي نحب نقدم تحية لبنتي سليمة اللوز وراجلها سفيان السليمي اليوم عملوا شهر عرس. نقول لهم ربي هنيكم
0: إن شاء الله وربي يساعدهم وألف مبروك إن شاء الله. هو بالعشرة وبالحياة إن شاء الله سعيدة
1: إن شاء الله يا ربي عايشة.
0: حب أغنية متاع عرس به إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك يا سهيلة وتفرح بهم إن شاء الله وبصغيراتهم يا ربي إن شاء الله.
1: الله أنت تفرح معنا.
0: يعيشك يعيشك. شكرا شكرا. كلمة عدد خمسة به ساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة قبل ما نتعدى لدفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. خلينا نبقى مع نغمة قصيرة. أنا حطيت أبوك مين يا صبية وليد توفيق. ومن بعد لسهيلة تو نسمع أغنية للعرايس وأيضا حكيمة تو نسمع أغنية عزيز قلبي. ونذكركم إن شاء الله بعد ثلاثة مش نرجع مع صوت مزيان برشا صوت وقامة موسيقية. نتمنى لها إن شاء الله مستقبل زهر الفنانة أمنة دمق الشابة اللي بدايتها كانت من هوني وما شاء الله عليها كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي وبرشة تفاصيل أخرى تعرفوا عليهم إن شاء الله في لقانا جديد النغمات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. انطلقت أمس الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل بتاريخ 31 جويلية 2026 على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة، والدعوة إلى استكمال العملية قبل الأجل المحدد. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار، مع تسجيل تقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين وفق كهية مدير بإدارة التزويد صلبة ديوان الحبوب وسام المعاوي. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2026-2025 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين فني سامي ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس. جرت مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. في أخبار العالم، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت في النصف الأول من العام على أكثر من 4379 هكتار من أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة. أسفر قصف مكثف للاحتلال عن عدد من الإصابات في مخيم منصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الرمال غرب مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة
3: عشرة ديمة.
4: برد القايلة برد القايلة.
2: برد القايلة
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات جو

0: هالزغروطة المزينة إن شاء الله في دياركم، الناس اللي عندكم أفراح ومناسبات سعيدة إن شاء الله ربي يتمم لكم بالخير. كما رحمة صامت، ألف مبروك حفل زفاف الليلة، وألف مبروك زدا لأختها نور الصامت الخطوبة، وإن شاء الله ربي يتمم لها بالخير. ألف مبروك لكل عائلة الصامت ولكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وعندهم مناسبات سعيدة. كما زدا ساعة شوية ضيفتنا، عفوا مش ضيفتنا عاد، هي في الحقيقة اللي تواصلت معنا، المستمع اللي تواصلت معنا عبر التليفون وقالت لنا زد تحب تهدي أغاني الأفراح والمناسبات السعيدة لبنتها العروسة اللي عندها شهر تمام من اليوم، سهيلة بن حليمة. إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب والعشرة الدائمة والطيبة. كيف العادة في التوقيت هذية ركن جديد النغمات، وفي كل مرة تكون تحية منا لسوية مزياني أنسنا في هالقيلولة هذية. وأنا اليوم اخترت صوت عرفته هو صغير بالحق، والصوت هذية كنت سعيدة أنه بدايته بدأت تكبر داخل أروقة إذاعة صفاقس، وما شاء الله عليه وصل إلى مستوى وطني الصوت هذية، ولكن هي رأي ديما صغرونة. فنانتنا اليوم اللي حاضرة معنا آمنة دمق، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أمونة.
1: عسلامة مدام سيوار،
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله، عايشك.
0: شنحويل الصحة؟
1: عايشك لبس.
0: إن شاء الله ديما هكا متألقة وديما متميزة، وإن شاء الله ديما صوتك ما شاء الله عليه.
1: آمنة،
0: آمنة كي تدخل الإذاعة شنو تتذكر؟ اللحظات الأولى تجبنهم؟
1: صغري لكو عندي في
0: من الابتدائي جيتنا؟
1: بديت من عمري 8 سنين في الإذاعة، حتى كشي خرجت منها 13 سنة معناتها بعد فويس قد قد ما عودش رجعت.
0: إي
1: كملت غاديكا.
0: إي يعطيك الصحة.
1: بداية بديت بعد في المنتخب مع سي أنور اللجمي، في الكرة العمرة مع سي فريد ومدام سهام قدم لهم تحية، مدام ابتسام زادة.
0: إي
1: بديت مع سي جمال معاك في راديو ستار، أول ما بديت معاك أنت ومع سي جمال
0: هي أول دخلة الإذاعة في بالي كانت معانا ومن بعد الكرة.
1: في راديو ستار خذيت الجائزة، ومن بعد
0: كانت الانطلاقه.
1: قريت موسيقى وفهمت ما انت موسيقى.
0: يعطيك الصحه. دبلوم الموسيقى العربيه قاعده تقرا ولا مازال؟
1: والله قصيت، مازال عامين ونخوه معناها.
0: ان شاء الله ان شاء الله مثالش نعرفوا انه مع الدراسه والتوقيت والزمن المدرسي احيانا تصعب شويه على كل. ان شاء الله بالتوفيق ليك. المهم انه ثم يعني نقولوا احنا المكتسبات الموسيقيه، لانه ربي وقت يعطينا الصوت ماذا بينا نزيد نص حلوة وتكون عنا المعارف الموسيقية، وهكا معناتها إن شاء الله تكتمل الصورة. وهذا ربما من بين الحاجات اللي خلى زعما آمنة تكون موجودة مش فقط على مستوى جهة، ولكن حتى على مستوى وطني مع في محافل كبيرة ومع أسماء كبيرة. كيما شكون؟ المايسترو
1: مع سي عبد الرحمن العيادي، سعد من الشويشي، طلعت مع سيوسف بلهيني في مهرجان لونيا، توا دانيال مو مع سي شكري بوزاين، مع أسامي يعني الحمد لله في عمري هذا. مازلت صغيرة، مازلت في البداية معناها، الحمد لله معناها نمشي خطوة خطوة، قد سامنيش قد سابقة عصري.
0: يعطيك الصحة. وانت قلت نمشي خطوة خطوة مانيش سابقة عصري. الأسماء اللي تعاملت معاهم يا آمنة، انت قبل ما تعرفهمش أكيد وقت اللي تواصلوا معاك؟
1: أسماء كبيرة علي الحق، ما انت فنيا وكل شيء معناها.
0: كنت تعرف المادة الموسيقية متاعهم وأغانيهم، ولا وقت اللي يتصلوا بيك وانت تبدأ تكتشف؟
1: إلى حضني أمي كنت نعرفها متاع ملحن تاعها سي عبد الرحمن العيادي، اما كي اتصل بيا كانت فرحتي كبيرة، خاطر ملحن كبير بالحق يعني سي عبد الرحمن، من اقوى ما جابت تونس في التلحين.
0: نعم. رحلتك مع سي عبد الرحمن العيادي كانت
1: وقتاش يعني؟
0: اي
1: كانت بعد مرحلة صوت قد قد، ليلة مرحلة صوت كلمني سي عبد الرحمن
0: في ذا فويس.
1: اي
0: وين وصلت في ذا فويس؟
1: فيناليست الاخر،
0: المرحلة النهائية. يعطيك الصحة. نذكروك غنيتي لحضني أمي، إحساس كبير كبير كبير وعالي جدا، إلى حد أنه سي عبد الرحمن العيادي شنو قال؟
1: قال إلى حضني أمي تحلق عربية. أنا هذيك ما نسيش كتبها على الفيسبوك.
0: نسمعوا إلى حضني أمي.
1: نسمعوا.

0: بشري يعطيك الصحة، برافو عليك آمنة دمق. ومن خلال الأغنية هذه آمنة رجعتني للقاء الأول مع والدتك، واللي جات هو معناتها وانت عمرك 8 سنين، وقالت أني ستها قالت راهي تعرف تغني. ذكرتني للصورة هذيك، نعم ذكرتني للصورة هذيك، وحبيت من خلال الأغنية هذه نوجه لها تحية لأنها كانت سند كبير ليك، وكان عندها عزيمة قوية برشا أنك عندك موهبة مش تواصل فيها ومش يكون عندك اسم كبير. إن شاء الله
1: عايشك إن شاء الله.
0: إمنا بعد مرحلة سي عبد الرحمن العيادي تفتحت برشا أبواب ولقيناك مازلت تحلق وطنيا. سعدنين شواشي كيفاش كان اللقاء؟
1: كيف كيف كي طلعت مع سعدنين كان المايسترو سي عبد الرحمن العيادي. دونك كلمني سي عبد الرحمن وقال لي سعدنين يعني حشتو بيك يكون معنا في وقت العرض اسمه عدنين تغني الحمامات. طلعت معاه بغنية إلى حضني أمي تلحين سي عبد الرحمن وأحكي لها عليها.
0: أي أحكي لها عليها كبس تذكر منها حاجة تذكر.

0: برافو، يعطيك الصحة يا آمنة. قولي أنت يعني تواصلت مع قامات كبيرة على مستوى الأغنية التونسية، وقت اللي يسمعوك وفي البريف شنية ملاحظاتهم، شنو يقولوا لك؟
1: ولا تكون البروفة ماشية الحمد لله مع الكل، ونلقى كان التشجيع، وحتى سي عبد الرحمن وقف ياسر معايا معناها، وكانت البداية الانطلاقة منه هو، يعني كان أول عرض كبير بالنسبة لي مع هو، وحمد لله إن شاء الله
0: في كارتاج يظهر لي
1: حمامات تو يتسمى المرة هذه ثالث مرة نطلع على حمامات،
0: يعني اسم آمنة دمك موجود في الحمامات. ما شاء الله عليك. يعني وقت اللي تغني الأغاني هذوما وانت ربما البعض منه ما خلطتش عليهم، يعني شنو تحس وانت تسمع توا في أغاني توا وجيل توا، وين تلقى روحك موسيقيا وصوتك وين يلقى ريحته أكثر؟
1: موسيقيا أنا نلقى روحي في الطربي والقديم، أنا راني حتى كي نسمع يعني نميل أكثر للقديم معناها، وكل فوميات ذكرى سورتو صالحة نعمة، نحس هذيك
0: وين نلقى إمنا معناها. ما كنولكش عايش جيلك وقتك عصرك.
1: نسمع كل شيء، ما الصوت معناتها متاعي نحسه
0: يرتاح أكثر في الطربية. نسمعوا لينا ويا لينا،
1: نسمعوا
0: لينا ويا لينا من عند مخرجنا مراد حش قاسم. شكرا ليك، وشكرا للسادة المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا ويتفاعلوا معنا.

0: لينا ويا لينا الغنية ذي هدى حداد أخت الفنانة فيروز سمعناها بصوت إمنا دم قيمنا وانا نسمع في الغنية ذي ذكرت البداية بتاعك وفي الحقيقة إلى جانب مجموعة راديو ستار وفريق راديو ستار وقتها الفرقة الموسيقية لإذاعة صفاقس وأيضا لجنة التحكيم بالإذاعة نوجه لهم تحية ما شاء الله أي سينبي الزويري وقتها سي محمد كمون وسي محمد دريس الله يرحمه ابتسام الرباعي أي سيمونجي لجمي وما شاء الله وكل الفرقة الموسيقية كي ثم فنان مطرب وقتها في بدايته كان يحب برشا صوت الأطفال ويحضر معنا في كل لقاء وفي كل حصة. نهارت اللي أنت أول مرة تجي للإذاعة وهو قال لي راو بالفعل بنية هذه عندها صوت مزيان برشا وأنا مستعد أني نتبنيها ونبرفلها حتى نوصل للنهائي في راديو ستار. ذكرت الصوت شكون؟
1: سي كمال
0: حمزة. سي كمال حمزة نحب نوجه له تحية كبيرة برشا.
1: أسماء تعرفت عليه من سي كمال تعرفت عليه من الإذاعة يعني.
0: من الإذاعة بالفعل هو وقت اللي سمعك أول مرة هو قال لي راه صوت هذية ممتاز جدا إذا كان في العمر هذية وعندها قفلة وعندها
1: معايا أي بالباهي في
0: حب نوجه له تحية
1: كبيرة.
0: أيضا لينا ويا لينا ثم أغنية أخرى زادة سجلتها على مستوى التسجيل الأغاني وأنت ما زلت تلميذة يا إمنا كيفاش حكاية الإنتاج يعني العائلة دعمتك ماديا ولا كيف؟
1: لينا ولينا كانت دعمتني بونورتين
0: من غير ما نسميه شركات
1: دونك قيت لي وقفوا معايا بالبيت الحمد لله توا بحكم القراية هو اللي
0: بعدت شوية
1: خليت وقتي للقراية أكثر
0: وإن شاء الله من جديد نرجع ونقاوة إمنا من جديد موجودة على الساحة الوطنية وأغاني خاصة بها وإنتاج خاص وعندك إنتاج خاص.
1: عندي غزة وعندي هفرح عندي ابتهالات عندي عملت ما لكن مازلت يعني وقتها مازلت على الأول.
0: به طموحك اليوم إمنا لو كان يجيها فرصة إنتاج خاص شنية مقاييس الأغنية اللي تحب تغنيها
1: يعني ستيل شو؟ أي. ستيل أغاني أصالة شيرين تحس فيهم الطرب وممتون النغمة جديدة ما أنت اللي خارجة دويكة أما وممتون يظهر الصوت
0: تحب أغنية يظهر الصوت هذه وقت اللي يكون الفنان وثق من صوته وعارف إمكانياته الصوتية شنو نزيد ونسمع توائمنا
1: نعملوا ذكرى قالوا حبيبك مسافر

0: ما شاء الله عليك، برافو عليك. امنا عندك إلا تعزف عليها؟
1: مش نعزف نعزف، ما بديت وقتها وقصيت البيانو وشوي عود.
0: وكنت وترجع لشنو ترجع؟ شني الآلة تختار؟ الوتريت. يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقة يا إمنا. ما شاء الله عليك، يعني ريبيرتوار متنوع، تحب برشا تربي. الخطوة القادمة وين مش تكون؟ كنت في الحمامات مع شكري بوزاين.
1: كلمتني مدام بوزاين وكان اختياري من ضمن برشا فنانين وبعثت لي غنية الحقيقة أول مرة نسمعهم.
0: كيف شنو؟
1: كيما لم تنصبر وكيما سيد اسمه
0: يوم كيس الصبر.
1: لا
0: بيه؟ من انتاجه هو يعني أغني هو غنيتوهم ديو؟
1: لا وحدي. لا تحيني لا تحتار ولم تنصبر.
0: اي
1: كانوا جوج غنيات اول مره نسمعهم وكهو
0: بدينا لقيت روحك فيهم.
1: كانت فرصه ليلي وحقيقه رحبت بالفرصه خاطر سي شكري من
0: ما شاء الله هاي
1: من الفنانين اللي يعني قامت في تونس.
0: نعم
1: وانسان راقي ومتربي ومحلي وعجبني العرض معه.
0: يعطيك الصحه. والعرض القادم مش يكون
1: مع سي شكري في القروان ان شاء الله لدوز اوت
0: ناش اوت ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: بالتوفيق ليك يا امنا
1: عايشه.
0: انا كنت سعيده جدا بالمصافحه هذه.
1: انا سعيده عايشه
0: وانا نفرح برشا كيف نشوف صغاري بالفعل في راديو صغار. ما شاء الله يكبروا ويكونوا على مسار تقريبا تحدد في عمر صغير وعلى باب الهوايه وتو ما شاء الله يعني امنا من الاصوات اللي موجوده على مستوى وطني وان شاء الله حتى عربي. انت كانت لك التجربه مع ذا فويس وان شاء الله علاش لا تكون في لقاءات فنية عربية إن شاء الله.
1: كلموني على فكرة سيزون هذه اللي تعديت لكن صارت شوية ظروف اللي خلتني ما مشيتش.
0: ترجع
1: كان يعودوا كلموني حقيقة.
0: إن شاء الله متوجة المرة هذه.
1: أنت
0: وصلت للدور النهائي في مرة سابقة. إن شاء الله المرة هذه يكون التتويج ليك إن شاء الله. الصغار اللي توا يسمعوا فينا يا آمنة واللي ربما والديهم مش متفطنين لموهبة الصوت ولا حتى موهبة العزف، الموسيقى حاجة باهية
1: على الأخر؟ خطر أنا ما حسيتش روحي، يعني حسيت الموسيقى هي اللي كانت مليت لي وقتي مع قرايتي، يعني ما كنتش عندي حاجات أخرين نتلها فيهم. حتى التليفون قبل أنا صغيرة كنت من بان نشده، معناتها نشده باش اسمع أغنية نحفظها معناها. وتنحي برشا ستريس برشا برشا زادة سورتو كي كان وقتي معبي، يعني كنت نقرأ ميوزيك، كنت في الكورال، كنت في المنتخب، ومع هكا كنت يعني من المتفوقين في قرايتي الحمد لله. تعطيك ثقة في روحك كي طلع على المسرح كي الرهبة كي بشوي بشوي تتنحى وتولي ثقة وتعرفك على عبيد كبار بطبيعة كي تعرف وين تحط روحك وتعرف مع شكون انت ما تتعامل.
0: شو الإطارة اللي مش تتعامل مع هاي
1: كونة بالنسبة لي الموهبة يعني بصفة عامة بهي للصغير وبهي لسن المراهقة وبهي كل شيء.
0: يعطيك الصحة يا إمنا. نسمحوا حفرة احنا مش نعديوها شوية احنا مسجلة. هي شنية الأغنيك وين تسجلت وكان نرجع لبطاقة تعريفة بالتحديد؟
1: هي تلحين مصري وكلمة مصرية وتسجلت عندي أمين قطاطة.
0: نوجه له تحية أمين، نوجه له تحية اللي قداش مرة يبعث لنا برشا تسجيلات خاصة بأبنائنا وخاصة كي يعرفهم زادة أبناء راديو ستار. شكرا ليه مايسترو أمين قطاطة. نسمعوا حفرة. شكرا ليك يا أمين، يعطيك الصحة.
1: عايشك
0: في القيلولة هذه. شكرا ليك، إن شاء الله لقاءات قادمة وتكون إن شاء الله في مراتب عليا وإن شاء الله متحصل على دبلوم موسيقى العربية وأمنة دمق تكون بإنتاجها الخاص كما يرضيها وكما هي تحب. شكرا لك يعطيك الصحة. 3:35 دقيقة خليكم مع حفرح ونرجعوا لدفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. وبالنسبة للابتهال يا أمنا تسمعوا إن شاء الله مع رفع أذان صلاة العصر إن شاء الله في الأربعة درجين، وأنا ديما نعديها في منوعة أحلى صباح في تقريبا حدود الستة ودرجين ستة وأربعة. لازم نعمل طلع على الابتهال اللي بصوتك أنت يا أمنا. يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما متألقة.
1: يعيشك. شكرا
0: لك. يعيشك. شكرا ليك.

0: 43 دقيقة ونرجع لدفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. سؤالنا أين يوجد متحف دار العنابي؟ والإجابة كانت موجودة في العنصر المسجل تبعني من أمضاء زميلتنا هدالك شو. وأيضا عن سؤال إضافي، شنو عدد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي، المواقع التونسية وموقع ولا 7 ولا 10؟ وسؤال حبينا نشوف المعلومة موجودة عند السادة المستمعين وإلا لا، عادة عند قبل أنه يعلقوا أكياس بلاستيكية شفافة معبية بالماء قدام منافذ البيوت، زعم شنو المقصود منها، على شنو يبحثوا، وإلا شنو الموضوع اللي من خلاله ينجموا ربما يقدموا له بعض الحلول انطلاقا من هالعملية ذي هالأكياس البلاستيكية. مرحبا بالجميع، نرجع للمكالمات الهاتفية وشكرا زميلنا أسامة بيبسي على تنسيق الهاتفي 70 164 282. ثم مكالمات وصلت للكونسول مخرجنا، به نبدأ ونستقبلوا المكالمة الأولى. عسلامة في الدفعة الثانية.
1: عسلامة،
0: مرحبا بيك.
1: هذا
0: الحمد لله، عسلامة يا مزين. شو الاسم؟
1: يحيى الميلادي.
0: مرحبا بيك يا يحيى، نتعرف عليك يا يحيى.
1: باهي.
0: قديش عمرك؟
1: عمري 12.
0: وقسم ايش تقرا؟
1: حولت للسابعة.
0: يعطيك الصحة، ان شاء الله ربي يوفقك وربي ينجحك. يحيى، في الصيف انت عندك هواية ولا شنو تعمل؟
1: نخدم مع ولد عمتي.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا يحيى. توا كملت ولا ما زلت تخدم؟
1: كملت وقال لي خد وارجع.
0: يعطيك الصحة، لازم عجبت أنت يا يحيى. يعطيك الصحة. أي يحيى، راديون سمعت مع شكون، مع ولد عمتك ولا مع العائلة؟
1: مع جدتي.
0: مع جدتك، ما شاء الله. أي قل لي يحيى، السؤال اللي نسأله انطلاقا من العنصر المسجل اللي سمعناه تبعني، وين موجود متحف دار العنابي؟
1: في سيدي بوزايد.
0: به. تعرفش عدد المواقع التونسية اللي مسجلة في التراث العالمي؟
1: 10.
0: به. وأحكيت لك شي جدتك شو معناتها نعلقوا أكياس من البلاستيك الشفاف على البريسن ولا على البيبان، زعما لواش؟
1: باش الزبان ما يدخلش،
0: زعما تقول أنت هكا طريقة جربتوها قبل يا يحيى؟
1: وكان نخليه الماء برا باش القطط تشرب الماء.
0: اي تحية لليك يا يحيى، وتحية لجدتك. شنو اسمها جدتك؟
1: وحيدة العيادي.
0: سلم عليها لوحيدة ويعطيك الصحة، ودامت إن شاء الله اللمة والفرحة في داركم. يعطيك الصحة يا يحيى، شكرا لك. شكرا. المكالمة الموالية، عسلامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا بيك.
2: عسلامة أختي، شحالك؟ لاباس
0: الحمد لله. عايشك الاسم الكريم.
2: فؤاد معك جرجير.
0: مرحبا بيك.
2: في الولاية بير علي ونسكن في الشقف.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
2: عايشك أختي.
0: عايش فؤاد، أنت كهنك في بقعة عايش وحدك، موجود وحدك ولا تخدم ولا ثم إيكو؟
2: لا بحضر للراديو، أنا مانيش برشا بعيد عليه.
0: مش بعيد برشا. به. عايش فؤاد، ماذا بينا تسكروا راديو خاطر رجع الصدام يساعدناش. باهي، اسمعنا كان بالتليفون يا سي فؤاد.
2: كامريكا لا.
0: ممتاز. هاي سي فؤاد، وين موجود متحف دار العنابي؟
2: سيدي بوسعيد.
0: وعدد المواقع اللي مسجلة في التراث العالمي؟
2: 10 ان شاء الله.
0: ان شاء الله تكون الإجابة صحيحة. والعادة اللي حكينا عليها هذه الأكياس البلاستيكية،
2: أنا أنا أنا أنا الوالدة اللي تو تعمل فيها. الوالدة
0: ربي يشدها بالصحة إن شاء الله ويبارك فيها. أي
2: عايشة.
0: ولشنو تعملها؟
2: تعلق الساشي معبي بالماء وتعمل فيه شوية سكر.
0: أي
2: فهمتني، وتعلقه في الشباك من برا باش الذبان حاشاك ما يدخلوش للدار.
0: اي وتوكي تعملوا بالسكر، زعما ساشي مش يبدا يقطر في السكر ويلم ذلك مع جماعه العسل الكل النميل والنحل؟
2: لا لا لا لا لا، في وسطه هو، في وسطه.
0: كيف في وسط الماء معناته ما يتحلش؟
2: لا ما يتحلش، جيتك يبدا داير به برا كو.
0: والعمليه يعني بالحق مفيده، عندها فوائد.
2: والله الوالدة اللي توقتك تستعمل فيها وقد شوية شوية كما تعرف إذا في صورتنا ما حليتش الدار سبا كان حليت الدار مش ندخل الزبان
0: ومش يعطيك الصحة يا سيفو هذا ربي يفضلك الوالدة يعيشك شكرا نادي يعيشك المكالمة السابعة عسلمة
3: ألو عسلمة
0: أهلا وسهلا ومرحبا يعيشك الاسم الكريم
3: تسجيل مبروك ما تنجيب شرباني ليك النادي
0: الاسم مش واضح الاسم
3: ساسية المبروك ساسية
0: المبروكي
3: نعم المبروك
0: المبروك مرحبا بك يا لساسية
3: يعيشك الله يخليك ويحميك يا أمي
0: يعيشك منين تكلم فينا
3: ما تنجيب شرباني ليك النادي
0: مرحبا بك البحر اللي عوم اليوم وإلا لا عندك معلومة
3: لا لا لا مشيت لا نمشي للبحر أنيك عمري شيت للبحر
0: علي
3: هلا قال
0: أنت في مدينة ساحلية وبحرية
3: مدينة ساحلية
0: إن شاء الله إن شاء الله تجيك الفرصة إن شاء الله تجيك الفرصة وتمشي للبحر إن شاء الله هاي الأساسية الإجابة حسب رأيك على متحف دار العنابي وين موجودة أي والمواقع عددهم قديش بالك عشرة وانت توا تثبت عليها العادة هذية متاع الساشيات البلاستيك اللي علقوهم
3: الحقيقة بالنسبة لا أما يقولوا ثم شكون يعملها بس تبدأ أمان يقولوا بس تبدأ أمان ندخل السايت الماء أمان
0: إيش معناتها أمان؟
3: أما كل يجي مسافر يبزع وراه الماء عادي
0: أي
3: أما تكون يعلقهم في العصبة نتاع الباب ولا في الشباب في برا في الديار العربي ولا قولوا معناها باش
0: للرزق معناتها نقولوا احنا هكا باهي يعطيك الصحة الأساسية شكرا لك يعيشك قيلولة مزيانة إن شاء الله شكرا مكالمة الموالية عسلمة
4: ألو عسلمة
0: مرحبا بك
4: رحاب من صفاقس
0: رحاب أعطيني اللقب يا رحاب
4: رحاب سهل من صفاقس
0: رحاب
4: سهل
0: قرقنية مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في قرقنة وزوار قرقنة زيدا
4: عايشك الله يبارك لك مدام سواري عايشك
0: اي انت تو في قرقنة ولا في صفاقس تحكي انت تو في صفاقس قالوا لك على البحر اليوم كيفاش ولا في قرقنة
4: البحر هي جول ديجا البابور طلع كان واحد بركة اليوم خاطر مش مويلة
0: اي وربي يسلم الجميع ان شاء الله اي رحاب وين موجوده متحف دار العنابي
4: العنابي هي تقع في سيدي بوسعيد قرب من موقع الاثري بقرطاج
0: اي وعندك عدد المواقع اللي مسجله في التراث العالمي قد ايه
4: 10 مواقع اثريه
0: 10 مواقع
4: كنت حاب نسميهم لك
0: ما شاء الله عليك باهي اي سميني
4: بنتي ما شاء الله عليها حيت قرات متعرفه الموقع الاثري بقرطاج المدرج الروماني بالجم موقع الدقه الاثري مدينه القايقون مدينه سوسه العتيقه مدينه تونس العتيقه كركويد ومقبرتها البونيه جزيره جربه وحديقه اشكل الوطنيه واخيرا قريه سيدي بوسعيد
0: واخيرا الاسبوع الماضي قريه سيدي بوسعيد يعطيك الصحه يا رحاب وبالنسبه وفي الحقيقه زاده تحيه لبنتك ما شاء الله عليها
4: هيك خذيت لي جائزه ان شاء الله يعيشك
0: ما شاء الله قسمش تقرا
4: تقرا سان كمان ما شاء الله عامل جاي سيزي ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يفرحك بها وبنجاحاتها اي رحاب وحكيت الساشي اللي تتعلق في البيت تعرفها
4: تو نستعملوها زيدا وفي القديد زيدا نعملوها للساشي في الحبل نشتري القديد ونعملو زيدا الساشيات باش الذبان ما تجيش للقديد ويفسد ويشيح اكثر وكما نستعملوها في البيبان الدار احنا في خرقنا زيدا يستعملوها وفي توا ماما ما زالت نحطوهم في البيت باش الذبان ما يدخلش نعملوهم بالماء حيت الذبان كيار الضوء نتاعها يضرب يعطس عليها يولي يخاف وما يدخلش
0: اي هذه تقنية استيس في الحقيقة اليوم الحكاية بتاع الساشي بالماء اي
4: أيوة في القديد زيدا نعمله في الحبال في القديد باش القديد ما يتوتش ويشيح في نهاري يقعد في ساعيشي ها اشكيه هيك الملاح كل شيء نعمله هما يشيح في ساق ويتنحى والذبانة ما تجيش وما يدوتش
0: اي فكره نجربوها علاش لا. يعطيك الصحه يا رحاب. شكرا ليك. شكرا وتحيه للبنوته اللي بحذاك. يعيشك المكالمه عدد 9.
5: الو عسلامه.
0: مرحبا بيك.
5: وبيك يعيشك.
0: الاسم الكريم
5: انوار اللجمي.
0: يا انوار مرحبا بيك.
5: عيشك
0: يا انوار. مشي ترقد ولا فقت ولا وحدك؟
5: لا وحدك.
0: واضح بالصوت. هاي انوار حسب رايك وين موجود المتحف؟
5: سيدي بوسعيد.
0: والمواقع عددها قديش؟
5: 10.
0: وحكاية الساشي اللي بالماء تعرفها؟
5: والله للناموس وكما قالوا الجماعة.
0: انت جربتها قبل؟
5: لا.

0: يعني يمنع ظهور يعني القصر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا مفرغ معناته موضوع يعني واضح ومفروغ منه، لكن ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي. يعطيك الصحة يا أنوار، شكرا لك على الملاحظة. المكالمة الموالية، على السلامة. عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة أختي، عسلامة، ربي يبارك لك، ربي يعينك.
0: يعيشك يعين الجميع إن شاء الله. الحمد لله،
1: يبارك لك.
0: الاسم الكريم
1: كلثوم العريبي.
0: مرحبا بك يا كلثوم.
1: عيشك.
0: هي عندك صوت كما صوت أم كلثوم ولا؟
1: لا
0: نقولوا لك شوية يا سومة عظمة يا ست.
1: يقولوا لي يوم كلثوم يوم كلثوم يربجوا بي يا سومة كوكو كل شيء.
0: يعطيك الصحة. بيهي قل لي يا كلثوم، وين موجود المتحف دار العنابي اللي لوجوا عليه؟
1: اي في سيدي بوسعيد.
0: اي
1: سيدي بوسعيد.
0: وعدد المواقع
1: 10 حشيك.
0: اي
1: وال 10 مواقع.
0: اي هو اللي ساشي بلاستيك.
1: إذن كما قالوا جميعا معناتها من
0: الجزائر. تعرفها الحكاية؟
1: أنا نعرفها من الجزارة كي نسافروا كما قالت المدام.
0: أي.
1: أنا نتسائل يا أخي قالوا متذبين، أما أنا نعرف الدبابس، الدبابس يعملوهم باش البطاطس ما يدخلوش، تعمل إذا ساعات تعملهم الدبابس معناتها تعبيهم بالماء.
0: واو بالحق يعني هكا تفهم بحذا بعضهم الدبابس
1: و... لا مش بحذا بعضهم، معناتها دبوسة منا ودبوسة منا، معناتها في العرصة منا وعرصة منا، البطاطس ما يدخلوش بصحيح راي.
0: ايه نسفيدو نسفيدو.
1: ايه والله
0: يعطيك الصحة يا كلثوم. يعطيك الصحة يا كلثوم.
1: نحب نقدم تحية ولدي اليوم عيد ميلاده، ونحب نقول له ان شاء الله كل عام وانت حيب خير. هو اللي جاي يقرأ في سيدي بوسعيد، زيدا نمشي لها
0: ان شاء الله بطول عمره،
1: وعام جاي التخرج متاعه ان شاء الله كل عام. هو حي ولدي مختار طرابلسي، ونقول له كل عام وتهدي لي اغنية، نحب اغنية نهديها له في عيد ميلاد
0: ان شاء الله. باهي يا مخرجنا برمجولو مثال شغنية مختارة تاع العيد ميلاد إن شاء الله وتفرح بيه وبالتخرج
1: نتاعو. ونقول له بارك الله فيك ويعطي الصحة محليه ومحلى خلاق وربي يعينه إن شاء الله.
0: يعيشك يا كلثوم. تكلم فينا وانتي البرة على الفيراندا ولا وين؟
1: أنا على البرة، انتي جاية الفيراديو في الجردة.
0: واضح. يعطيك الصحة شوية مزيانة. شكرا لك يا كلثوم.
1: عيشك.
0: شكرا. مزيد ثم مكالمة نختموا معها. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ألو عسلام أختي.
0: مرحبا بك، الاسم الكريم.
2: اسمي مريم العويب.
0: مرحبا بك يا مريم.
2: يعيشك، تحية كبيرة ليك ولكل الفريق اللي معك فردا فردا ولكل المستمعين.
0: يعيشك يا مريم، جديدة معنا.
2: كل مرة نشارك مش ديما هكا.
0: اي خاطر معينا في بالي أول مرة. أي.
2: أول مرة معك.
0: اي يا مريم يعطيك الصحة، مرحبا بك.
2: يعيشك أختي، يعيشك.
0: حسب رأيك وين موجود هالمتحف اللي لوجوا عليه؟
2: في قرية سيدي بوسعيد.
0: أي والعدد المواقع؟
2: 10 مواقع.
0: وعدد الساشي بلاستيك تعرفها؟ تمشي مع الجماعة؟ ما تعرفهاش.
2: نشوف هكا في الدبابز يعملوا فيهم فوق السور وفوق الديار هكا وكل شيء. وديما نتسأل علاش، ما عنديش فكرة. أنا واحدة من الناس ما عنديش فكرة.
0: إن شاء الله اليوم تاخذ الإجابة يا مريومة، يعطيك الصحة.
2: نحب هكا ندندن شوية مثالش.
0: والله ماذا بيا، لكن التوقيت بالحق يعني ما زالت مكالمة وإحنا 57 دقيقة. شكرا لك يا مريم ونعتذر منك. شكرا مرة أخرى إن شاء الله. المكالمة الأخيرة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك.
3: عايشك.
0: الاسم الكريم.
3: إيناس الجراتي.
0: إيناس الجراتي، مرحبا بك يا إيناس.
3: عايشك.
0: هيا إيناس، حسب رأيك وين موجود هالمتحف؟
3: في سيدي بوسعيد.
0: اي
3: والإجابة تاع
0: المواقع،
3: المواقع 10.
0: اي والساشيات
3: هذا يعملوها للذبان.
0: انتي تعرفها قبل؟
3: والله انا نرى في الشارع فما ساعات حذينا جيرانا الجمعة اللي فاتت ريتا قلت يا زوما شبيه معلقين في الساشيات.
0: وما سألتهمش وما جيريك وما سألتهمش.
3: لا والله ما سألناهمش.
0: وبقى السؤال في بالك معناتها.
3: ايوه قعدك في بالي.
0: باهي توا بعد تاخذوا الاجابه. يعطيك الصحه يا ايناس.
3: يعيشك ميرسي عليك.
0: شكرا بك انت. نختموا جولتنا مع المكالمات الهاتفيه، نغمه قصيره ونرجع لكم بعد موجز الاربعه. هابي بيبرز لكل مواليد اليوم قدوة ونهاية الشهر الجويلية، ومن بينهم مختارة طرابلسي اللي توصل تحية من عند أمه كلثوم العريبي.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت جامعة صفاقس الطلبة القدامى نظام أماد الراغبين في النقلة إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة وفي حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة بالمؤسسات المعنية أنه بإمكانهم تسجيل ترشحاتهم حصريا عن طريق الإنترنت عبر موقع ويب الجامعة، وذلك بتعمير البيانات المطلوبة بكل الدقة مع الترشح لشعبة واحدة، وذلك في أجل أقصى يوم 14 من أوت المقبل. انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب concours/engineer.rnu.tn. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة، والتي بلغت 5446 طنا من الورق المعد للكتاب المدرسي، مشيرة إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراسة والمقدر ب 5000 طن. كشف الرئيس والمدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم الفقية عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، وأضاف الفقية أن سفينة جديدة ستدعم أسطول رحلات بين البلدين خلال الفترة القادمة. في العالم، وسط استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، تغيرت مسارات 17 سفينة تجارية وتعطيل سفن أخرى. في المقابل، حذرت إيران من أن هذه الإجراءات توسع نطاق الحرب وتهدد حركة الملح في المنطقة. تتواصل عودة سكان بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية في إطار استعادة حضور الدولة في الجنوب. ختاما، كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل بوادر انفراج تشهدها جهود مكافحة حرائق الغابات المستعرة غرب العاصمة مدريد، والتي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أحب الله صلاة الجميع. سمعتوا ابتهال بصوت أهمنا دمق ضيفتنا اليوم اللي كانت في الساعة الماضية في إطار ركن جديد النغمات, وشكرا على كل التفاعل, وشكرا للي بعثونا وقالونا محلى صوتها. بالفعل إن شاء الله ربي يوفقها, واسم إن شاء الله يكون على مستوى وطني وعربي, علاش لا. نرجع بالتحية لكل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. سعاد القصي شكرا لك, أهلا وسهلا. هدى ريجان, فايزة غرياني حرم الرباعي تقول نحب نهني عبد الستار الغرياني وزوجته سحر كسكس بمناسبة عيد ميلاد بنتهم أنس نوسة الغرياني, ونتمنى لها النجاح يا روح عميمة. فايزة الغرياني رباعي أهلا وسهلا ومرحبا, تقول ابتسام الشريف عبد المولى تحياتنا ليك. سامية قليل, مساء الورد الهادي أبو عصيدة وسيلة حمزة, مبروكة هادي, منصورة جويدة, حنان غربي مجدوب, جراتي حرم العيادي, إيناس نجاح المنصر, إيمان السيالة شكرا لك, رايدة عيادي, بازيل عبدين حميدي أهلا وسهلا ومرحبا بك, أحلام معالج, هند عبيد, أصحاب الأسماء المستعارة أهلا وسهلا ومرحبا بك. به هاجر بن عمار مزيو تحياتنا ليك. به تقول ما فهمناش المنصة الجديدة التربوية كيفاش ندخلولها ونحلو السيت. به إن شاء الله نرجع لكم بتفاصيل. هو في الحقيقة كان زميلنا وليد الشاهد استضاف المكون الجهوي بصفاقس على مستوى مندوبية التربية, وكان بسط العملية وفسرها سالح حبيب السليمي. إن شاء الله تباعا في مختلف فقرات برامجنا إن شاء الله نخصصوا لها حي الزمني, وهكا نسهلوا عليكم المأمورية. عفيف بن حمودة جراية أهلا وسهلا, نبيلة نبيها عمار بوشلبين, راضي عبيد, ليلى بن مراد, بن قادر حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بيك, حمادي رويت, فاطمة جراتي, أحمد مراد, محمد خرات, نادرة ويلي, سلوى المصفار شكرا ليك, وسونيا أحمد تحياتنا ليك. شكرا كل اللي تفعلوا معنا أيضا في الكواليس. مروة تحياتنا ليك. شكرا أيضا لشكون روضة سلامي تقول نحب أغنية نانسي عجرم يا بنات, ونهديها الأحلى عايشة بنت أختي عملت شهرين, وربي يحفظها ويخليها لمامتها آسيا وجدها محمد بوشعالة وبوها عبد الرحمن وأمها آية. شكرا لك, وإن شاء الله تتربى في عزكم الصغرونة عايشة إن شاء الله من الذرية الصالحة. الأربعة و17 دقيقة, احنا سألنا سؤال اللي هو السؤال الرئيسي, وقلنا وين موجود متحف دار العنابي. بالفعل هو في قرية سيدي بوسعيد, وتقريبا بنسبة 12/12 المكالمات الكل جاوبت الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني اللي هو إضافي, اسألنا على عدد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المواقع التونسية بالطبيعة. ثم إجابات جاتنا صحيحة, وثم لا, كما الحكيمة بن علي وأنفيل. أنفيل هي قالت 10 صحيح. ثم شكون اللي ما جاوبناش صحيح, فقط احنا نقولوا هما 10, واخرها كانت قرية سيدي بوسعيد, اولها مدينة تونس القديمة, موقع قرطاج الاثري, مدرج الجم الروماني, محمية اشكل الوطنية, مدينة كركوين اليونجية ومقبرتها, ايضا البنيقية, مدينة كركوين البنيقية ومقبرتها القيروان موقع السادس, السابع مدينة سوسة, دقة هي الثامنة, جربة وقرية سيدي بوسعيد آخرها. إذن 10 مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. والسؤال الإضافي الثاني اللي اليوم حبينا من خلاله نبحر شوية في تصرفات قبل كنا نشوفوها عن جدودنا, مازال وزادة بعض العائلات يستعملوها, وهي يعلقوا ساشي ترانسبارون يعبيوها بالماء ويربطوها على طول الشريطة مثلا قدام الباب ولا قدام النوافذ والكل. شنو المقصود منها؟
برشا جاوبونا إجابات صحيحة، كما برشا اللي تسألوا قالوا ريناها لكن ما فهمناش علاش، وكما زادا حسب جهة وعوايدها وتفسيرها. أختنا كلثوم العريبي قالت لنا، أو سيسية المبروك اللي كلمتنا من شربين المهدي قالت لنا بمفهوم الأمان والرزق والبركة وغيره، ولكن هي في الحقيقة يستعملوها كحل من الحلول الطبيعية في إطار المصائد المنزلية البسيطة باش يبعدوا بالفعل الحشرات وخاصة الذباب. وعلاش؟ لأنه الذباب وقت اللي يقرب للساشي هذية يصير له عملية تشويش بهيك الماء اللي موجود في الساشي، يصير له عملية تشويش وبالتالي ما يجمش يشوف المنفذ. إذا كانت حالة البرسينة ولا حالة للباب ما يجمش يشوف المنفذ وهكا يرجع منين جاء. هذايا بالنسبة لعادة تعليق الأكياس البلاستيكية الشفافة اللي مليانة بالماء، والهدف منها هو إحداث عملية تشويش على مستوى الرؤية للذباب. هذه عادة من العادات اللي حبيناها اليوم في ركن خلي في بالك. الأربع وعشرين دقيقة تستناو شكون الفائز بمية وخمسين دينار، مش نعتمد على اللي جاوبوا على السؤال الرئيسي واللي هما 12 على 12 ما شاء الله عليهم الكل الإجابة صحيحة. به مخرجنا مخرجنا نور بوجلبان تعطينا رقم من 1 ل 12. مسؤولية عندك، تعال تقول 7 به 6 تقول 6 به 6 6 شكون؟ فؤاد جرجير. فؤاد جرجير هو صاحب المكالمة عدد 6. أنا حافظت على نفس الترتيب اللي تواصلت به معنا. فؤاد جرجير ألف مبروك عليك المية وخمسين دينار. بعد شوية إن شاء الله نتواصل معك باش ناخذوا أكثر تفاصيل، لأنه ديما نذكروا راهو مش يتقيد اسمك على شيك، وهذيك علاش ناخذوا برشا تفاصيل باش وقت اللي تجيو تلقاو ديريكت الشيك متاعكم وتجمو تصرفوها. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم، إن شاء الله أنا غدوة يجدد معكم اللقاء في استثنائيا في موعد أحلى صباح في موعد تعويذي، إن شاء الله غدوة الصباح من 6 حتى للتسعة، مرافقة طيبة لمختلف فقراتنا اليوم. نواصل اللقاء مع المخرجين أنور بوجلبان المخرج التقني ويسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي. شكرا لك يا يسرى، يعطيك الصحة، تحياتنا لك وديما نتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق. أيضا تحية لسامع بيبسي على مستوى التنسيق الهاتفي. سوار الشعري كانت معكم في اللقاء هذي الحاج مراد حاج قاسم على مستوى والكونسوليت. أيضا شكرا لكم، إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا العشوية تكون مع زميلنا قيس القارة واستوديو الصيف إن شاء الله في الخمسة.

0: القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت موسيقار.

بيوم. يوم بيوم.

0: متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار برنامج دوري للعناية بالبيئة، بلدية صفاقس تفيد في بلاغ بأنها شرعت في تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور على غرار شاطئ حي بورقيبة وكورنيش سيدي منصور، شملت رفع كميات من الطحالب البحرية المتراكمة وإزالة مختلف الفضلات وتنظيف المحيط العام لفائدة العائلات والزوار. وزارة التعليم العالي تؤكد أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mas.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية، مشددة على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. الشركة التونسية للملاحة تدعو المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين ميناء أيشي فيتافيكا الإيطالي وحلق الوادي إلى الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوى أو مرسيليا. وفق بلاغ لوزارة النقل، وزير النقل رشيد عامري ونائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي يؤكدان على ضرورة التنسيق والتشاور في إطار اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة وبحث سبل إعداد برامج للتعاون وتبادل الخبرات خاصة في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، إلى جانب تعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. في أخبار العالم، وعلى أثر تصريحات وزير الاحتلال كاتس، حركة حماس تحذر من مخططات الاحتلال لتهجير مخيمات الضفة المحتلة وتدميرها، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة قادته ولجم عدوانهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة لبحث الملفات المطروحة في المنطقة وفي مقدمتها إيران. والمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار يحذر الدول والشركات التي تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية المجمدة من عبور مضيق هرمز، ويؤكد أنه لن يسمح لها بالمرور. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
2: استوديو الصيف

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في عشوية جديدة تجمعني بكم أنا قيس القارة من تو الخمسة وخمسة دقائق حتى الثمانية ونص متاع الليل في استوديو الصيف. استوديو الصيف اليوم الثلاث 28 جويلية 2026 ميلادية، 14 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 60 يوم في الصيف. تحيات كل الفريق العامل معي العشية، يعني نستي في العزف التقني على الكونسوليت الثنائي أنور بوجلبان مراد حش قاسم. يسرى الغربي اليوم العشية في الإخراج المرئي لاستوديو الصيف. وذا قيس السلام عليكم الناس الكل، نتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء عشوية رائقة حتى الثامنة ونصف ليلا بإذن الله.

0: 17 دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم في استوديو الصيف. اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 ميلادية، 14 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 60 يوم في الصيف. الأوقات الصلوات المتبقية بالنسبة اليوم الثلاثاء، المغرب بإذن الله في 7:25 دقيقة، وصلاة العشاء في 9 دقائق. ناخذ فكرة عامة تبقى من حال الطقس اليوم في الميتيو.
1: ميتيو،
0: تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الثلاث ما بين 29 و34 درجة قرب السواحل، بالمرتفعات ما بين 34 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. الطقس يكون عامة قليل السحب، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. للناس اللي ماشية قصد ربي للبحر ردوا بالكم وتبعوا التوصيات، خاصة معتها واسمعوا كلام خاصة جماعة الحماية المدنية اللي قاعدين يقوموا بدور كبير برشا في تأمين كل الشواطئ متاعنا. شوية آخر مش نمشيوا القرقنة المزيانة، مش نحكيوا على جمعية الدرينة بقرقنة اللي مش تنظم ليالي الدرينة بأولاد قاسم. تفاصيل عن الليالي هذية، عن البرنامج، عن جو قرقنة اللي يحفل خاصة في فصل الصيف، هذية الكل شوية آخر بنكتشفوه مع صديقتنا إيلاف هماني. أي وصلت حل ركبة، مرحبا بك إيلاف، تحياتنا ليك. شوية آخر تكون بحذية هوني في الاستوديو، 19 دقيقة بعد الخامسة. بعد ما سمعتكم كوكتيل الورد نسمه توا كوكتيل عربي 100%.

0: 29 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بكم، جيت في استوديو الصيف كالعادة نهار الثلاث، ديما عندنا ضيف حاضر معنا في الاستوديو. كما قلت لكم اليوم باش نمشيو للقرقنة المزيانة، القرقنة الجميلة، القرقنة اللي تحفل معناتها خاصة في فصل الصيف ما شاء الله، معناتها من أولادها العايدين من الخارج وأيضا من كل أنحاء تونس يمشيو يلوجوا على الحوتة البنينة، يلوجوا على اللمة، يلوجوا على السهرية الحلوة على الشط، يلوجوا على منظر الغروب الشمس في بحر قرقنة، يلوجوا على الطبال، يلوجوا على الزهو، يلوجوا على راحة البال، يلوجوا على نومة ما يلقاوهاش في حتى بلاصة أخرى. معناتها ما نعرفش هوني ممكن يلزم حتى دراسة علمية في المسألة هذية، اللي يرقد ساعتين في قرقنة بيك الهواء نظيف، اللهم صل على سيدنا محمد، عبارة أن ريقت سبته سبع ساعات، معناتها يقوم مفرشك عامل بون كيف. باش نحكيو على مهرجان جديد في دورته الأولى، وجمعية أيضا ما عنديش برشا محيط تتأسس، جمعية الدرينة بقرقنا، وتنعرفش نعرفش معناتها الدرينة للي ما يعرفش بالطبيعة، مهرجان ليالي الدرينة بولات قاسم. المهرجان هذا مش تحكينا عليه إلاف هماني معايا في الاستوديو. مرحبا بك إلاف.
1: مرحبا بك أنت زيد.
0: لبس عليك صحة لبس خير.
1: لا عايش.
0: أول مرة بحدينا في ذات فقس.
1: أي.
0: هكا ولا
1: أي.
0: عجبك استوديو بي اسمعي
1: أحلي
0: مشرة.
1: توش الفقسية متعنا
0: الزيتونة كان الزيتونة ترى فيها كرا مش بالحق، ماشي في بالهم بعض الناس فانتو حتى بعض الزملاء على الأولى ماشي في بالهم زيتون بالحق كان زيتون
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله وبعدك خذت سيارات مغادي
1: ما شاء الله.
0: الفقس مشهورة بالزيتون، قرقنا مشهورة بالنخل هكا ولا بالكرم وبكرم أهاليها
1: وبال
0: وخاصة ش قلت لي العنب، أي العنب في ما العدم ما ذقتوش في قرقنا، عندكم عنب في قرقنا بالحق
1: عنب حلو، عندنا العسلي، عندنا برشا أنواع
0: وعندكم أيضا
1: بعد يولي زبيبون ندوكم بينتم بالشرمولة
0: ما طيبوهاش أنتم شرمولة في قرقنا
1: الحقيقة القريقنا ما يطيبوا الشرمولة تفاقسية ذيك معنا حاجة أخرى
0: عندكم برشا حاجة أخرى لا للكوزين مع القرقنية ما شاء الله معناتها متنوعة خاص بون قايمة على ود البحر هذا ما متفاهمين فيه هكا ولا أما معناتها ما شاء الله وخاصة أنا مثلا ذقت القليط في قرقنا هو التلمو يابس أما كي تخليه في المرق هكا ولا يتفق يولي يعمل ستوستين كيف معناتها هذه سبيسياليتي قرقنية هكا ولا طيب أنت قرقني ولا طيب شو
1: طيب
0: شو طيب شو أحسن حاجة طيبة بجدة في
1: طيب كستي بالقرنيت
0: بالقرنيت
1: كستي بالمطيق المحشي
0: أي يا عيني
1: أي عنا الساتي زادة منين الحوتة المشوية
0: الحوتة المشوية لا معناتها جو كبير برشا أنا والحوت اسمع كي تاكله من بحر ومن أمه معناتها أنا عندي ذكريات في قرقنا وصورت مرة معتها في برنامج حكاية عم يوسف عم يوسف الشرفي وقتها كنا بعضنا في قناة القلم صورنا من أحسن الحصص اللي صورناهم زوز حصص اللي ختمنا بيهم البرنامج صورناهم في قرقنا معتها الحوتة كي تاكلها معتها في ريستو حاجة تاكلها في دار حاجة تاكلها على الشط حاجة وتاكلها من الفلوكة كي انت تصطادها بيدك عندها مطعم اخر الى
1: حاجة اخرى
0: هكا ولا
1: وقد ما تاكل ما تشبعش
0: ما تشبعش هذه ما كنتش مصدقها قبل عندي صاحبي محمد عاشور عروس قدم له تحية قال لنا بعضنا وتعشرنا بالباهي في كلية الاداب قال لي في قرقنا معناتها عادي كي تاكل معناتها اربع خمسة كعبات وراثة تجم تاكل كيلو نصف صبار الساعة ما غير ما تشلق قلت له هذا امبوسيبل احنا هوني فهمت لا تاكل كعبتين ميلة سي معناتها تقاهم عرفت وجربتها مشينا في قرقنا قسما بالله في وسط الفلوكة اصطدنا السبارس نقروا فيه تقوش عليه قلوب واسمعوا عندهم ما يفوحوهاش قال لي دوب اللي قشروا ويرميه على الكانون لا لا لا بعديك هي سخونة الحوتة يرميها في الماء يعاود يرميها في الماء تاخذ الفحم تاع البحر ونعاود بعديك كولها يدي مطعم من وراء الخيال والله سعادتكم انتما. انت هماني قرقني ولا
1: محارقني؟
0: عايشه هوني ولا في قرقنا؟
1: انا عايشه في صفاقس. عندي اهلي ومالية في قرقنا. انا بنت هماني قاسميه، اما عندنا ولاد هماني مليلته. أيوة. ماشي لهم زيد تحيه.
0: قيس هماني زمين
1: ذيك من الفامي.
0: من الفامي
1: ايه،
0: من أولاد
1: قاسم.
0: أولاد قاسم. مازلت البركة. به قبل حكينا شوية على قرقنا، بعد كنا نمشي نحكي شوية على الجمعية ونحكي على الليالي الدرينة.
1: به بون، قرقنا هي جزيرة صغيرة، أما فيها برشا جو، برشا هكا تمشي تشوف طاقة إحساس تحسش به في أي بلاصة. عندها نسمة تريح نسيك التعب متاع ضغط متاع خدمة متاع أي يكون أي استريس يكون. كما قلت أنت تاكل وتشبع بالماكلة وإسرت وتشبع بالنوم وبالراحة. عنا غروب الشمس من أقوى الكرسي سولي اللي تشوفها. عنا المد والجزر اللي بارش عبيد تقول قرقنا بحرها ما يعومش وبحرها ما كذا.
0: هم يقولوا بحر قرقنا قصير معناتها ما يعومش. الوركو تجم تعوم. فما بلايس أنا نعرف اللي اكتشفته إنه فما بلايس في قرقنا ما يعرفوها كان أولاد البلاد، معناتها الناس اللي ما يعرفوش يمشي يوكا الشط أولاد قاسم على الأول ولا عرفت كل العطايا ما نعرفش أنا. أما فما خناخش ومغاغر ودغاغر فهمت ولا في قرقنا ما يعرفوها كان أولاد البلاد
1: بالحق.
0: كما سيدي فنخل مثلا مشيت مع زميلي حاتم بخلوتي مرة استدعاني مرته قرقنية رجال علوش غادي معناتها فما دخلنا من بلايص بحر يعمل 66 كيف ويعوم بالبيه
1: يعوم بالحق صحيح. اما هو كما قلت لك معناتها عندنا المد والجزر، عندنا خمسة ايام يقولوا البحر ميت، معناتها هذيك وقتها بالحق ما فماش برشا بحر وما معناتها قصير. مي احنا لقينا نشيخو بيه، عرفتي كنت باش تقعد وترتاح حتى انت في الماء هكاك. عندنا العشر ايام لحيا بالحق يعوم يبدا لحيا على بكري في اخر الايامات يولي العشيه مخر مازال بحر مليء. عندنا السقاله، عندنا القنطره نتاع ولاد ديانك، عندنا السقاله نتاع سيدي فرج هذوكم ديما مليانين ومعبدين. عندنا تو برشا فليك ولات تخدم على روحها، ربي يعينها تخرجك
0: خرجت بحريه تعدي نهار كامل في الـ في الـ في, الـ في الفلوكه في البحر هكا ولا.
1: والحاجه الباهيه انه ما معناتها تاكل ماكله فرشكه يفرحوا بيك. كما قلت انت فما اكرام ياسر للضيف، يعملوا لك امبيونس جو قرقني وريوك
0: كاو. ايضا تولي برشا منتزهات موجوده وتمشي معناتها تلقى وين تتحوس، تلقى وين تسهر للصباح، سهريات للصباح. انا فما قهوه غادي في بلاصه معناتها قعدنا فيها في العطايا تعدي كان غاني ام كلثوم عرفت هيك هيك في الليل تعاود تتعشى مع عشاء اخر معناتها 3 نتاع الصباح يزمك تعاود عشاء اخر معناتها جو اخر. البحر يوكل بالبيه راهو اللي يحب يهز صحته ويمشي
1: نسمه توكل هي بالحق.
0: نعملوا باوز صغيره من اللي يقول قرقنا، يقول يعني نعتبره النشيد الرسمي نتاع قرقنا. اول حاجه كتب الكلمات نتاعها استاذنا الكبير الله يرحمه وينعم موجع الدين وغنيتها الله صفوه الله يرحمها. شكون ما يسمعش، شكون ما يستمتعش، شكون ما يعرفش اللي ماشي
1: الجزيرة.
0: نمشي للجزيره بعد كنا نحكيوا.

0: استوديو صيف.
1: استوديو صيف.
2: 44 دقيقة بعد الخامسة، مرحبا بكم في استوديو صيف ومرحبا بكم في قرقنة. إلاف مرحبا بك من جديد، إلاف هماني حاضر معنا عن جمعية الدرينة بقرقنة. حكينا شوية على قرقنة وقد ما تحكي عليها قرقنة وشوية هكا ولا عجبتك الغناية بطبيعة؟
1: رجعتني
2: هذه ملحيت انت ملحيت تلقى حتى امك ملحيت صغيره فهمت ولا لا مش وجود وجود في الاخر بالكل. هذه ترجع للمراد الاغنيه نتاع اللي ماشي الجزيره نصور انا في اواخر السبعينات بدايه الثمانينات هكا ولا الصفوه نصور في بدايه الثمانينات في بدايه الثمانينات قديش عمرك؟
1: ما
2: زلت اتكلم في الميكرو قال لي مراد مش صوتك يخرج لنا سمح باهي. حكينا على قرقنا نحكيو تو على جمعية الدرينة بقرقنة. قلتي جمعية جديدة
1: تأسست السنة
2: واخترتوا الدرينة على خاطر هذه آلية متاع صيد موجودة كان في قرقنة هكا ولا على بالك البحر الوحيد اللي الناس تملك فيه في العالم الناس معناتها في العالم يملكوا التراب ويملكوا الأراضي ممكن في الصحراء كذا أما البحر البلاد الوحيدة اللي فيها الناس تملك البحر هي قرقنة.
1: هي قرقنة عندنا الشرافي في الشرافي ذيك نرميو الدرينة باش تدخل.
2: الشرافي هي منطقة خاصة تلقاها بعائلة معناتها هيك ما يمسها حتى حد ما يقرب لها حتى حد هكا ولا
1: يخدم عليها البحار ويتعب عليها
2: بالكويغاز نتاعه أمور مريقلة معناتها هكا ولا ويمشي غادي فما الدرينة هكا ولا الشرفية قديش فيها من درينة هكا تلقاها
1: انتي وكبر انتي الشرفية, الشرفية. أي كل حد وقديش معناتها كبر الأرض متاعه
2: اي ولا الأرض متاعه في الارض. الأرض متاعه في البحر يمشي على الفلوكة مشيت مع حكيت ما قلت لك مشيت استضافني زميلي حاتم بخلوتي ورجاء رجب انا قلت رجاء علوش رجاء رجب غادي فرحوا بيا في الحقيقة انا عمري بالعمر قد ما سقت في هوني في سفيقس في فتنية عمره ما وقفني حاكم. المرة الوحيدة اللي وقفني حاكم وين؟ في البحر في قرق في الفلوكة قسما بالله يا مراد معناتها ماشيين انا وحاتم ماشيين وجماعة مجموعة معناتها ماشيين للدرينة هذيا باش ناخذ الحوت نلقاو حرس البحري وقف الفلوكة بطاقة التعريف قلت أنا في سفاقس هوني مرة لمرة بوليسي قال لي بطاقة التعريف أوكي يكتب المكتوب البوليسي توقف أنا في قرقنا وقتها لا بطاقة التعريف لا حتى أنا أعرفوا جماعة غادي فهمتوا فرحوا بينا باهي معناتها بالفلوكة يمشيوا للدرينة وقلنا كل نهار وقسموا مش كل نهار في بالي معناتها تقع 3-4 أيام هكا ولا مش كل يوم
1: كل حد وكيفاش فما اللي يخرج كل نهار كي بدا يسرتو البحر فما من قلت لك الاحياء وكذا يسرتو في الاحياء خاطر فما المد والجسد دونك يحيى ويرجع البحر فما امكانيات
2: كل نهار وقسم وتلقى انواع مختلطه نتاع حوت هكا ولا في الدرينه
1: برشا انواع
2: الاسم ذكي والاسم بنين والاسم لذيذ والاسم جميل
1: وتاكل حوته صايمه
2: تاكل حوته صايمه ولا بنينة
1: حوتة إذا دخلت درينة سايب
2: مش الصوم ولا صايمين به جمعية الدرينة بقرقنة نظمت لأول مع تسناء أول دورة من 29 الواحد أوت ليالي الدرينة بأولاد قاسم حكينا عطينا قبل الفكرة على الليالي هذي شو مش نلقاو فيها مع تاني مش يمشي يوزن
1: هو ليالي الدرينة هو احنا اسم حبيناه يجمع الدرينة قرقنة كاملة حبينا معناتها احنا كجمعية من كما نقولوا من سيدي يوسف للعطايا جمعية تجمع قرقنا كاملة نحبوا معناتها العبيد الكل تجي وتشوف العرض متاعنا ومرحبا بالناس الكل بالنسبة للعروض اللي عنا بداية
2: من غدوة
1: من نهار 29 حتى لنهار 1 أوت العرض دول باش يكون توش قرقني فيه الجحفة فيه القفة
2: والمكان أولاد قاسم
1: في الشط متاع أولاد قاسم
2: للي ما يعرفش قرقنا يا خلود يهبط يا أول بلاصة هي سيدي يوسف هكا
1: سيدي يوسف محطة البابو بعد عنا مليتا بعد عنا أولاد عز الدين أولاد دينك بعد من أولاد قاسم أولاد
2: قاسم
1: عشط متاع ولاد قاسم معناتها باش تكون المهرجان غادي
2: فما لي فلاير بطبيعه ما الناس ما تضيعش
1: ما تضيعش ان شاء الله ما تضيعش اول نهار باش يكون توش قرقني كل شيء قرقني باش نوريه العرس القرقني كيفاش يبدا لينيو فهم
2: العرس التقليدي
1: عرس التقليدي نتاع قرقنا
2: الدنيا تطورت راه
1: لا العرس التقليدي عندنا القفه نتاع البحر اللي تتجمع قديش من فلوكه تخرج تهز زيت العروسه وتمشي تعمل دوره في البحر والعبيد تعوم والولاد تتفرهد والبنات كيف
2: الجهاز يهزوها معناتها بالفليك
1: ويمشيوا في الفليك وبعد يستقبلوا ويعملوا به دوره في وسط البلاد وباش نعملوا الجحفه معروفه الجحفه الجمل وتركب فيه العروسه في الجحفه وعندنا الصف هذايا
2: شنو الصف هذا حتى احنا عندنا الصف راهو احنا عندنا صفوف في البلايص الكل والله اي اداره اي كوشه اي صف
1: احنا صفنا حفالي
2: كيفاش صفكم
1: الصف هذايا العروس نهار عرسه يلبس الجبه العربي ويكونوا معاه زوز عرايس اخرين ولا اربع عرايس
2: السلطان والوزراء اي
1: صحيت الصف يكون يا متكون من ثلاثة يا من خمسة يلبسوا فيهم جبايب ويخرجوا يدوروا في البلاد العبيد الكل تبدأ فرحانة للعروس والناس الكل تبدأ تشطح مع تقديم العروس العروس ما يشطحش معناتها يقعد الصف ويفرحوا له ولاد البلاد
2: ويهني واللي يحب يهني
1: يحب يهني وكاو هيك هو الصف نتاعنا اما يختلف حسب البلاد في قرقنا مش الكلنا كيف بالحق. احنا في ولاد قاسم نلبسوا العربي فما في العطيه مثلا نلبسوا الكوستيم في الرمله كيف ما نحبش نقول حاجه غلطه اما اللي نعرف هكاك يلبسوا الكوستيم ويخرج اما احنا
2: في الليل يولي جو اخر في الليل طبال هكا ولا اللي نعرفه ونزده واللي حبي هني اكرموه هكا ولا
1: يرشوق احنا نقول
2: شوق ورمو أي؟
1: يهني العروس وكل شيء يبدأ موثق ومكتوب وذيك كيما نقولوا احنا دينا
2: هذا في النهار الاول اليوم معناتها في الغدوه ان شاء الله
1: الغدوه ان شاء الله مش يكون اي باش نوريو شنيا قرقنا وشنو العرس التقليدي نتاع قرقنا
2: اي سمح ومن بعد شنو عندنا اخر في البرنامج
1: عندنا النهار 30
2: اي
1: نهار 30 مش تكون سهره موازين
2: دبكة
1: رياضة هماني وطارق هماني زوز أخوات هما مكونين فرقة يعملوا فيها دبكة غنى شرقي غنى برشا أغاني معناتها
2: جو حفالي في الليل هذي
1: جو حفالي في الليل في الليل
2: ديما غادي عشط ولا وين
1: ديما عشط ديما عشط نهار الثالث باش تكون العشية ألعاب رياضة كرة قدم شاطئية كرة يد برشا ألعاب وفي الليل عندنا الحضرة الصفاقسية
2: أيوة الحضرة الصفاقسية في قرقنا
1: الحضرة الصفاقسية في قرقنا متكونة من 17 عنصر
2: كيما احنا توا في العريس نتاعنا نجيبوا زادة طبال قرقنا هكا ولا انتم زادة في عريسكم جيبوا الحضرة
1: جبنا الحضرة جبنا بوسعدية كهو ونهار الاخراني باش تكون دي جو اكواتيك صغيرات باش تلعب باش تعمل جو باش تتفرهد كهو ان شاء الله نكونوا دخلنا البهجة والفرحة والسعادة في كل دار والكل صغير والكل كبير خاطرك تعرف بعد ستريس قراية وستريس ضغط ماذا بينا في الصيف نعملوا حاجة اللي نفرهدوا بها الصغار إذا الكل مش يكون مهرجان مجاني العبيد الكل تجي وتتفرج ونفرحوا بيهم ان شاء الله نكونوا على قدر المسؤوليه
2: للي يسال ان شاء الله اللي يسال على اوقات اللود او مش تفرد مره زيادة خاطر باش نقولوا كيفاش تمشي القرقنه معناتها فما الانطلاق من صفاقس من نبداو من نصف الليل فما لود في اتجاه قرقنه من بعديك الساعتين بعديك الاربعه فما لود السته هذه غدوه ماشي فيه ان شاء الله باذن الله فما لود الثمانيه فما لود العشره بعديك لود نصف النهار ونصف لود ساعتين ونصف لود الاربعه ونصف لود الستة ونصف إذا ديما الانطلاق من صفاقس لود الثمانية وآخر لود في الليل الساعة العاشرة ليلا وبعديك نرجع ربلوت من الأول نصف الليل لود من صفاقس
1: ديما نوصيو العباد أنهم يمشيوا قبل بساعة للبابور واللي عنده كهرباء يعرف اللي لازم يكون قبل بوقت
2: مازالت حكاية الريزرفاسيون ولا
1: مازالت
2: اللي يحب يريزرف
1: يحب يعمل ريزرفاسيون كان خلط إن شاء الله
2: كان خلط سينو شد الصف
1: هكا ولا
2: بحكيك الصحة شكرا لك إلاف هماني أنسني برشا وأسعدني الحديث على قرقنا والله خاطر كي تحكي على حاجة سمحة وتحكي على بلاصة تحبها وتحكي على ناس بهين وتحكي على ماكلة بدينة وتحكي على جو ما تجي نكون كيف فرحان
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: دونك الدعوة متجددة لكم الناس الكل اللي يحب غدوة يمشي القرقنا بإذن الله ويستمتع بليالي الدرينة بولاد قاسم يعمل جو هو وصغيراته يتفرح

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. الديوان الوطني للمياه ينفي زيادة في أسعار المياه ويؤكد توفره بالكميات اللازمة. التخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية أبرز مقترحات منظمة كونكت لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء. انطلاق الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرة الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. وفي العالم وفد من حماس في القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتحذيرات من توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة. أقرت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بالنصر اليوم بأنه تم خلال الفترة الماضية تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك على أنواع معينة من المياه خلال موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، وأكدت توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها.
3: طمن المستهلكين انه ما فماش نقص في المياه المعدنيه المعلبه، كل ما في الامر انه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجه ارتفاع درجات الحراره الحقيقه اللي طوال السنه، مع زاده لاحظنا اقبال المستهلك على انواع معينه من المياه المعلبه، لهنا سبب ضغط على بعض الماركات تقريبا مع 2026 من اكثر مواسم الذروه اللي دخلنا باريحيه لموسم الصيف، هذيك علاش نقول ما فماش نقص فعلا، القطاعات هذوما احنا ما فاجئوناش، نخليو للمخزون التعديلي في حدود 70 مليون لتر. استهلكنا منه حاليا 40 مليون. دبوس البلاستيك اللي احنا نشريوها واللي فيها الماء هي تقريبا مورده بنسبه 90%، يصير انه ما فماش وفرت الماده هذه. الحمد لله نعاود نقول اللي احنا المنتجين بتاعنا كانوا متهيئين، طمنوا الناس فماش زياده في الاسعار ولا نيه لنا في ذلك. المياه المعلبه متوفره دونك ما فماش علاش نخافوا وما فماش علاش تسيبنا نقول انا حاله الهلع الاستهلاكي.
2: نبقى مع أزمة التزود بالماء. أفادت النائب البرلمان عن دائرة برعلي بن خليفة منال بديدة خلال جلسة عامة اليوم لحالة الاحتقان بالجهة في ظل النقص في التزود بالماء لسنوات على غرار الجندول والنظورة، إلى جانب مشاكل أخرى متعلقة بالجمعيات المائية.
4: نستغل الفرصة هذه بما أنه هذه آخر جلسة لنا قبل العطلة البرلمانية باش نوصل صوت المواطنين في عدد من المواضيع. في معتمديتي برعلي بن خليفة حالة احتقان كبرى بسبب النقص في التزود بالماء، ناس ما استحملوش يقص عليهم الماء ليوم وأسبوع وشهر. أنا عندي عمادات قاس عليها الماء سنة وسنتين وثلاث سنوات في ودران والنظور والجندول وغيرها من العمادات، إضافة إلى الأزمة الحالية المتمثلة في تواصل انقطاع الماء في كل الأحياء في برعلي بن خليفة. أيضا مطالب كثيرة جاءتني من المواطنين للملحقين بالجمعيات الراغبين في ربطهم مباشرة بالسونات على غرار جمعية الربيع اللي منخرط فيها 750 مشترك والماء في أقصى الحالات يوصل 400 مشترك.
2: في صفاقس أيضا وفي إطار البرنامج الدوري للعناية بالشريط الساحلي وتهيئة الفضاءات التي تشهد أقبالا واسعا، شرعت إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس صباح اليوم في تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور على غرار شاطئ حي بورقيبة وكورنيش سيدي منصور. بلدية صفاقس أكدت أن هذه التدخلات متواصلة وفق جدول زمني يغطي مختلف المناطق بالمنطقة البلدية، حرصا من على تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد البيئي، وجددت دعوتها لكافة المواطنين إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة هذه الفضاءات البيئية ووضع الفضلات في أماكنها المخصصة. فيما يتواصل الحديث عن ملف الانتقال الطاقي بعد أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة، انعقدت أمس جلسة عمل برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. قدم خلالها ممثل القطاع مقترحات عملية من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية لبلغ 4 مليون دينار مسكن على غرار ما تم في ولاية صفاقس، وفق ما أكده رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت صادق بسباس.
0: ما نجمو نتعديو المرحلة الثانية من الطاقة الشمسية هي التخزين. ناقصين حاجات أخرى، البارح في الريونيون تم التطرف الحاجات هذه. أهم نقطة فيها هو العمليات الذكية، على خاطر اليوم باش يجم تعطي امتيازات مادية للعباد اللي مركبة التخزين مقابل العباد اللي مش مركبة التخزين، نجم يكون كان عن طريق عداد ذكي، وما تنجم تحكم أنت في بطارية التخزين كانت عن طريق العداد الذكية. وستات الحقيقة مقدمة في البروجي هذه من قبل مش من تو، معناها فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العداد الذكية في الساعة في الاندستري اللي هي حاجة نقطة ياسر مهمة، وبداوا يركبوا فيها في الريزيدونسيال في سواقس وفي توزر كدي بروجي بيلوت. نجاح متاعهم ونستناو ان شاء الله في السنوات المقبله نعموها على الجمهوريه كامله. اليوم فما 500,000 كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اليوم كور، معناها فهمت، من 500,000 لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن. شيء طلب شويه وقت، لكن معناها راهو ما حناش باش نبلوكيو الحاجات الباهيه، قال شنو لازم نستناو الظروف الكل ملائمه.
2: في الشأن التربوي انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر موقع الويب concours/engineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 من أوت المقبل، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. في سياق متصل، دعت جامعة صفاقس الطلبة القدامى نظام أمد الراغبين في النقل إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة وفي حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة بالمؤسسات المعنية أنه بإمكانهم تسجيل ترشحاتهم حصريا عن طريق الإنترنت عبر موقع ويب الجامعة، وذلك بتعمير البيانات المطلوبة بكل دقة مع الترشح لشعبة واحدة، وذلك في أجل أقصى يوم 14 من أوت القادم. دبلوماسيا الآن، جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم التطرق خلالها إلى الأوضاع في المنطقة. وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، كما تم التعرض إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا. أما عن الوضع في ليبيا فقدم التأكيد مجددا على أن الحل لا يكمن إلا أن يكون ليبيا ليبيا، وجدد رئيس الجمهورية دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. إلى أخبار العالم، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مخيم صيرات وسط قطاع غزة، وبالتزامن مع تصاعد غير مسبوق في عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مقابل ازدياد بناء البؤر الاستيطانية وهجمات المستوطنين، وفق نائب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة. توجه وفد من حركة حماس اليوم إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ولقاء الوسطاء والفصائل الفلسطينية لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات جديدة مع إيران، مهددا بأنه إذا لم تبرم إيران اتفاقا فإن بلاده ستستأنف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة لتدمير ما تبقى من محطات الطاقة في طهران. وسط استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، تغيرت مسارات 17 سفينة تجارية ووقعت تعطيل سفن أخرى، فيما حذرت إيران من أن هذه الإجراءات توسع نطاق الحرب وتهدد حركة الملاحة في المنطقة. نقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. تتواصل عودة سكان بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية في إطار استعادة حضور الدولة في الجنوب. ختام النشرة، وأترككم الآن مع أخبار الرياضة مع فتح الصامت. والخبر الأبرز، صدر منذ قليل عن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم وهو تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب الوطني للأكابر بعقد يمتد لأربع سنوات. متابعة طيبة.
1: ما مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة دايمة.
7: سبور نيوز. 10 دقائق بعد الساعة السادسة. حابة الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بخبر يهم المكتب الجامعي لجامعة تونسية لكرة القدم، المنعقد اليوم واللي قرر منذ قليل تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربعة سنوات. إذا الإطار الفني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يتكون من المدرب الأول إذا المعين الشعباني، المدرب المساعد باش يكون مراد المالكي، المدرب المساعد كذلك سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، المعد البدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. اذا بصفه رسميه، اذا بعد المشاركه ربما ما كانش من الجيده بالكل في كاس العالم، وطبعا ما رافقها من انتقادات كبيره لمردود المنتخب الوطني التونسي واداء المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. اذا المكتب الجامعي يقرر بعد الاجتماع اليوم بصفه رسميه تعيين الناخب الوطني الجديد اللي هو معين الشعباني، عهد التركيبة الخاصة بالإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، المدرب الأول معين الشعباني، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. كذلك المكتب الجامعي لكرة القدم صادق في اجتماعه المنعقد اليوم على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين السيد رضا الجدي مدير فني وطني، مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية، وكذلك تحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجيال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهما. الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كشف اليوم عن قائمة تضم أفضل 10 تصديات للحراس خلال منافسات كأس العالم 2026، وضمت القائمة تصدي مميز للحارس أيمن دحمان خلال مواجهة المنتخب التونسي ضد المنتخب الياباني في الجولة الثانية من دور المجموعات. كذلك شمل التصنيف تصديات بارزة لكل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أمام إسبانيا، البرتغالي كوستا أمام إسبانيا، المغربي ياسين بونو خلال ركلات الترجيح ضد هولندا، والإيراني علي رضا بيران أمام المنتخب البلجيكي. كذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا اليوم عن فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال في مرمى الأرجنتين في دور 32 من كأس العالم بجائزة أفضل هدف في البطولة. ذكر هذا اللاعب 23 عام يستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي مع طرابزونسبور بعد الأداء اللافت اللي كان قدمه في نهائيات كأس العالم. على المستوى الأفريقي، الاتحاد الأفريقي لكرة قدم كان حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الأفريقية، حيث ستدور القرعة نهار 6 أوت المقبل بمقر الكاف بالقاهرة. نذكر أن الترجي الذي تونسي بشكون معفى من الدور التمهيد الأول، ونذكر أن الترجي والأفريقي مثل تونس في دور الأبطال، والنادي الصفاقسي وترجي جرجيس في كأس الكاف. على المستوى الوطني، تسحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم 2026-2027 يوم غد الأربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة قدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا تحديدا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة. نذكر أن الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى بتكون يومي 22 و 23 أوت القادم، في حين الجولة الأولى بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم بتكون يومي 19 و 20 سبتمبر المقبل. إلى أخبار الأندية، نبدأ بالنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي اللي واصل التحضير لانطلاق الموسم الجديد من خلال الترابص المغلق اللي جري حاليا في سوسة، ويتواصل إلى غاية يوم 30 جويليا الجاري بعد ما كانت الانطلاق نهار 22 جويليا. النادي الصفاقسي كان أعلن أنه باش يخوض مباراة ودية ضد فريق الاتحاد الرياضي القرطاجني نهار الخميس بعد غدوة انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب أحد النزول بالقنطاوي. وما دمنا مع أخبار النادي الصفاقسي، نذكر أن الهيئة المديرة للفريق كانت وجهت بخالص الشكر والتقدير إلى كل القائمين على مبادرة سيسيس فوريفر على روحهم التطوعية وما بذلوه من وقت وجهد في تنظيم وإنجاح هذه الحملة لفئة النادي، وتوجهت كذلك بالشكر إلى كل الأحباء اللي لبوا النداء وساهموا في هذه الحملة، مؤكدين مرة أخرى أن قوة النادي كانت دائما في التفاف جماهير وحوله. وتثمن الهيئة هذه المبادرة وما تعكس من روح المسؤولية والانتماء، وتؤكد تؤكد حرصها على مزيد تطوير آليات التمويل الجماعي بما يتيح لجماهير نادي صفاقس المساهمة بصورة أوسع في دعم فريقها وفق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل. وكذلك الهيئة المديرة تعلن أن المبلغ اللي تم جمعه في إطار مبادرة سيسيس فوريفر سيتم توظيفه في خلاص جزء من الانتدابات إلى جانب تأمين جزء من الالتزامات المالية للنادي الصفاقسي. إلى أخبار تقدم ساقية الدير، الفريق بشجي تربص جديد في قمرت من 6 إلى 9 أوت المقبل، زوز مباريات ودية في البرنامج ضد الإفريقي نهار 7 أوت ومقابلة ودية ثانية ضد المنتخب الأولمبي نهار 9 أوت. بالنسبة للمقابلات الودية مدمنا معها مقابلة منتظرة غدوة في 6 بين أولمبيك أكبو الجزائري وتقدم ساقية الدير. وكذلك بالنسبة للمقابلات الودية المبرمجة نهار 4 5 أوت شاب بلوزداد مع النادي الصفاقسي، وكذلك مباراة بين أولمبيك أكبو الملعب التونسي نهار الجمعة 7 أوت ونهار لحد 9 أوت بين شباب الوزداد والملعب التونسي. بلاغ عن فريق نادي سيكاك الحديد الصفاقسي، التدريبات انطلقت في حصتها الأولى للموسم الجديد لفريق الأكابر مساء اليوم بملعب عامر القرقوري. وبالنسبة للتدريبات في حصتها الأولى للموسم الجديد لفريق الأكابر با مش تكون صباح يوم غد الأربعاء بملعب عامر القرقوري. ومدبنا مع أخبار الرلوي، لاعب حمزة عبد الكريم لاعب وسط ورواق مستقبل جابس يمضي مع فريق نادي سيكاك الحديد الصفاقسي. نادي الاتحاد الليبي كان انفى في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية الشائعات اللي راجت في الساعات الأخيرة بخصوص تراجع أو مغادرة فوزي البنزرتي لمنصبه كمدرب للفريق. وفوزي البنزرتي حسب الفريق الاتحاد الليبي مش يباشر مهامه رسميا انطلاقا من شهر أوت في ليبيا. من أخبار الأندية دائما، إدارة النجم الساحلي اتفقت مساء أمس بصفة نهائية مع اللاعب السابق للمنتخب سليم بلعشور ليكون مدرب مساعد رفقة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. ذكروا أن بلعشور كان سبق لي أن يشغل نفس الخطة في المنتخب الوطني التونسي في أوقات سابقة واشتغل كمدرب لمنتخب الأواسط بالإضافة إلى عمله في نفس الخطة في النادي الإفريقي منذ سنوات. كذلك على مستوى أخبار اتحاد رياضي بن قردان، تركيبة الإطار الفني للفريق سفيان الحيدوسي كمدرب أول مساعد بسام جراجة. اتفقت كذلك الهيئة المديرة لفريق اتحاد بن قردان مع أشرف المغربي كمعد بدني وعلي المفتاحي كمدرب الحراس وكريم الرزقي كمحلل أداء. ترجي جرجيس باش يدخل في ترابص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية إلى 8 أوت، يتخلل 4 مباريات ودية في هذا الترابص بالنسبة لفريق ترجي جرجيس مع شيبة القروان ملحم سوسة، كذلك فريق قربيل العراقي وكذلك النادي الصفاقسي. نذكر ترجي جرجيس استأنف التمارين 7 جويلية تحت إشراف المدرب منصف مشارك. كذلك الأولمبي البلجي من المنتظر باش يدخل في تربص تحضيري نهار 3 أوت بعين دراهم يمتد 8 أيام تقريبا. وطبعا هذا كله في إطار الاستعداد للموسم الجديد. فيما يتعلق بالمباريات الودية، ما ثمش حتى الآن تحديد أي مباراة ودية ولا عدد هذه المباريات الودية بالنسبة لفريق الأولمبي البلجي. كذلك الهيئة المديرة لفريق المستقبل هذه بالمرسى اتفقت مع الثلاثي ريال حمروني قصي معشا ياسين بوخريس من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. اليوم الثلاث أمضى الظهير الأيمن أيوب تليلي عقد احترافي بموسم واحد مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي، وكذلك متوسط ميدان الهجوم محمد علي الوريبي كذلك أمضى بدور عقد احترافي مع الفريق لمدة موسمين. إلى الكرة الطائرة، لأن البطولة الإفريقية الأمم الكرة الطائرة فتيات أقل من 18 عام بالإسكندرية في مصر. نذكروا اليوم على مستوى الدور نصف النهائي فتيات المنتخب الوطني التونسي ترشحنا على منتخب الكاميرون 3 أشواط مقابل 0، والمنتخب المصري نذكروا كان فاز على المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل 0. يعني الدور النهائي اللي باش يكون غدوة إن شاء الله باش يكون بين فتيات المنتخب التونسي والمنتخب المصري. ما زلنا بنحكيو على الكرة الطائرة، بطولة أفريقيا دائما للناشئين أقل من 18 عام اللي دور فعالياتها في الإسكندرية بمصر. حاليا قاعد يدور لقاء دور نصف النهائي الثاني بين المنتخبين التونسي والمنتخب المصري. النتيجة الحالية تعادل شوطين مقابل شوطين، ونذكر أن الدور نصف النهائي الأول نيجيريا كانت فازت على الكاميرون بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. هذا الحديث كما قلنا على بطولة أفريقيا للناشئين أقل من 18 عام اللي دور فعالياتها في الإسكندرية. باش نختم بكرة القدم العالمية، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان أعلن اليوم عن تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب المنتخب الأول خلفا لديدي ديشان بعقد يمتد 4 عوام حتى نهاية كأس العالم 2030. ذكروا زيدان باش يخوض أول مباراة رسمية مع المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة لما يتلاقى مع تركيا نهار 25 سبتمبر، ثم بلجيكا نهار 28 سبتمبر، ثم إيطاليا نهار 2 أكتوبر، ثم بلجيكا مجددا نهار 5 أكتوبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. كذلك الاتحاد الإيطالي لكرة قدم كان أعلن عن تعيين روبرتو مانشيني على رأس المنتخب الأول، هي المرة الثانية اللي يشرف فيها مانشيني على المنتخب الإيطالي، سبق ليه الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لسنة 2020. 20 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء، نشرت التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية للسبور نيوز. جمعة تحية مرات الحاج قاسم على مستوى الخراج التقني، يوسف الغربي على مستوى الخراج الرقمي، فتح السابت على مستوى الإعداد والتقديم، قيس كمل معكم المشوار بعد قليل، ونحن نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز، سبور نيوز.
8: Studio C. Studio.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا. ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك.

رميت الورد طفيل الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيل الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

0: 33 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم من جديد في استوديو الصيف. البرنامج بدأ من 5:05 وتواصل بإذن الله حتى للثمانية ونصف. عديد الاستضافات اليوم الجميلة والمؤثرة في الحقيقة من الاستضافة هذه. احنا جيل نحكي على جيل الستينات والسبعينات والثمانينات تحديدا على امتداد 20 سنة. كل واحد كان عنده أمه في الدار وربي فضلها، أم اللي ربيت وأم اللي عانيت وأم اللي طيبت وأم اللي قرات وأم اللي ورات. وأيضا الجيل هكاية أو الأجيال هكاية الثلاثة، الستينات والسبعينات والثمانينات، كانوا محظوظين، وأنا محظوظ في جزء من أواخر الثمانينات إنه كانت عندهم أم ثانية، أم تربي، أم على قدر ما هي صعيبة على قدر ما هي حنينة، أم ما نعرفوهاش في الدنيا مباشرة نقصد، وصحة ليه اللي عاشرها، وصحة ليه اللي سلم عليها، وصحة ليه اللي حكى معها. أما احنا حبيناها وللتو نتذكرها. نعرف اللي الأجيال اللي جات من بعد ما تعرفهاش للأسف، وهذا شيء طبيعي. الدنيا غير الدنيا، والوقت غير الوقت، والتلفزة غير التلفزة. لكن احنا كنا من الجيل المحظوظ اللي كانت عنده أم ثانية علمته وقراته ووراته في التلفزة من خلال الشاشة، من خلال برنامج. الناس الكل في هيك الوقت كانت راند باللغة متاع توا، كان عامل بعمايل، وكانت الصغار والكبار يستناو فيه بالدقيقة والدرج باش يتفرجوا على السيدة عالية ببو، اللي أنا سعيد جدا باستقبال حفيدتها عايدة ببو معايا على الخط الهاتفي. مدام عايدة مرحبا بك، مساء الخير.
1: يعيشك وبيك، عايشك في قيس، في قيس صح؟
0: أيوه قيس. أيوه قيس قيس،
1: مرسي بوكو على
0: الله يخليك. شحالك انت؟ صحة لاباس قبل كل شيء؟
1: الحمد لله، نحمد ربي ونشكره كديس الكل. أيه. وبحلها المقدمة، قلبي هكا تعمل بعدها نتصور مسة الناس اللي يعرفوها الكل.
0: أي واحد عرف سيدة عالية الله يرحمها وينعمها يحس نفس الإحساس هذية اللي حسيته أنت، والكلمات الصادقة، خاطر لا ورقة لا ستيل، وأنا فقط نتكلم من قلبي على خاطر امرأة فاضلة وامرأة عظيمة، امرأة مؤثرة، كانت أيقونة من أيقونات التلفزة والإذاعة التونسية، هي أيقونة وطن كامل على خاطر الأجيال اللي خرجتهم سيدة عالية ببو من الستينات للثمانينات. معناتها ما شاء الله، معناتها تقلدوا اقوى واعز المناصب، معناتها خرجت برشا طبه، وخرجت برشا مهندسين، وخرجت برشا رجال ونساء صالحات لهذا الوطن. انا مش نحكي شويه توا على الارقام، ومن بعد توا نمشيو للمشاعر ونمشيو للاحاسيس ونمشيو
1: بقول لك حاجه، سامحني، انا راني عايده طرابلسي.
0: اي
1: أمي هي بنت سيدة عالية،
0: أنت حفيدتها. أي أنت حفيدتها.
1: أنا عايزة ترابلسي.
0: أيوة.
1: ليكم عملنا الفرقة وهي اللي عاونتنا.
0: أي.
1: هي اللي حلتنا كيفاش يقولوا ثنية في البحر. دونك قلت لها مامي باش نسمي الفرقة فرقة بابو. دونك
0: فرقة بابو.
1: أنا عايدة بابو.
0: عايدة بابو.
1: عايدة بابو. عايدة
0: بابو. أنت حفيدتها. نعرفوا للي يعرف يعرف، اللي ما يعرفش مدام عالية بابو، سيدة عالية هي حلو معناتها الناس الكل يحبوا يقولوا لها سيدة عالية.
1: سيدة عالية
0: تولدت نهار 14 اكتوبر 1923 وتوفيت عليها رحمة الله نهار 20 جانفي 2006 عمر 83 سنة. خدمة في الإذاعة الوطنية، بديت في برامج السياحة، برنامج عنده علاقة بالسياحة، ودار تونس الكل في البرنامج هذا، خليها تكتشف البلادها كيما تحبها. من بعد بديت حكاية جنة الأطفال. جنة الأطفال في الحقيقة هو برنامج قديم يرجع عمره من عام 1949، وأول ما كان معد ليه كان الشاعر الكبير مصطفى خريف. عام 1960 عيط لها الشاذلي القليبي، عيط استدعى مدام عالية وطلب منها أعداد وتقديم البرنامج، وقدمته لمدة 20 سنة من عام 1960 لعام 1980. هذه المعلومات اللي عندي هكا ولا
1: صحيح؟
0: صحيح. انا مش نبقى معاك مش نخليه نسمعك انا نصور الغنية هذه احنا صفاقسية نحبوها برشا على خاطر كتبها ولحنها الموسيقار الكبير محمد جاموسي وغناها مبروك التريكي. احنا اللي احنا اللي نعرفوها نحسوها على خاطر غنايتنا احنا، لكن التوانسة الكل في الاجيال هيك يا ستينات والسبعينات والثمانينات يعرفوها ويحبوها على خاطر كانت الجينيريك متاع برنامج جنة الاطفال.

0: احساسك كي تسمع الدخله هذيك؟ هو
1: نتفكر صغري. انا كنت مع جنت لاتفير.
0: انت حضرت انت من المحظوظات بالطبيعه معناتها. انت حضرت قديش حضرت من حلقه في جنت لاتفير؟
1: قديش حضرت من حلقه؟ انا في عمري 4 سنين. ريت في الجيليريك فما صوت نتاع طفله صغيره تقول مرحبا بكم في هذا البرنامج. حاجه كيما هكا هذيك انا في عمري.
0: يعني
1: من بعد قعدت ديما نمشي معاه، وبعد وليت نخدم ونخلص في جنة الأطفال، نتلهى بالرسائل ونتلهى بالألغاز، معناها وليت عضو نخدم
0: عضو قار في البرنامج وعضو فعلا.
1: أنا ومونة وجليلة ثلاثة.
0: مونة وجليلة إذا ما حفيداتها زادة؟
1: لا مونة وجليلة دخلوا معنا وتبركنا عليهم
0: في الفريق الأعداد.
1: فريق الأعداد فعلا.
0: السيدة عالية قديش عندها من بنت ومن
1: عندها زوز بنات؟ عندها نايلة اللي هي أمي
0: الكبيرة،
1: ثلاثة بنات اللي هي أنا الكبيرة ونيسة وهادية، وعندها هند خالتي زيبت مريم وسليم. فوالا
0: والأحفاد الكل من الأحفاد. كان أنت اللي كنت محظوظة ومشيت لجنة الأطفال ولا زيدة عندك؟
1: أنا الكبيرة.
0: أنت الكبيرة؟
1: أنا الكبيرة وهي ربيتني ومامون دوني قعدت ديما معاها معناها في الدار. وخالتي كنت تمشي معاها، خالتي هند مشيت معاها برشا في الصغرى. وبعد وليت أنا نمشي، وليت نخدم ساعات نعزف مع سي محمود الثابري ودي سكريم يرحمهم، ونعزف معهم دربوكة، وبعد ساعات دبقة بيانو قعدت كيا نبربش وحدي معناها دوي من عند ربي. ومشيت كيكا الهدرة معناها فريمون شيخة كبيرة.
0: نسمعوا أنا وياك تولي يدخل اليوتيوب يلقى مجموعة من الـ الـ الـ الـ الأعمال ومجموعة من الفقرات الموجودة على السيدة عالية، لكن أهم استضافة اللي موجودة بحتى كاليتي متاع صوت سمحة هي وقت استضافة نجيب الخطاب الله يرحمه ونعمه.
1: إيه؟
0: هكا ولا أنت كنت حاضرة وقتها؟
1: أنا حاضرة لي باللورج وقت عزفت على الجارة
0: معاها.
1: أيه.
0: غادي في السهرية هكي
1: الأخر عدتني قالت ذي بنت بنتي مانيش بتعلم الموسيقى.
0: أيه.
1: مانيش بتعلم السولتاج معناها من عند من مخي. وعزفت مع اللورج على الجارة لأول مرة. عمري
0: 18 سنة. عايدة تذكرش عاماش الباساج هكي في مع نجيب الخطاب الله يرحمه؟
1: 20 سنة وش تعطيك عمري دقيقة؟
0: لا عاماش
1: الثالث أبش أقول لك 59 معنى 39 سنة التالي.
0: 39 سنة التالي أبيش أتو خلي مولاد يحسب أنتو رطو مش نعديه نسمعوا الناس الكل. الباساج الحلو هذا من بين زوز عمالقة في الإعلام،
1: نجيب الخطاب يرحمه،
0: نجيب الخطاب والسيد عليا. تبقى معايا أنت باش تستمتع معايا بالباساج هذا ونرجع نكملوا حديثنا.
1: داكو.
2: في المنزل التاسع ضيفتنا السيدة عليا. أسبوعنا قلت في البداية من البرنامج اللي قاعدين نستعد لتوديعه هو أسبوع الطفولة، اليوم الوطني للطفولة. طبيعة الحال الطفولة هي حاجة ثابتة فيك، ولو أنها طغت على أغلب أعمالك الإذاعية.
3: ربما هذيك اللي خلاني الكبر ما أثرش فيها، قعد ديما متعلقة بالأطفال بالصغار.
2: الطفل بالنسبة لك أنت؟
3: الطفل بالنسبة لي أنا هو المستقبل. على قد ما تعطيه وعلى قد ما تحضره وعلى قد ما تكونه وعلى قد ما تزوده بالعلوم وبالمعارف وبالأخلاق وباقي شوية، على خاطر مستقبل البلاد ما تركز على الأطفال، هما رجال الغد. وهذه كانت الفكرة اللي طاغية على جميع أعمالي في الإذاعة أو في التلفزيون.
2: يعني سر تجدد هالنشاط متاعك هو علاقتك المستمرة السيدة عالية بالطفل. يعني هو يقوله في قلب كل إنسان ديما ثم الطفل حتى كي يكبر الإنسان،
3: حتى
2: كي يكبر الإنسان في قلبه يقعد ديما
3: واحد من واحد. فما اللي يقعد ديما صغير، فما اللي يبدأ كبير وهو مازال صغير.
2: نعم. على كل احنا ما حابينش ربما تكون السهرة فيها برشا حديث فقط، بل فيها ذكريات. مشينا لك زرناك في وبارك الله فيك حلتنا أبواب البيت بتاعك في سكرة،
3: إذا من غير حتى
2: وعشنا معاك لحظات ذكرت فيهم أنت ذكريات جميلة نعرضوهم على السادة النظارة.
3: قعدت 12 سنة نبني فيها. سكننا فيها في عام 81 إلى يومنا هذا، يجي تقريبا 12 سنة.
2: يعني بتاع الرتريت بتاع الراحة،
3: نجم نقولوا هذه نتيجة أعمال متاع عمر كامل. الفلوس الكل حطيتهم هون، أنا ما نعرفش علاش لصقت فيا هالكنية هذه كوني سيدة عليا للأطفال، سيدة عليا للناس الكل، نحب الناس الكل. وكانوا برامجي في الإذاعة والتلفزة كلهم متنوعين، وكنت نبحث عن حياة المرأة جديدة، مجتمع جديد اللي صارت فيه المرأة عنصر فعال. كنت نبحث على نشاط الشباب، كنت نبحث على كل المشاريع الجديدة اللي تكونت في البلاد التونسية، والأطفال هما كانوا جزء من النشاط اللي كنت نتعطاه.
4: ملا شكون اللي تحصلوا على ثلاثة ثلاثة؟
5: دلندا
4: دلندا ومنصف جليلة، هزعتيهم كتاب كتاب ونعاودوا نصفق عليهم تصفيق حار. جنة الأطفال أسسها سي محمد حفظي،
2: أيوة،
4: من عام آخر 48. كان فيها عم راشد، كان فيها سي مصطفى خريف، كانوا فيها برشا ناس. جنة الأطفال مش متاعي أنا، من مواليد 23، 14 أكتوبر 23، تزوجت يوم 17 أكتوبر 43، عمري 20 سنة. أنا توا عمري فوق 70 سنة،
2: أنا 50 سنة نجم نقولوا
4: 50 سنة زواج عملناهم يوم 17 أكتوبر اللي فات. بديت بنتي، بديت بنتي خاطر كان بالنسبة للبنت تعرف في أول الوهلة متاع حرية المرأة وكل شيء يظهر لهم عيب وكل شيء مش باهي وكل شيء كذا، كي نحط بنتي حتى حد ما يتردد، كلهم ضعف. هذيك بنتي من 3 سنين. غادي يكون عمرها 11 سنة.
2: والناس اللي بحذايا شكون
4: هذوما؟ بنات كلهم، بنات واولاد والله تقريبا.
2: واللي عرس عرس
4: واللي بعثوا لي اولادهم من بعد.
2: والله؟
4: اي.
2: وقالك انه
4: اي نعم.
2: اجيال
4: كثير كثير كثير منهم. التصويرة هذيك مأخوذة في بلاريجا. عملنا الحمامات نتاع أنطونان في كارتاج، عملنا الحناية نتاع زغوان، هذيك مع مقاومين جزائريين. كان عندنا برنامج خاص بالجزائر.
2: أما سيدو تسعة كان
4: سيدو تسعة هذيك نو جو جو نهارها نهار التصوير، فماش برشا صغار خاطر مستانسين وقت اللي جينا عدد كبير ياسر، نحطوا نزيدوا نضيفوا الكراسي والابناك باش نجموا قعدوهم الكل. عم راشد والأطفال، جمع من الأطفال اللي توا ما شاء الله، الطبيب طبيب والمحامي محامي والمهندس مهندس والطبيبة طبيبة. كنت كي تحل الكاسة ونمشي يشوفوني جاية يقولوا الكاسة باش تفرغ. برشا برشا كلام آخر نجم نقول لك، اللي صورته في الإذاعة كله كعك ما يطيرجوا، على خاطر أنا من أصلي اختصاصية في الخياطة، وكانوا عندي معامل للخياطة. والمعمل الأخير اللي حليته في عام 71 وخدمت فيه حتى العام 82، كنت نجيب، كان عندي كوتا ونجيب الأقمشة متاعي من الخارج، وكنت عندي 60 عاملة
2: والحمد لله
4: ربي عطاني 10 صوابح ومخ منحيرش.
0: ربي عطاني 10 صوابع ومخ، هكا ولا عصا سوابع ومخ، عملت بهم تاريخ وصنعت بهم أجيال والله العظيم. يا عايد احكي لنا على الفترة هيكية، على عليا ببو الجدة، كيفاش هكا طبيعتها، كيفاش معاك، كيفاش مع بناتها، شنو اللي يميزها؟ يلندرا الصورة اللي تظهر بها واللي ظهرت بها في التلفزة هي بيدها نفس الصورة ونفس الوجه ونفس الطبايع في الدنيا معاكم ولا؟
1: والله ايش باش نقول لك، هي صعيبة حتى في جلسة فيل مع الأولاد الصغار اللي تلقاه مثلا ياكل في القلوب ولا ياكل في الشوينغوم ولا تخرجهم
0: لا بلا،
1: فما فماش كلام.
0: هاوي
1: واحنا زادة صعبة معنا، ما تبدأ معناها جو معاها لحد ديما نتلبوا نفطوا بعضنا العائلة الكل في بيت الفطور.
0: طيب هي
1: ما يلزمنا يلزمنا الظهر بمستفي تقول قيم ظهرك
0: اي
1: حط يديك على الطاولة أداب المائدة هذا الكل فماش
0: لعب
1: أي صعيبة
0: صعيبة
1: أما وقت يلزم باش تبدا صعيبة صعيبة هذيك التربية وذيك التربية اللي تمشي داير أخوش
0: أنت عشت معها في طفولتك معتها براتيكمون هكا ولا
1: براتيكمون طفولتي هي
0: هكا وي. ولا
1: وي.
0: كي توفيت هي عليها رحمة الله عام 2006 أنت بحذاها معتها قداش عمرها قداش عمرك أنت وقت أنت معها
1: en 2006 انا عشت معها طفولة بعد حتى للكوليج للسكوندير بعد هبطنا مدة لتونس وبعد رجعنا معناها قعدنا ديما هوني في السكرة احنا حتى نتوا في السكرة
0: في الدار نتاعها هي دار سكرة
1: هي الدار الكبيرة خديتها خالتي واحنا وأمي خويتي وأمي كلنا في الدار بحضة الدار هذيك وبحضة عندها دارها لمتنا مع بعضنا الناس الكل
0: علي
1: سبحان الله
0: هوية
1: والله
0: حبيتكم تبقاو معناتها عبارة اكل الجنة نتاع دار بابو
1: معناتها عرفت اولادها
0: وجنة اولادها جنة دار بابو معناتها عائلة بابو اللي يقعدوا اكل خاطر هي تربي على اللحمة تربي على الصداقة تربي على الاخلاق هكا ولا هذا وتغزر القدام سيدة عالية بابو معناتها تغزر والله شنو مسؤوليتك انت كحفيدتها بعد التاريخ والإرث الكبير بتاع سيدة عالية نتصور انه زادة مسؤوليتكم انتم كعائلة كبناتها كحفادها انه تواصلوا اول حاجة المسيرة متاعها واثنين توثقوه الشيء هذية خاطر الأجيال متاع تو اختي عايدة ما للأسف الشديد ما تعرفش الكبارات متاع البلاد ما تعرفش الكبارات متاع الحومة ما تعرفش الكبارات متاع التلفزة معناتها وهذية راهو الإرث الكبير يزمنا نستحفظوا عليه
1: شوف احنا من جهتنا اول شعور بشريتولي هي ومي وقت لي شافوني هكايا نعزف على بيانو في دار شو اسمه نسيت في دار الديار في عشوية قالت امي قالت شكون هذه قالوا لها بنتك تمشي تتفاهم بالتسية ومماتي وقال اندرا وين بعثوني نقضي في حاجة كي رجعت تلقى اورج محطوط في الصالون وبدا المشوار من غادي بشوي بشوية عملت فرقة وبعد دخلت أختي صغيرة معايا هادية صوتها ما شاء الله ما شاء الله خير من برشا على الساحة معناها مع احترامي فما برشا صوت حلوين أما صوتها حلو من عند ربي زادة ما نش قارين موسيقى بالكل وعملنا الفرقة وهي شجعتنا بالحق قلت لها مال على هذاك مامي أنا باش نسمي الفرقة فرقة بابو لليوم اللي يقول بابو يقول وقولوا له سيدة عالية يقول الله يرحمها لليوم الناس ترحم عليها
0: أكيد أنه زادة سيدة عالية ممكن ما خليتش هكا مذكرات ما خليتش حتى أرشيف الموجود متاع التلفزة
1: فما حتى شيء فسخوه
0: الحق
1: فسخوه والله ما لقينا حتى شيء
0: أنتم مشيتوا للتلفزة وطلبتوا
1: غيان دوتو حتى شيء سي دوماج معناها
0: خاطر كنوز هيكو ما عرفت ما هوش معناتها حاجات ما تتكررش وتاريخ متاع مش تاريخ متاع تلفزة تاريخ متاع بلاد معناتها كي مشيت
1: اسمع فما برشا خصت دايوغ كيما توا سانا با شانجي ديما احنا لغالب مالوغوزمون كي نلقى واحد يخدم برقدا وبقلبه رب وبضمير لازم باش كان دونك كانت برشا مشاكل هي خرجت ماما دوني من جلسة الأطفال قعدت في الدار إلا ما عاودوا كلموها بالتلحليح معناها وكل باش رجعت معناها عملوا لها برشا مشاكل ولي بوبين الكلهم تفسخوا ما فماش ولا راهم توا مثلا ما هبطينهم سوغ ان سيت على يوتيوب ولا قصارى معناها
0: خاطر الحكم والجو هكا والتربيه صالحه لكل زمان ومكان معناتها راهو حتى الاجيال نتاع تو مستحقين عالية بابو سواء عالية بابو اللي عرفناها ولا عالية بابو جديدة أيضا باش تعلم وتقري وتوري وهكا ولا مسحقين في كل منزل في الحقيقة عالية بابو والله يا عايدة من حويجها من شيها من قربوجها من كتبها من أوراقها من نظارتها شنو مازال مستحفظ عليه
1: الكرارس مثلا نتاعها اللي كاتبه فيهم لي بروغرام وقتاش الدات يتعملوا بعد كل شيء موثق كل شيء موثق. عندك كارس بتاع لي فواياج اللي تعملهم بشهرين ونص. كل شيء معناه مكتوب هذا اللي عنا. هذا هو.
0: أنا فخور وسعيد باستضافتك سيدة عايدة بابو والله,
1: والله
0: ومن خلالك معناتها أو كنشموا عليك في الريحة متاع ذكريات متاع نوستالجي متاع فترة حلوة ومزيانة وبنينة في تاريخ في تاريخنا احنا كأشخاص وفي تاريخ تونس على خاطر تونس الكل حبت وقدرت علي بابو ليلتو تو في الاستوديو بحذايا هوني زوز أجيال مختلفين صديقتي وزميلتي يسرى الغربي المسؤولة على المخرج في الإخراج المرئي كي نقولها علي بابو متعرفش وعندها حق إلا ما دخلت حلت الكتاب في اليوتيوب بشافت زميلي مراد الحاج قاسم أنا قلت له سيدة عالية أبا شنو سيدة عالية قال لي تاريخ وعرفت

0: 8 دقائق بعد السبعة، مرحبا بكم في استوديو الصيف. أذان صلاة المغرب بإذن الله باش يكون في 7:25 دقيقة. للي يسأل شنو هما الحاجات اللي زلنا نعملوهم احنا للي عندهم سيارات باش نحاولوا نقصوا من الاستهلاك نتاع الوقود. نعرفوا احنا توا براتيكمون الكهرباء، اي واحد عنده كهرباء تكلف، خاصة كي يتنقل بها برشا، لكن فما ديزاستيوس باهين وسماح وما يكلفوا حتى شيء يخليونا نقتصدوا في الوقود نتاعنا. هذا الكل باش نعرفوها في الاستيوس اوتو مع احمد حمامية.
1: استيوس اوتو،
0: احمد مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير قيس، مساء الخير كل مستمعي ومستمعات اذاعه الساقص.
0: الحمد لله، ديما نسال على الصحه، صحه لاباس؟ الحمد لله.
2: الحمد لله لاباس، الحمد لله.
0: شنو يلزمنا نعمله باش نستحفظوا على ونقتصدوا في الحقيقه من استهلاك الوقود
2: قيس؟ والله اذا تحب نقتصدوا نعملوا اول حاجه الانترتيان تاعنا يكون في وقته، يعني الفيدانج تاعنا يكون في وقته، الفلتر الهواء برشا من اللي مستعملين تاع السيارات يقول لك نصفوا بالهواء، راهو غالط قيس، لازمنا نبدلوه، لانه وقت اللي احنا نصفوا بالهواء يساعوا لي سيليل نتاعو يولي يدخل التراب، واذا دخل التراب للمحرك يولي الهواء ينقص عليه تولي كهرباء تاك ليسونس اكثر من اللازم بالنسبه للكهرباء ليسونس بالنسبه للكهرباء المازوت. بعد احنا نصيحه الفيتر نتاع الهواء يتبدل بصفة دورية. حاجة أخرى زادة كيف كيف الشمعات بالنسبة للكريه بالليسانس
0: دي بوجي
2: بالضبط، يزمنا نبدلهم في وقت معناتها ما نمشيوش بيهم، يقول لك كهرباء تمشي لاباس عليها في حتى مشكل، هنا يزيد في الماكلة نتاع الليسانس وفي الاحتراق يولي أكثر. حاجة أخرى قيس، عندنا تيموا يشعل لنا نتاع انجكسيون في السيارات الحديثة في الكريه بالنوفو موديل، فما تيموا نتاع انجكسيون اذا كانوا شعل هنا ونعملوا تيست ديغنوستيك تشخيص للسياره نلقاو مثلا صوند لامدا تشعل. هذا ديفو شائع في السيارات الكل والعباد ما تعطيهاش اهتمام. هذيك الصوند لامدا زاد كيف كيف تخلي الكهرباء تاكل برشا ايسونس. بالاضافه زاد كيف كيف قيس، زاد كيف كيف نثبتوا العجالي نتاعنا اذا ناقصين ضغط، يعني الكهرباء تولي تاكل ايسونس. حاجة أخرى قيس، ماذا بينا ليسانس
0: اسمع العجالي ناقصين ولا ساعات تبدا الكهرباء مليانة؟ تو نعرفوا احنا في الصيف أحمد، معناتها يعبيها السيارة بالبقاج بالماكلة بكذا بالعباد اللي فيها، ترزن بالباهي الكهرباء هكا ولا قد ما ترزن قد ما تستهلك وقوده؟
2: بطبيعة الحال قد ما تكون الشارج معناتها الوزن أكثر قد ما الكهرباء تاكل بزايد إيسانس. هذا كيف كيف قيس اللي يدخل بها مثلا في الأماكن الواعرة، هذا كيف كيف هنا تولي تاكل أكثر معناتها انت، وزاد كيف كيف من السياقه، معناتها السياقه قد ما تكون تمشي مثلا قيس واحد يطلع مسافه 200 كيلومتر يمشي في مسافه في سرعه نتاع 200 كيلومتر ولا 150 170 مش كيما انسان يمشي 120 110.
0: معناتها السياقه المعتدله راهو زاد تعاون في استهلاك الوقود،
2: تعاون برشا قيس، راهو معناتها لو كان تجربها تلقى فما ديفيرونس اقل ما يكون 20-25%. يعني تكون مش تمشي مثلا نقولوا ب 100 دينار تولي تمشي ب 80 ولا ب 75 دينار.
0: الوقود كي نصبوها من معناتها بخلاف الكيوسك، ما فما ناس معناتها تاخذ الوقود المهرب وكذا شنو معناتها تستسهل الحكايه وفي بالها ارخص، لكن هذا ياثر على السياره هكا ولا؟
2: بطبيعه الحال قيس، لانه فما فيها مضخه في الريزرفوار، بطبيعه الحال ليسونس هذاك يكون ماهوش مصفي. وحتى كي نراوها احنا يتصفى بالعين هذاك راهو ماهوش مصفي كيما يزمته يكون، فهمتني، يضرنا المضخه نتاع ليسونس. زاد بالله فما اشاره على ذكر المضخه نتاع ليسونس قيس، ما لازمناش نكرب ننصحوا السياره ما خليوهاش تنقص من ليسونس ولا المازوت. بالضبط،
0: ديما ماذا بيك ديما الشطر هكاك
2: بالضبط، فاقل حاجه ربع، لانه وقت اللي قاعده تنقص يولي التسربات اللي موجوده في وسط الريزرفوار كل قاعده تجرب فيه ويمشي للانجكتور وللمضخه بالنسبه للكهرباء المازوت، معناتها يولي الرواسب اللي عندنا في الريزرفوار كلهم يمشوا للمحرك.
0: صحيح. باهي، فما حاجة أخرى، الكهرباء مثلا كي نخليوها تبدا بلا هي ونخليوها في الشمس برشا، يأثر هذا يتبخر الوقود ولا أحمد ولا ما عندوش؟
2: هو المصنع عمل فما احنا نقولوا لها قطعة اسمها الكتروفان طيح الغاز، لأنه الريزرفوار قيس نتاع الغاز نتاع المازوت ولا نتاع ليسونس مش المازوت، بالنسبة للكريه بليسونس فيهم كلابي يخرج الغاز اللي يتلمد بالضغط نتاع السخانة. ولكن نحن ننصح ما نخليوش الكهرباء ريزرفوارها معبي أكثر من اللازم، ديما خلي كما نقولوا صحي تنفس احسن بالنسبه خاطر الوقت اللي تعبيه ياسر ساعات لي كرو نتاع الريزيرفوار تكون اللي فين المضخه نتاع ليسونس بالاستعمال تشعت يولي فما ضياعه نتاع ليسونس يقول لك انا صبيت بلا وبعد كيتو يضيع لي
0: واضح.
2: لهنا قيس ماذا بينا نخليه شويه نفس للهواء هو ديجا هذاك محاطينه باش الكهرباء الريزيرفوار هذاك يلقى منين يتنفس.
0: معقول هذه الكل مجموعة النصائح اللي قدمتها شكرا لك أحمد على معناتها اللي تسهل لنا اقتصاد في الوقود. أيضا زاد فما ملاحظات توا أنت حكينا أنا وياك في الأوف معناتها تحب تحكي عليهم شوية. أنا فما مشكلة مثلا توا في الثنية الموتورات في الليل ساعات تلقاه موتور اسمعني معناتها حارق ضوء وتلقاه ما غير ضوء هو أصلا وتصير كوارث معناتها احنا راهو وكل كل كل صيف صدقني نتفجعوا في في في ابنائنا وفي عز ما عندنا فهمتوا ليه من الحوادث نتاع الطرقات بالشكل هذا.
2: والله بالحق معناتها نداء استغاثه للحكايه هذه راهو المستعملين نتاع الطريق ما يعرفش قيمه روحه وقيمه العباد اللي تحبه والله لا يقدر الله معناتها يضيع حياته في في في جره امبا قيس. والله العظيم ساعات الواحد يسوق سيرتو في لي كوبير التيلانيه نتاع الضوء تلقى الطريق الرئيسي ما فيه حتى امبا وما فيه حتى ضوء يشعل وملكريسات تلقى انسان قدامك بسياره ولا بعربه ولا بموتور يمشي بلا حتى ضوء معناتها هذي نداء استغاثة راهو استعناه وخليه الضوء نتاع السيارة نتاع الموتور نتاعك فيه ضوء.
0: فما حاجة أخرى زادة هامة اللي توا للدرجة وتقلق وعلى مستوى كبير من الخطورة راهو إذا هما مثلا توا الموتورات الإلكتريك توا العادة أنت حتى موتور مش تدوبل عليك على معناتها مش تدوبل عليك على اليمين اللي هو ممنوع دوبلو احنا ندوبلو كان على اليسار هكا ولا
2: بالضبط
0: هذا يجي مش يدوبل عليك على اليمين وموتور تبدا موتور الكتريك معناتها راهو انت ما تسمع حتى شيء هذا بخلاف البراكاجات اللي تولي يصوروا بالموتورات الالكتريك معناتها يتعدى فهمت ولا طول ما تسمع حتى شيء معناتها راهو خطر كبير برشا يا احمد.
2: بالضبط بالضبط قيس بالحق لازمنا هنا نستعناه ولازمنا ننتبهوا البلارة متاع السيارة ما يزمتوش يكون ديما مشيع إنسان صحيح. عنده حاجة ثمينة ما يخليهاش على الكرسي
0: صحيح.
2: هذا ترشيد لإنسان يزم يكون يعرف الشيء هذا وربي إن شاء الله يسهل
0: أمين يا ربي يا سيدي بارك الله فيك تحياتي ليك شكرا ليك حمد وشانسني برشا اليوم العشية في الاستيوس 15 دقيقة بعد السبعة هكا نبدلوا شوية الأجواء نركحوا شوية بعد ما كنا في الجو الكبير لكن نمشي شوية طربيات سمحة مع فضل شكر

إليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا واقبل توبتنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، وإليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك، وارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 34 دقيقة بعد السبعة تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عملت لكم جو سيدي رمضان كالعادة، معناتها كل ما نخدم العشية نعمل لكم جو سيدي رمضان في أذان صلاة المغرب تقبل الله صلاة الجميع. نرجع للاستضافات اليوم العشية في استوديو الصيف، شوية موسيقى كحين، شوية جو سمير نسلم على زميلي العزيز سمير تقطق، التحق بنا الآن في الحقيقة مش الآن بالسبعة في الاستماع في الإخراج الفني الإذاعي لاستوديو الصيف، وتحياتنا لكل من مرات الحاج قاسم وأنور بوجلبان بداوا معنا المشوار. اللي يقول الصيف أيضا يقول الكتاب وما أدراك ما الكتاب، وفما كما حكينا على قرقنا وجو قرقنا والمهرجان الليالي الدرينا في قرقنا، نحكيه على أيضا مصيف الكتاب اللي يتواصل بإذن الله حتى النهار 16 أوت. أكثر تفاصيل على ما تبقى من مواعيد في مصيف الكتاب مع صديقنا العزيز خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس، معايا على الخط الهاتفي. سيدي خميس مرحبا بك.
1: مساء النور سي قيس، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة الصقس، ومشكروك على تلبية الاهتمام بشأن الثقافي بالصقس،
0: ومشكور ليك أنتم زادة معناتها خاطر معناتها حتى في الصيف الخدمة على قدم وساق هكا ولا ما وقفتش.
1: أكيد أكيد، احنا في الصيف عندنا تظاهرات خاصة تتماشى مع فصل الصيف، ألا وهي الدورة 33 لمصيف الكتاب اللي ينتظم بمكتب الجهوي بالصقس من 15 جويلي إلى 15 أوت. البرنامج هذا نهدف من خلاله إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية في علاقة بالكتاب وفي علاقة بالمكتبات العمومية من خلال محاور أساسية ركزنا عليها المتمثلة في التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، بالإضافة إلى التوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلام الرقمي.
0: سمح، ما تبقى من مواعيد في المكتبات العمومية معناتها في مصيف الكتاب شنو مازال عندنا سيدي خميس؟
1: مازال عندنا في جبنيان إن شاء الله 31 و30، مازال عندنا إن شاء الله في مكتبة الشيحية، بالإضافة الأهم الأنشطة اللي هي مازال إن شاء الله باش يكون بالكورنيش بشاطئ الكورنيش 6 و7 أوت اللي هي تنظمها المكتبة بالشراكة بين المكتبة العمومية سيد الميرات، المكتبة العمومية سيد منصور، المكتبة العمومية سقيت الدير. إن شاء الله باش نكونوا متواجدين في شاطئ الكورنيش من خلال عروض ثقافية تنشيطية متنوعة، من أهمها عرض مجرات قصر هلال، معناه ورشات للألعاب الفكرية من إنتاج وتأطير الأستاذ أحمد عبد الهادي، بالإضافة إلى ورشات في علاقة بالذكاء الاصطناعي تأطير الأستاذ أمل المسامي، وورشة في صنع قصتك بخيالك تجربة الإبداع القصدي بالذكاء الاصطناعي أيضا، بالإضافة إلى ورشات تحسيسية في علاقة بالمحافظة على البيئة بورشات بعنوان لف الورق للمدربة هدى مصباح.
0: سمح أيضا فما في المكتبة العمومية بالمحرس هكا ولا معناتها
1: المحرس المحرس إن شاء الله عندهم عرض مع أستاذ نزار القمري، وعندهم عروض أيضا تنشيطية في عروض فكرية ورشات في علاقة بالذكاء الاصطناعي والمحافظة على البيئة.
0: في العامرة زادة كيف 30 و31 جويلية،
1: في العامرة مازلت في جبنيانة، مازلت
0: في قرقنة من 31 جويلية 2 أوت هكا في القراطن،
1: هذا الشراكة بين المكتبة المتجولة والمكتبة العمومية قرقنة، معناها مازالت العروض متنوعة، فقط نطلب من الصغيرات والشباب أن يتوجهوا للمكتبات العمومية حول الله يلقوا كل ما يفيد القراء وكل ما يفيد الإنسان إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك صديقي العزيز خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس على كل المعلومات وعلى العمل ليلا نهارا من أجل إبراز ثقافة المطالعة وتقويتها وتحسينها خاصة لدى الناشئة. نعرفوا احنا توا جيل هذا بعد برش على الكتاب الورقي هكا ولا سيدي؟
1: أكيد هو الجيل هذا بعد برش على الكتاب الورقي والآن متجه نحو ثقافة الذكاء الاصطناعي. احنا نحب إن شاء الله يتعامل مع الذكاء الاصطناعي لكن يتعامل معاه بسياسة الاقتناء، معناها ياخذ الحاجة الإيجابية ويترك الحاجة السلبية من خلال الورشات نوجهها له إن شاء الله بالمكتبات العمومية.
0: شكرا لك صديقي بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نعطيكم أيضا فكرة على ما تبقى من مواعيد في المكتبة العمومية بالعامرة 30 و31 جويلية بفضاء المكتبة العمومية بالعامرة، المكتبة العمومية بقرقنة والمكتبة المتجولة بقرقنة من 31 جويلية لـ2 أوت بالقراطن، المكتبة العمومية بطينة نهار 3 أوت بفضاء المكتبة العمومية بطينة، أيضا المكتبات العمومية بسقيت الدير سيدي الميزاني سيدي منصور نهار 6 و7 اوت بفضاء الكورنيش بصفاقس، المكتبة العمومية باللافران 6 و7 اوت بفضاء المكتبة العمومية باللافران، المكتبة العمومية سيدي عباس نهار 7 اوت، المكتبة العمومية بالصخيرة 8 و9 اوت وفق المكان المحدد، ايضا المكتبة النموذجية للاطفال الحديقة بالشراكة مع المكتبة العمومية سيدي عباس نهار 10 اوت بفضاء المكتبة النموذجية للاطفال الحديقة، و11 و12 اوت بفضاء حديقة التوتة، المكتبة العمومية منزل شاكر 15 و16 اوت بفضاء المكتبة العمومية بمنزل شاكر. هذه كل المواعيد في الدورة 33 المهرجان المطالعة، اقرأوا وما فيها باس والله، معناتها الثقافة انه الصغير كيحل عينيه يلقى كتب ويلقى قصص ويلقى معناتها حتى جرائد قديمة ويلقى مجلات في الدار، هذه راه تعاون. نعرف كلنا في الغرب مثلا للتو اللي معناتها بالدنيا تطورت وبالانترنت وبالاي وبالذكاء الاصطناعي وبالتليفونات وبالسمارت فون وكل شيء، لكن عندهم تراديسيون حلوه برشا انه يؤمنوا بيش معناتها انسان يقرا، امه تقرا، راهو الام معناتها جيل صغيرها قبل ما يرقد اول حاجه صغارهم مش كي صغارنا منظمين، معناتها هذايا نتاع 8 نتاع 9 نتاع الليل مثلا فماش يزموش يتفرشوا، وقبل ما يتفرشوا تمشي تقعد بحذاه امه ولا ابوه ويمدوا كتاب من المكتبه نتاعو هو يختار الطفل شنو هي الخرافه اللي حاب يسمعها، وتقعد الام بصوتها تقعد تهدهد فيه وتقرا له حتى يرقد. هذايا كيما احنا قبل جدودنا تربينا على الشيء هذايا، هما مازالوا اليوم الناس هذايا نراو الليفر دو بوش والكتاب الجيب اللي معناتها صنعوه هما اخترعوه هو هما، معناتها تلقاه ما فماش، تلقاه في المترو يستنى في في في في المترو ولا في يستنى في ستاسيون تاع كار ولا قاعد في جرده وما في يدوش كتاب. توا ادخل انت توا ندخلوا للمقاهي نتاعنا الكل قبل والله معناتها مازالت على الاقل ابرك وقت الجرايد الورقيه، كي تدخل انت للقهوه تلقى لازم زود ثلاثه اربعه تلقاهم في يدهم جريده. تو الناس الكل يديهم في تليفوناتهم، مع حتى قاعدين مع بعضهم ما يحكيوش مع بعضهم جملة تفصيلا، كل واحد شاد تليفونه وعايش في عالمه وعايش في في في في في في, في, في الافتراضي. ما تعرفت قليل انا نفرح مثلا تو انا عملت صديق في قهوة فقط من دخلت نلقاه ما نعرفوش الراجل هكا، راجل حلويات وسميح وكذا وما شنو، نلقاه شاد كتاب وقاعد يقرا. استفزتني الحكاية ومشيت حكيت معه وأصدقاء احنا اليوم الناس هذية من خلال انه يشاطرني هواية انه يقرأ، انه يحل كتاب ويقرأ. هزوا كتبتكم وقرأوا ومشيوا حتى في الشطوط، مشي تتفرهدوا مع الدلع ومع المرقة ومع الدبش وكذا وشنو، هزوا كتب وهزوا كتاب ومحلاها القاعدة تبدأ هكا سمحة على شط بحر الهواء، والإنسان هز كتاب وحال الكتاب وقاعد يقرأ ساق على ساق 42 دقيقة بعد السبع، مش لازم حتى ساق على ساق حتى مربع في القاعة، المهم يقرأ. نسمعوا وردة الجزائرية يرحمها بتون سبيك.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: ألو.
2: ألو أسامة.
1: أسامة.
2: لاباس عليك؟
1: الحمد لله يا ربي.
2: بلي أنا لقيتك عامل أنونس أنا في ريدوات.
1: أيوة.
2: إيه تجي تعمل ريدوة.
1: نعمل لك حتى زوج ريدوات.
2: يرحم بوك تفصل لنا وتخيط لنا.
1: نفصل وخيط ونركب.
2: باهي وقت تجي ترى الدار.
1: وين الدار؟
2: الدار في طريق المطار.
1: باهي العشية ما خلصتش.
2: لا العشية لا العشية لا العشية لا.
1: وقت تحب؟
2: عندي ضيوف عندي كذا فهمت كيفاش؟
1: نستك بها سيدي.
2: لا يحفظك خاطر توا المرأة قاري حسابها في أربع صحونة. تجي أنت تولي خمسة صحونة ما يقبلش. وكان جبت معك صانع يولي ستة ما يقبلش.
1: آه
2: قلبي مش كبير انا فلوسي يجيبي مش كبير
1: مادامك تحت هكا قلبك مش كبير برشا
2: بالعكس صدقني بالعكس انا وين نمشي ضيف تلقاني ناكل الدوبل والتريبل
1: الشريك
2: يا عاجي بقى قلبي كبير
1: ايوا
2: جيني بالصباح
1: نجم
2: بعد فطور الصباح
1: الصباح ان شاء الله
2: بعد فطور الصباح
1: باهي علق وقت كم الدجاج انت كلمني
2: اسمعني نحب رجل البيوت الكل انا
1: رجلو ما نش نعملو
2: انت تخدم كل ريدواتها
1: نخدم كل شيء ريدوات وموكات وبركي وطفيفه واللي تحب الله يبارك
2: ما لاباس عليك انت
1: الحمد لله يا ربي
2: وتحكي لي على القلب الكبير جيب لي انت معك فطور الصباح اللي ما تفطر خدمتك
1: يجيب لك
2: فطور الصباح وش قصر رياسات ملا
1: باش شفتي انت
2: والله اقسم بالله عندي عام ما شربتش مشروب عصير ناخذ فيه الصغار انا ما خديتش عام كامل صدقني حتى وين نمشي للعريس يمدونا كالروزاتا صدق والروزاتا انا نكرهها اكثر حاجه نكرهها في عيدي الروزاتا
1: وقول لعند التشيله ما كنا نجيبوا لك الروزاتا
2: والله بالعظيم تقول بالشماده فينا
1: بارك
2: وكلها ملا كلها من عمريني خاطر من يجيو لداري انا الله غالب على قدي فهمت
1: اه مالا عقاب البلاتو يمدولك
2: يا دار عقاب البلاتو يا دي مدولي هما مش ما يمدولي اما الروزطة انا ما نحبش الروزطة والعرس والعرس معناها اللي فيها الهيبه والمقام تسمع فيها انا باش نشرب من عندهم كاس عصير رسمك على الاقل تخسر 20 دينار تاكسيات يفك عليا نقول انا نقعد نكبه في الدار نكبه في الدار
1: باش نمشي واللي تحب الله يبارك
2: يرحم والديك اقسم بالله العظيم والله العظيم باش تبكيني الله يرحم والديك
1: عليه عليه
2: وغير مزيان اقسم بالله قريب بكيني تو
1: مطفى عليك
2: والمعلم شمت فيا سناكي ما حبوشتها انا فضل حق العصير ويجي لي ولدي منير يقول لي بابا راه قال لنا جيب ملف بابا راه قال لنا جيب حق طماطم باش نفلقوها باش نعمل عليها تجربه بابا جيب لنا دبوسه غاز تاع 7500 باش نحلوا الغاز في الشبابك نرى العصافر تموت بالغاز ولا يعني تجارب بالكلها من 10000 ودي ماشي
1: وكل مره حسابك انت
2: وكل وولدي منير ديما مدوبل
1: وسمير باش
2: يفرق سمير وتخويا
1: سمير وتخوك
2: مالك سمير وتخويا لنور خسر بو ملي وهو الاول في القريه
1: الله صل على النبي
2: الصباح يقرا وفي العشيه يخدم او كمل سنه ثانيه دله
1: يا ربي يوفقك ان شاء الله
2: باهي اسمعني انت قداش تخدم في المتر ريدو
1: قداش
2: اي
1: لا ما دام نجيب لك العصير كامل نعمل لك كادو ما دام ريدو برك كادو من عندكم نخدم في المتر 5000
2: بالحق بالحق
1: بالحق والله بالحق حاط في قلبي انت حاط في قلبي
2: مش خليت على الليقه انت
1: اي اغلى من الليقه الليقه ب 4800 في بالي
2: معناها تخدم لي الشباك تكلفوا لي اكثر من الشباك اللوح
1: ما انا ما عندي
2: تبغى تعمل ريدوات تشنو نعمل في الريدوات داخل علينا صيف لا عندي كلمه جيل عندي مروحه
1: ايه على الاقل تخليه بلاش ريدو باش تتهوى الدنيا
2: يا ودي ساعدني يرحمه اسمعني انا عندي عمي كل عام شال السبيطار في الصيف اروح لهم بالملاحه في الكل كيت 24 ملح فاروح لهم بيه يا اخي جدتي الله يرحم والديها قسمتهم علينا
1: إيه؟
2: تنجم تفصل لك الملاحف تاع السبيطار ريدواتها
1: نفصلهم ماشي نعمل
2: بحق بحق
1: بحق ولا بالحق مكتوب عليهم نحكي برجيبه ولا هذه شكل باش مكتوب عليهم
2: يا ودي شنو في كتيبه انا تو نعمل نسبخ
1: ما باش نعملوا بها
2: ديكور لكن الكتيبه باهي حبوك اي هناك كنولي نولي انا وطني اكثر من الوطنيين الكل ترحم ما لا وجه
1: يرحم من تكبي
0: الثامنة ليلا
3: إذاعة صفاقس الأخبار
4: متابعينا الكرام تحية طيبة من قسم الأخبار. جامعة صفاقس تدعو الطلبة القدامى نظام إماد الراغبين في الانتقال إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر

0: لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة إلى تسجيل ترشحاتهم عن طريق الإنترنت عبر موقع الجامعة وتعمير البيانات المطلوبة بكل دقة مع الترشح لشعبة واحدة في أجل أقصه يوم 14 من أوت المقبل، على أن يكون قبول الترشحات في حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة بالمؤسسات المعنية. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تحث المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمانة الاجتماعية على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جويلية الحالية. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات جافسا بقيمة 110 مليون يورو، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بالجهة، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تكشف عن توقف 70% من سيارات الإسعاف عن العمل بشكل كامل بسبب مواصلة الاحتلال منع وصول قطاع الغيار، وتحذر من انهيار كلي للمرافق الصحية بالقطاع. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية بصواريخ بالستية بعد مخالفتها قرار حظر الملاحة. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي ينفي طلب التفاوض مع واشنطن، ويؤكد حتمية سيطرة طهران على مضيق هرمز لضمان أمنها القومي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: ستوديو صيف

0: 18 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم من جديد في آخر 10 دقائق من استوديو الصيف، البرنامج اللي بدأ من 5:05 دقائق حتى للتو ويتواصل حتى 8:30 بإذن الله. نذكر أن هذا ساعة العشاء مش يكون في 9:02 دقائق. آخر فقرة كالعادة في استوديو الصيف مع زاهر كمون في الكارت بوستال.
1: كارت بوستال
0: زاهر، مرحبا بك، مساء الخير. اهلا يا زاهر، كيف حالك؟ لاباس
2: الحمد لله يا ربي.
0: قداش صحه؟ لاباس الحمد لله
2: الحمد لله.
0: قيتشي هندي ولا ما زلت؟
2: لا ورشك.
0: انت هبطت الدوينة على لسان الناس الكل، قلت خذوا الكراسي والمناصب ورجعونا الهندي.
2: رجعونا الهندي
0: والله. آه ما عادش، ها ما عادش،
2: لا ما عادش حتى كان مستقر غالي برشا.
0: لا وحتى كان غالي في المعده، اذا كان قيناها ابرك ما موش موجود، على خاطر تو طويبي ما فماش وقاعده وعمال وتنقص. الله ما تولي غيرها سيت الناس تخمن فيها يا زهره.
2: ربي سهل ان شاء الله، ربي سهل.
0: هكا ولا هكا
2: شنجموك وربي يقدر يخليك.
0: امين. به الهندي مش موجود في، كان قبل موجود في سيدي بوسعيد، في بالي اللي يطلع سيدي بوسعيد يلقى العربات اللي قبل لا تبيع. تبيع الهندي هكا ولا
2: هو الهندي شنو اصله؟ الهندي ما كانش معروف في تونس، الهندي جابوه الاندلسيين معهم. اصله من جنوب امريكا، وقت الاسبان اكتشفوا جنوب امريكا، معناتها امريكا اللاتينيه وغيرهم وكل، وقتها جابوا من بعد الصبار وجابوا الهندي وكل، وتخل مع المسلمين اللي تم طردهم من الجزيره الايبيريه اللي هي توا اسبانيا والبرتغال، وجابوا معهم الهندي. من وقتها تونس بدات عرفت الهندي وانتشر معناتها، وطو معروف معناتها خاصة القصريين وتاجا معروفين بالهندي.
0: والثقافة متاع الطويبي، خاطر كانت معناتها هيك زادة بخلاف الغلة، معناتها راهي معناتها كانت حدود ترسم الحدود في الجنة.
2: أكيد أكيد
0: أكيد، معناتها القديمة ياسر
2: أكيد، خاطر تقسيم الجنة والأبراج وكل كانت بالهندي.
0: كان بالطويبي
2: هي أول، معناتها أول حد نقولوا إحنا، ولا هي أول فرونتيير تحمي من الغزاة وتحمي من اللي مش يدخل، ولا معناتها دخيل على المكان معناتها.
0: إي خاطر الشوك، فهمت ولا؟ دونك تمثل أمان، معناتها حاجز شوكي بخلاف التين اللي فيها التين الشوكي. باهي احنا حكينا على الهندي، نحكي تو على الموضوع الكارت بوستال. نعرف انه سيدي بوسعيد مؤخرا سجلوها في لائحة التراث العالمي اليونسكو.
2: بالضبط. هذه اول حاجة مبروك لتونس، خاطر انجاز كبير برشا، وهذه حاجة تاريخية تتسجل لتونس، بما انه نعرف انه منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للثقافة اللي معروفة في العالم كامل تقوم بتسجيل المواقع الأثرية اللي عندها قيمة تاريخية كبيرة وعندها معناتها أهمية للإرث الإنساني، يعني يتم تسجيلها تعتبر أنها ماهيش ملك تونس أما ملك العالم كامل. والعالم يتسابق باش يسجل المواقع الأثرية هذه والمواقع الطبيعية، وتونس الحمد لله توا حاليا تم تسجيل 10 مواقع، اللي هو تعتبر أول دولة في العالم العربي، ثالث دولة في إفريقيا، ومرتبتنا 31 في العالم.
0: بعشر مواقع مسجلة في التراث العالمي.
2: بالضبط، احنا نحكيه من السبعينات بدأوا في التسجيل، بدينا بتسجيل الموقع الأثري بقرطاج، مدينة تونس، مدينة القيروان، مدينة سوسة، قصر الجم، الموقع الأثري كركوان، الموقع الأثري بدبقة، الحديقة الوطنية بإشكل، وغيرها من المواقع.
0: جزيرة جربة هو
2: توقف التسجيل لمدة طويلة، وثم تم تسجيل موقعين جدد اللي هما جزيرة جربة، وأخيرا يوم 25 جويلية قرية سيدي بوسعيد. يقول القائل علاش سيدي بوسعيد، معناتها علاش يتم تسجيلها؟ قرية سيدي بوسعيد من أهم القرى معناتها الجميلة جدا المعروفة في العالم، معروفة باللون الأبيض باللون الأزرق نتاعها، لكن عندها تاريخ كبير. أولا القرية هذه موجودة على جبل اسمه جبل المنار، اللي هو جبل مهم جدا، وكانوا جبل مشهور عند الصوفية، كانوا معناتها الصوفيين والعلماء وغيرهم كانوا يتعبدوا في الجبل هذايا وكانوا يتصوفوا في الجبل هذايا، ومن أهمهم سيدي أبو سعيد الباجي اللي هو أصل مدينة باجة، ماهيش مدينة باجة اللي نعرفوها اليوم، أما كان تسمى قرية في أحواز مدينة تونس تسمى باجة، يعني عندنا جزء سيدي باجة ولاية باجة وعندنا مدينة باجة، وهو أصيب هذه المدينة. ثم انتقل من قرية بيجا إلى جبل المنار فيما كل صوفيين، وغاديك قاعد يتعبد وقاعد يتصوف وبناء الجامع بتاعه اللي هو جامع المعروف اليوم زاوية بتاعه اللي هي زاوية سيدي بوسعيد البيجي، وتسمى الجبل والقرية بقرية سيدي بوسعيد. وبدأوا الناس بشوية بشوية ينتقلوا ويبنيوا الديار وغيرهم. والجبل هذا الحاجة بتميز بيه قيس أنه قبل كانت أي سفن العثمانية اللي كانت تتجول في بحر الأدب المتوسط كي توصل قدام جبل المنار اللي هو سيدي بوسعيد يتم إطلاق 21 قذيفة ترحيبا برئيس الأبحار معناتها اللي هو سيدي بوسعيد الباجي، على خاطر هو معناتها في في في معتقداتهم أنه هو رئيس الأبحار وهو اللي يحمي السفن اللي تدخل المتوسط واللي تخرج المتوسط واللي مش تمشي تحارب خاصة في فترة الحروب الصليبية وغيرهم. تطورت بشوية بشوية القرية هذه وسكنوا فيها عديد العلماء والمفتيين ومعنت العائلات الكبيرة خاصة من تونس العاصمة اللي كانوا يسكنوا داخل مدينة تونس، وفي نفس الوقت كانوا يسكنوا في الضاحية الشمالية اللي هي سيدي بوسعيد والمرسى، يعني باب خلاعة غادي كنقولوا احنا ولا دار المصيف ولا دار السبت وغيرها. وبرشا عائلات كانت عندهم منازل في القرية هذه. في نفس الوقت علاش قرية سيدي بوسعيد معروفة باللون الأبيض والأزرق؟ الأبيض والأزرق اللي هي تتميز بها في العادة كامل، واللي جاب اللون الألوان هذه اللي هو فرنسي معروف برشا، يعني حب تونس برشا وكان مستشرق اللي هو البارون ديرلونجي. البارون ديرلونجي اللي هو تولد في فرنسا وتوفي في تونس ودفن في تونس، وهو اللي عمل قصر كبير متاعه اللي معروف اليوم
0: قصر البارون،
2: قصر البارون واللي يتسمى مركز الموسيقى العربية ويتسمى نجمة الزهرة كما قلت، اللي هو الأصل هو القصر اللي بناه. وكان مغروم برشا البارون بتدوين الموسيقى العربية والشرقية خاصة، وعمل عديد المؤتمرات، وكان يجي حتى لصفاقس، كان يجي عند واحد اسمه العش شرية معروف برشا اللي كان البرج بتاعه في سيدي منصور، وكان معناتها يجي لصفاقس ويسمع الموسيقى متاع الصفاقية والموسيقى الصوفية من الشيخ بودية وغيرهم. معناتها قبل ما بان هو الشيخ بودية جنب بعض، لكن نحكي على الحضرة الصفاقية والموسيقى الصوفية متاع الصفاقس، وقام بتدوينها. وهيك علاش بعد وفاة البارون ديرلونجي تم تحويل القصر متاعه إلى متحف، وفي نفس الوقت هو مركز توثيقي للموسيقى التونسية والموسيقى العربية والموسيقى الشرقية. واليوم البارون ديرلونجي القصر متاعه مفتوح للعمومي، أي واحد يزوره، هو متحف ينجي يشوف الآلات الموسيقية، يسمع الموسيقى، يشوف الديار، يشوف الديار المزيانة متاع البيوت المزيانة متاع القصر هذا اللي هي كلها بيوت خاصة بالبارون ديرلونجي.
0: يعطيك الصحة زاهر، شكرا لك صديقي، الحديث يطول وذو شجون في الموضوع هذا. قاعدين نحكيو انا وزاهر وقاعدين تسمعوا دالي الرياحي الله يرحمه في سيدي بوسعيد. توصلنا للثمانية موعد، شكرا لك زاهرة، توصلنا للثمانية ونصف موعد نهاية البرنامج، ومن بعد إن شاء الله بإذن الله التسعة مش تكونوا مع فيصل الجاسمي ليلة في تعويض الزهرة نفاتي في برنامج قمرة وحكايات، نتلاقى معكم بإذن الله نهار الجمعة الحي في الكلمة الطيبة من 10 ل 12. من هناك الوقت أتمنى لكم أسعد وأمتع.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو الصيف.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

أغنية محلاها عشت الفلاح واحدة من الروائع الغنائية التي جمعت بين عمالقة الفن العربي، وهي من غناء إسمهان وألحان محمد عبد الوهاب وتأليف بيرم التونسي، وقدمت لأول مرة سنة 1939 في فيلم يوم سعيد. هذه أغنية محلاها عشت الفلاح مع مجموعة نادي صنباطي للموسيقى العربية بسوسة.

0: ذاكرة أغنية.
1: اتسم لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب ابن المدينة البرجوازي الذي يمثل قمة التجديد والبحث عن الأناقة البرجوازية في الموسيقى، غير أنه في هذا اللحن رجع إلى الجذور الأولى، إلى طفولته في حي الشعرية بالقاهرة، وإلى أصوات الباعة والفلاحين الذين يزورون المدينة بالبساطة الشديدة ليعكس فطرة الريف ونقائه. محمد عبد الوهاب يغني محلاها عشت الفلاح.

0: ذاكرة أغنية.
1: أظهرت إسمهان الأميرة الآتية من جبل الدروز التي عاشت حياة صاخبة أرستقراطية مليئة بالصراعات السياسية والاضطرابات العاطفية والرفاهية المفرطة في فنادق القاهرة، قدرة فائقة على ترويض صوتها الأوبرالي الجبلي ليتحول إلى صوت دافئ ناعم ومليء بالبساطة والبهجة، محاكية فيه صوت الفلاحة المصرية المليئة بالرضا. غنت إسمهان الأغنية بصوتها فقط في الفيلم، وقامت الممثلة والمطربة بديعة صادق بتجسيد الدور وتحريك شفتيها بلاي باك على الشاشة. أما صوت إسمهان فهو بطبيعته نقل الأغنية من مجرد أغنية ريفية بسيطة إلى تجربة روحانية دافئة تبعث على السلام الداخلي والهدوء، وهذه إسمهان محلاها عشت الفلاح.

0: صوتهم حلو قوي، يا ريتهم كانوا قريبين.
1: اجيبهم لك هنا؟
0: يا ريت.

0: ذاكرة أغنية.
1: أما بيرم التونسي شاعر البروليتاريا والمطرود والمبعد سياسيا وقتها، والذي عاش حياة قاسية مشبعة بالمرارة ومحاربة للسلطة والإقطاع، فقد استطاع أن يرسم لوحة ريفية مثالية وشديدة الرومانسية، ركزت على راحة البال والارتباط بالأرض والخيمة والابتعاد عن صخب المدينة وتعقيداتها. وتبدو فلسفة الرضا واضحة لترسيخ صورة الفلاح القنوع الذي يجد سعادته في عمله اليومي البسيط ورزقه الحلال. استخدم بيرم التونسي العامية المصرية القريبة جدا من الفصحى في تراكيبها، واعتمدت على ألفاظ يومية مألوفة وعالمية الدلالة. هذه ميس حرب تغني محلاها عيشة الفلاح.

الأغنية في وقت كان الريف يعاني فيه من الإقطاع والفقر، واعتبرها النقاد والمثقفون آنذاك نوعاً من الرومانسية المفرطة التي تغيب الواقع الصعب للفلاح. منعت الأغنية من البث لفترة طويلة بعد ثورة 1952، واعتبرتها السلطات الجديدة معادية للتوجه الوطني الساعي لإنصاف الفلاح وتخليصه من واقعه المرير، بدلا من التغني بجمال عيشته الإقطاعية السابقة. ولكن عادت الأغنية للظهور لاحقا وأصبحت رمزا للنوستالجيا والحنين إلى ريف الماضي الهادئ والجميل، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على القرية المصرية في العقود التالية. هالة المالكي الفنانة التونسية تغني محلاها عشت الفلاح.

0: ذاكرة أغنية
1: تبدأ الأغنية بمحلاها عشت الفلاح وتنتهي بالمعنى ذاته. هذه البنية الدائرية تعكس دورة الحياة في الريف التي لا تتغير، فالأيام تتشابه والفصول تتكرر، مما يمنح النص استقرارا بنيويا صارما، ويعكس النص حالة من الإنكار للصعاب الاقتصادية والجسدية التي يواجهها الفلاح. النص يسقط رغبة عارمة في الطمأنينة عبر نفي المعاناة، والشكوى عمر ما ألهاش. ويظهر الفلاح في النص بتركيبة نفسية تشبه تركيبة الابن البار بالطبيعة، الأرض كأم والطبيعة تمنحه الرزق، وهو يقابلها بالحب والامتنان والقبول الغير مشروط، وهي حالة نفسية خالية من القلق الوجودي. الصوت الشجي لكريمة الصقلي يغني محلاها عشت الفلاح.

ألحن محمد عبد الوهاب أغنية محلاها عشت الفلاح سنة 1939 لكي تغنيها إسمهان في فيلم عبد الوهاب الأول الشهير يوم سعيد سنة 1940، وتعتبر هذه الأغنية هي القطعة الغنائية الوحيدة في مسيرة محمد عبد الوهاب الفنية التي لحنها لبيرم التونسي. ونظرا لجمال اللحن وعذوبته، أعاد الموسيقار محمد عبد الوهاب تسجيل الأغنية بصوته لاحقا كما غنتها نجاة الصغيرة في إحدى حفلاتها سنة 1985. فلنستمع بصوت نجاة الصغيرة أغنية محلاها عشت الفلاح.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منظورها من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بالجهة. شرع مجلس نواب الشعب مساء اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ الأول من ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون اليوم في قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف تجمعا مدنيا ومخيمين للنازحين في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية سعودية بصواريخ باليستية لخرقها قرار حظر الملاحة، ما أجبرها على التراجع وفق تعبيره. قال وزير الخارجية الإيراني إن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية لم يكن مقصودا وأن بلاده لا تسعى للتصعيد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اتخلى القصف، قلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
3: كافح الفساد خليها تنظف.
4: جمرة وحكايات،
5: جمرة وحكايات. مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا إنما كان في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. سهرة جديدة من جمرة وحكايات سهرتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بحكاية برواية للكاتبة الروائية المعروفة ريم علوان، شكون قتلت فيها. هي رواية بوليسية تبحث عن من قتل تفاحة، نكتشف أحداث القصة وشخصياتها وأبعادها مع ضيوف سهرتنا هذا المساء في جمرة وحكايات. ضيوف سهرتنا هذا المساء في جمرة وحكايات كما ذكرت الكاتبة الروائية ريم علوان، الأستاذة والكاتبة الروائية مهيبة شاكر، شرفتنا هذا المساء في الاستوديو، جاءتنا خصيصة من سيدي بوزيد، الأستاذ والكاتب الروائي كذلك عماد الزواري، الأستاذ الناقد المعروف ياسين رينجي، على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي معكم سمير طقطق، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية للاتصال بنا 70-168-280. هذا المساء معكم استثنائياً فيصل القاسمي. أجمل ما نبدأ به، اخترنا لضيوف الكرام نغم تونسي جميل جدا من كلمات محمد النوري ورحان علي شرغم وغناء الفنانة التونسية الراحلة صفية شمية، يمثيل عرف الياس، ونعود.

0: نعود إلى جمرة وحكايات. استمعنا إلى فندو بصوت صفية شامية. نعود إلى تقديم رواية الرائعة ريم علوان شكون قتل التفاح. استقبل مباشرة من العاصمة من توزر، هذه مدينة توزر، الأستاذة والكاتبة الروائية ريم علوان. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: نعم، لما شكون باش يسلم عليك؟
2: اهلا ريم، شنو احوالك؟
1: مهيبة، اهلا وسهلا وسهلا، عايشك يا مهيبة اللي جيت ونورتنا، عايشك، شكرا صديقتي.
2: عايشك ريم، فريمون تمنينا لو كان جيت معانا هنا مباشرة. مع كل حال
0: اقرب للمصدر.
2: داكور.
0: نعم
2: بيه.
0: نعم احكي معاه، وقت تحب تسلم عليها
2: نطولوا في الأكل.
0: عماد مرحبا معك. عماد الزواري.
1: أهلا عماد، شحوينك؟
3: لا محالة مش مفاجأة ريم، أنا على تواصل معها.
1: مرحبا بكم وحياتكم اللي جيتوا، شكرا شكرا من القلب لأنكم جيتوا بتحكيوا عن كتاب، حاجة تفرحني برشا. أنا حاب أقول اللي عماد وجيبة يعني من أصدقائي،
0: من الأصدقاء
1: مقربين، مقربين جدا معنا وعزيز على القلب برشا.
0: نعم، وكذلك نستقبل الأستاذ والناقد ياسين اليانجي. مساء الخير ياسين.
4: مرحبا سي فيصل، مرحبا بالكاتبة ريم علوان.
1: نشرف فيك ياسين.
4: طيب، وإن شاء الله يعني نقوم بتحليل العمل باستنطاق بعض الدلالات واستنطاق بعض الأشكال.
0: نعم.
4: بالسياق الأدبي، بالسياق الحضاري اللي ينتج فيه، وإن شاء الله نخرج ببعض الأحكام الإيجابية وبعض الأحكام النقدية إذا كان سمحت الفرصة. ما
0: قراءتك الأولى للرواية؟ قراءتك الأولى
4: ولا محالة؟ أنا قلت أثر يستجيب للقراءة الصيفية، يعني متلائم مع السياق الذي نحن فيه. منذ أسابيع قليلة كنا في المقامات معناتها في الجانب الهازل،
0: كان
4: جانب التفكير والتشويق من خلال اللغز المطروح، لكن هو اللغز ما هو إلا جسر، سنتحدث في ذلك بعد قليل، ما هو إلا جسر لقضايا عديدة سنرى ذلك تباعا. يعني في الحقيقة في عطلة من أفضل ما يمكن أن يقرأ ومن أفضل ما يمكن أن يشد الانتباه ويكون التفاعل مع هذا الجنس من الكتابات يأخذ حظه كرواية بوليسية أولا وككتابة بالدرجة، وسنتحدث في هذا الرهان بعد قليلة لأن الدرجة يعني فيها مبحث آخر ولا بعد آخر سنتحدث فيه بعد قليل. يعني هذا تقريبا هو الذي يشجع ويحفز على تفاعل إيجابي مع هذا الأثر الذي ورد علي منذ تقريبا أيام قليلة، وخرجت منه ببعض المقولات وبعض الأحكام نرجو أن نفيد بها المستمعين، وأرجو أن يكون لي الكاتبة أيضا صدر رحب يتقبلها.
0: أكيد أكيد. نسأل مهيبة شاكر، قراءتك الأولى لهذا العمل لريم، وهو العمل الثاني بعد الجيشين.
2: بالضبط.
0: نعم.
2: إذن أنا ريم تعرفت عليها كزميلة، هي مستشارة في العلم التوجيه وأنا كذلك. ممكن باش نقول لكم على معلومة ما تعرفوهاش، ريم أستاذة فرنسية في الأصل.
0: نعم.
2: كتابها الأول الجيشي شبيك تعريف بالأمضة الحقيقة.
0: نعم.
2: معناها كان معناها ما كناش في انتظار ريم باش تخرج لنا كتاب معناها، وكان مفاجأة بالنسبة لسنة 2025.
0: نعم.
2: وتلاته المفاجأة الثانية اللي هي سنة 2026 شكون قتل التفاحة. الاثنين مكتوبين باللهجة العامية، مكتوبين باللهجة أنا نقول ريم فنانة في العامية متاعها.
0: نعم.
2: يعني ما هيش اللهجة العامية اللي نستعملوها يوميا نحن معناها في السياق، يعني ما هيش، ما نجمش نقول لهجة مبتذلة خاطر احنا لهجتنا مش مبتذلة، كمان ما هيش هيك الدارجة،
0: لغتنا جميلة جدا.
2: أي. نعم. لكن هي تستعمل
0: ولهجاتنا الجميلة،
2: نوع متاع مصطلحاتك اللي مرتبطة بنحسن مرتبطة بالأرض، يعني مرتبطة بالأصل.
0: نعم.
2: وتحسها تونسية 100%. حويج برشا حويج شدتني في الكتاب، ما نعرفش إذا كان.
0: نعم. أسأل عماد وهو المتخصص في الكتابة المتمرد على الكتابة العادية.
3: صحيح، فما أنا نوع من التمرد، ولكن أنا ما وصلتش أني نكتب بالدارجة عمل كامل.
0: نعم.
3: بالدارجة، حتى أنه كي عجبتني التجربة متاع ريم عندي كتاب فريريت أصدر. نعم. عمناول، قلت علاش ما نترجموش للدارجة، هو مكتوب بالفصحى والحوارات بالدارجة.
0: نعم، والعنوان غريب
3: فريريت. وهو والله فكرة معقولة، فما شكون قال لي علي ما يكونش بالدارجة بما أنه تونسي جدا.
0: نعم،
3: ولكن اكتشفت أنه العملية مش كما كنت متوقع.
0: ليس الأمر هين،
3: صعيبة صعيبة جدا. لين ما نخفيكم سر قصيت، ما في الأخر قيت روحي خليته كيما هو برا. بعد ما عملت أربع قصص قلت زيد، ما طلعت الحكاية مش سهلة بالدارجة، مش كيما كنا نتوقع.
0: ريم، عنوان اختيار العنوان شكون قتل تفاحة، اختيار أعتقد في تحدي كبير لك، عنوان مثير جدا، في نقاط استفهام عديدة جدا. الحكاية كيف بدأت لإنتاج وتقديم وأعداد رواية شكون قتل تفاحة؟
1: شو بدنا نحكي لك على العنوان؟
0: نبدأ الفكر كيف جاءت
1: العنوان. الحق أنا من الأول كملت الكتاب حكيت شكون قتل تفاحة، معنى هذيك هو العنوان. بعديك كي بديت نحكي مع الناشر قال لي لعل العنوان ما هوش باش يكون حلو برشا ولا ما يجلس الاهتمام ولا خل حاولوا نبدلوا. درناهم الكل في الاخر رجعنا لشكون قتل تفاحة، وتفاجأنا فعلا انه العنوان بالصيغة هذه الاستفهامية معناها عمل لجة كبيرة، خاطر العباد الكل ولا تسأل في السؤال ولا انخرطت نوعا ما في اللغز قبل حتى ما تحل الكتاب. ودوك الاختيار بتاع العنوان بصراحة كان ناجح، معناها بالنسبة لي انا حسيته في بلاسته. اما كيفاش بدأت الحكاية؟ انا من الاول معناها كي بديت نكتب في الكتاب الهم متاعي كان اني نحكي على الحومة الشعبية التونسية، معناها بالتفاصيل متاعها
0: أريمة بحذاك جهاز حاسوب او جهاز استقبال راديو حتى يكون الصوت واضح.
1: لا ما حتى حد شيء.
0: اوكي تفضلي.
1: من الاول قلت لك حبيت نحكي عن الحومة الشعبية التونسية، معناها هذا هو كان نقطة البداية. بديت عملت حتى رشاش، مشيت حتى البلايس، معناها عملت دورة قعدت بحثت برشا في الموضوع هذا. بعديك بشوي بشوي قلت انا كيفاش الموضوع هذا باش نحكي عليه من غير ما يكون مقلق، من غير ما يكون ثقيل على الشخص اللي يقرأ، وباش نحكي على التنوع بتاع الشخصيات اللي تعيش في الحومة الشعبية، وممتاز باش نحكي على المشاكل، خاطر هي المشاكل عدة ومتنوعة وفعلا معناها تنجم تكون ثقيلة حتى في الطرح متاعها. كان لازمني نلقى مطية معناها نوعا ما، ام ختاكس اللي باش ندخل به للمدخل الاجتماعي هذاك. وكي بديت نخدم في شخصية تفاحة الانستغرام، بيسكو انا زادة حاجة من الحاجات اللي حبيت نخدم عليهم اللي هو وسائل الاتصال الاجتماعي، خاطر الموضوع حارق وجديد وحبيت
0: والناس كل تمارس في وتتابع في الانستغرام وفي فيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة أو بأخرى.
1: اي ولا معناها هو من اليوم نتاعنا، ما هو في تخطيط من اليوم نتاعنا
0: للاسف الشديد، وحين يتطلب ساعات وساعات خاصه للجيل الصغيره. نعم
1: فعلا انا حبيت الموضوع هذاك نحكي عليه. من بين الشخصيات حطيت شخصيه تفاحه، هي تفاحه في الواقع وفتي على وسائل على الانستغرام خاصه.
0: نعم.
1: بعديك كي بديت نخدم على الحومه الشعبيه فتي الياس تفاحه معناها اصبحت نشاز بشوية بشوية، هي بدت ولات مختلفة، ولات دخل في الفلوس، ولات بتكبر على الواقع متاعها، ولات متمردة حتى على مؤسسة الزواج وكذرا. دونك بديت نخمم في الوسط، قلت تفاحة لازمها تموت على خاطر هي فمك للواد ليفوليسيون، معناها قانون التطور يقول لك يا إما باش تعمل هي باش تتطور معناها، يا إما باش تنتقل، يا إما باش تموت، يا إما باش تعمل أدابتاسيون، معناها في الحالات الكل ماهيش باش تقعد في الوسط هذيك بالطريقة هذيك.
0: نعم.
1: أنا وقتها بديت نخمم في جريمة القتل في الوسط في اللحظة هذيك، وبما أني أنا مغرمة ياسر معناها مغرومة برشا بالنوع البوليسي من أقرأ ياسر معناها بوليسي، خاصة كما يحكي تياسين في الصيف معناها بالنسبة لي قراءتي المفضلة في الصيف.
0: خاصة ممكن نحن عشنا طفولة معناتها كنا مدمنين على قراءة الألغاز وكتب جيب معناتها الصغيرة، لكن كانت الجيل وأجيال معناتها كانت مغرمة بيك
4: تحدي لغز مثل تحدي.
0: نعم
4: تحدي الفكر البشري
0: كنا نتابع ونحن أطفال نقرأ تلك الألغاز بشكل كبير جدا معناتها
1: المغامرين الخمس والتخت خلوسة ولوزة
2: وعاطف ومحب والكلب زنجر
1: والكلب زنجر والشويش فرقع
2: ومفتش ثاني
1: والمفتش الثاني. بالحق احنا كنت عندنا معناها طفولة جميلة بارابول صغار توا يعني حتى كنت
0: نعم
1: روايات الجيب
0: من الصور الجميلة اللي نحتفظوا بها معناتها جيل السبعينات وجيل الثمانينات معناتها عاشوا فترة جميلة جدا في تلك الفترة.
1: وانا معناها المنحة البوليسي يعجبني من قبل ودونك ما كانتش الحكاية غريبة عليا اني باش ندخل معناها للمنحة البوليسي ولا باش نحكي فيه، ولقيتها فعلا معناها حاجة اللي نجمت نهز المعنى كما حبيته انا تهز معناها القضايا اللي حبيت نحكي عليها من غير ما تكون ثقيلة على القارئ، وهذه اللي هذه المعادلة اللي حبيت نوصل لها يعني كهو.
0: أعود إلى ياسين، قراءة رواية باللسان الدارجة واللهجة الدارجة يعني الأمر ليس بالطبيعي والعادي. نعم
4: ولا باش نكون
0: ولو أنه واضح. تلك التجارب كانت موجودة في الأربعينات من القرن الماضي مع ريدو عاجي معك
4: ايه نعم. شوف ريم
1: على مستوى الحوارات مش على مستوى
4: مش على مستوى البناء
0: فعلا نعم
4: مستوى الحوار خاصة
0: مستوى الحوار نعم.
4: يعني مشرقا ومغربا يعني الحوار هو اللي كان يستبطن اللغة الدارجة.
0: نعم.
4: ريم راهي تحركت نقولوا احنا في ما يسمى في المرفوض، وهذه جرأة وشجاعة. خلينا نبداو اول حاجة العنصر الاول في المرفوض فيما نسميه الثقافة العالمة لا كولتير سافونت، وهو ان الرواية البوليسية دائما كانت على الهامش. ممكن بتجارب أغاثا كريستي اللي وخاصة حين كتبت وهي تدرس في بغداد الأدب الإنجليزي في تجربتها في بغداد، وكانت حتى مزاملة لجبرة إبراهيم جبرة واستعملت الاسم الثاني المستعار أغاثا كريستي، فهمنا؟ ممكن مع أغاثا كريستي جريمة قطار الشرق وغير ذلك
0: حققت انتشار عالمي كبير جدا رهيب
4: وفسحت المجال أنه يكون للأدب البوليسي هذايا موطأ قدم بين تيارات روائية مختلفة. يعني أنت ممكن في الستينات الخمسينات
0: وكانت وجود السينما البوليسية
4: ثم تحولات روائية عميقة جدا من الرواية التاريخية للرواية الواقعية للرواية الذهنية رواية الشخص الواحد البطل الواحد رواية الكاتب فهمنا هذوما كلهم التيارات الأدبية اللي هي جرات فيهم أغاثا كريستي شرعت الأبواب وعلى مصراعيها مع كما قلت التحالف حتى إنتاج السينمائي. هذا الهامش الأول. الهامش الثاني باعتبارها أن مهمشة من المركزية الثقافية اللغة الدارجة ذاتها على هامش اللغة العالمة.
0: نعم.
4: يعني واللغة الدارجة لغات ومستويات من اللغة. إذا كان العالمة هي لغة معيارية اللغة الفصحى هي لغة معيارية ممكن نختلف في العصور فصحى الجاحظ ليست فصحى العصر الحاضر.
0: نعم.
4: لكن اللغة العالمية ولا اللغة الدارجة هي لغة بنت البيئة التي تنشأ فيها.
0: نعم.
4: يعني ليس ما يتكلم به مثلا أطر ليس هو الذي يتكلم به
0: عامة الناس. نعم.
4: ليس الذي يتكلم به الإنسان في الملعب ليس الذي يتكلم به الإنسان وهو يقود السيارة. فاللغة هي بنت بيئتها.
0: نعم.
4: وهذه المغامرة الثانية كيف يمكن تطوي أدوات الكتابة الروائية للغة تكون دالة على البيئة التي ستنشأ فيها
0: ولما
4: أنه ثم في بعض الأحيان ثم انزياحات تونا رجعوا بعد تما كلكو باساج كما نقولوا احنا بالفرنسية بعض المقاطع الروائية اللي اللغة ترتقي فيها على أنها تكون لغة يعني ما بينها وما بين اللغة العالمة ولا اللغة الفصيحة إلا قواعد النحو لكن عمق الفكرة
0: نفس
4: الحاجة الثالثة ولا العنصر الثالث اللغة درجة عندها شعرية مخصوصة بويزي سبيسيفيك عندها شعرية مخصوصة شعرية النسق شعرية المدود مثلا إذا كان نحكي على المستوى الصوتي.
0: نعم.
4: ولغة الدارجة خاصة وهذه أنا معناتها يقول هنا أقرب ما تكون لغة عرفانية كوليتيف مش معرفية مش بستمولوجي. يعني هي لغة تستقطب كل المعيش الإنساني كل التجربة الإنسانية لأنها تنطلق من البعد الأنثروبولوجي للإنسان البعد الإناسي. اللغة الدارجة تستطيع أن تنفتح على ما يعيشه الإنسان في يوميه في يوميته. اللغة العالمة تحاذر أن تنفتح وتحرص على القواعد أكثر من حرصها على نقل التجربة الإنسانية
0: كما هي
4: كما هي. وإذا كان العابد مثلا لأنه يشتغل في سنتر دابيل في مركز نداء يرتكز في بعض المفاصل في حديثه على اللغة الفرنسية مثلا، مروة ترتقي باللغة، سعاد تنهض باللغة. فلذلك يمكن أن نقول لأن البعد العرفاني في الإنسان هو بعد يتشكل مما هو عقلي ومما هو وجداني، مما هو وجودي
0: وهذا
4: ومما
0: أمر طبيعي في الإنسان.
4: فاللغة الدارجة استطاعت بمساحتها المتسعة أنها تستقطب هذا البعد العرفاني. ما إحنا عندنا مصطلحات أخرى استعملوا فيها العرفانية مثلا في التصوف مثلا في الأدب الصوفي والحاجة، لكن حتى في الممارسة المدرسية نتحدث على مقاربة عرفانية، لأن المقاربة العرفانية فيها الجانب الوجودي والجانب السلوكي والجانب العقلي والجانب الصحيح والجانب التجريبي وجانب الخطأ وجانب الجزاء وجانب التقييم. هذا كلهم كيف نجمعوا الآن المناشط هذوما كلهم نتحصلوا على تجميعة عرفانية، وهذا اللي نشهد فيه اللغة الدارجة لأنها أقرب إلى نقولوا احنا محض التجربة الإنسانية من خلال
0: وأكثر صدق للقارئ،
4: أكثر صدق وأكثر قرابة وأكثر قرب للقارئ. ثم مقولات أخرى ممكن نتعمق فيها بعد قليل. المحكي البوليسي يعني الرواية البوليسية ذاتها هي مرتبطة عادة بالمجال الثوري، وهذه مفارقة. يعني ما يقال في الرواية البوليسية يكون عادة ناتجا عن تعقيدات البعد المديني والمدينة نتاج البرجوازية. بما أن نتاج البرجوازية تتعقد العلاقات الإنسانية وتتشابك إلى درجة القتل، فنحتاج إلى عقل جديد وعقل السلطة ما ينفي عقل الباحث حتى يعيد النظام إلى ما شملته الفوضى. والفوضى يمكن أن تشمل اللغة، يمكن أن تشمل التجربة. فنحتاج إلى عقل مفكر ورزين مثله مثلا من الفرياني هنا، فهمنا. وممكن حتى في عالمية الأسماء سنتحدث بعد قليل لماذا شكون قتل تفاحة، التفاحة فيها رمزية
0: كبيرة
4: فيها رمزية كبيرة جدا، فهمنا. لماذا الضابط والمحقق اسمه أمين؟ لأنه أمين على الحق، أمين على الحقيقة، أمين على الحقوق، أمين على الواجبات، أمين على النظام، أمين على الأخلاق، أمين على القيم. هذا من كلهم يعني يحتاج منا إلى إعادة قراءة وإلى وقفة تأملية. ممكن بعد قليل أن نعود
0: أسأل مهيبة على عنصر التشويق في رواية شكون قتل التفاح.
2: اللي لاحظته أنه ريم تقريبا من الصفحتين الأولانيين كل مرة تخلينا تفصيل دقيق تفصيلة. جدا اللي تقراه تنجم تنتبه له وتنجم ما تنتبهلوش. إذا كانك من نوع القارئ متاع الروايات البوليسية اللي متمرس خاصة أجاتا كريستي وتعرف اللي كل تفصيلة عندها قيمتها، تنجم هكا بينك وبين روحك تقولها هذي علاش هكا. ما نحبش نذكرهم التفاصيل خاطر ما نحبش نحرق الكتاب معناها، فما حوايج هامة برشا معناها. أما به علاش الباب محلول؟ مانيش باش نذكر تفاصيل هامة برشا برشا، أما علاش الباب محلول مثلا؟ علاش به مش نحاول
4: نكزت على يزيد
2: ايه
4: كنت تشكي بركيبها مثلا
2: مثال ماذا بي من ما نحرقش تفاصيل خاطر بحكم انه وقت
0: هو العمل الروائي شبيه بفيلم سينمائي فيه تفاصيل دقيقة وانت تتابع الجريمة بكل تفاصيلها.
2: بعد كل تفصيلة اللي نذكره ان إركول بوارو في اخر كل كتاب متاع أغاثا كريستي يجمع السكنين متاع القصر وقال السكنين وقال في لوريون اكسبريس اللي كانوا في وسط التران ولا في كلهم ديما نفس الوضعية. عنده ناس يجتمع بهم ويبدأ بشوية بشوية في التفصيلة هذه. أنت راك تنجم تكون أنت القاتل على خاطر كذا وكذا، أنت تنجم أنت تكون القاتل على خاطرك عملت كذا وكذا، أنت ويبدأوا هكا هما الكلهم ويشوف التحاورات اللي ما بيناتهم كيفاش كل واحد يجاوب على الآخر وفي نفس الوقت تحس ثم بناء ثم بناء وثم اون دي كونستركسيون او ميم طون معناها حتى لين في الاخر كي وصلك للقاتل الحقيقي تقول انت تيا والله ما تنجمش تكون ثم حتى ما ينجمش يكون حتى سوليسيون واحده اخرى. دونك هذه ريم خدمتها بشكل مبدع معناها. تنجم كي تقرا كتاب شكون قتل التفاحه في نصف الكتاب تقريبا تجيك برشا افكار ومغلبها فيها حوايج ما انت تنجم تكون
0: تخلي القارئ يفكر،
2: ومع ذلك معناها في الاخر المفاجأة الأخيرة معناها ما كانتش منتظرة. وهنا نقول يعطيها الصحة.
0: شكون قتل التفاحة بالنسبة ليك عميت وأنت كقارئ كمحب للكتاب وخاصة عندما تجد كتاب فيه تحدي مكتوب باللغة الدارجة؟
3: هو الكتاب بالنسبة لي فيه عدد جوانب جديدة اللي
0: في اكتشاف
3: اكتشاف أولا الرواية البوليسية من عن طريق كاتب تونسي وصديق لي زادة. ثانيا كتاب بالدارجة واكتشفت أنه الدارجة قديش هي اللغة كنا ما احناش عاطينها قيمتها لأنها كان لغة تعبر وتأدي وما ناقصها حتى شيء على اللغات الأخرى. بالنسبة لي الكتاب هي ريم عملت برشا حاجات جديدة في الكتاب هذايا من بينها من كواليس نعم. العمل أيضا أنها عملت باج انستغرام باسم تفاحة يعني خلقتها مش شخصية خيالية وليت فما تحل انستغرام تلقى فاتي موجودة للشخصية وعملت لها متابعين. هذه من حاجات
0: مثل ما قام به أنا أجريت حوار مع أسامة أنور عكاشة الكاتب المصري الكبير المعروف عندما يبني شخصيته في أي مسلسل عمل تلفزيوني يجعل كل شخصية مع أنت الأوراق الشخصية المضمون بتاعه وولادته ودراسته له تفاصيله الخاصة كل شخصية تبنى قبل بناء العمل ككل مع الدرامي للرواية وهذه من أبسط الأشياء. شيء طبيعي أن تكون لي الشخصيات صفحات في الانستغرام حقيقية أو في فيسبوك أو كذا وشاهدت كذلك في أعمال درامية في الانتاج التركي اللي موجود بكثرة في السنوات الأخيرة موجود نفس الشيء. نعم
3: هذه من الحاجات اللي تحسب لها واللي أعطت قربت الرواية للواقعية جدا خاصة هي الرواية مواكبة للعصر يعني تحكي على بطلة بتاع انستغرام كيفاش مواطنة بسيطة في حي شعبي فجأة يحالفها الحظ في وحتى التصوير هي والتفاصيل اللي حكيتها في الرواية هي حقيقية. احنا نعرف برشا ناس تو في المجتمع في حياتنا المعاصرة كانوا عاديين جدا وأقل من العاديين وفجأة أصبحوا من النجوم القوي
0: وعنا عديد الأسماء نحب نذكرك بدون ذكر أسماء
3: فاهمين بعضنا دونك
0: يعني في سنوات قليلة أصبحوا نجوم نجوم يعني نجوم نجوم كبار لهم وزنهم ولهم تأثير في المجتمع
3: هيك هو الواقع الجديد للأسف نقولها.
0: نعود إلى ريم لتعلق عما قيل لحد الآن على شكون قتل التفاحة.
1: هو بالحق أنا بالنسبة لكاركسيسي كما قلت مهيبة أنا من ياسر نحب هذا كاركسيسي قريت لها كل شيء قريته بالدوب
0: ونفضل
1: على السيف دونك كل تفصيلك البناء هذيك أنا استوحيته. أول حاجة استوحيتك ديما يكون الإطار مسكر في كاركسيسي يعني ما تلقاش الجريمة صارت في مكان مفتوح وديما على ديما المشتبه فيهم يكون العدد بتاعهم معناها معلوم ويكون شخصية معروفة وكل مكان بنفكر هذاك وتخلي كل مرة تخلينا هكاكا كما أكل التيبوسيك اللي يخلي كل مرة طرف خبزه وبش يتبع الثنية هي هكاكا تخلي كل مرة دليل أما أكل الدليل اللي يخليك في الأخر ينجم يوصلك كما ينجم يضيعك دونك أنا العبد على هذاك التركيبة لما على الستركتور هذيك متاع الكتاب البوليسي عند أكتاكسيسي أنا خدمت عليه بعمارة مفكرة في الحومة الشخص المشتبه فيهم معروفين ملمومين في نفس المكان وكل مرة نحاول نخلي ساعات نخلي دليل يكون باش يوصل معناها للقادر وساعات نخلي حاجة باش تضيع شوية
2: اي ومرة تحكي على التلفزة اللي تبيع في الطناجرة
1: اي
0: مثلا هما قنوات يبيعوا في الناس هما قنوات معناتها ظاهره موجوده لانه ما عندهمش امكانيات اخرى لكسب الاموال معناتها تضطر بعض القنوات التلفزيونيه اللي اعتمد على الاشهار التلفزي المعروف معناتها موجود ليس فقط في تونس في ايطاليا في فرنسا في كل اصقاع اوروبا وامريكا معناتها موجود الشيء دائما. نعم
1: اما هو هذيك تفصيله القنوات اللي تبيع في التناجر هذيك خاطر من بعد عاونت في الكشف القاتل دونك حاجه من الحاجات يعني كي تلمها مع لي زيليمون الكل تعطيك صوره كامله. بالنسبه لحكايه الباج انستغرام أنا باللي كملت شخصية تفاحة فدي قلت شخصية لازمني نعملها معناها بلوبيه لازمني نوصلها. شنو عملت؟ أول حاجة كي كملت كتبت الكتاب مشيت عملت تصويرة بالذكاء الاصطناعي هبطتها هبطت ولاد تفاحة راجلها ورا شنو معناها العالم نتاعها الكل صورة وهي تعمل في الحلول صورة وهي تبيع في الشبايب وعملت باج انستغرام ونهبط وصلت معناها جوني بالميساج ولا بس تسألني على أسوام الحوايج وريك هي اي اي
4: بطل الشخصية ولا الشخص الشخصية هو نفسه
1: اي اي بعدها باش يوريك اللي قديش انه العالم هذيك الفيرتشوال
0: هو عالم افتراضي خيالي والكثير يعملوا صفحات وهمية ويمشي في بالهم انه معناتها الشخص ذلك هو شخص حقيقي معناتها نعم
1: معناها مرعبة راي الحكاية في فيصل راي مرعبة معناها انك توصل انت تخلق شخصية اكس نيلو معناها هي لا توجد وتوصل يجوها دي ميساج
0: تفاعلات ورسائل خاصة وكل شيء نعم
1: معناها عندها يمكن دوت 300 متابعة ولا حاجة هكا راهو تفاحة
0: نعم
1: عبيد مثلا حبطت انا مرة زعما كم كول كارنيه نتاع ولدها والعباد تقولها مبروك معناها ولدها جاب حتى راهو حاجة مرعبة انا وقتها جي رياليزي قداش العالم الافتراضي معيشنا في وهم كبير ياسر فقاعة كبيرة ومن بعديك انا اش عملت كي خرجت الكتاب قلت صاحبة هذا الحساب قد قلت لا تشكون قتلت تفاحة وبرشا بيقوم الوهم وقتها بلوه ظلام
0: نعم أعود إلى اليانجي ياسين
4: أيوة ملاحظات
0: هو معناتها هذا العمل اللي هو شبيه بممكن متأثر بألفريد هيتشكوك في الأفلام البوليسية في تفصيلات يمشي معك خطوة خطوة حتى
4: أرثر كونان
0: ويحل بك بعيدا
4: شارلوك هولمز جاثا كريستي خلقت مدام مالوين هذا جاثا كريستي الاسم الحقيقي مدام مالوين خطر يحتفظ باسم زوج الأول كريستي
0: نعم.
4: خطر حققت شهرة ما حبيتش تقلب لكن بارو المحقق متاعها الحقيقة البناء الروائي في تو احنا نحكيه على تجربة ريما علوان لازمنا ننطلقوا من الأثر الأول هو الأثر الأصلي اللي نشتغلوا عليه هو ريما
0: هو الأثر موجود من العنوان شكون قتل تفاحة احنا عرفنا في المجتمع التونسي نعرفه لحد الآن ديما نتسأل شكون قتل شكري مثلا معناتها العنوان هو متداول بشكل كبير جدا وممكن أنه يمشي في بال العديد معناتها عندما يقرأ العنوان يقول له أنا كتاب سياسي لا هو كتاب بوليسي في تشويق في لغة جميلة جدا لغتنا التونسية وعديد الجوانب الجميلة نعم.
4: هو ثم رهانات أنا الحقيقة نصبت في خاخ الريم علوان وأنا نقرأ وعملية نصب في خاخ منها مثلا أن ربيعة الشخصية التي أتي بها من فيتنام أثر حرب الإندوشين قربت قديش عمرها لكي تستطيع أن تقوم بعد إلا منذ البداية يعني إذا كان احنا نتحدث على جيل في الانستغرام من 2020 2021 2022 وحرب الهندوشين وفات 1954 فرضا أن زوجها المقاتل اللي من قفصة ومشال الهندوشين وانهزمت فرنسا باعتبارهم كذا وهذا لا تخلو منه عائلة تقريبا في تونس باش يكون
0: نعم الهند معروف
4: يعني إذا كان
0: معركة الهند السنية نعم
4: في سن نقوله 15 16 17 سنة
0: نعم
4: عام 54 تكون هي مثلا من مواليد 38 ولا حاجه كيما هكايا لازم تكون عام 2022 في ال 84 سنه تقريبا يعني هل هناك منطقيه في العمر ام ليس ام لا تكون لانك انت تبني روايه بوليسيه يجب ان تكون الاحداث منطقيه ايضا حدث زميله مدام مهيبه قبل قليل تحدثت عن ديكونستريكسيون نسمينا عمليه النقض والابرام التفكيك وثم التركيب
2: والتركيب
4: الذي قام به المحقق يعني هو قام بعملية التفكيك وعملية نشر أو نقض يعني نقض الصوف نقولوا احنا يعني نفشه ثم قام بعملية التركيب من جديد لكي يعطي للأحداث منطقيتها وقام حتى بخدعة أيضا نصب فخا للأم حتى تحرك عاطفة الأمومة تتحرك فيها لكي تنقذ ابنها يعني أقرت بالجريمة هذا جانب إذن قلنا في البناء الرواية مثلا المكان هو ليست مدينة هو قاع المدينة فرق لأنه يعني هي تقريبا طبقات المهمشة والمنسحقة وهي التي تعاني في كل التطورات الطبقية أو تحاول أن تخلق وعي طبقي، لكن هذا الوعي يرتد بالنظم والقوانين ويرتد بأشكال الانسحاق الاجتماعي ممثلة خاصة أو تتكثف خاصة في شخصية فرطتو. زمان من حرب لاندوشين 1954 حتى للعصر الحاضر، والحقيقة احنا تقريبا نستطيع نتحدث عن زمنين رمزيين هنا، الحرب العالمية الثانية وما تلاها للنهاية، ثم الثورة التكنولوجية الحديثة. نحن إذن بين ثورتين، بين ثورة حربية حقيقية بالأسلحة والقتل والتدمير والاحتلال بالأشكال التقليدية،
0: ولازلت متواصلة،
4: ثم ثورة رقمية نعيشها الآن، والجيل الجديد هو الذي يعني يكون في مطحنة هذه الثورة. فمنذ أن كان أجدادنا حطبا لثورات لم تكن فيها يعني لهم إرادة أو يد أو كذا، أصبح التجارة الجديدة أيضا يعني في تبعية أحيانا يعني تقود تؤدي إلى الاغتراب داخل المجتمع ذاته. إذن قلنا هذا في المكان والزمان. في الحدث قلنا يقوم على ثنائية النقض والإبرام، تفكيك يعني التركيب وتجميع الشخصية، ثم الكاتبة هنا قامت بما نسميه التبئير لفوكاليزاسيون. والتبئير هنا أفقي وعمودي عند ريم علوان. كيف أفقي؟ أفقي لأنه ينتشر على كل شخصيات، يعني كل شخصية ستبئر العالم الذي تعيش فيه. العقد النفسية، البطالة، التهميش، الانحرافات النفسية، الانحرافات الجنسية، التفاوت الطبقي، حتى مثلا انتقال الأفكار من فضاء حضري إلى فضاء حضري آخر. لا نتحدث عن فضاء حضري لأننا كلنا ندور في نفس الفضاء الحضري، لكن الفضاء الحضري ينقل معه أفكاره. هذا تبئير على المستوى الأفقي. على المستوى العمودي هو تبئير الحدث، كيف تفرعت العقد الفرعية حتى نصل إلى ما نسميه السقطة التراجيدية. والسقطة التراجيدية هي بداية الكشف عن حدث القتل وتوفق والتجميع. وأنا أقرأ حقيقة استشعار تقريبا من التناقض بين العجوز التي تشكي من داء الركب ثم كيف قفزت، وأحسست أن هنا أن التبئير هنا أن ريم علوان تفحت كما نقول في حتى في العربية يعني الفصيحة، تفحت في هذا المجال. ثم مسألة أخرى وهو خروج ريم علوان، وهذا يعني فيها في إضافة، نعتبر أن الإضافة في هذه النقطة بالذات التجليات التي ظهرت فيها شخصية فاتي بعد الموت. كيف ينظر الميت بين ظفرين إلى الموضوع أو المحيط الذي كان فيه، كيف ينظر إلى زوجه، كيف تنظر إلى حماتها، كيف تنظر إلى أبنائها، كيف تعيد قراءة الواقع. فهذه ضرب من التجلي، جمال غيطاني في كتاب رواية التجليات يعني قام بهذا الضرب، لكن لا أعتقد أن ريم علوان تتحرك في هذا الفضاء لأن ذلك فضاء عرفاني حقيقي عن جمال غيطاني. لكن ريم علوان فتحت لم تخني الذاكرة مساحتين أو ثلاث مساحات روائية لشخصية تفاحة، وهي تنظر إلى الجميع وهم يستطعمون بعد الجنازة، وهم يفككون ويحللون الأحداث، وحماتها يعني تجوس في المنزل وتقوم بالطبخ وتقوم بالسيطرة على المنزل، يعني تستعيد السلطة واستعادة السلطة الرمزية هنا. وهذه العودة إلى الحياة من قبل تفاحة، فهي خرجت من الاندماج الكلي إلى ما نسميه المباعدة، لا ديستانسياسيون، قامت بعملية تغريب،
0: يعني هي لعبة الموت والحياة
4: وتقنية مسرحية جميلة جدا، وتقنية to be strange يعني أن تكون غريبا عن الحدث المألوف. فهي تنظر إلى ما هو مألوف بمنظار أو بمنظور غير مألوف، فقام بعملية المباعدة هذه، وهذه العملية مكنتها من أن تخرج من البناء الحدثي إلى البناء القيمي والتقييمي. وهذا تطور في المسار الروائي، لأن المساحات النصية على قلتها لكنها مساحات مكثفة جدا، كيف تستعيد سلطتها على البيت في حين أن في الواقع أن حماتها وسعادة والسيدة سعادة وغير ذلك هي التي تسيطر على البيت. فهناك هذا النزاع وهذا الصراع الذي تشكل بعد الموت، فيمكن أن نقول أنها لحظات من الكتابة الماورائية. وهذا أيضا حدث وفتح في الكتابة البوليسية لم يسبق إليه، أن يتحدث الميت وأن يقيم وأن يصارع وأن يجادل وهو بعد أن
0: قضى. وهذا مهم في العمل السردي،
4: هذه تقريبا ميزة الرواية، لأنها فتحت في ذلك بابا جديدا.
0: يقول طيب صالح الحياة تفاصيل وريم علوان اهتمت بالتفاصيل أستاذة مهيبة.
2: نعم
0: تفاصيل دقيقة.
2: تفاصيل في
0: قراءة المجتمع.
2: قراءة المجتمع أولا المواضيع المطروحة معناها بخلاف الانستغراموز والعالم الافتراضي.
0: خاصة لأنه حدث الموت وأمر جلال معناتها.
2: أكيد أي وبعدين
0: رهيب جدا معناتها عندما نفقد أي إنسان معناتها يكون عمر كبير جدا معناتها.
2: كلهم اللي في الحي الشعبي من بعضهم كلهم معناها تلموا
0: يتوحدوا معناتها
2: اي الموت توحد الاشخاص حتى كي يبداو نعم. كانوا بيناتهم بعض شيء من العدوانيه تفكر بعض المواضيع الاخرى بخلاف الموت مواضيع التربيه
0: نعم.
2: التربيه الولي وكيفاش يتعامل مع الطفل اللي هو معناها في التعليم وكيفاش بالنسبه ليه كانه هو باش يحقق له احلامه هو اللي ما وصلش باش يحققها وكيفاش يتعامل معها بشكل معناها بون بعيد شويه على البيداغوجيا معناها التربويه اللي هي معناها اللي تنجم تكون نافعه بالنسبه للصغير هذاك يعني ثم تسلط من جانب الولي هذا عجبني ان الموضوع هذا يستهويني برشا بخلاف ثم بالنسبه للتفاصيل في الشخصيات بكري نحكيو على تركيب الشخصيات كل شخصيه انا شفتها
0: لا خصيتها
2: عندها ملامحها وعندها لو روجيستر اللي تتكلم به
0: نعم
2: مش تكلموا كلهم كيف كيف
0: أكيد
2: أي.
0: حسب المستوى حسب
2: بالضبط أي. حسب المستوى العلمي
0: الاجتماعي وحسب والنفسي
2: الاجتماعي وحسب, نعم. وحسب منين جاءوا
0: نعم.
2: وبخلاف حتى اللغة متاعهم الحركة متاعهم مثلا الحركة متاع أمين المفتش هكا من الأول معناها أنا كيف نشوف فيه ونشوف فيه راجل هكا يجري وينقز وموجود في البلايس الكل ويشوف في الدنيا الكل وعينيه تشوف القدام والتالي معناها شخصية ممتعة جدا معناها عندي ما بخلاف شخصيات أخرين شنو آخر
0: أسهل لعماد عماد يبحث دائما عن الحرية وعن يقول أي معناته الكلام بصدق برأيك ريم معلومين وجدت حريتها في الكلام وفي الحديث وفي التعبير من خلال هذه الحدوثة حدوثة القتل وجريمة القتل
3: هي حكيت بحرية في نطاق
0: خاصة تكون بلسان الدارج تتكلم كما تحب تقول شو تحب تعبر كما تريد
3: صحيح هي تحركت بحرية في وصف المجتمع المعاصر يعني في نطاق مضمون الرواية يتسمى حكيت بحرية أقصى قدر ممكن هي صورة الحياة التونسية المعاصرة الحياة اللي هي نصفها افتراضي ونصفها واقعي وتداعيات الافتراضي على حياة الناس ما نساوش اللي البطل القتيلة في الأخر جنى عليها هذا المجد اللي صنعته والنجومية اللي صنعتها كانت رايضة هي لبس عليها ولت نجمة مؤثرة فكانت النتيجة كارثية دونك نرجع لموضوع الحرية أكيد هي وصفت التفاصيل المجتمع والمعاصر بالواقع السوشيال ميديا بكل حرية
0: نعم بعد قليل نشرة الساعة العاشرة مع زميل عمان معلول سأعطي الكلمة بعد قليل كذلك لريم علوان ليتعلق على ما قالوا الأصدقاء وضيوفنا الكرام في جمرة وحكايات اخترنا لكم نغم جميل جدا نغم جزائري عرفناه منذ السبعينات من القرن الماضي للهشمي قروابي امبارح كان في عمري 20 ونعود مع الساعة العاشرة وعشر دقائق

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: التخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء. انطلاق الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. في العالم، ترامب يلتقي في واشنطن مع الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الصهيوني ومساعد وزير الخارجية الإيراني، يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن وسعي بلاده للتوصل إلى تهدئة شاملة. نستهل النشرة بالشأن الجهوي، فقد دعت جامعة صفاقس الطلبة القدامى نظام إمادة الراغبين في النقلة إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر لأسباب صحية واجتماعية ملحة وفي حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة بالمؤسسات المعنية، وأكدت أنه بإمكانهم تسجيل ترشحاتهم حصريا عن طريق الإنترنت عبر موقع ويب الجامعة، وذلك بتعمير البيانات المطلوبة بكل الدقة مع الترشح لشعبة واحدة، وذلك في أجل أقصاه يوم 14 من أوت القادم. نبقى في الشأن التربوي، فقد انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في

0: الإعلاني عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الواب. وأكدت الوزارة في بلاغ أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 من أوت المقبل، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. في شأن جهوي آخر، اتصل بالأخبار في المدة الأخيرة عدد من المواطنين للإعراب عن انزعاجهم من أصوات الدراجات النارية الضخمة التي تجوب مختلف شوارع المدينة في كل الأوقات نهارا وليلا، داعين إلى التصدي لهذا التلوث الصوتي. صحيا، دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منظوريها من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمانة الاجتماعي، دعتهم إلى الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا. في علاقة بشأن الطاقي، وبعد أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة، انعقدت جلسة عمل برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. قدم خلالها ممثلو القطاع مقترحات عملية من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية على غرار ما تم في ولاية صفاقس. أكثر تفاصيل مع رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت الصادق بسباس.
1: ما نجمو نتعداو المرحلة الثانية من الطاقة الشمسية هي التخزين، ناقصين حاجات أخرى. البارح في الريونيون تم التطرف الحاجات هذه، أهم نقطة فيها هو العدد الذكي، على خاطر اليوم باش نجم تعطي امتيازات مادية للعباد اللي مركبة التخزين مقابل العباد اللي مش مركبة التخزين، لازم يكون كان عن طريق عدد ذكي، وما تنجم تحكم أنت في بطارية التخزين كانت عن طريق العدد الذكية. وستات الحقيقة مقدمة في البروجي هذه من قبل، مش من تو، معناها فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العدد الذكي في الساعة في الاندستريال اللي هي حاجة نقطة ياسر مهمة، وبداوا يركبوا فيهم في الريزيدونسيال في سواقس وفي توزر كدي بروجي بيلوت، حققوا النجاح نتاعهم ونستناو ان شاء الله في السنوات المقبلة نعموها على الجمهورية كاملة. اليوم فما 500,000 كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اللي اون كور، معناها فهمت، من 500,000 لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن. شيء يطلب شوية وقت، لكن معناها راهو ماحناش باش نبلوكيو الحاجات الباهية، قال شنو لازم نستناو الظروف الكل ملامة.
0: في شأن النيابي، تم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت جلسة اليوم مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة، وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. دبلوماسيا، جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في المجالات كافة. وجدد رئيس الدولة موقف تونس الثابت من أن مصر من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمة، واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية التونسية الدعوة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. إلى أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني. استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون اليوم في قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف تجمعا مدنيا ومخيمين للنازحين في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية سعودية بصواريخ باليستية لخرقها قرار حظر الملاحة، وفق قولهما أجبره على التراجع. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني أن نظيره الأوكرانية كدا له أن الهجوم على السفينة الإيرانية لم يكن مقصودا، وإن بلاده لا تسعى للتصعيد. إلى ذلك قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. في الأثناء، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض اجتماعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي ورئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو اليوم بالإيجابيين والمثمرين على حد وصفها، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو، قال أن المحادثة اتسمت بما تقتضيه الأهداف المشتركة، وهي ضمان أن إيران لن تحصل أبدا على أسلحة نووية إضافة إلى أهداف أخرى وفق تعبيره. في الملف اللبناني، نفذ الجيش الصهيوني اليوم تفجيرا ضخما في بلدة مجدلزون بقضاء صور جنوبية البلاد في انتهاك جديد لاتفاق صيغة الإطار. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. التخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء. انطلاق الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. في العالم، ترامب يلتقي في واشنطن الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الصهيوني، ومساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن وسعي بلاده للتوصل إلى تهدئة شاملة. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

نائبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟

0: نكتفي بهذا المقطع الرائع من قرية الفنجان وهذا العزف الرائع لي على آلة الأورج لمجدي الحسيني، وهي أغنية تاريخية إنتاج 1976 كلمات نزار قباني والحان محمد الموجي. نعود إلى قمرة وحكايات، إلى ريم علوان الكاتبة الروائية المتميزة وشكون نقتل التفاحة. التفاحة له رموز كثيرة أستاذ ريم، هو اللي أنزل سيدنا آدم إلى الأرض، التفاح له رمزية كبيرة جدا في كل المجالات حتى في الأمور التقنية له رمزية، وهذا أعتقد عديد أسباب جعلتك تختار اسم التفاح أو فتي.
1: هو اسم تفاحة موجود عندنا في تونس، موجود
0: أي وعندنا في المجتمع التونسي، نعم
1: موجود. ورمزية شو هو؟ عندنا رمزية الإغواء
0: والإغراء،
1: والإغراء معناها التفاحة، على تفاحة آدم اللي وحدته في قرجوته ديك طالعة هابطة، على التفاحة متاع أبل اللي هي متاع
0: بدون ذكر الإشهار. نعم تفضلي.
1: هي هذيك هي
0: موجودة في العالم الإنجليزية. نعم وأشهر
1: الإنجليزية معناها هي نفسها، خاطر احنا ما نحكيو على شخصية معناها في العالم الافتراضي.
0: نعم.
1: دونك التفاحة لهنا هي عندها الرمزيات هذيك الكل، دونك الاسم جاي مناسب جدا للشخصية. من بعد عندنا اسم فتي، فتي أنا اخترت زاد عن قصة، على خاطر عندنا الفاتوم باللاتينية وحتى ذا فيت بالإنجليزية اللي هو القدر معناه.
0: نعم.
1: وهنا عندنا شخصية التفاحة اللي هي مسكينة معناها القدر نتاعها أعرج الخطاة للأسف، يعني ما خلطش الحاجة كبيرة.
0: لم ينصفها كثيرا رغم أنها وصلت للحلم تقريبا، لكن اندثر هذا الحلم. نعم.
1: لك لهيك فما برشا شخصيات كانت عندهم الرمزية. العابد مثلا عندنا اللي هو عابد، هو كان عابد متعبد ولكنه أصبح عابد فتي.
0: نعم.
1: حتى الاسم كيف عنده رمزية هذيك، الانتقال من العبادة بالمعنى
0: إلى العشق والهيام. نعم نعم.
1: الشخصية على أمين اللي هو البحاث الفريدي بده كيف هو معنى الأمانة، وكان حمل المسؤولية والأمانة في البحث عن القاتل بده كيف شعرها آخر في الشخصية شكون آخر يطريك وهذوما اللي نعم.
0: من الكتابات المتميزة باللغة اللهجة التونسية هي درة الفازع اللي أثارت جدل كبير جدا ونجحت، فات الفازع عفوا، تحية الدرة كذلك أخت درة، لكن فات الفازع الممثلة المعروفة وابنة عم الطاهر الفازع الكاتب والصحفي المعروف، كانت لها تجربة متميزة في الكتابة الروائية بلسان الدارج، ورغم أنها حققت أرقام قياسية في البيع والتسويق لكتبها الروائية، ريم علوان هل تأثرت بهذه التجربة لفتن؟
1: هو الحق أنا مش نقول لك تأثرت متأثرتش، خطر أنا
0: لم تقرأ
1: بكل صراحة، ما أنا ما قريتش الفتن.
0: نعم.
1: أما شنو وصلت اللي يحسب لها إنها حلت الباب.
0: نعم فتحت يعني المجال والباب. نعم في السنوات الأخيرة، ولو أنه هو المجال مفتوح منذ الأربعينات من القرن الماضي، كانت هناك صحف تكتب باللسان الدارج معروفة في تونس،
1: صحف تكتب أما في مجال الرواية مثلا كانت الحكاية مقتصرة على الحوار مثلا.
0: نعم.
1: الدعاجي ولا خريف، ولا مثلا خريف عنده في أول حاجة،
0: وكذلك كتاب المشرق العربي على غرار محفوظ، على غرار إحسان عبد القدوس وغيرهم الكتاب. نعم
1: في الأربعينات خريف أول واحد كتب عنده قصوصة صغيرة اسمها اللوطية، كتب.
0: نعم.
1: الحوار بالدرجة وقامت الدنيا وما قعدتش معناها على كل حوار اللي بالدرجة، وقعد 10 سنين باش عاود التجربة.
0: نعم.
1: وبعديك جا الدعاجي وبعد جاوا الاخرين الكل، دونك الحكايه ما كانتش بالسهوله.
0: وكانت روايه الدقلة فعرجينا من اجمل ما كتب في الروايه التونسيه معناتها. نعم.
1: الحوارات كانت كيف بالدرجه، دونك هذيك جات بعد التجربه الاولى اللي قلت لك التجربه الصوتيه اللي بالحق معناها خليته هو خاف معناها ان سختم ما وقف ما عادش يحب يكتب حوار بالدرجه خاطر اثار جدل كبير. من بعديك بشوي او اما اول شكون كتب روايه كامله بالدرجه هي فاتن الفازع معناها.
0: نعم هذه اكيد
1: التجربه الاولى.
0: نعم.
1: التجربه الاولى. اما شنو باش نقول لك، انا الحق اثرت، انا ما كي كتبت بالدرجه ما قريت حتى حد قبل بالدرجه، معناها فما هي بخلصات فما برشا شكون كتبوا روايات
0: فما توفيق البريك معناتها المعروف لكن كتب بدرجة مختلفة تماما معناتها وفيها معناتها جوانب ممكن لا يمكن أن تقرأ للعموم معناتها فيها جرأة كبيرة جدا معناتها توفيق بريك معروف معناتها
1: اي جست ما فما جرأة فما حتى على مستوى اختيار الكلمات هو قل لك ديش شنو هو الانجو اللي فاش فاش تخوف انه ديش ياسر ما هي
0: عندما نسقط في الابتذال استاذ عريب معناتها صحيح نعم عندما نسقط في الابتذال تكون هناك مشكلة كبيرة نعم
1: علاش على خاطر هو احنا فما علاقتنا باللغه وباللهجه فيها مستويات المستوى الاولاني هي علاقتنا بالدارجه هي تسمى اللغه الام نتاعنا دونك هي قريبه لنا ياسر الكلمه كي تخرج بالدارجه تتحس اكثر الف مره ملي باش تسمعها بالفصحى ولا باش تسمعها بالفرنسويه ساعات فما كلمه تقولها انت بالفرنسويه وتحسها عاديه يسمعها الناتيف فرونسي يتظهر له كلمه عيب ما تتقالش على خاطر هذيك على مستوى العلاقه مع اللغه اللي تحكيها المنطوقه دونك هنا الاختيار في الكلمات ديما عبد الناس بيرد باله منيح ويعرف شنو يحط معناها باش ما يوجعش وذن القارئ وما يوجعش اي القارئ اللي يقرا له خاطر ينجم يتحس منها مش هو مش صنصره هو بالعكس هو نحاولوا انه نرتقيوا بها شويه وكهو
0: نعم كذلك نستطيع ان نقول استاذ ياسين اليانجي ان هذا العمل شكون قتل تفاحه وممكن يكون سيناريو فيلم او مسلسل تلفزيوني كان بكامل العناصر تاعه تقريبا معناتها عمل جاهز
2: هو اي عمل بوليسي قبل الاداء السينمائي يعني
0: نعم.
2: الاداء التلفزيوني
0: ممكن في مراجعه السيناريو قليلا لكن يبقى العمل جاهز يكون السيناريو لعمل سينمائي وتلفزيوني
2: في الفكره
0: نعم
2: خاطر العمل البوليسي ينطلق من فكره على غير منه السابق ولو انه جريمه قتل هي متكرره منذ الفجر الانساني لكن أطوار الجريمة وطريقة الجريمة وأسباب الجريمة متجددة مثل ما الجريمة تشبه الأخرى
0: نعم.
2: يعني كل جريمة هي قصة في حد ذاتها وكل شخصية داخل الجريمة هذه قامت بالفعل الإجرامي أم لم تقم بالفعل الإجرامي قريبة منه ولا بعيدة عليه هي في ذاتها قصة وإحنا وكل قصة تمثل خيط من نسيج البناء الروائي ممكن ثم حاجة اللي تفقد فيها ريمون لوان أن كتبت رواية حتى إذا كان فيها جريمة قتل هي في النهاية رواية
0: يعني
2: إذا كان نحو اللغز البوليسي ثم حياة أو حيوات مجموعة من الحيوات مش شخصيات
0: في شخصيات
2: أنا بكل بساطة جدا افتقاد وليد مسعود في رواية بحث عن المسعود لجبرة بريم جبرة يوحيد سراب عفان قام هذا على بناء كمن هكا
0: بناء درامي
2: يعني بناء درامي يقوم بالغوص في أعماق الشخصية التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الأخلاقي للشخصيات في البناء الروائي يكتسب أبعاد رمزية ولذلك إذا كان نزيد الحدثية لأنه العقدة التي تتشكل منها الكتابة البوليسية يصبح ذلك مجال جيد جدا لأن تتحول الكتابة الروائية إلى كتابة سينمائية بالمفردات السينمائية لأن كما قلت سيادتك قبل قليل اللغة السينمائية حتى في التقطيع الديكوباج في الزوم
0: تكون مختلفة قليلا لحد ما لكن عندما تكون الكتاب جاهز باللغة الدارجة يستطيع المخرج أن يتصرف
2: التبئير معناته يدخل في اللغة السينمائية كما هو يدخل في اللغة الروائية ثم حتى مستويات الراوي مستويات السارد وموديجيتيك تيرو ديجيتيك راوي من درجة أولى راوي درجة ثانية يعوضوا المخرج يعوضوا الممثل يعوضوا شخصية ثانوية يعوضوا شخصية رئيسية هذا الكل يتخدم بعد لكن وين فكرة الجدة متاع الفكرة البكارة متاع الفكرة ولا قداسة الفكرة تأتي من أثر روائي بوليسي بما أنه بوليسي آليا في عقدة في حدث وفي عقد صغيرة تتجمع باش تمثل العقدة المركزية ثم تقوم عملية انفراجات وإذا كان في البناء التراجيدي التقليدي الانفراجات تكون عفوية فالانفراجات في العقدة البوليسية هي انفراجات مقصودة ومرتبة ومهيكلة اللي قام بها مين الفرياني في نهاية التحقيق حين كشف كل الحقائق وخاطب الشخصيات حتى لا تقوم بثورة حتى ترضى بحكم القانون لأن الشخصيات مهمشة أيضا ثم اعتراض قبلي للقانون باعتباره مثل السلطة والنظام وهي شخصيات خارج النظام والهامش النظام فهي من المبدأ ستعارض كل ما يصل إليه من يمثل القانون فقام أمين الفرياني بعملية استباق وهنا وهو ثم حدث أمني اشتغل به لكن أيضا هناك حدث إنساني لأنه استوعب التجربة الإنسانية واستطاع أن يقوم بعملية استباق. هذا مثلا ما يؤكد على أنه ريما يعني كيف ما كيف أعطتنا الرواية البوليسية هذه يعني في التالي بالكل هي قدمت مقروء للقراءة وقدمت أيضا مقروء للتمثيل.
0: قد يكون للتمثيل
2: التمثيل والأداء.
0: وهذا
2: نستلذ الأجيال اللي لحقت عليها أنا شوية وكذا نستلذ. أنا أحيانا تأتيني مقاطع في الفيسبوك من أبحث معنا ولا في اليوتيوب
0: نعم
2: ونعاود نشاهد المقطع هذاك ونحاول نتذكر الأحداث. وكنا شركاء في سهرة أبحث معنا عبد المجيد نعم. حال ومن معه شركاء في
0: ومن يقدم البرنامج صالح شغام رحمه الله
2: وأحيانا نعم. وأحيانا لا نرضى حتى أن يكون القاتل ذلك أو الذي قام يعني لأن الدوافع عن شخصية أخرى أقوى من ما وصل إليه ونقوم معنا بعملية نقد وعملية مقارنة لأن في القراءة البوليسية والقراءة الأثر البوليسي هو قراءة تفاعلية حقيقية.
0: مؤخرا منذ أسبوع تقريبا منذ أيام قليلة انتهى مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال من أمتع ما تشاهد في مسلسل بوليسي من اللحظة الأولى إلى الحلقة الأخيرة 15 من أروع ويفاجئك بكل معناتها بكل التفاصيل الدقيقة ولا تتصور أبدا أن هي ستكون هكذا. يعني أن العمل البوليسي أو الدرامي وهو فرصة للقارئ لكي يقرأ ولكي يطالع ولكي ينجح. أمت
3: هو ربما من نقاط القوة في الأدب البوليسي هو كعنصر التشويق يكون مرتفع جدا وخاصة نحن توا في العصر هذايا بكل مرارة نقولها أنه فما تراجع كبير على القراءة خاصة بين أواسط الشباب بسبب الهاتف نقولوها كما هي الحقيقة كما هي. هنا نقول ربما من العناصر اللي مش ترجع أو قد ترجع الشباب للقراءة هي الدرجة لأنه لاحظت أنا أنه الدرجة عندها شعبية في الأوساط الشابة هذا اللي لاحظته وأنا من عشان صحيح ولا. وإضافة إلى ذلك ربما كي تكون الأدب البوليسي يكون هو أيضا عنصر جالب للشباب باش يرجع يقرأ. هم زوز عناصر هذوما موجودين في الرواية.
0: نعم أستاذ مهيب عالم ريم ريم عدوان أصبح عالم خاص معناته من خلال هذه الكتاب الأول والكتاب الثاني القشي والأمضاء بتعريف الأمضاء يعني كتاب فيه نقد فيه اهتمام بظاهرة اجتماعية فيه نقد للمنظومة ككل معناته يعني بطريقة ذكية جدا وبأسلوب ذكي جدا وهذه المرة كذلك نفس الشيء أبدأ من العنوان وأنت
4: نعم اهتمام
0: بالتفاصيل نعم
4: بظواهر وتفاصيل سواء في الكتاب الأول أو في الثاني. الكتاب الثاني والتفاصيل سواء في تفاصيل المعيش تفاصيل اجتماعية تفاصيل مكانية وإلا في تفاصيل بالنسبة للشخصيات في حد ذاتها. يعني نحب نرجع للحاجة بالنسبة للعمل السينمائي تحكيوا عليه أن ريم نشوف اللي كتبها حاضر
0: جاهز
4: معناها جاهز من شنو معناتها سهل برشا أنك تشوف الكتاب هذيك وتعمل عليه سيناريو خطر لي ريبليك متاحة معناها النوع متاع الريبليك اللي تجي متاع السينما
0: واختيار كاستين جيد وتنتهي
4: والإطار المكاني متاحة واضح متاع كل يعني عنده ليسين واضحين مش الكتاب الكل يعملوا ديسين واضحين راهو الإنسان راهي فيها إطار
0: خاصة عندما أصامت عمارة
4: وحدث
0: نعم
4: هيك هو معناها الفوا فات ننتقلوا للسنه اللي بعدها هذيك علاش يخليها الكتابه السينمائيه نتاع
0: جاهزه.
4: وبالنسبه نحب نرجع للكتابه العاميه في تونس حسب رايي كان مش غلطه انيس الزين هو اول شخص كتب روايه بوليسيه مش بوليسيه روايه بالعاميه واللي هي روايه الفينجا
0: نعم.
4: انيس الزين تحصل على لا ما تحصل ما نذكرش المهم هو انيس الزين وكتب اكثر من الرواية دونك قبل فاتن الفازع وثمان ناس أخرين زادا كتبوا بالدرجة من بينهم سي علي اللواتي اللي
0: أبدع علي الباتي في عديد الأعمال التلفزيونية، جمرة سيدي محروس
4: فعلاً،
0: الخطاب على الباب، وعديد وعديد الأعمال اللي مازالت الناس كلها تذكرها.
4: وليسي على قصة أندلسية ما بين أمير وأميرة كم حلوة برشا، نسيت شنو العنوان، نشرها في بوب ليبريس. أي بوب ليبريس يا ريم. هنا نستحضر حاجة بالنسبة للتاريخ متاع الكتابة بالدرجة، وقت طيب طيب وقت البشير خريف كتب الدقلة في عراجينها ولقى نقد كبير، معناها كانت من بين الردود متاعه وقال لهم الجمل اللي خليتهم لكم أنا باللهجة الجريدية ترجموهم لي بالعربية، خلينا نشوفهم كيفاش.
0: يستحيل.
4: مرة حضرنا في لقاء وكان الموضوع متاعه جيستمون الكتابة العامية في الرواية، وكان معنا سي إبراهيم درغوثي، تعرفوا أنت
0: من خيرة الكتاب والروائيين في تونس، وصاحب شباك منتصف الليل. نعم. شبابيك منتصف الليل.
4: سي إبراهيم الدرغوثي قرأ لنا دي باساج من الدقلة في عراجينها، قرأ لنا الحوارات باللهجة الجريدية، خاطر هو أصلي أصلا من الجريد،
0: من قفصة، من العرايس،
4: من أمتع ما تقرأي.
0: نعم. أعود إلى ريم، الحقيقة والخيال في هذه الرواية، وهل هناك شخصيات حقيقية اخترتها، تعمدت اختيارها في هذه الشخصيات اللي موجودة في الرواية، تعمدت اختيارها وشخصيات في الحد ذاتها حقيقية تعرفها أنت، تعرفينها أنت شخصياً؟
1: فما ديجا شخصية أمين الفرياني اللي هو صديقي أمين.
0: نعم.
1: خديت منه، لا هو من فريانة أصلا، خديت منه
0: تحية لأهلي فريانة على الحدود الجزائرية. نعم.
1: خديت منه برشا تفاصيل في مستوى الشكل، الحركة متاعه، وخاصة اللهجة. دونك هذيك معناها بيان سور مش هيستوريك، ماهيش حياته هذيك اللي حطيتها، ولكن كي صورت الشخصيه استلهمتها منه هو. ديجا تعرفوا مهيبة امين زميلنا،
0: هي ضحكت وقت اللي ذكرت اسمها،
1: على خاطر هو صديقي برشا. دونك حتى كي كتبت الحوار نبعث له نقول له امين صلح لي، واستلهمت برشا منه. عندنا شخصيه فرطتو، حكيوا لي عليها، انا ما ريتهاش، أما حكيوا لي عليها، موجودة شخصية بالتفاصيل هذيك في قفصة مرأة هكاكة وتبادل برا واستفعلوا فيها ومش عارفين أصلها منين، منين ماتت معناها مسكينة وقعدت عايشة في الشارع وكل واحد مرة يوكلها. دوك هكا في مرة
0: حكاية إنسانية مؤلمة جدا. نعم،
1: مؤلمة جدا. وأنا حاجة ما كين معناها الهدف متاعي، البروجي متاعي كي باش نكتب، أهم حاجة عندي هو أني نبعث التعاطف في القارئ، معناها نحبه يحس بغيره، خاطر احنا حاجه من الحاجات اللي قاعده تندثر هو ان نتعاطفوا مع بعضنا، اكل الانسانيه بين بعضنا قاعده تتنحى. دونك بالنسبه لي نقول لازمني انا نخلق اكل التعاطف في القارئ باش يعرف اني وراء كل شخصيه قاعد يقراها راهو وراها استوريك كامل، وراها ماساه، وراها حكايه. هذيك علاش هما الفوكاليزاسيون، ديما نحب نبحث. مثلا كي نحكي على توكيبري كيفاش جاء من اسمها هي من القريه نتاعو، كيفاش تجربه التعاطف، كيفاش بات في الشارع، كيفاش مرته المبروكه اكسترا، هذاك جوستمون باش نحط باش القارئ يعرف اللي راهو شخصيه راهي ماهيش خارجه من عدم وباش تكون هكاك، راها قصه وراها حكايه، ولازم هو يفهم انه اي شخص باش يقابله في حياته راهو راه توت اون هيستوار لازم يتفهمها ويتعاطف معها. بالنسبة لي أنا هذا أهم حاجة في خلق الشخصيات. أما هم برشا معناته، وحتى شخصية الفيتنامية أنا كي نكتب في الكتاب معناها قريت على كوب التونسي فيتنامي في وسط مقال معناها، واستلهمت شوية منها هكيك شوي شوية،
0: وكانت مناسبة باش تكون في الرواية، معناتها اختيار حدث معروف في سنة 56 معناتها على المستوى العالم، معناتها الحرب. نعم، الهند الصينية. وكان أسعود إلى ياسين، معناتها أكيد الحقيقة هي الطريق إلى الخيال وكذلك إلى الواقع، خاصة عندما تكون هناك شخصيات حقيقية معناتها تبني عليها.
2: شوف، هو راهو ثم مقولة نقدية، لازم نفرقوا بين الشخص والشخصية. لا بيرسون لا بيرسوناج ولا لا بيرسون لا بيرسون ان بيرسون بيرسوناج. هو أن ننطلق من الشخص، هذا أمر طبيعي جدا. بالمقارنة نجيب محفوظ يجلس في مقال في شوي، هو يتأمل النماذج البشرية،
0: نعم،
2: ويتأمل التجارب الإنسانية، وما يفوته يذكر به حتى جمال الغيطاني وبقية الجلساء. لكن وقت اللي يتحول العمل من مجرد التأمل إلى لحظة الكتابة، لهنا يلزمنا نخليه الشخص على جنب ونزمنا نتحوله للشخصية. أصلا حتى فيما يقول السارد الذي يخرج من الكتاب اللي طبقته حتى أحلام إصدغاني في روايته الأولى في بوكي روايات،
0: نعم،
2: يعني حولت حتى الشخصية إلى شخصية، يعني ما اشتغلتش فقط من الشخص إلى الشخصية، لا، هي خدمة من الشخصية إلى الشخصية، خرجت يعني طورتها وخرجتها وجعلتها من مجرد راوي إلى مشارك في الحدث بصفة واضحة، وخلقت مقولات ما يسمى الآن مقولة خلق السارد ولا حياة السارد الذي يصبح هو البطل. السارد مش بالمفهوم التقليدي لكن بمفهوم جديد، هذه ويخضع المحاسبة والمحاكمة والحوار الذاتي والكل، يعني هذه كلها جديدة. هذا هو اللي يرجع لنا ننتقله من لحظة الواقع التي تقتنصها ريم علوان في جريمة بوليسية لوحدها بمعيار الكثافة يمكن أن تكون قصة قصيرة، ثم تتحول من قصة قصيرة إلى رواية بما يتيح الخيال من مساحات امتداد في البناء الحدثي، وهذا هو الميزة. بعد ذلك تأتي اللغة بصفة واقعية لأنها تليق بجريمة قتل ولأنها تليق بالبيئة التي نتجت فيها الجريمة. وثم حاجة ثانية، أن العلاقات الإنسانية بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي مركبة،
0: مركبة جدا، مركبة معقدة جدا. نعم،
2: يعني الإنسان في فرد ذاته لنقول أنه بسيط واضح، يعني ما ثمش تطورات. هذا ممكن من المعيب، وحتى نكون يعني موضوعين في قراءتنا للكتاب، أنه الشخصية ثابتة ستاتيك بصفة عامة، الحدث يتطور لكن الشخصية ثابتة، ما ثمش تقلبات، ما ثمش تحولات. فرطته كيما بدات كيما وفات،
0: نعم،
2: سهام كيما بدات كيما وفات، سعاد كيما بدات كيما وفات، باستثناء اللحظة ما يسميه اللحظة الحافظة وهي لحظة القتل،
0: نعم،
2: والسقطة التراجيدية، يعني متى قررت فعل القتل والذي اختزل في حدثين وهو التشاور والتآمر وغير ذلك. لكن هي شخصية نمطية منذ البداية إلى النهاية. مروة مثلا، مروة حين تروي عن نفسها هي شخصية مستقرة ثابتة لم تتطور، هي شخصية ثورية على المحيط العائلي على أمها، والقات في فتي الملاذ الذي يليق بأحلامها. هذا التطور هو الذي أو هذا عفوا هذا الثبات هو الذي يمنح الشخصيات بعدها الواقعي، لأن التطور في الحياة في الحقيقة صعب ياسر. الإنسان باش يتحول من حال لحال هي عملية عسيرة جدا، عملية انقاذ، عملية ولادة، وعملية تقلب، وعملية رفض، وعملية تقصى، وعملية مغامرة وشجاعة وقبول ورفض، يعني فيها العديد من الشبكات ولا العديد من نقول احنا من المحاور التي تتقاطع فتكون شبكة، أحيانا تكون شبكة متوازنة وحين تكون شبكة متداخلة تصبح متاهة. إذا كان شبكة متكونش متوازنة تصبح متاهة، وهذا هو اللي يجعل الخيوط ما بين الحقيقة والواقع، عفوا الحقيقة والواقع من جهة والخيال من جهة أخرى، هي خطوط لنقول أو خيوط سلكية تبي سلك حريرية جدا مرهفة جدا، لأن كاد مميز الحدث منطلق واقعي، إطاره واقعي، زمنه واقعي، لكن بعد جريمة القتل واقعية تنتمي للأدب الواقعي حتى الأدب الماركسي، يعني بقدر ما بطبيعة ما كنت تقوم حتى بعملت مقارنة بينه وبين الرواية اللي قمنا بتحليلها لهنا لعبد الحميد الفهري،
0: نعم،
2: يعني تقريبا ثم نقاط تقاطع عديدة
0: فعلا، نعم،
2: المصب وين ماتت فرطته كيف كيف، يعني نفس العملية ما وراء البلايك ولا
0: وراء البلايك
2: تقريبا نفس الإطار، نعم، المكاني نشتغل فيه. لكن من جهة أخرى إبداع الخيال هو في عملية جعل جريمة القتل عملية خيالية. وثم حاجة في الحقيقة أنا في إنشائية العنوان بويزي،
0: نعم،
2: قامت بها توا عناوين الفصول حسب ما قريت، جارك القريب ولا أخوك البعيد، مغرق في المحلية، يا من برا يا مزين من برا بما معناه شحالك من داخل،
0: نعم،
2: برشا عناوين فصول. لكن هناك عنوان
0: شد انتباهك،
2: أثر الفراشة. أثر الفراشة يعني هذه مقولة فلسفية
0: فعلا
2: قامت بتكثيف العمل البوليسي من جهة باعتباره يقوم على تتبع الأثر أخرى. نظرية علمية أن الخطأ البسيط في البداية يترتب عنه خطأ جسيم في النهاية. وكان نحب نبسطه حاجة بسيطة ياسر باش نفهمه حتى شما تأثر الفراشة. البناء وقت اللي يبني يحط كعبة الفيروس الأولى معوجة، إذا كانوا عمل ديفياسيون ولا يعني انحراف بقدر مليمتر في الكعبة الأولى مش يوصل في آخر الكعبة على طول الساس، يقولوا احنا ممكن توصل حتى 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر، وبالتالي يختل البناء كامل. أثر الفراشة هذا العنوان الذي اختارته هو عنوان موحي جدا بقطع النظر عن عنوان محمود درويش الديوان وأثر الفراشة، لكن هو مصطلح علمي مجازي. نظرية الفوضى، الأفعال الصغيرة جدا تؤدي إلى نتائج ضخمة وكبيرة وجسيمة جدا. وهذا يعني أنا نحب نسأل نتوجه الريم بسؤال مباشر في حوار تفاعلي، كيف استطعت أو كيف بنت هذا العنوان باعتباري عتبة من عتبة الفصول وعتبة قراءة العنوان أو عتبة قراءة؟ أحيانا يقول لك الجواب المصاري، يقول لك الجواب بين من عنوانه، يعني الكتاب واضح من عنوانه، فهمنا. كيف اختارت هذا العنوان لكي يتوسط ويتخلل بقية العناوين التي ساقتها باللغة العامية؟ من هذا لأن أثر الفراشة ليس عنوانا بالعامية، ليس
0: من نعم هو تقريبا هذا العنوان كذلك لأغاتا كريستي من الذي قتل السيد روجر كرويد، معناته هناك في تقارب. تفضلي بالإجابة أستاذة
1: ليلى. بالنسبة لأثر الفراشة هو في الفصل اللي لقاو فيه الجثة نتاع حفظته.
0: نعم
1: دونك أولا معناها ربطت بالشخصية
0: كأداة للجريمة، معناته كإثبات، معناته من بين الأثار. نعم
1: لا ما احنا فرطتوا هي الفراشة.
0: نعم
1: هي هي الفراشة.
0: نعم
1: يعني حاجة هو اللي لقاها، معناها الشخص اللي لقاها كيفاش وصل للقاء الجثة، الشخص ومرته مستلفين حياتهم معدلة، يقوموا الصباح يشري زوز باجيت، وبعديك حكينا على مفهوم الخبز معناها احنا في الشابيتر هذاك كيفاش معناها قدسية الخبز.
0: مش نعاود نسألك استاذة ريم، عندك السماعات وانت في الهاتف تاعك؟
1: السماعات
0: اذا كان عندك سماعات نحيهم باش حتى يكون الصوت واضح للمستمعين. جميل جدا
4: هكا
0: روسنا مشت معناتها بالوجع تاع تفضلي يا استاذ ريم.
1: هكا خير،
0: هكا الف مره خير.
1: دونك هنا عندنا
0: تحية لسمير طقطق اللي انتبه للشيء. نعم
1: دونك هنا نهارتها الشخصية هذه سمير ومرته مستنسين كل صباح، يقوم بكري يمشي يجيب الخبز على خاطر حكينا في الشخصية هذيك على قدسية الخبز والنعمة والسفرة، ومرته تحضر بصور الصباح وولدهم بشي يهزوه كل يوم بالمطور باش يقرأ. دونك شنو اللي صار هو انه الجسم هذايا اللي هو النمط هذايا اللي متاسين به صار فيه انرسير، صار فيه انه الوليد بزع الحليب على حويجه وعلى الكرتابة. شنو اللي صار؟ دونك رفضوا يجبدوا له تحويج عم ناول المنديلة انت عم ناول يشيحوا له في كرارته وخرجوا مخر من الدار عليها، صار هناك الترتيباتيون تاع الكلاتيوريك تاول.
0: نعم الارباك، نعم
1: الارباك هذاك صار. دونك شنو عملوا؟ ركبوا على الموتور سواد يمشيوا مثلية متعودين عليها، بدلوا مثلية ومشيوا على طريق قصة عربي كما نقولوا، وتعديوا على السربة ويلقاوا فرصته مقتولة. وهنا هو الأثر معناها الأثر هو اللي هنا كانت تتبعوا معناها الأثر متاحة اللي هو الجثة متاحة يلقاوا مقتولة. دونك هنا هو الثيوري كيفاش انه حدث صغير انه بزع الولاي بكيس الحليب وصل
0: بهم
1: اللحظة
0: إنهم
1: لقاوا
0: الجثة بتاع فرشة. نعم هو الصورة جميلة جدا عندما يكون أثر فراشة عندها معاني عديدة جدا يعني ثم أغنية فيها كلام جميل جدا من أجمل الأغاني أغانينا التونسية اخترناها لكم، وهو يكتب كلمة بالكلمة التونسية وهو يلحن ويغني ويكتب، كتبها محمد الجاموسي معلوم إن الدنيا يوم بيوم. نسمع معلوم ونعود.
5: معلوم
6: معلوم
5: الدنيا
6: يوم بيوم
5: نهير شمس ولهبة
6: ونهار شوي غيوم
5: تطلع وتفوت سحابة

0: كنا نستمع إلى الفنان التونسي خالد محمد الجاموسي وهذه الأغنية الرائعة معلوم أن الدنيا يوم بيوم كلمات ما فيش أروع منها. نعود إلى قمر وحكايات وناخذ كلمة أخيرة من الأستاذة مهيبة شاكر اللي باش للأسف باش تقدرنا لأنه غدا باش تسافر صباحا باكرا. كلمة الختام وأكيد أثرت شوية بمغنية محمد الجاموسي.
1: أنا محمد الجاموسي من عشاق معنى نتبع أغانيه الكل وفي مؤخرا وليت نلوج على الريبرتوار نتاعو على خاطر باش نقتبس من أغنيته وللرواية الجديدة.
0: هو موجود على الإنترنت كل أغانيه تقريبا
1: هنا يعني باش نعمل ببليستي روحي.
0: نعم.
1: دوك أنا بصدد أعداد
0: رواية جديدة
1: رواية تحكي على مدينة
0: نذكر بأعمالك الرواية قبل
1: روي لولا هي سي تان رومون كونتمبوران اللي هو انتر دو سيمتير واللي هو خرج من دار ارابيسك. روي ثانيه خرج هي سي تان رومون بوليسي جوستومون واللي هو خرج على دار النشر لاكاليتا من بوركينا فاسو. والعمل الثالث متاعي دونك كان ترجمه لروايه السيد طارق الشيباني ترجمته الفرنسيه ثم توا نحضر في روايه بالعربيه الفصحى قاعده نخدم بالعربيه
0: خصولك حصه في خاصه بك
1: حول مدينه صفاقس. اذا اللي حبيت نقول باش نرجع للكتاب
0: شكون قتل تفاحه
1: ونختم بها معناها انا بعد ما قريت الكتاب حسيت لي بقطع النظر معناتها حتى لو انها ريم ترجع وترجع تفاحة انستغراموز ولا مش انستغراموز وما تخليهاش وتموت ولا ما تموتش بقي ديما معناها الاثر متاع الكتاب
0: العالم ريم علوي
1: اي بالضبط العالم هذيك جميل جدا ومتناسق وهكا وسلس وترغب انت في القراءة متاعه على خطر هي قادرة على بناء شخصيات ل تونيزيان معناها.
0: شفت ريم علوين في هذا العمل؟

0: الرواية أنت صديقة مقربة لها وجدتها معناتها موجودة في هذه الشخصيات؟
1: حسيت بالضمار متاعي، أما مش هي موجودة في شخصية من الشخصيات، خطر هي دمها خفيف برشا.
0: نعم
2: ولا. أنا نحب نحكي على منيبة.
1: أيوة
2: صراحة في فيصل عندها الكتاب ميليني أوفر دي سينيزيا في تنشى دوغة اللي للأسف ما خلاش حظه كما يجب.
0: أنا نوعدك خاصة لي مهيبة تكون معنا في الاستوديو، إن شاء الله ممكن تكون أنت معنا ونخصولها حصة كاملة معنا.
1: مرسي يا ريم.
0: سواء في حبر الكلمات أو في مسارات إبداعية إن شاء الله معنا.
2: الكتاب الثاني نون تيبا لفام بوالي جدا ممتاز. وأنا كنت محظوظة إني شفت شوية من الكتاب اللي قاعد يكتبته بالفصحى، وكبيت معناها انبهرت بقدرة مهيبة إنها تنقل من لغة لغة. يعني بالحق نستنى فيه الكتاب وقت الشيك بسبب الصبر عراها. بالحق مهيبة كالكان بتخدوي ما شاء الله عليها.
0: سنبقى في المتابعة وتكون معنا كسبق إعلامي وإذاعي إن شاء الله.
1: شكرا ريم.
0: كلمة أخيرة تقولها لريم في المباشر الآن؟
1: في المباشر ريما نلتقي قريبا في أوت إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: بكل وضوح.
1: بارك الله فيكم.
0: أعود كل الشكر أستاذة مهيبة شاكر الكاتبة الروائية، شرفتنا هذا المساء في بحضورك، انكشفت خصيصا لإذاعة سفاقس. تحية ليك من الأعماق. أعود إلى عماد الزبيري، هذا العمل الروائي، هذه المتعة، هذه الحبكة، هذه القصوصة البوليسية، ما يعني فات خليط معناتها اللغة دارجة، قصة مشوقة فيها تشويق، يعني تشد القارئ بكل الطرق.
3: هي كما نقول احنا بلغتنا توت اوبسيون. الكتاب هذايا فيه في كل عناصر التشويق، كل عناصر اللي تشد القارئ،
0: وان شاء الله يلقى القارئ جيد. لانه يعني نعيش في السنوات الاخيره ازمه قارئ، ازمه عدم وجود قارئ، ازمه كذلك كتاب، الكثير لا يقتني الكتب، ويلقى المبدع في يجد نفسه في ازمه.
3: صحيح. ازمه هو فما حاجه
0: نقول ذلك بكل صراحه.
3: بكل صراحه نقول نسميه الامور بمسمياتها. هو فما حاجه تفرح انه فما غزاره في الانتاج الادبي حسب ما لاحظتنا في السنوات الأخيرة.
0: احنا كنا نذكر في فاتن الفازع اللي حققت رقم قياسي، معناتها لم يصل له اي كاتب، وصلت باعت اكثر من 60,000 نسخه كتاب، وهو رقم بدات ب 200 نسخه، بعد وصلت الرقم 60,000 النسخه تباع وموجوده في الفضائيات التجاريه الكبرى. ويعني الكتاب وجد طريقه معناتها، وهذا ممكن في جانب تجاري ذكي جدا من الكاتبه والمشرفين على التوزيع يعني، لكن هذا ضربه حظ مع فاتن. اما عاده الكتاب يجد صعوبات كثيره جدا.
3: صحيح. هو فاتن فازع نتصور هي الاستثناء. عبارة تحلق
0: الاستثناء ليس في تونس، في الوطن العربي ككل.
3: صحيح. ربما هي ظاهرة تستحق الدراسة
0: فعلا.
3: ربما نتسألوا شنو السر اللي في كتابات فاتن فازع يخلي الشباب يقبل على نوعية الكتابة متاعها، لأنه هي بين قوسين فات الفازة فم تعرضت برشا هجومات هي أصلا في الكتابة متاعها،
0: ولا زالت تتعرض.
3: فما اللي يقول أصلا اللي هاجمها يقول هو أصلا الشباب والناس اللي تلوج على الكتابات متاعها في الأشياء اللي يلوموا فيها فات.
0: لكن ريم علوان مختلفة تماما،
3: حاجة أخرى،
0: حاجة معناتها نجم نقوله معناتها فيها رقي كبير جدا، وفيها إنجاز، فيها فكرة.
3: صحيح. وأنا أقول
0: انطلاقا حتى من الجيشية، شباك التعريف بالأمضة معناتها هناك يعني فقدت هذا الجيشية وهذا الشباك اللي يعرفوه كل التوانسة في تعليقات في نقل للواقع التونسي.
3: هي من شباك يظهر هكا مكان بسيط
0: قد تعمل وتنشر كذلك في دار نشر ابن
3: أركاديا،
0: أركاديا وابن عربي هذا الكتاب الثاني معناتها. نعم.
3: وهي الـ نتصور ان فما مشكله عندنا في تونس هو الدعايه لصناعه الكتاب اشهاريا. يعني الماده الخام موجوده، الكتب موجوده، لكن التسويق انا ما مانيش خبير في المجال هذا، ما نجمش نعطيك بالضبط الاسباب، ولكن هي احتمالات. معنا نجم نفكروا بعضنا علاش عندنا الازمه هذه. انا نتصور الهاتف لعب دور كبير في الخاطر، انا حتى باحتكاكي مع الاصدقاء.
0: ونذكر مره اخرى هناك راهو قراء في تونس يقراوا هناك، والدليل معرض الكتاب التونسي الدولي هناك يوميا معناتها بالالاف المؤلفه تحضر للاقبال رهيب جدا، وتبقى شد الصف بالساعتين باش توصل تدخل للقاعه. معناتها يعني يعني هناك اهتمام بالكتاب
3: في كل ازمه نشيرها في معرض الكتاب، فما اقبال كبير. ساعات تختلط الامور والواحد ما يجمش يخرج بفكره واضحه من الحكايه، ولكن احنا نقولوا في كل حالات يلزم الكاتب يجتهد ويلقى اساليب ووسائل باش يعرف بالكتاب بتاعه. هو احنا ما دمنا نحكيوا على كتاب ريم، انا من الناس اللي نعتبر ريم نجحت الى حد كبير في التسويق لكتابها، سواء على صفحتها الخاصه على الفيسبوك، هي عندها ايضا
0: كذلك الحضور في كل الاذاعات تقريبا، شهدتها في اذاعه الثقافيه وفي عديد الاذاعات الاخرى، واهتمام الاعلام الثقافي بكتاب ريم هذه حاجة مهمة جدا. لكن كذلك تحسب لريم أنها هي تستطيع أن توصل الإعلام، وهذا يساعد كثيرا على
3: ضروري راهو
0: ضروري جدا.
3: فما ناس تجم تكون عندك قلم ممتاز جدا ولكنك لا تجيد التسويق ولا تجيد التواصل،
0: والاتصال معتم إشكال كبير جدا.
3: أنا نعتبر للتسويق وهكي المهارة نتاع الكاتب كيفاش يوصل المنتوج نتاعه ربما في نفس قيمة الكتابة.
0: نخليه ريم تحكينا على الكتاب الأول القشي وشباك التعريف بالأمضة، والكتاب الثاني شكون قتلت فيها على مستوى النشر، على مستوى إنجاز هذه الأعمال. تقريبا أعتقد وصلت إلى الناس معناتها من خلال ما رأيت على الفيسبوك على كل الصفحات، كذلك وجودك أنت في المعرض الكتاب الأخير. نعم
2: مثلا أنا كتابي دوريني كيفاش وصل للنشر هو أنه شاف مقاطع منه على صفحتي على الفيسبوك،
0: وهذا مهم جدا. معناتها هذا يشجع الناشر على المغامرة ونشر الكتب، معناتها أن يتكفل بتكاليف النشر، معناتها هذا مهم جدا للكاتب. نعم
2: وقت أنا هبطت جزء الأولاني من كتابي بشيشة بك تعرف الأمضة، وقتها اتصل بي ودي دحني بشيشة قال راني كانت عندك كتاب كامل أنا عندي استعداد لنشره دوك، وكان كذلك يعني كان كذلك. شنو اللي صار هو أنه أنا كنشر جزء مني اللي جاء على صفحتي في الفيسبوك، برشا ناس اهتمت أنها تعرف شنو بتصير من بعد حتى أخرى رغم صمع مجموعات القراءة. مثلا احنا نفضل مجموعات قراءة تهبط فيها بباساج تجي تحكي فيها على كتاب، تجي تعمل فيها فيديو تحكي على الكتب، هذه كتعاون برشا. مثلا احنا فما ايدي ديمو هذه حوائق وكلمات مجموعة تلم الاف النساء اللي يقراوا في تونس، وانا الحق عندها فضل كبير ياسر عليا على خاطر انا ناشطة فيها المجموعة ونهبط المقاطع من الكتب فيها، وهذه حقت برشا بعدها من القارئات انهم يجيوا يشريوها.
0: رغم الكثير يخافوا من النشر على الصفحات التواصل الاجتماعي لأنه يخافوا من السرقات المباشرة والعلنية، معناتها يعمل نسخ ولصق وينتهي الأمر معناتها.
2: ولازم بتكيرة مش هبط كل شيء.
0: نعم قلت كلمة مهمة جدا لابد من الذكاء. نعم أستاذ ريم،
2: وليس فما يكون فما استمرارية انك تنشط على الصفحة نتاعك. انا من الاول كيفاش بديت، انا بديت معناها حتى قبل ما ننشر.
0: كذلك قمت بنشر فيديوهات بصوتك صوت وصورة وعبرت عن كل ارائك معناته، وهذا مهم جدا معناته. نعم
2: أي أنا أول ما بديت نعمل مراجعات للكتب التونسية على خاطر أنا نؤمن أن الكتاب التونسي مش لاقي حظه. صحيح معرض الكتاب يبدأ معدي وبصف وليت برشة قراءة توانسة كتحت معاه يعتبر الكتاب التونسي وهو معناها زيزيان كاتيجوري معنا بالنسبة لي ما هوش يبلاي تقيل الكتاب المصري ولا الكتاب الفرنسي ولا الكتاب الأمريكي معناها هذه حقيقة ما نجموش منكروها. برشة كتاب يقول كده توانسة ما نقرأ لهمش وانا هذيك علاش حاجه من الحاجات اللي عملتها من اول ما بديت في الريزيتو اني نعمل مراجعات للكتب التونسيه اللي انا نقرا فيها واللي انا نرى فعلا انها تستحق القراءه. بعديك بشويه بشويه اسمك يولي يدور حتى فرت الريزيتو المره الاولى اللي عبيت تقرا لك كان قرا لك المره الاولى ولقى انه كتب في المستوى راهو باش يرجع اكيد معناها باش ينسى باش يعاود يشد. بالنسبة للجيشيش بالتاريخ بالإمة عمل دي فيديو قريت فيهم هكا بقاطع حكيت على الكتاب في التيك توك حكيت عليه في الفيسبوك شوي شوي. وبالنسبة لشكون اقتلت فيها عملت كل شخصية عملت لها هكا كيما البطاقة فيها تصويرتها بالذكاء الاصطناعي وفيها معلومات عليها ونكتب الزوق زعما هذه اللي قتلت التفاحة زعما شنو هي علاقتها بالقتيلة. حاولت نخلق العالم البوليسي كله في صفحة على الفيسبوك والحمد لله معنا لقيت انه عطت
0: الأكلة بتاعها يعني
2: عطت الأكلة بتاعها.
0: نعم اسين لينك يعني هذه أصبحت الأساليب الحديثة لإيصال الكتاب إلى القارئ.
4: نعم هنا توا هي انطلقت من شخصية فاتي وعلاقتها بالعالم الافتراضي يعني طرحت قضية معاصرة قضية معاصرة وهي قضية تداول الكتاب التداولية في الكتاب لأنه عالم القراءة هو عالم انتقائي نوعا ما. وأنا بالحقيقة في صفوف معرض الكتاب أرجو أن يكون الصف على قدر الفعل لأنه أحيانا هناك عملية تكديس الكتب وعملية منافسة في اقتناء الكتب لكن الفعل القرائي بما هو فعل تفاعلي ليس فعل تقبل فقط إنما فعل إنتاجي هو فعل ناقص جدا مازال أنا مازالت معناش تقاليد الجرأة على تحويل الخطاب الإبداعي إلى خطاب نقدي والمقاربات النقدية مختلفة مفتوحة في النهاية نحن لا نصدر أحكاما قيمية ونقوم بمقاربات لكل عمل إبداعي والعمل الإبداعي يكتسب إبداعيته وجدته من كثرة ما يقرأ وما يكتب حوله إذا ترك وأهمل فهو غير جدير يعني لم يلقى رواجا. نرجع للمعادلة هذه مع ريم علوان أعتقد أنها فتحت مجال ومجال قابل للتطور وللتطوير باعتبار أن الكتابة بالدرجة تستهوي وهي وباش نكون يعني الحقيقة نشكر فيها نشكرها فيه أن هي اللغة الدرجة عندها هي لغة راقية يعني حافظت على اللغة الشعرية في اللغة الدرجة أو على ما نسميه شعرية اللغة الدرجة إنشائية لغة الدرجة لأنها لم تسقط فيما ذهب فيه البعض في اللغة الدرجة إلى ما هو بعد إيحائي وهذا مؤسف
0: في نوع من الابتذال
4: نوع مقصود وموظف لغرض واضح. لكن ريم علوان حافظت على الفكرة معناتها فكرة جديدة وهو الكتابة البوليسية وحافظت على مستوى لغة ثم حاجة ثانية ونشجع القراء عليها في التداول هو مستوى التحليل في اللغة الدرجة لأنه في عملية التحقيق حتى الشخصيات وهي تتعرى تكشف أنفسها بالمقصود تتعرى مثل نعمة تربي مثلا شخصية نعمة تربي وغير ذلك هذه شخصية حين تتعرى فتقوم بعملية تحليل ذاتي لنفسها لمحيطها لاجتماعاتها لمحيطها الاجتماعي ولطبقتها المادية ولذلك كل قارئ يستطيع أن يجد نفسه في نموذج من النماذج من قريب أو من بعيد. والعملية الافتراضية هذه التي هي عملية مثلا كتابة وتخيل يمكن تحول أيضا لعملية واقعية. ثم نحن الكاتب بصفة عامة أحيانا ينفق دون أن يسترد ما أنفقه
0: كثيرا أحيانا كثيرا
4: أضعف الإيمان على الأقل أن يسترد كلفة ما أنفقه أضعف الإيمان حتى يتشجع. أنا أعرف معناتها بعض المبدعين حتى في مدينتنا والله مخلفات بديون 3000 دينار و 5000 دينار مع أنه موظف أو يعني في النهاية ليس يعني مترفا
0: يبقى موظف عادي
4: عادي ليس مترفا حتى يتحمل هذه الكلفة المادية الباهظة مع غياب الدعم، مع إشكالية الدعم، مع توجيه الدعم في البيئة الثقافية في بلادنا،
0: مع عدم الشراء،
4: مع العزوف، مع عدم شراء، وأحيانا تتحول حتى القراءة الافتراضية على الأقل غير مكلفة بالنسبة للكتب. صحيح ما فيش مردودية مادية، لكن ليس فيها خسارة.
0: لكن القراء الحديثي الحقيقي يحبذ القراءة الورقية،
4: ولكن المنصات، المنصات القرائية القراء الحقيقي يحبذ، لكن القراء المعاصر أن يكون يعني متمددا وأمامه جهاز حاسوب أو لوحة هاتف وغير ذلك، ويأتيه الأثر الإبداعي إلى حيث
0: جاهزا
4: يخضع لما يسميه قانون المجهود الأدنى. نحن في الخطاب أصبحنا في المجهود الأدنى
0: في الدول المتقدمة في مبلغ معين، معناته في مقابل
3: مدفوع رقميا،
4: منصة قراءة
3: واضحة. وفي تونس سمى منصة كليك تريد تشري الكتاب رقمي،
4: رقمي.
3: أنا جديدة يعني المنصة.
4: تخيل أنه بعد سنوات قليلة كما العالم الافتراضي حل محل العالم الواقعي في تجربة ذاتي،
0: تصبح
4: العالم الافتراضي إذن سيحل محل الكتابة الورقية، رغم معرفة أمبرتو إيكو.
3: أمبرتو إيكو يعني ياخو مكان، ولكن الكتابة التقليدية
4: ياخو مكانة أو مساحة هامة باعتبار يستجيب للنزعة الإنسانية في القيام بالمجهود الأدنى. يعني هناك النزعة، نحن نميل للمجهود الأدنى، كل فينا يعني يحبذ أن يكون الشيء يعني أن يأتي إليه، فالقراءة والأثر الإبداعي أن يأتي إليه، هذا مما يمكن أن يشجع على القراءة. ولماذا ولما لا تعوض المنصة، منصة القراءة مثلا تعوض حتى الفعل الورقي والكتابة الورقية بما فيها من مردودية مادية مقبولة للكاتب، حتى تشجع على مواصلة الإبداع وعلى أن يتفاعل مع السوق المحلية على ذيقها.
0: أسأل ريم ردود الفعل الأولى عند نشر الكتاب ولمن قرأه خاصة على المستوى الورقي، ردود الفعل كيف كانت بالنسبة لك من الأصدقاء من المقربين؟
2: بالنسبة للكتاب الأولاني الحق وحتى الثاني كانت بالنسبة الأولاني هما برشة تفاجئوا، على خاطرنا في الأصل قبل كنت نكتب بالفرنسية، دونك خرجت بالكتاب هذي برشة حتى من ناحية الفضول، معناها جاي يشوفوا ليه مش تكتب بالدارجة، معناها دونك جاتني برشة ردود فعل إيجابية جدا، وبرشة قالوا لي ما كناش نتصوروا إنه عندك كيفاش كلها معناها لسونس دوبسيرفاسيون، معناها يكون قوي كيما هكايا، ونجمت إنك تلقط الظواهر الاجتماعية وتحكي بعمق على الشخصيات، وإنك تنقل شخصيات تشبه لنا لهالدرجة. وهذيك اللي شجعني اني انا نعمل نفس العمليه في الكتاب التالي، خاطر حسيت انه نقطه القوه كانت في الكتاب الاول هو الشخصيات والظواهر الاجتماعيه والديسكسيون سوسيال اللي صار، حاولت اني نعاودها على خاطر حسيت اللي برشا عباد ولاو يلوجوا فيها، يحبوا يلقاو رواحهم في الكتاب، يقول نلوج على روحي ولقيت روحي في الكتاب. دونك
0: لانه ما ثمش تونسي ما وقفش قدام قشيش وبك تعريف بالامضه وما قعدش لي ولو لي نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو وهذا الوقوف في حكايات، في قصص، في اللي قدامك، في اللي بجنبك، تشوف ياسر قصص، تشوف ياسر حكايات، معناتها وحتى باش تقضي القضية ذيك، معناتها التعريف بالأمضة، معناتها تحس الأمر معناتها ممكن يستغرق وقت، لكنه ممكن يكون نتفادى ذلك معناتها إداريا وتقنيا، وأن تكون يكون الأمر معناتها مش في سنة في العشرينات 2021 22 26، معناتها الأمر غريب شوية معناتها. نعم،
2: وهو في الكتاب اللونيني أنا العبيد كل كانت متوقع أني باش نحكي عن المواطن،
0: نعم،
2: كيفاش يعاني من البيروقراطية يا أخي أنا قلبت الصورة، أنا حكيت لهم على الناس اللي تخدم في شبكة تعرف
0: فعلا أكيد أكيد،
2: وعملت كل معناها جزء من الكتاب على شخصية منها، كل شخصية مختلفة وكل شخصية تنتمي معناها في الأصل نتاعها إلى واحدة من الكيف والآخر من تونس العاصمة والآخر من الريف دونك كلهم تلم وراك الشباك هذاك اللي هو في الآخر هو الشباك يحب على تونس يعني هو هذاك هو الهدف
0: نعم.
2: يعني حبيت اللي تفاي تفاي هذيك الكل راهي تونس دونك هذيك اللي حبيت نوصله وكلقيت وهذيك الحاجة دي ما تدفعني أنا أول حاجة أني نخلق التعاطف ثاني حاجة هو اني ننقل تونس كما انا نراها بالارث نتاعها بلهجتها بالملحور نتاعها بالطريقه الكلام بالارث الثقافي بالارث بتقاليدها بكل شيء من بعوايدها بالاختلافات بيان سور خاطر عندنا كل جهه وعندنا الاختلافات نتاعها دونك بالنسبه لي كانت هذيك هو الهدف الاولاني من الكتابه لقيت روحي نعاود نوعا ما معناها نفس النفس يعني خليته تكون قدر تفاحة عندنا شخصية مختلفة كل واحدة عندها جاية من جهة وكل واحدة عندها التاريخ متاحة وعندها مشاكلها وعندها همومها وكل واحدة زادة تونسية جدا يعني بالختم والطابع تونسية متاحة بالختم والطابع وتحمل فيها معناها تحمل كل واحدة تحمل نوع ما شوية منها دونك سيتي سال وهذا ولقيت هذا حتى العدد باسي كانوا يقولوا لي اي بيس نقدر واحنا في بولينا ولا في بلتان اصلا عندي شخصيه التكابري اللي هو من قريه المبروكه واللي هو خرج من القريه بعد ما فشلت تجربه التعاضد ومشى للعاصمه كلمني راجل كبير قال لي انت مدام مين تعرفها المبروكه قال لي انا من قريه المبروكه انت مين تعرفها قال لي ما يعرفنا حد راه في الجمهوريه قلت له يباجي في ريسيرش وكهو كنت لازم انا كنت نلوج على حاجه هكا تجربه صارت وتكون قويه وتكون مؤثره في تاريخ تونس ولقيت القريه هذيك بالحق برشا معناها قلت ثلاثه ارباعها نجحت في خرجه البرة وحبيت نفهم منها في البروتوكول
0: وفي الداخل التونسي عندنا ياسر اشياء جميله جدا مدن جميلة جدا قرى جميلة جدا دوار جميلة جدا أماكن معناتها لا تخطر على بال أحد لكن نعرفها كتوانسة عاديين معناتها كمواطنين معناتها الحياة تلفنا ونكونوا جاهلين لكن المبدع ساعات يكون عنده دور في التعريف بهذه الأماكن المخفية والجميلة
2: فعلا نعم. هذا هو الرأي كي عندي القدرة أن نوصل خصوصية كل جهة وباش تتميز وجماليتها ونقرب الآراء لبعضها بالنسبة لي نجحت على الآخر هذا هو نجاحي بالنسبة لي وحاجة ثانية هو أني نخلق التعاطف بالنسبة لي فبقينا الرأس تلمع الاختلاف ولا قاتل في هو أصلا هو قتل تفاحة الاختلاف هذا هو الفكرة أن الاختلاف وصل قتل شخص قتل تفاحة الاختلاف ولا معناها يخلق الكره ويخلق الحسد يخلق البغض يخلق النزاعات وبرشا نشيك بك أنا نرى من واجبي أني نحاول نقرب الآراء أني نخلق نوعا ما برشا تعاطف من العباد ونخليهم يرضوا لبعضهم بطريقة مختلفة
0: نعم وتحاول أنت ككاتبة تاخذ حق تفاحة اللي ماتت معناتها غدرة نعم
2: أنا كلمت نعمل هذا نحسب روحي نجحت في دوم على هذا يكفيني يعني
0: نعم عماد أنت في كتاباتك وكتابات تريم هناك تقارب بينكم عماد في التحدي في أي المهم توصل الفكرة للقارئ
3: هو ربما من أوجه التقارب هو تصوير المجتمع التونسي
0: نعم بطريقة هزلية
3: بطريقة فيها نوع من الهزل رغم أنه
0: لكن فيها جد كثيرة
3: صحيح لأنه الموضوع موش هزلي وأحيانا الموضوع يكون مأساة
0: مأساة
3: وهكذا التحدي من قلب المأساة كيفاش تفتك هيك الابتسامة رغم قتامة الوضع إذن هي الكتابات تونسية جدا الأدية نمتاحة تونسي تشمر الريحة التونسية في الكتابات هذه من النقاط المشتركة محاولة الاستعمال الأسلوب الهزلي لأنه الأسلوب الهزلي أحيانا يصدم ولكن هو في الأخر هو الغاية نبيلة
0: يوجع كثيرا
3: لكن الغاية نبيلة هو مش مجرد الضحك السطحي لا هو
0: يشير الانتباه ما انتبهوا
3: صحيح هو احيانا يوجع اكثر ولكن ليكون العلاج افضل. وهذا علاش هو سلاح الاسلوب الهزلي. ونتمنى من الشباب, احنا الساعة نحكيوا على التسويق الكتب وحكينا على حتى طرق التسويق المعاصرة على المنصات الرقمية, وهذه حاجة باهية لأنه ما نعرفش أنا توا الشباب الصغير في العمر ممكن توا يميل يقرب بالشاشة أكثر, علاش لا هو يحب يقرب بالشاشة, هو في الأخر راه الكتاب الورقي مش باش ينقرض, معناها حتى باش نبشر أنا العشيق الكتاب الورقي مش باش ينقرض, ولكن مش يولي فما توازي, فما ناس تحب الورقي وأصلا حتى في العينين الورقي أرتح للعين, معناها مش مستحيل مش الكتاب الورقي يندثر ولا يبقى
0: لا لا يندثر باش يبقى على مر العصور والأزمان.
3: صحيح هذا باش نطمن الناس هنا.
0: هناك نعم هناك أغنية عبارة على قصة كتبها نزار قباني وغنتها نجات الصغيرة, باش نسمع منها قليلا الآن ونعود للجزء الأخير من هذه السهرة لنختم مع الكاتبة ريم علوان والأستاذ ياسين ليانجي وعماد الزواري. كذلك تحية لمهيبة شاكر اخترت لكم أيظن وأني لعبة بين يديه نجات الصغيرة ونزار قباني. نستمع

0: نعود بعد هذه الرائعة لمحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة ونزار قباني أيظن، وأعود إلى الأستاذ ياسين اليانجي. الشاعرية في هذا الكتاب، هناك شاعرية، هناك متعة
1: بطبيعة.
0: في هو اللغة التونسية وإحنا حرصنا أن نعديه أغاني تونسية، هناك شاعرية في لغتنا
1: والروح
0: في اللهجة التونسية.
1: الروح الروح التونسية هي خاصة وما تتشكلش مع روح أخرى، الخطر الحضارات اللي تكون منها شخصية تونسية تختلف على حضارات الشعوب المجاورة الصديقة والشقيقة، ليس أشكال يعني، لكن هناك خصوصية نتميز بها. شوف في الشعرية مثلا ساعة شوية أنت تسألت
0: ريم
1: على تفاحة ورمزي، شكون قتل تفاحة، ودخلنا في البعد التأويلي الرمزي المنطقي تاع التفاحة. في الحقيقة هي رمز الشهوة، ممكن نوسع عملية التوسيع ولا التفكيك رمز الشهوة اللي قالت عليه شهوة الحب، شهوة الاستقرار خلال الكمال، لأن لكل إنسان تفاحته، ولكل تمثل وكل تمثل يمثل الحقيقة للإنسان الذي يقوم بعمل التمثل فهو يريد أن يكون تمثله هو التفاحة في ذاتها.
0: نعم.
1: التفاحة المقتنصة مثلا شهوة الاستقرار عن كمال، أنه يرفض هذا التغير.
0: نعم.
1: شهوة العالم الافتراضي عن التفاحة ذاتها، شهوة الانطلاق والمغامرة عند مروة من خلال التفاحة.
0: نعم.
1: شهوة الصورة والانتجار، لأنه عالم الصورة فيها سلطة جاذبة، نسميه عالم الميكرو سلطة جاذبة، عالم الانتشار سلطة جاذبة، هذا يعني من المداخل حتى لعلم التحليل النفسي. ثم شهوة الثورة والرفض عند الحمات سعاد وعند ربيعة، شهوة القتل المتيقظة عند ربيعة، لأنه يعني القتل هو إعلان على معاناة القدر ومعاناة الحياة. ثم مسألة أخرى، شكون قتل تفاحة، تقريبا يمكن أن يترجم السؤال شكون يحب يقتل النظم والقوانين القديمة، لأن القتل هنا مش نجوزوه من البعد المادي إلى ما نسميه القتل الرمزي أو قتل الأب. الحقيقة هنا أصبح قتل الابن وكأن عملية معكوسة، لأنه المتعارف عليه في الأسطورة الإغريقية، في عقدة أديب، في كذا في كذا، في التحليل الفرويدي 5 دروس في التحليل النفسي، القتل الرمزي ونسميه قتل الأب هو رفض كل السلطة الماثلة، حتى بالمعول متاع نيتش معول الجينيلوجي.
0: نعم.
1: كل ما هو قيم، كل ما هو نظم، كل ما هو قوانين يوقع تجاوزها مما نسميه حتى في عندنا يعني في المعيشة اليومي ما يسمى حتى صراع الأجيال جينيريشن جاب. لكن هنا القين العملية ارتدادية وعكسية.
0: نعم.
1: شكون قتل تفاحة؟ يعني من قام بعمل القتل وقتل الابن وقتل الحلم وقتل القدرة على التغير وقتل الرغبة في التطور، لأن تفاحة نتفق معها أو نختلف.
0: نعم.
1: أي نختلف أو نتفق ليس أشكالا، لكن هي قدمت نمطا جديدا للحياة.
0: نعم.
1: نمط أخر. افتراضي يختلف عن النمط الواقعي.
0: نعم.
1: وجاءت المرأة تاني لي تعكس هذا النمط ولكي ترفض هذا النمط ولكي تمثل أيضا المؤسسات المحافظة أو لنقول حتى المؤسسات المتحجرة. والطريف في الأمر أن المؤسسات هذه المحافظة كانت من بلادنا ومن بلاد قصية أخرى بعيدة جدا، أن تأتي امرأة فيتنامية وتتحمل يعني المعيش في البيئة التونسية ثم تتحمل حتى طقوس الزواج والزفاف التونسي كما وصفت بدقة في بداية الرواية، وتعيش ثم تصبح متمثلة للقيم التونسية ثم تقوم بالاشتراك في عملية القتل، هذا كله يدل على أن رفض الجديد هو منطلق إنساني أو قاعدة إنسانية ما اختلفت المجتمعات وما اختلفت الآفاق الحضارية التي تأتي منها الشخصيات. هذا تقريبا يعني في يجعل الحدث مع لا نريد أو يعني يفتح آفاق العنوان في شعريته، شكون قتل تفاحة، شكون قتل القيم والنظم والقوانين.
0: نعم.
1: هناك عملية قتل رمزي تحولت إلى عملية قتل حقيقي،
0: وهذا غريب وعجيب،
1: وهذا اختزال.
0: نعم.
1: لما يسميه الصراع، جدلية الصراع. هو ليس جدلا، ليس صراعا طبقيا كما نظر إليه كارل ماركس، لكنه صراع معرفي وصراع وجودي لفرض الذات في المجتمع
0: من أجل البقاء. نعم.
1: ماذا أرادت فاتي؟ رفضت نمطا من الوجود. مروة سيارتها في هذا النمط، أم مروة رفضت هذا النمط، أم كمال أو سعاد رفضت هذا النمط، ربيعة رفضت هذا النمط. يعني نحن أمام بين عملية خلق وعملية نسف للخلق، وعملية النسف هذه للخلق هي التي تعطي الفعل الإنساني جدليته. هنا بعيدا عن المحاكمات الأخلاقوية والقانونية التي ستخضع لها الشخصيات، نحن في التالي نحلل أحداثا، وهذه الأحداث هي التي تمثل أو تجرد القيم التي نتحرك فيها في هذا المجتمع.
0: نعم، أعتقد الخط مع ريم علوان انقطع، سنحاول التواصل معها. ريم معنا؟ انقطع الخط مع ريم. أعود إلى عماد لي المرأة في هذا العمل لريم علوان، وهي الكاتبة وهي المرأة، وهي تتساءل عن من قتل تفاحة.
2: هو من ربما من الأشياء الجديدة أنه مرأة تقتحم عالم الرواية البوليسية. ربما هناك اصطفاف من الكاتبة مع قضايا المرأة، شفناها احنا خاصة مع الشخصية المهمشة، شخصية فرطاتو. واضح لك التضامن الإنساني نستشفه بين الأسطر في تصوير هذه الشخصية المستضعفة اللي الجميع حاول يستغلها كل بطريقته. ربما هنا الكاتبة حبت تشير إلى الاستغلال اللي تعاني منه المرأة، خاصة من خلال شخصية فرطاتو اللي إضافة إلى كونها أنثى، والأنثى هي حلقة ضعيفة في مجتمعاتنا للأسف، في مجتمعاتنا الذكورية، ولكن إضافة إلى ذلك فهي شخصية المشردة اللي تفتقر العائلة، تفتقر السند إلى القوة،
0: وهي نماذج موجودة في الشوارع سواء في تونس أو الوطن العربي. ما أنت موجود المشردون في العالم في الشوارع المدن العربية بشكل كبير وملفت.
2: أي ويعطيها صحة ريم اللي تعرضت الشخصية هذه وعطتها حيز هام من الرواية. واضح أن التعاطف مع الشخصية هذه وكل الشخصيات الهشة في المجتمع.
0: نعم، عاد الخط مع الأستاذة ريم علوان والكاتبة الروائية المعروفة. وصلنا لنهاية المشوار في هذه الحصة، وإن شاء الله تتلوها لقاءات أخرى ولقاءات أخرى. المرأة في هذا الكتاب، شكون قتل تفاحة، وأنت المرأة الكاتبة الروائية، تحديت كل شيء، تحديت اللغة، تحديت الأسلوب، وبدأت في إنتاج شباك تعريب الأمضة، والآن مشكون قتل تفاحة، وأكيد ستتلوها أعمال أدبية أخرى. كلمة أخيرة ورسالة لمن تريد أن توجهها للأستاذ ريم.
3: هو بالنسبة للمرأة أنا ذات حيز كبير، أنا متحاجة للمرأة رغم بدل ما دوك نلقى روحي ديما حتى كنا نحاول هكا نكون على قدر من الحيادية ما نجمش.
0: نعم.
3: ديما عندك الإنحنيات، وخاصة الشخصيات الهشة والضعيفة والمستضعفة، وذيك عرفت تلقى المرأة عندي نصورها بتاع بأنها قوية، نحب أني نعرف الإيماج هذيك بتاع المرأة القوية. شنو الكلمة الأخيرة؟ نحب نشكركم برشا، الحصة كانت ممتعة جدا. نشكر عماد مهيبة سياسية، نشكر كنتي في فايتر. إن شاء الله الكتاب اللي يلقى حظه أكثر، إن شاء الله يكون فعلا معناها مرآة صادقة للسياسة المجتمعات متاعنا، وإن شاء الله يكونوا.
0: شنو اللي تقال وما اللي ما تقالش في هذه الحصة؟ حكينا في كل شيء تقريبا في كل الجوانب، لكن ثم أشياء لم تقال ولم تروى ولم تحكى عن رواية شكون قتل تفاحة؟
3: ممكن جدا ما حكيناش على فما بعض القضايا معناها، فما بعض الأفكار اللي ما حكيناش عليهم، مثلا حكيت في سنتر دابي اللي حبيت اني نحكي عليهم على خاطر انا خدمت اصلا في سنتر دابي.
0: جميل جدا. نعم نعم.
3: كي كنت نقرأ في الجامعة خدمت في مركز نداء ونعرف معاناة الناس اللي تخدم في مركز نداء.
0: خاصة الطلبة عند التخرج يشتغلوا ياسر في مركز النداء، وفيه فيه طرائق، فيه حكايات، فيه ألام زادة كذلك شخصية، مع تعب إرهاق كبير جدا. نعم.
3: وأصبح هو يكاد يكون البديل الوحيد للبطالة، معناها برشا معناها تخصصات واحد يخرج يلقى روحه بطال، عنده الحل الوحيد مركز النداء. مركز النداء مستنفر جدا، عندنا شخصية عابرة اللي كانت شخصية مختربة في كل شيء، خاطر في مركز النداء مثلا لازم يقول اسم انه فرنساوي، دونك يقول اسمي كلود داشلو، يتكلم بلغة ماهيش لغته، ويتعامل مع ناس ماهيش فهمته، دونك حاسس الاغتراب من جميع مال معناها هي
0: تجربة مريضة جدا، لكنها صنعت رجال ونساء معناتها مهمين في المجتمع بعد ذلك، بعد هذه التجربة اللي عاشوها معناتها، وعديد النجوم والكتاب والمبدعين مروا بهذه التجربة.
3: طيب فما عنا شخصية سهام المرأة المطلقة اللي تربي في دون صغار، واللي هي معناها هي شوية حسيت منها من روحي شوية، على خاطر هي زعما تحب تكتب، وعندها صديقتها اسمها ريم على كتبة الجيشاء، دونك هي حبت إذا هي تكتب كتاب على اللي صار في الحومة، وحسيت أصلا إنها كيفاش إنها حطت الورقة والستيلو وقررت إنها تكتب شكون قتل تفاحة، وقلت الألم الذي لا يتحول إلى سردية يتحول إلى هوية. دونك هنا شخصية سهام حبيتها ياسر، على خاطر فيها برشا من المرأة التونسية اللي بالطريقة قدرات بتاعها الكل، انها تحب تركز ياسر على قراية اولادها، في نفس الوقت انها تتسائل تقول زعما وين يبدا وين يوفى التسلط وين تبدا التربية، كل المشاكل بتاع التربية كل اللي دول حول الصغار حبيت نحطها في الشخصية بتاعها. الحق انا شخصيتي نحبهم ياسر، معناها نبكي معاهم ونضحك معاهم ونتفاعل معاهم ونهز احمالهم ياسر، دونك كل واحد فيهم عندي ليه معزة خاصة.
0: نعم. أستاذ ياسين ديانجي، كلمة خير عن هذا العمل، أعتقد اكتشاف ريب علوان في هذه السهرة، اكتشاف كذلك ممكن هي معروفة على المستوى التواصل الاجتماعي، لكن عندما تقرأ هذه الأعمال تكتشف
1: أي اكتشاف جديد، واكتشاف تجربة جديدة، واكتشاف نمط روائي جديد
0: بدأ تفرض وجودها. نتصور
1: روائي جديد أن تسير الدرجة اللي هي يعني تحافظ على رقيها، هذا أمر يعني نشجعه
0: وأمر طبيعي، وأعتقد في العالم ككل ياسين
1: شوف
0: اللغة المحلية هي لغة
1: أنا ما نحبش نقول اللي ثم دراسات
0: نعم
1: معرفية، وثم أصوات نقدية مشهورة جدا في بلادنا، وأساتذة جامعيين وتتلمذن على أيديهم يدعو إلى خصوصية اللهجة التونسية.
0: نعم.
1: ومن فمش نسمي أنا اللحم الحية صالح القرمادي الله يرحمه،
0: من أروع ما يكون رحمه الله،
1: وثم أساتذة معروفين بصرامتهم وبجديتهم وبيعني نفوذهم ونفاذهم في الرأي النقدي التونسي وفي الدراسات اللسانية الحديثة وبرتبة علماء، ولكن مش لكن ماهوش من سنقاس، لكن يعني هذا لا ينفي أنهم يدعونا إلى احترام خصوصية اللهجة التونسية، وريم علوان استنقت اللهجة هذه وحافظت على إيقاعها ومدت فيها مساحات تحليلية، لأنه لهجتنا احنا عادة في اللهجة اللي نتخاطبوا بها اللي ريبليك كما كان تقول مدام مهيبة قبل قليل، هي تواصلية نسميها مش تحليلية، يعني أمر نهي استفهام جواب، ما ثماش ما عندناش صبر على بعضنا في البعد التحليلي احنا كيف نتكلموا
0: فعلا،
1: ولعل هذيك علاش احنا ما نتكلموش برشا معناتها في مساحات تحليليه مقارنه مثلا بالمشارقه، عندهم حسن الانصات وحسن التوسع، احنا ما نتوسعوش ياسر معناتها بصفه عامه ما نتوسعوش، لكن
0: تكون لغتنا مباشره بشكل واضحه جدا
1: وناجعه فقط، يعني احنا ناجعين في اللغه، لكن قليل ياسر وين نقولوا اللغه يعني نعطيوها البعض التحليلي، وهذا نجحت فيه ريم علوان يعني مشكوره جدا، لانها مكنت الشخصيات رغم نقولوا احنا الانسحاقيه الاجتماعية اللي هي تعيش فيها مكنتها من أنها تعبر مثلا في التشابيه يعني اللي يقوم بها مثلا حتى علي المعاون متاع من الفرياني مثلا التشابيه السخرية الذاتية السخرية السوداء السخرية من نفسه أنه إنسان محروم وأنه مثلا ولا العابد وغير ذلك ما. فهذه إذن مادة مساحات تحليلية في الرواية تشجع على الكتابة بالدرجة ما هيش وصم ما هيش وصم عار ما هيش شبهة ما هيش نقيصة في الكتابة الأدبية نجم يكون تيار كامل نجم يكون مدرسة نجم يكون تجربة ودي تجارب مختلفة يعني مثل ما تقبل مثلا المسرحيون تجربة المسرح الملحمي على إرث متاع 2200 سنة من المسرح الكلاسيكي ما هوش مش يكون يعني من المحرم أن نتقبله تجربة كتابة باللهجة التونسية مثلا تحافظ على مستوى معين من الدفق ومن الإيقاع ومن البلاغة البلاغة الاستعارية والبلاغة الحقيقية والبلاغة المجازية تساهم في أن تنحى التجربة مخصوصة والفضاء الاجتماعي يقبل جميع التجارب المختلفة وبصدر رحب وليختلف المختلفون في ذلك وعملية القراءة هي التي تحكم بعد ذلك.
0: كلمة الختام عماد
2: ملاحظة عامة هي وملاحظة خاصة ملاحظة العامة أنه الأدب بالدرجة هو اكتشاف وعليش حتى في المواد الأدبية سواء في الاختصاصات الأدبية ما يتمش دراسته تكون عليها رسائل تخرج مادة تدرس علش لا
0: تكون مادة من المواد
2: علش لا الأدب بالدرجة والملاحظة الخاصة أنه الريم أنا هكا ندعوها أنها تتخصص في الأدب هذية البوليسي هي أصلا مغرومة حتى من صفحتها فيسبوك ديما تعمل لنا هكا الخرافات وفيها التشويق عنصر تشويق عنصر الجريمة الموجودة وسواء في تحكي على فترات قديمة في بداية القرن العشرين وإلا حتى في المعاصرة أنا هكا نطلب منها تتحفنا بإنتاجات في نفس الجو هذايا.
0: نعم أشكر مهندس ومخرج الحصة سمير طقطق أشكر كذلك الأستاذة مهيبة شاكر وأترك الكلمة لريم علوان باش تختم معنا هذا اللقاء ألتقيكم مساء الأحد في حبر الكلمات كذلك خلال 3 مرات في الأسبوع مع برنامج صدر أخيرا لك الكلمة أستاذ ريم روية عفوا تحية زميلتنا ريم روية أستاذ ريم علوان وشكون قتل التفاحة هذا العمل الإبداعي الثاني ذكي وهذه السهرة الإذاعية كانت معك لك الكلمة يا أستاذ ريم
3: نشكر برشا إلى بساك نشكر في بيت نشكر ياسين بيانجي نشكر عماد الزوالي نشكر مهيبة شكر يعطيهم الصحة اللي جاءوا واللي يحكوا على الكتاب ونشكر ياسين على التحليل وبالحق معناها حتى أنا نور لي برشا حاجات في الكتاب وعطاني برشا أفكار أخرى باش نختم بدل اني نحكي على الكتابه بالعاميه باش نقول لها ماهيش سهله راهو ساعات سر على سر يقعد عبد فيه بالنهارين وبالثلاثه وهو يحب
0: يعبر
3: ايقاع يحب يهيك الايقاع اكهو وصلناش الصور البلاغيه راهو بالحق فيه برشا خدمه لا تقل بعدها الخدمه على انه عبد يكتب بالفصحى دونك بالحق كما قال عماد علاش ليه ما نعملوش حتى اختصاصات علاش تدرس وتعطي حقه للنوع هذا نتاع الكتابه.
0: نعم كل الشكر لك تصبحنا في خير اترككم مع صوت ألفا برمضان تغني نعيمه سميح جريت وجريه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. صدر براد رسمي للجمهورية التونسية أمس الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. في العالم، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية لشن هجوم مباغت على قواتها في الشرق الأوسط. وقال موقع أكسيوس قال أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. شن الطيران الحربي الصهيوني مساء أمس غارتين على مشاعي بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ونفذ جيش الاحتلال الصهيوني أيضا تفجيرا ضخما في بلدة مجد الزون الجنوبية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك.

سرت وحدي شريدا محطم الخطوات.